0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: من العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. تعد رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج من أعمق التجارب التي يمكن أن يعيشها الإنسان، فهي لا تقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل تمثل انتقالا داخليا نحو الهدوء واكتشاف الذات في قلب الطبيعة. تتجسد هذه الرحلة في تلاقي نشاطين متكاملين: الهايكينج الذي يقوم على السير في المسارات الطبيعية بين الجبال والأودية، واستكشاف الكهوف الذي يأخذ الإنسان إلى أعماق الأرض، حيث تتشكل العجائب الجيولوجية. مع امتزاج هذين العاملين تتحول الرحلة إلى تجربة متكاملة يعيش فيها الإنسان لحظات من التحدي والاكتشاف، فيشعر وكأنه يعبر عن سطح الأرض وطبيعتها بأسرار مخفية.
10: لا يخفى على الجميع أن أكبر منطقة بركانية في العالم هي في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة جبال السروات، يعني من قريبا من حدود اليمن إلى الحدود الشمالية، مجزأة على بضع حرات، يمكن أكثر من 20 حرة، وكل حرة فيها مواقع مختلفة تختلف عن المواقع الأخرى، ما بين مثلا كهوف وما بين مناطق فوهات بركانية وما بين

0: جلابات.
1: تكمن أهمية هذه التجربة في أثرها العميق على الإنسان، إذ تمنحه قوة بدنية من خلال الحركة المستمرة وراحة نفسية تنبع من التواصل مع الطبيعة. ومع مرور الوقت تبدأ روح المغامرة في الظهور، فيتعلم الإنسان كيف يواجه الصعوبات بثبات، ويكتسب وعياً جديداً بجمال البيئة من حوله، فيدرك أن الطبيعة ليست مجرد خلفية للحياة بل عنصر أساسي فيها.
0: والله هي أولاً أهمية استكشاف مناطق المملكة العربية السعودية، المناطق السياحية اللي ممكن ما يوجد لها مثيل في العالم. فمثلا لو تكلمنا عن الفوهات البركانية والبراكين، عندنا البراكين البيضاء اللي هي يمكن تكون نادرة بالعالم. يقول بعض الخبراء أنه يوجد في العالم 6 براكين بيضاء، من ضمنها 3 براكين بيضاء موجودة عندنا في حرة بني رشيد ما بين منطقة المدينة ومنطقة حائل. كذلك عندنا الفوهات البركانية، مثلا فوهة الوعبة اللي تعتبر أكبر فوهة في الشرق الأوسط.
1: قبل أن تبدأ الرحلة فعلياً، يمر المستكشف بمرحلة إعداد دقيقة، يدرس المكان ويتعرف على التضاريس وظروفه، ثم يبدأ بتجهيز أدواته بعناية، فيضع في الحقيبة كل ما يضمن له السلامة والاستمرارية. ومع هذا التحضير المادي يهيئ نفسه جسدياً وذهنياً لمواجهة الطريق، ويحرص على أن تكون الرحلة ضمن مجموعة متعاونة يسودها التنظيم وروح الفريق.
0: طبعا الاعداد، احنا عندنا رحلتين، مثلا رحله هايكينج او هي الصعود الجبلي، ورحله البراكين واستكشاف الفوهات البركانيه. كل وحده يكون لها يعني طابع معين. فمثلا عندي رحله هايكينج، اول شيء مثلا اشوف الاجواء، يعني هل الجو مناسب لصعود الجبال. مثلا احدد التاريخ يوم كذا. الموضوع الثاني مثلا المسار، عندي جبل أدرس صعوبة المسار، طول المسار، اللياقة الفريق اللي معي، هل هي مثلا تتحمل هذا المسار أو لا. البراكين تختلف، مثلا الفوهات البركانية قريبة من الهايكينج ولكنها تحتاج احتياط أكثر، لأنها غالبا الفوهات البركانية تكون خطيرة شوي. الكهوف تختلف عنها تماما. فمثلا تشوف الفريق اللي معك، بعضهم يكون مثلا عنده ضيق تنفس، بعضهم يكون عنده فوبيا من الأماكن المغلقة والأماكن المظلمة. ندرس حالة الكهف، مثلا هل فيه انهيارات، مثلا هل هو معرض لانهيارات، هل فيه مثلا حيوانات مفترسة، فيحتاج دراسة. مثلا الطريق المؤدي إلى هذا الكهف، أحيانا بعض الطرق تكون صعبة جدا، يعني تخيل 10 كيلو مثلا، 10 كيلو متر بالسيارة بالوضع الطبيعي تأخذها مثلا 5 دقائق، في المناطق البركانية والحرات ممكن تأخذ منك 2 إلى 3 ساعات.
1: تنطلق الرحلة بخطوات ثابتة على مسارة الطبيعة، حيث تتنوع الأرض بين صعود وانحدار، ويشعر الإنسان تدريجيا بأنه يبتعد عن العالم المعتاد. يرافقه الهواء النقي، وتحيط به مناظر طبيعية تبعث في النفس الطمأنينة، ومع كل خطوة يزداد ارتباطه بالمكان وكأنه جزء من هذا المشهد الواسع.
0: في البداية أولاً إعداد الفريق، إعداد لياقي، يعني يكون ما يروح معك إلا شخص أنت تثق من صحته، تثق من مثلاً لياقته، يعني تعرف الشخص جميع خفاياه الصحية. يعني بعضهم يكون مثلا عنده لا قدر الله أمراض مزمنة، بعضهم يكون عنده كذا، فأنت تستبعده من الفريق، خاصة إذا كانت الرحلة شاقة وصعبة. أول بعدها يكون التجهيز للرحلة بما تحتاجها الرحلة، مثلا إذا كان عندك رحلة يوم أو رحلة نص يوم أو رحلة يومين، تأخذ استعداداتك الكاملة. الهايكينج طبعا يحتاج تجهيز كامل من لباس ومن حقيبة ظهر ومن عصا ومن أحذية، الله يعزكم، يعني تكون خاصة للجبال.

0: قال وعصي وجميع التجهيزات. يعني احنا ما نتعاون بأي شيء من التجهيزات، لأن أحيانا أن تطلع رحلة مثلا أنت مقدر للرحلة هذه 5 ساعات، لا قدر الله صار في ظرف يمكن تمتد إلى 15 ساعة 20 ساعة، فأنت تأخذ احتياطاتك. مثلا أذكر مرة طلعنا رحلة كان مقدرين أنها يمكن تأخذ 7 ساعات، أخذنا 24 ساعة لأن واحد من الزملاء حصل له ظرف في أعلى الجبل، جلسنا 24 ساعة. فأنت تأخذ احتياطك وأكثر من الاحتياط، خاصة في الغذاء الماء والأكل وزي كذا.
1: عند الوصول إلى الكهف تبدأ مرحلة مختلفة تماما، حيث يواجه الإنسان ظلاما عميقا لا يبدده إلا ضوء مصباحه، ومع التقدم في الداخل تنكشف له تشكيلات صخرية مدهشة صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين.
0: مبدئيا حنا نشوف ندرس حالة الكهف أول، هل فيه مثلا آثار سباع، لأنك أحيانا تدخل كهف أول مرة تدخله ما تدري كم طول المسافة، ما تدري إيش اللي يحدث لك داخل الكهف، فأنت يعني تدرس جزء بس من اللي ممكن يصير لك داخل الكهف. لكن الحمد لله يعني على كثر ما دخلنا من الكهوف ما لاحظنا أي شيء، لأن غالبا أن الحيوانات المفترسة إذا الإنسان دخل الموقع هذه ترحل منه، ترحل من الموقع هذا. ثانيا أغلب الحيوانات يكون دفاعي، ما يكون هجومي، ما يكون هجومي إلا إذا كان فيه مثلا لها أطفال ولا كذا، طبعا حنا نبعد عن الحاجات هذه. الشيء الثاني مثلا أي شيء تلقاه بالكهف أو بالجبل سواء ثعابين أي حيوانات اتركها، لأنك أنت اللي جيتها في محيطها. أحيانا نلقى مثلا ثعابين خطرة جدا نتركها، ما لك حق لأنك أنت اللي جيتها في موقعها.
1: في خضم هذه المغامرة يبقى الالتزام بقواعد السلامة أمرا لا غنى عنه، إذ يتحرك الجميع بحذر محافظين على تماسكهم كفريق ومستخدمين أدواتهم بوعي. يدرك المستكشف أن الطبيعة رغم جمالها تتطلب احتراما ويقظة، وأن النجاح الحقيقي للرحلة يكمن في العودة منها بسلام.
0: أعضاء الفريق أول شيء نسوي لهم اختبار على اللياقة، مثلا نوديه مثلا الجبل يكون صغير، اللياقة البدنية، الاستعداد يكون خالي من الأمراض المزمنة، بعدها تبدأ اللي هي المستلزمات الشخصية من الأحذية الله يعزك، وهذه أهم شيء عندنا اللي هي الأحذية الجبلية، التجهيزات كاملة، العصي، الشناط، يعني مستلزماته كاملة، استعداداته النفسية. يعني بعضهم يكون هو وده يطلع من الجبل، وده يطلع لكن ما عنده استعداد نفسي إنه يطلع، يمكن إذا وصل نص الجبل ولا نص الكهف قال خلاص برجع. فحنا نشوف يعني ندرس وضعية المشارك.
1: لا تخلو الرحلة من صعوبات قد يواجهها الإنسان، فالتعب والإرهاق من خلال مسارات صعبة وظروف غير متوقعة، كما أن الظلام داخل هذه الكهوف وضيق بعض الممرات يضيفان عنصرا من التحدي. ومع ذلك فإن هذه الصعوبات هي ما يمنح هذه الرحلة القيمة ويجعل تجاوزها مصدر فخر واعتزاز.
0: أحيانا يكون تحديات مثلا خارج عن الإرادة، مثلا تحديات جوية كذا، طرق تكون صعبة كذا، لكن الحمد لله يعني الأمور ميسر، خاصة في بعد جمعية درب، فيه جمعية درب اللي هي تكفلت في رصف المسارات التاريخية والأثرية ومسارات الهايكينج في المملكة، والحمد لله قطعوا شوط كبير وريحوا هواة المشي والهايكينج في رصف هذه الجبال. فمثلا في منطقة الرياض رصفوا عدة مسارات، منها خشم المنجور، ومنها خشم حصان، ومنها في حوطة السبير، كذلك في الجنوب في الطائف في القصيم، مناطق كثيرة صراحة صارت لهواة المشي والهايكينج، حتى والإنسان ما عنده هواية إذا شاف المسار يمشي فيه على طول.
1: عند نهاية هذه الرحلة يعود الإنسان محملا بتجربة غنية، وقد تغير شيئا في الداخل لكنه يشعر بقوة أكبر وثقة أعمق، ويحتفظ بذكريات لا تنسى. لقد تعلم من الطبيعة دروساً في الصبر والتعاون، واكتشف من خلالها الجمال الحقيقي الذي يكمن في التفاصيل التي لا ترى إلا بالمغامرة.
0: كم استكشف إذا حطيت برأسك هدف واستكشفت الموقع هذا، أول شيء أنك ترتاح نفسياً. الشيء الثاني تستكشف حاجة ما كان أحد يتوقعها. يعني أحياناً إذا كنا في مجالس وقلنا أن فيه مثل مناطق بركانية بالمملكة، بعض الناس ما يصدق. يعني أنا كنت أصدق أن فيها مناطق بركانية وكوب بالشكل هذا إلا بعد التقاعد، بعد ما انطلق في رحلات الهايكينج والاستكشافات.
1: تظل رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج تجربة إنسانية متكاملة تتجاوز حدود الترفيه، لتصل إلى عمق التأمل والمعرفة. إنها دعوة للإنسان أن يخرج من دائرة المألوف ويخوض غمار التجربة ليكتشف أسرار الطبيعة، بل أسرار نفسه أيضاً. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مساعد بن حيت المستكشف للبراكين والكهوف ولرحلات الهايكينج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الختعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. في أمان الله.
2: من العالم. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البدل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى

ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هو بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي في نهاية أسبوع جميل يوم الخميس. نمسي على الجميع وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل ورائع كجمال يوم الخميس. صحيح الأجواء حارة وشديدة الحرارة، ولكن الحمد لله الأمور طيبة وبخير، وإن شاء الله تسعدون إن شاء الله بنهاية أسبوع جميل. وبالنسبة للطلبة اللي قاعدين يستعدون للاختبارات واللي يختبرون، نقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله، دعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله. للي بدأوا إجازاتهم وسيبدأوا الأسبوع القادم، نقول لهم في حفظ الله، تروحون ترجعون بالسلامة. واللي مستعد للإجازة نقول له الله يسر أمرك. واليوم طبعا في حدث مهم جدا في عالم الرياضة وكرة القدم، كأس العالم، افتتاح كأس العالم، بداية كرة القدم، معشوقة الجماهير، الكل يحب كرة القدم، فما بالك في كأس العالم اللي ننتظره من 4 سنوات. طبعا كان في 22 في قطر كان كأس عالم مميز، وإن شاء الله يكون في 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا أيضا يكون مميز إن شاء الله. والأهم هو على منتخبنا السعودي المشارك في هذه النسخة، وأيضا المنتخبات العربية إن شاء الله يقدموا المستويات الجيدة والرائعة في بطولة كأس العالم. استمتعوا سهرات كروية جميلة هذه الأيام مع بداية كأس العالم. حنا معكم في هوا بلادي من الآن وحتى تمام 8 إن شاء الله، فقرات منوعة نتنقل فيها في أرجاء هذا الوطن الغالي. رحب بالجميع. طبعا اليوم يرافقنا في الإخراج والتنفيذ زميلنا محمد الحميضي، يعطيه ألف عافية. مساء الخير محمد. وأيضا لطاقم العمل من الإعداد عائشة الزير ونور المطيري، نقول لهم الله يعطيكم العافية على الجهود اللي تبذلونها في برنامج هوا بلادي. أيضا اليوم معكم من التقديم زميلتي تهاني طيف ومحدثكم علي الشهري، وإن شاء الله نقضي وقت ممتع ومفيد إن شاء الله من خلال وقت هذا البرنامج اللي يستمر حتى تمام 8. نبدأ وياكم أول انطلاقة فاصل جميل من مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع ننطلق في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ونبدأ موضوع حلقتنا اليوم بخبر حول جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز اللي تطلق الدورة السابعة من جائزتها السنوية للتميز. في تفاصيل الخبر، أطلقت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدورة السابعة من جائزة جامعة الأمير مقرن للتميز، استمرارا لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الكفاءات الأكاديمية والإدارية والبحثية على تحقيق الإنجازات النوعية بما يواكب طبعا مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: طبعا تهدف هذه الجائزة التي انطلقت عام 2018 إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ودعم التميز الأكاديمي والبحثي، إلى جانب تحفيز الكفاءات على تحقيق الإنجازات ذات الأثر المستدام، تعزيز التنافسية الإيجابية وتقدير النماذج الملهمة في مختلف المجالات.
0: طبعا تضم الجائزة في دورتها السابعة 7 جوائز رئيسة تشمل مجالات التميز العلمي والبحثي والإداري والمجتمعي، وهي جائزة الأمير فيصل بن سلمان للتفوق العلمي، وجائزة الأمير منصور بن مقرن رحمه الله للكادر المتميز، وجائزة الأستاذ إبراهيم جليدان رحمه الله للقيادي المثالي، وجائزة الدكتور حسين السيد رحمه الله للبحث العلمي، وجائزة الدكتور غسان سليمان للإبداع وريادة الأعمال، وجائزة الدكتور عبدالله صادق دحلان للبحث العلمي في المجال البيئي، وجائزة عبدالله صالح كامل للخريجين المبدعين.

0: طبعا احنا لما نتحدث عن الجوائز التميز العلمي علي، دائما هذه الجوائز تكون محفزة الحقيقة، سواء لمن شارك أو لمن حضر أو لمن اطلع على هذه المسابقات وهذه الجوائز. أضف إلى ذلك أنه يعني الطلاب والطالبات ما شاء الله تبارك الله، خصوصا في موضوع البحث العلمي اختلفت الأدوات كليا. صحيح. والإنتاجية في هذا المجال، مجال البحث العلمي كذلك اختلفت بشكل كبير. يمكن زمان كان صعوبة من مكتبة لمكتبة، من مكان لمكان، الآن أكبر مملكة في العالم، عفوا مكتبة في العالم، أكبر مكتبة في العالم تقدر تدخل لها وتشوفها وتطلع عليها وترجمها بعد.
1: صحيح، الأونلاين طبعا والإنترنت ساهم بشكل كبير وسرعته. زمان حتى لو كان في إنترنت كان بطيء جدا، كان محدود، الآن توسع هذا الموضوع بالتالي وكان مكلف. صحيح، الآن أصبح سهل والتعامل معه سهل، وشبابنا وشاباتنا على دراية كاملة باستخدامه، فبالتالي أصبحت هذه الأدوات جاهزة وأمامهم، بس يحتاج منهم إيش؟ جهد وعمل وبحث وتحري الدقة والمصادر الجيدة. مثل هذه الجوائز فعلا يعني تشجع على الابتكار وريادة الإبداع، يشكرون الجهات العلمية والأكاديمية اللي تسعى دائما لاكتشاف المواهب. صحيح. وتنميتها ووجود التميز الإبداع ما بين طلابها وحتى كوادرها الإدارية،
0: بالضبط،
1: حتى تشجعهم على
0: نمو يكون نمو. صحيح. طبعا من ضمن الجوائز القيادة المثالي، وهذا أعتقد يعني مهم بالدرجة الأولى، لأن أي عمل لابد يعني من رفع الإنتاجية فيه، من زيادة نسبة الحماسة فيه، زيادة الإنتاج بالنسبة للموظفين، الاهتمام فيهم، مستوى المؤسسة. صحيح. بشكل كامل القيادي هو الأساس.
1: صحيح.
0: لأنه من يوجه طبعا الموظفين لأداء العمل ورفع الانتاجية بالشكل الصحيح. فإذا كان القيادي فعلا مثالي وقادر على أنه يقود هذه المؤسسة وهذه المنظمة، أعتقد أنه النتيجة دائما راح تكون أنه هذه المؤسسة راح تتميز وراح يكون لها شأن خاص في طبعا الانتاجية، وهذا الشيء اللي احنا نسعى له الحقيقة. يعني كل المؤسسات الحكومية أو الخاصة احنا وش نبغى منها؟ نبغى الإنتاجية.
1: صحيح.
0: يعني أي همني أن أشوف النتاج وأنه يفيدني وأنه يعني يؤثر على حياتي وعلى مسيرة حياتي أنا وأطفالي وبيتي وإلى ذلك،
1: تكون نتائج إيجابية. صحيح. على الشخص وانعكاساتها. عموما القائد الجيد هو اللي يذكر بالخير حتى بعد رحيله، يعني ففي تلقى في أشخاص أشرفوا على إدارتك كانوا رؤساء لك في فترة من الفترات تذكرون بالخير. في أشخاص آخرين تقول والله ما قصروا وجزاهم الله خير، لكن ما عملوا شيء،
0: ممكن يؤدي عمل فقط، لكن إنها يعني
1: فعلا القائد والقيادة شيء مهم. صح. جدا، وهي تنعكس حتى على الموظفين. صح. حتى ممكن تكتشف قياديين تحت إدارتك. يعني مثل هذه الجوائز محفزة جدا، ونتمنى إن شاء الله استمرارها، وأن تكون مفيدة للطلبة والأكاديميين والكوادر الإدارية التي تعمل في أي مجال مثل هذه

0: جوائز ملهمة تساعدهم على محفزة أيضا تساعدهم على العمل وتقديم الأفضل. طيب حنا طبعا عندنا إن شاء الله الكثير والكثير من الفقرات وعندنا إن شاء الله فقرات منوعة
1: صحيح
0: حنتكلم عنها وأيضا جولات ميدانية لمراسلين ويعطيهم ألف عافية يعني اللي يتواجدون في أماكن مختلفة في المملكة العربية السعودية وفي محافظاتها ومناطقها تواجدهم يشكرون عليه وما يقدمونه كل الشكر لهم. طيب عندنا جولة أيضا لزميلنا خالد الحميداني من منطقة حفر الباطن من جمعية رياضيون نستمع لهذه الجولة ونرجع نستكمل ما تبقى أو فقرات هوا بلادي لأن احنا في البداية.
2: تعد جمعية رياضيون بحفر الباطن إحدى الجمعيات الأهلية غير ربحية التي تسعى إلى تنمية المجتمع من خلال تعزيز الثقافة الرياضية ونشر أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. للحديث أكثر عن جمعية رياضيون ينضم معي الأستاذ أحمد المطيري وهو المشرف العام على هذه الجمعية. حياك الله أستاذ أحمد، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
3: الله يبقيك أخوي خالد ومسي بالخير عليك وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة الرياض المتميزة دائما.
2: أستاذ أحمد، عرفنا عن جمعية رياضيون وما هو الهدف من إنشاء هذه الجمعية؟
3: جمعية رياضيون بحفر الباطن أخوي خالد تهتم في مجال الرياضة المجتمعية والصحية وتقدم الجمعية مجموعة من البرامج الرياضية المجتمعية والتأهيلية والتوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسعى إلى جعل الرياضة أسلوب حياة مستدام ويعزز الوقاية الصحية والتنمية الاجتماعية.
2: خليني أسألك عن برامج الجمعية ومن هو المستهدف؟
3: طبعا لدينا برامج عديدة ومبادرات ومن أهم هذه البرامج اللي سوف نعمل عليها خلال الأيام القادمة إن شاء الله ملتقى نبض 50 ويهدف هذا الملتقى إلى تجمع فئة عمرية تم استهدافها 50 فأعلى وعمل لهم أجواء رياضية مميزة تتزامن مع حدث كأس العالم. بالنسبة لجمعية رياضيون تستهدف جميع فئات المجتمع ومنها نسعى أن نخلق بيئة تفاعلية صحية بالمجتمع.
2: ما هي المشاريع أو المشاركات القادمة لكم في حفر الباطن؟
3: لدينا عدة برامج ومشاريع نعمل عليها حالياً من ضمن البرامج التي سيتم إن شاء الله العمل عليها قريباً اللي هو تحدي المشي بين جمعية المشي بينبع وجمعية رياضيون بحفر الباطن. طبعاً فكرة البرنامج يكون هناك تحدي مشي لأكثر خطوات لمدة 10 أيام بين المشاركين ومنها يحصل ومن يحصل على أعلى خطوات يتم تكريمه وحتى على مستوى المدينة يتم منح جائزة للمدينة الأكثر نشاطاً.
2: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، شكراً على مداخلتك معنا.
3: حياكم الله وشاكر لكم لقائكم.
2: طبعاً تسهم هذه الجمعية في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتعزيز العمل التطوعي وتنفيذ برامج تجمع بين الرياضة والصحة والمسؤولية الاجتماعية.
0: شكرا لزميلنا خالد الحميداني اللي كان في جولة في جمعية رياضيون من منطقة حفر الباطن. يعطيك العافية خالد وشكرا لك.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على الله.
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
7: أبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
4: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
7: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
4: سوالف ولعب.
8: وانا
9: اشتبي
8: أبلعب معكم،
4: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
10: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
4: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء، مساء الخميس نهاية الأسبوع. وعندنا خبر عن منطقة الباحة، حيث يدشن بحضور نائبه أمير الباحة، يدشن بحضور نائبه شعار موسم صيف الباحة. وفي تفاصيل الخبر، دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي نائب أمير المنطقة شعار موسم صيف الباحة 2026.
1: وأكد سموه أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة لتقديم موسم صيفي متكامل يواكب تطلعات الزوار والمصطافين، ويبرز ما تتمتع به منطقة الباحة من مقومات سياحية وطبيعية وتراثية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة الوطنية، مشيرا إلى أن موسم صيف الباحة يمثل أحد المحركات التنموية الداعمة لقطاع السياحة وجودة الحياة، ويجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الوجهات السياحية ورفع إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: طبعا من جانبه، أوضح أمين المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان الدكتور علي محمد الصواط أن تدشين شعار الموسم يمثل انطلاقة أعمال وبرامج صيف الباحة 2026، مبينا أن الموسم يضم حزمة متنوعة من الفعاليات والمبادرات والمشروعات النوعية التي ستنفذ في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، بما يعزز تجربة الزائر ويدعم النشاط السياحي والاقتصادي. طبعا تهاني، أنت عارف أنه حنا الحين مقبلين على فترة الصيف.
1: نعم.
0: وفي اللي بدأ صيفه مبكرا، وفي ناس يستعدون أيضا لإقامة الصيف. فطبعا مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها يستعدون لاستقبال الزوار والسياح من كل مكان. قاعدين نشوف كل منطقة وكل مدينة تتنافس في إبراز جمالها الطبيعي.
1: صحيح.
0: بما يتوفر فيها من مساحات خضراء وأجواء جميلة، وفي بعض الأماكن أجواء غير جميلة لكنها تتميز بشواطئ وأماكن
1: فعاليات
0: رائعة، فتتميز بالفعاليات
1: بالضبط.
0: تعوضها بالأشياء.
1: صحيح.
0: لذلك تكون هي مناطق جذب، فيشكرون والله أمارات المناطق باهتمامهم بالسياح وبأهالي المنطقة، لأنه إحنا نعرف دائما فترة الصيف يعودون من أعمالهم هذه المنطقة ويذهبون إلى مناطقهم وديارهم يستمتعون بالصيف فيها، فيجدون فيها كل مقومات السياحة فعلا.
1: هذا المطلوب، خصوصا هذا وقت
0: الصيف.
1: الباحة يعني هذا وقتها.
0: صحيح. صحيح.
1: الصراحة شوف، أنا يمكن هي المنطقة الوحيدة اللي ما بعد زرتها، إن شاء الله يعني يحصل لي أزورها.
0: صحيح.
1: يعني.
0: أنا بعد نفس
1: لكن يعني الأجواء اللي نشوفها والشيء اللي يتكلمون عنها الناس اللي زاروها، أنت فعلا رايح عشان تعيش تجربة متكاملة للسياحة الريفية، بعيدا عن صخب المدن، بعيدا عن التطور الحضاري اللي وصلنا له هنا. يعني بتسكن وتعيش هادي وعادي وبعيد عن الزحمة فوق الجبال وتشوف السحب. هذه الأشياء الحلوة يعني تجربة جميلة. يمكن أنا شفت أو جربتها في أبها، بس يعني كانت تجربة الحقيقة ممتعة بشكل ما تتخيله. أول مرة أشعر بأني أنا أحب الأماكن الطبيعية بالشكل هذا. يعني أنا عادة أنا أحب المناظر، بس مو لدرجة أني أنا قاعد فوق جبال والسحب عند رجولي. يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله، كان جدا يعني كان في السودة وشيء مو طبيعي الأجواء فعلا.
0: أنت لا تنسين بعد أنه في جروبات سياحية أجنبية تجي المملكة، خاصة لبعض المناطق عندنا في المملكة العربية السعودية، يستمتعون بالأجواء.
1: صح. صحيح.
0: فواحد يسأل يقول لك يعني ما أقوله، جروب أوروبي جاي وتارك أوروبا وجمالها وجاي إلى المملكة العربية السعودية في بعض المناطق عشان والله الجو، نقول له نعم، عشان الجو ويتعرف على المنطقة، وفي أشياء ربما أنه يفتقدها هناك في أوروبا يجدها هنا في جمال الطبيعة، التكوينات، في ناس محبين مثل ما قلت لك تذكرين أمس يا ما أقول، في ناس سياح
1: والهايكنج ترى
0: يحبون الأماكن الغريبة
1: بالضبط.
0: الأماكن الصعبة، الأماكن الشاقة، ويتعرفون ترى في هذول السياح نفسهم يروحون إلى مناطق في أدغال إفريقيا.
1: صح.
0: يعني معقول انه
1: بعيد عن كل
0: وبعيد عن التقدم والتطور ولا نت ولا سيارات
1: علشان بس يعيشون هذه التجربه. أيوة. وفعلا يعني الحمد لله احنا توفر هذه التجربه عندنا مع بعض يعني مثلا في امكانات جميلة وموجودة يعني مثلا أقل تقدير واصل مثلا إنترنت تقدر تواصل صحيح. مع الناس
0: تقدر شوارع تتكلم. يا ربي لك الحمد بالضبط. الطريق واصل
1: يا سلام.
0: سفلات أي. إنارات
1: يعني كل يعني الوسائل مسهلة وميسرة حتى أنك تصل إلى وجهتك بالشكل المناسب والصحيح. وقلنا يعني ممارسة الرياضة في هذه الأماكن يعني هذا من الأشياء أو التوجهات اللي صارت في آخر 5 سنوات يعني صار اهتمام بها كبير جدا لأن البيئة مناسبة لممارسة تحديدا رياضة الهايكينج.
0: والإرشاد السياحي لاحظ أنه يعني صاروا كثير مرشدين ومرشدات
1: صح.
0: سياحيين
1: صح.
0: تلقى مرشد سياحي في الهايكينج مرشدة سياحية في الغوص حصل معنا
1: صح.
0: ففي هوات يعني يختلفون هوات البحر هوات الطبيعة هوات الجبل هوات الوادي هوات الصحارى صحراء يعني عندنا أماكن جميلة في العلا في أماكن رائعة وجميلة في الجنوب مثل ما قلنا جبال وأودية كل هذه الأشياء تتميز بالأمن والأمان هذا أهم شيء يعني
1: صح.
0: في ناس كثير يقول لك أنا ما ودي أروح مكان يكون ما هو بآمن وخيف ما في تغطية ما في لا لا كل الأماكن يا ربي لك الحمد تتميز بالأمن والأمان وأجواء جميلة وكل شيء وكل الخدمات عندك يعني حتى صح. لو تبغى سوبر ماركت بقالات قريبة مطاعم الأشياء هذه أنت ما أنت يعني في دول رحناها خارج المملكة
1: تخاف.
0: إذا ما أخذت أغراضك
1: بالضبط
0: قبل ما تجيها المنطقة هذه انسى
1: تنقطع
0: لأنك تنتظر بكرة اليوم الثاني عشان تروح ومسافة صح. طويلة عشان تصل إلى مثلا مواد غذائية مطاعم الأشياء هذه نسينا شيء الحمد لله احنا متوفر في كل مكان ويا ربي لك الحمد السياحة عندنا متطورة جدا ومثل ما قلت لك الفعاليات
1: والناس ما شاء الله ونفسيتها كفاية
0: متقبلة
1: صح.
0: وجميلة وعندها أريحية وروح جميلة في استقبال الضيف لأنه هذه طبعنا
1: هذه مهمة جدا
0: تلقى يعزم عليك ويصر إلا تجي وتقلط وأنت سائح وجاي تتمشى وتروح لكن تقول فعلا انعكاس طبع أهل المنطقة خلاني أحب المنطقة ممكن تكون المنطقة عادية جدا لو جاي واحد يقول لك والله يعني حلوة بس عادية لكن أهلها حببوك في هذه المنطقة طولنا محمد ها أحس
1: عجبنا السؤال طبعا طولنا على زميلتنا عرفات ماجد من منطقة الشرقية حياك الله يا عرفات
2: حياك الله يا تهاني بس سوالفكم حلوة على فكرة أنا كنت أفكر وين أروح

0: تعتقدنا خيارات جميلة صراحة.
1: غششينا بس أهم شيء وين بتروحين.
2: المنطقة الشرقية ما شاء الله مليئة بالفعاليات والأشياء الجميلة والمناطق الرائعة.
0: بس احنا اليوم في فعالية جميلة ايضا تهتم بالفن والفن التشكيلي تحديدا، لانه جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تقيم معرضها او دورتها الخامسة لعام 2026، اللي يقام هذا المعرض في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام. لكن الجماعة هذه صار لها تقريبا فوق 30 سنة يا تهاني، لكم أن تتخيلوا يعني ما شاء الله يعني نشاطها متجذر. فخلونا نتكلم بداية عن الجماعة وأصولها أيضا. خلينا نتكلم كيف تكونت هذه الجماعة مع الأستاذ الفنان عبد العظيم آل شيري. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا ومرحبا، أسعد الله مساءكم بكل خير. جماعة الفن التشكيلي إحدى الجماعات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية، ولكن الجماعات الفنية الكثير منها انطفأ أو توارى أو توقف، إلا جماعتان، جماعة فناني المدينة المنورة التي تأسست سنة 1404 تقريبا 1984 تأسست. بعد 15 سنة أتت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف سنة 1417 الموافق 1996 ميلادية، ونحن الآن 47 2026 يعني 30 سنة بالتمام والكمال. ابتدت هذه الجماعة في البداية على مجموعة من الأفراد وهم الفنانين البارزين في محافظة القطيف، وعلى رأسهم الفنان علي الصفار، منير الحج، محمد المصلي، عبد العظيم الضامن، عبد العظيم شلي، فاضل أبو شومي المرحوم، محمد الحمران، بالإضافة إلى وجوه من الفنانات حميدة السنان، خلود آل سالم، عواطف صفوان، مهدي آل طالب. هذه الجماعة عاما بعد عام الأعضاء ازدادوا أكثر وأكثر، واليوم بلغ عدد الأعضاء تقريبا 300 عضو، وسنويا تقدم معارض للصغار وللكبار. بالنسبة لمعارض الكبار تقدم 3 معارض، من ضمنها المعرض السنوي العام، ومعرض روازن للوحات الصغيرة، ومعرض الأسود والأبيض الذي نحن في رحابها الآن في جمعية الثقافة والفنون بالدمام.
0: ملفت إنه أبيض وأسود فقط، فهنا السؤال ليش أبيض وأسود؟ يعني الألوان جميلة وثراء الألوان أيضا يعني دائما مغري جدا في الفن التشكيلي عموما. سعاد أخيك رئيسة الجماعة، لو تقولي لي شنو السبب في اختيار الأبيض والأسود؟
4: السلام عليكم، أسعد مساءكم. المعرض الأبيض والأسود هو نوع هو معرض جماعي مشترك يستكشف التباين ما بين الظل والضوء. فكل فنان عبر عن مشاعره في هذه الأعمال، بعضها اتجه إلى التجريد والبعض اتجه إلى الواقعية والبعض للخط أيضا. فكل فنان عبر ما بداخله عن اللون الأبيض والأسود بحيث أنه يعني يفكر انه نوع من الاتجاه القديم يعني من الفن القديم، فيحوله الى فن حديث ومعاصر.
0: السؤال يعني انا فعلا لفتني انه انتم ما اخترتوا نوع فن معين مثلا تجريدي او بورتري او لاندسكيب مثلا، يعني افترقتوه مفتوح، هل في سبب؟
4: لا ما في سبب، بس السبب الوحيد ان كل فنان او فنانة لهم الحرية في التعبير عن مشاعرهم عن نظرتهم الفنية، وكل فنان إلى أسلوبه الخاص.
0: نعم. الأستاذة زهرة بالرحالة، وتكلميني عن عدد المشاركين أيضا كفنانين وأيضا الإقبال على المعرض.
5: السلام عليكم، معكم زهرة أبو الرحي، عضو بإدارة جماعة الفن التشكيلي. عدد المشاركين بلغ 33 مشارك، كل عضو شارك بلوحة واحدة.
0: أيضا معي واحد من الفنانين المشاركين، لو تعرفني بنفسك وتكلمني عن لوحتك وسبب اختيارك للموضوع.
6: معكم عبد الله عقيلي، مساء الخير عليكم. فنان تشكيلي، طبعا الأبيض والأسود هو لعبة ما بين الضوء والظل، لوحتي اللي مشارك فيها ما بين

0: شرافة الحيوان المفترس ونعومة العنف. ما بين تباين الأبيض والأسود صار في تباين ما بين شرافة الحيوان المفترس ونعومة العنف.
1: نرجع لك أستاذ عبد العظيم، لو تكلمني أيضا عن ما شاء الله اختياركم لجمعية الثقافة والفنون لإقامة المعرض. أنتم عادة تقيمونه داخل المحافظة، اليوم نلاقيكم يعني جيتوا عند الجمعية وبحضور الجمعية في موقعها الجديد وبتميزها أيضا، لو تكلمنا.
2: والله معرض أسود وأبيض يعني غريب وعجيب، وخصوصا وخصوصا انتقاله من مكان إلى آخر. في البداية كانت الانطلاقة سنة 2018 في القطيف، مكان مخصص لألعاب الأطفال. فيما بعد أتت الجائحة وعطلت كل الأنشطة، وفقدت أيضا في نفس الوقت الجماعة الحاضنة المكان في مركز الخدمة الاجتماعية، فانتقلت إلى مكان آخر في جمعية القطيف الخيرية. وقبل هذا كانت في صالة علوي الخباز، وهو الأب الروحي المؤسس لجماعة الفن التشكيلي بالقطيف.
1: يعني شمولكم أكثر من 30 سنة وبهذا العدد المتزايد، هذا معناته أن الفن متجذر في المنطقة ما شاء الله.
2: والله يعني هذا يعود إلى البيئة، المكان لها دور، إلى الأسر لها دور، أيضا حتى المدارس والأندية الرياضية لها دور. ولكن الشيء اللافت منذ تأسيس الجماعة كانت مقتصرة على أنامل الخشنة أو أنامل الرجال، بينما الآن الأنامل الناعمة أخذت مكانتها وحضورها يعني في كل المعارض أكبر. يعني الآن إذا 33 مشارك، 3 رجال مشاركين و30 أنامل ناعمة،
1: هذا معناته أن الحضور النسائي أصبح.
3: زميلتي عرفات،
1: نعم يا تهاني،
3: الله يسعدكم. الحقيقة الوقت داهمنا، وحلو أن احنا ختمنا بحكاية مشاركة الأنامل الناعمة، يعني عشان نستأنس أنا وأنتي.
1: حضورنا قوي ما شاء الله.
3: الله يسعدك. شكرا لك يا عرفات،
1: حياكم الله. شكرا
3: يا هاني. مستمعين الكرام، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: حياكم الله معنا في قهوة بلادي ومستمرين معكم ونروح إلى فقرة من العاصمة. في إطار جهوده لتعزيز الاستدامة البيئية وتمكين الكفاءات الوطنية، يواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطوير المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي وفتح آفاق مهنية جديدة أمام المواطنين. وتأتي رخص العمل الحر في مجال الاستشارات البيئية كأحدى الخطوات النوعية التي تعكس توجه المركز نحو تنظيم القطاع البيئي وتسهيل الخدمات للمنشآت، بما يدعم نمو سوق الخدمات البيئية ويرفع كفاءتها. سعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للحديث عن إصدار رخص العمل الحر البيئي ل 99 مواطن في مجال تقديم الاستشارات البيئية. حياك الله أستاذ سعد، مساء الخير.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله استاذ علي، ومساء النور، وايضا مساء للمستمعين الكرام.
0: حياك الله. بدايه استاذ سعد، ماذا يعني اتاحه فرص العمل الحر للافراد في سوق تقديم الخدمات والاستشارات البيئيه؟ تعرفنا اكثر على هذا الموضوع.
1: جميل. احنا خلينا اولا اذكر على كمقدمه لهذا الموضوع، احنا المركز عمل دراسه سابقه على تحديد الفجوات بين العرض والطلب ودراسه الحوافز الماليه وغير الماليه. إن حجم الفرص في سوق الخدمات البيئية اللي أعلنا عنها سابقاً تجاوز 39 مليار حتى عام 2030. إيش يعني الكلام هذا؟ يعني المنشآت المصرحة حتى الآن أكثر من 60 ألف منشأة ذات أثر بيئي، والمنشآت المستهدفة للتصريح أكثر من 290 ألف منشأة. الآن إحنا نشوف عدد المكاتب الاستشارية اللي تقدم خدمات بيئية وصلت 760 مكتب بيئي. هذا يعطيك انطباع إلى حاجة السوق إلى العمل الحر للأفراد في سوق تقديم الخدمات الاستشارية والبيئية. وذلك احنا فتحنا المجال للمواطنين والمواطنات اللي هو وصل الحمد لله عددهم حتى الآن 99 مواطن ومواطنة. لما نتكلم عن 60% من المنشآت المصرحة هي من فئة أقل تأثيرا، وهذه الفئة حقيقة اللي احنا نستهدفها الأفراد في هذه المرحلة، اللي هي مثل ما ذكرت لك المنشآت ذات الأثر البيئي من الفئة الأقل تأثيرا في أنواع وفئات المنشآت.
0: جميل. طيب كيف بدأتم العمل على إدخال الأفراد إلى هذا السوق؟ وش الطرق اللي استخدمتوها لترغيب الأفراد في الدخول في هذا المجال؟
1: ممتاز. تعرف لأنه هو مجال جديد، الأعمال الحرة عادة يعني معروفة في السوق من فترة ومن وقت طويل، لكن المجال الاستشارات البيئية هو مجال جديد على الأفراد كعمل حر. لذلك احنا عددنا حقائب تدريبية متخصصين في مجال البيئة، وأهلناهم لمتطلبات الالتزام البيئي. تقدم لنا عشرات من المهتمين رغم عدم معرفتهم بالسوق الواعي في هذا القطاع. شوف، رغم عدم معرفتهم بس مع ذلك تقدموا، مجرد ان نعرف ان هناك مجال واعد في هذا السوق، هذا المجال. اطلقنا منصه متخصصه بالتعاون مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عشان تتوافق اهداف الرؤيه في خلق فرص عمل للكفاءات الوطنيه. مكننا ايضا الافراد من ممارسه المهن البيئيه بشكل مستقل عبر منصه اثر رقميه التي تربطهم بشكل مباشر مع المنشات المستفيده. فبالتالي تعرف ان كل منشاه تستطيع ان تدفع لمكاتب استشاريه، فبالتالي احنا اعطيناهم خيار اخر كافراد. كذلك احنا خدمات يمكن يقدمها الافراد، يعني اصدار تقرير. يعني طيب جاتك منشاه بيئيه عندها تصريح، انا كيف اقدر اخدمها كفرد؟ تبغى تسوي لها اصدار تقارير دوريه، خطط.

0: إدارة بيئية وهكذا.
1: جميل جميل. إيش المقصود بمهن بيئية أستاذ سعد؟ تشرحها أكثر؟
0: المهن البيئية أنت عندك الآن لو في منشأة ذات أثر بيئي منخفض أحتاج يطلعوا تصريح بيئي من المركز، ولكن وجدوا إنه المقابل المالي من المكاتب مثلا عالية، المنشأة يعني دخلها بسيط والمكتب يطلب شيء عالي، فبالتالي يتجه إلى الأفراد هذول اللي عندهم تصريح مهن حرة ويطلب منه والله أنا حاب أقدم على تصريح بيئي، فهم يسهلون لهم الطريق ويعطوهم الإجراءات مقابل طبعا رسوم مالية.
1: جميل.
0: كذلك مهن بيئية إصدار تقارير دورية، يعني المركز يطلب من المنشآت أن تقدم تقارير دورية بيئية عن هذه المنشأة، كذلك خطط إدارة بيئية. طيب أنت عندك عشان ما تقع في مخالفات مستقبلا لازم خطط إدارة بيئية وهكذا.
1: جميل. طيب فيها هناك نحو 50,000 منشأة، كيف يمكن للمرخصين الأفراد تقديم خدماتهم لها؟
0: طيب يعني المرخصين يعملون مع 32,000 منشأة تقريبا من خلال إعداد الدراسات البيئية. القطاع هذا زي ما قلت لك يشهد نمو متسارع في جميع الأنشطة ذات الأثر البيئي اللي تتطلب مثل ما قلت لك تقارير وخطط. المرحلة الأولى فتحت الباب أمام المرخصين لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مثال ذلك يعني عشان يكتسبوا خبرة حنتكلم عنها زي مثل ورش عمل، عيادات بيطرية، خدمات مخلفات أعزكم الله والسامعين وهكذا. طبعا مع استمرار هذا النمو تبرز حاجة إلى تأهيل أعداد أكبر طبعا من المختصين عشان تلبي احتياجات السوق خاصة المنشآت الصغيرة أو ذات الدخل المنخفض.
1: صحيح.
0: إيش يعني الكلام هذا؟ يعني رفع أو ارتفاع أداء المنشآت في الامتثال البيئي والحد من ارتكاب المخالفات الفنية أو حتى الإدارية. يعني بالتالي إحنا يعني عدم تحمل لهم تكاليف محتملة في حال رصد مخالفات. فأنت كذا الورشة الصغيرة هذه عندما يعني يتعامل مع الموظف هذا أو اللي عنده رخصة مهن حرة وخدمه في هذا الموضوع، هو جنب حقيقة مخالفات قد تكون مكلفة عليه.
1: جميل. طيب ما هي الخطوات اللي ينبغي للراغبين في العمل بمجال الخدمات البيئية اتباعها للحصول على الرخصة المهنية؟ يعني تعطينا وش الخطوات؟
0: نعم أول شيء يعني لازم يكون طبعا سعودي، يكون متقدم حاصل على أحد التخصصات البيئية، يعني يكون فاهم في البيئة أو فاهم هو يتكلم عن إيش بالضبط. وجود خبرة عملية من سنة إلى 5 سنوات حسب المؤهل في المجال البيئي. وايضا احنا حنفتح باب التسجيل ان شاء الله في المرحله الثانيه، احنا ما زلنا في المرحله الاولى الان، على اساس يعني يحظى المتقدمون على فرصه اكبر ان شاء الله ونستوعب عدد اكبر من المتقدمين.
1: يعني الشروط هي بس انه يكون في تخصص بيئي والخبره
0: لا تخبر من سنه الى 5 سنوات.
1: ممتاز. هل لديكم خطه للمرحله المقبله في برنامج سهل الافراد لتقديم الخدمات البيئيه؟ نقول ان شاء الله.
0: لا شك بحول الله سبحانه، احنا ما نتوقف ان شاء الله، المراحل مستمره ومتقدمه حتى يكون هناك عدد الممتهنين بالاعمال الحره في سوق المجال البيئي عدد كافي ان شاء الله نستوعب. هذا يعني تعطي فرصه اكبر لفتح مجال العمل لزيادة الدخل وهكذا.
1: جميل. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وانتم في بداية المرحلة الاولى، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في هذه المرحلة والمراحل القادمة استاذ سعد.
0: اللهم امين. شكرا لك.
1: شكرا للاستاذ سعد المطرفي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا لك استاذ سعد. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا مستمرين معكم متواصلين، وعندنا موضوع يا تهاني جميل عن محافظة رفحة. في مجسم معماري فني بارز في ميدان الملك عبد العزيز محافظة رفحة، يعد أو يشكل أحد أبرز العناصر الجمالية والحضارية اللي تعكس هوية المحافظة.

0: المحافظة. هذا المجسم يتوسط الميدان الدوار على المدخل الغربي للمحافظة عبر طريق الشمال الدولي، يشكل أيقونة بصرية تستقبل القادمين إلى رفحة وتمنح المكان حضور معماري ومميز يجمع الأصالة والطابع الحضري المعاصر.
1: طبعا يرتفع المعلم إلى 14 مترا مشيدا على مساحة تبلغ 107 أمتار مربعة، فيما يمتد ميدان الملك عبدالعزيز على مساحة إجمالية تقدر ب 12700 متر مربع في تكوين هندسي متوازن يجعل من العنصر المعماري نقطة ارتكاز بصرية تتناغم مع المشهد العمراني المحيط وتبرز المكان بوصفه أحد أبرز المعالم الحضرية في المحافظة.
0: طبعا يستلهم التصميم مفرداته الجمالية من الطراز المعماري العربي والإسلامي، حيث تتجسد القبة العلوية والأقواس المفتوحة والأعمدة المتناظرة في صياغة فنية تعكس العمق الحضاري والتراثي مع توظيف عناصر هندسية حديثة تمنح المعلم حضورا بصريا متجددا خلال ساعات النهار والليل. طبعا هذا المجسم المعماري اللي عرفه في محافظة رفحة ممكن يوصف لنا أكثر، لأنه يعني في معالم سبحان الله في أي مدينة وكانوا زمان يقولونها. تذكرين جدة كانت دوارات؟
1: بالضبط، أنا توني بجيب طار الدوارات لأن جازان نفس الشيء مثل والله. جدة كذا دوارات، وكل محافظة فيها دوارات خاصة عن الثانية تختص بالأشياء اللي مشهورة فيها المنطقة نفسها.
0: حلو الفكرة.
1: ففي دوار الفل، دوار المانجا، دوار العشة،
0: دوار الفل مش فيه.
1: المجسم فلة كذا كبيرة، المكان كذا يصلح للتصوير وحلو، في أمامه يعني ممشى وجلسات وأشياء
0: حلو فحلوة. تعطي حتى السائق يعني اللي أول السائح اللي يروح للمنطقة هذه أو المدينة يشوف ويتعرف على المنطقة وعلى تراثها وعلى ثقافتها ويعرف المنطقة. جدة طبعا شالوا الدورات هذه، كان فيها دورات بس كانت معلم خلاص، يعني يقول لك دور
1: الدراجة، دور الكرة الأرضية، دور صحيح.
0: فكانت يعني أشياء جميلة بصراحة تعكس هوية المنطقة والمحافظة أو المركز
1: أو شيء المشهور يعني في المكان، يعني
0: يخليك تعرف أنه هذه
1: بالضبط
0: المنطقة.
1: يعني لما تشوف العشة تعرف أنه المنطقة هذه متميزة بشكل العشش بالطريقة هذه، لما تشوف المانجا تعرف أن المنطقة كلها تتميز بزراعة المانجا وفي مزارع مانجا حولك حوالين الدوار.
0: يعني كأنها لوحة تقول لك ترى هنا.
1: يا سلام عليك، فعلا هذا هو الدوارات، يعني هذه أهم ميزة لها أنا أعتقد.
0: صحيح، في مجسمات صراحة يعني في تلقين مجسم دلة
1: صح
0: في بعض المناطق، فتشوف تعرف أنه القهوة ثقافة في هذه المنطقة صح. بشكل كبير. فيعني هذه الأشياء الصراحة نفتخر فيها ونعتز، وبين بينك يعني تعطي القائد السيارة أو السائح بعد بصري بالضبط. جميل رائع عن المنطقة وعن المحافظة، وحنا نعرف أنها تجي في دوار وفي خضرة وفي أشجار وفي جمال. ترى في بعض الدول تلقين الناس جالسين في هالدوارات
1: صح.
0: في بعض الدول
1: أيه.
0: العربية وربما بعضها الأجنبية، بس يعني يمنع الجلوس في هذا المكان لأنه يكون في منتصف طرق وأماكن
1: الوصول
0: مكان
1: الوصول
0: صعب شوي وما في موقف سيارة. لكن إحنا الحمد لله نستمتع الحين نشوف، يعني إحنا لو نشوف طريق الملك فهد عندنا في الرياض مجسم مسطحات خضراء جميلة ورائعة تعطيك انطباع حلو، يعني حتى تفتح النفس تمشي فيها الطريق وانت مرتاح كذا، وعلى يمينك ويسارك اماكن جميله وتحف فنيه حصى وما حصى اشياء جميله كذا، قطع جميله رائعه والوان. الالوان منطقه عسير تشتهر فيها يعني بصراحه، تشوفي الانفاق والجسور فالعين تكون مرتاحه وانت تقود السياره تشوف اشياء جميله، بدل انه الصبات الاسمنتيه هذه يعني خاصه حتى على طريق السفر عينك تشوف تنبسط، وأحيانا ممكن تقول خلني أدخل هذه المنطقة، خلني أدخل هذه المحافظة تعرف عليها أكثر. فالحمد لله يعني إحنا مناطق المملكة فيها أشياء كثيرة وثقافات متعددة، وكل منطقة فيها ثقافة مختلفة عن الأخرى، ولكنها تجتمع في تفاصيل صغيرة لكن فيها اختلاف ما بين منطقة ومنطقة ومركز ومركز ومدينة ومدينة. وهذا الاختلاف شيء جميل جدا ورائع، لكنه يحافظ على هوية البلد كاملة. فأكيد طبعا معروفة في أي منطقة، سواء الدلة، المانجا، الأشياء هذه كلها متواجدة في جميع محافظات المملكة، لكن لها هوية متميزة. مثلا صحيح. مثل ما قلت المانجا في جازان، عشان أعرف وش المانجا في الرياض، المانجا في جازان. ف يعني نقول المجسم المعماري اللي في محافظة رفحة، أتمنى إن شاء الله المحافظة عليه ويكون أيضا من أحد المجسمات، إن شاء الله نروح له ونشوفه إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: المنطقة الشمالية ما رحت إلا حائل.
1: أنا رحت حائل نفس الشيء.
0: لكن
1: العلا تبوك.
0: تحتاج والله زيارة تبوك، أذكر زيارة قديمة.
1: أنا وصلت إلى حقل.
0: ما شاء الله ما شاء الله رحالة.
1: بس إني مو كل مكان شفته، يعني أخذناها كذا جولة في الشمال لأنه أول مرة، لكن ما وصلنا إلى مثلا رفحة وعرعر ويعني السكاكة، المناطق اللي الشمالية. الحدود الشمالية. لكن إن شاء الله في يوم
0: بإذن الله إن شاء الله يكون لنا زيارة. والمستمع العزيز اللي ناوي برضو يتجول في فترة الصيف في مناطق المملكة، لا يفوت المناطق الشمالية، الجنوبية، الوسطى، يعني يستثمر وقت الصيف في زيارات إلى مناطق المملكة والتعرف عليها.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، بس نروح الفاصل وراجعين لكم لاستكمال ثنايا حلقتنا أو بقايا الفقرات اللي موجودة معنا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي. فاصل قصير وراجعين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. طبعا اليوم لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها معاكم في ساعتنا الثانية. يمكن من الموضوعات اللي راح نناقشها استكشف السعودية، وراح نهتم في هذا الموضوع تحديدا بالألعاب الشعبية والموروث الثقافي للألعاب الشعبية. أيضا يعني اليوم من فقراتنا المتواجدة معنا في حلقتنا كذلك فقرة هواية، وراح نتكلم فيها عن بعض الفنون الأدائية، وكذلك عندنا فقرة مشاريع وراح نسلط الضوء فيها على أحد المشاريع الناجحة طبعا في المملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى العديد من الأخبار، وكذلك زملائنا المراسلين المتواجدين معنا في حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي. إن شاء الله يعني راح يكون في طبعا الدقائق القادمة حديث حول الألعاب الشعبية والموروث الثقافي، طبعا بمناسبة اليوم العالمي للعب طبعا، وراح نتكلم عن تفاصيل في هذه المناسبة تحديدا مع ضيفنا، بس يجهز لنا مخرجنا علشان يكون معنا على الهواء إن شاء الله، وناخذ منه تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

0: مصدر ذاكرة صنعتها البساطة وحفظت تفاصيل الطفولة جيلا بعد جيل. الألعاب الشعبية لم تكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت جزء من الهوية الاجتماعية والثقافية، تحمل في طياتها قصص الناس وروح المكان وملامح الزمن الجميل من ألعاب الستينات والسبعينات والثمانينات التي صنعت بأيدي الحرفيين وبأدوات بسيطة. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ نايف عتيق القعيد، مهتم بحفظ الألعاب بحفظ الألعاب الشعبية والموروث الثقافي. حياك الله أستاذ نايف.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. أول شيء أعتذر يعني عن الاسم، صحح لي المخرج على الهواء.
1: كل شيء منكم زين، ما عليه.
0: الله يحفظك، تسلم، ما قصرت. طيب الأستاذ نايف، بداية خلينا نتحدث عن الألعاب الشعبية القديمة، كيف كانت وكيف كان أثرها في حياة الناس؟
1: والله الألعاب الشعبية طبعا هذه من السبعينات والستينات،
0: صحيح،
1: بدأت صارت تورثونها جيل بعد جيل، فكانت أول يعني بالنسبة لنا حنا وغيرنا ما كان عندهم يعني رفاهية، يسوون اللعب الشعبية طبعا من ضمنها طاقية، من ضمنها عظيم شارع أو ناس تسميها عظيم ضاح، وين ولا وين راح، لعبة سبع الحجر، لعبة الحبشة، لعبة الغميمة، لعبة طبعا في لعبة قديمة واشتهرت إلى الآن يعني اللي سيارات الجوالين، فالناس يتسويها لعبة الدنينة من جنود السياكل، لعبة الجمباز، هذه طبعا كلها للشباب. البنات برضو عندهن العاب، فتح يا ورده، سكر يا ورده، عندهن لعبه الحبل، شبر امر، شمس نجوم، كواكب هواء، لعبه العتبه، الحب شبر، العاب النهايه، العاب المزاقيط اللي من الحجر، هذه العابهم كثيره وكانت تسلي يعني ما عند الناس شيء، فما عندهم الا العاب هذه، وصارت من الذاكره ومن التراث. طبعا الألعاب تختلف احيانا من منطقه لمنطقه، زي المنطقه الشرقيه تختلف عن نجد، تختلف عن مثلا الشمال، لكن كل الالعاب هذه كانت موجوده، لكن في العاب عندهم غير الالعاب مثلا تختلف من منطقه لمنطقه، زي مثلا البناء وكذا وغيره.
0: ما شاء الله، جميل جدا. طيب يعني بالنسبه للالعاب يعني الشعبيه، هل ما زالت تمارس حتى اليوم؟ باقي ناس يلعبونها ويهتمون فيها؟
1: انا امارس فيها، انا يعني سويت الألعاب برمضان اللي راح، هذا مناسبة يوم التأسيس، بحايل بكافي أسف، وقبلها سويتها بسكاكة، نجمعهم ونلعبهم الألعاب هذه ويستنسوا فيها والله الشباب الصغار هذولا، والكبار طبعا ترجع لهم الذكريات ولهم حنين، ولهم في ناس تبكي عليها لأن أذكر زمان يعني مضى، كانت موجودة هذه عندهم.
0: لكن الأطفال باقي برضو يحاولون يتعلمونها يعرفونها، تعرف الحين يعني جيلهم اختلف وألعابهم اختلفت.
1: لا لحد الآن، أنا بالنسبة لي أنا قناتي مثلا بالتيك توك، العكس الناس تجيني لحد الآن متشوقين،
0: ما شاء الله،
1: وأعمل دورات بناء بالطين للأطفال وعلموا كيف البناء القديم وكيف مساعدة أهلنا. طبعا هي الألعاب هذه تجي علشان حنا نعرف الأجيال الصغار هذولا، لأن في حاجات ما يعرفونها فهم من برامجنا اللي على قدنا يستفيدون منها، بالعكس يعني يشوفون كيف كانت وكيف صارت، يعني فعلا لما يقول كيف كانت كيف صارت الألعاب أول على قدنا، الآن السوق مليان بالألعاب.
0: صحيح صحيح. طيب يعني ما أنك توقفت عند هذه النقطة بسألك عنها، أنه فعلا يعني السوق الآن مليان بالألعاب، لكن زمان ما كانت متوفرة أو متواجدة مثل الآن، كان يصنعونها بأنفسهم، صح؟
1: نعم، كنا نسوي سيارة الجلون من الزيت، تخيل الزيت ناخذه علبة الزيت الجلون، ونسويها سيارة يسمونها مسحب الجوالين هذه، والكفر، الكفر ندف الكفر ونلعب عليه نقمز عليه، شايف؟ هذه كانت معاناة لنا وفرحة، نعاني منها ونتعب ولكن مبسوطين ما فوق راسنا الله.
0: ما شاء الله، جميل،
1: نتمنى الألعاب ترجع لكن هذا.
0: طيب ايش اللي يميز هذه الالعاب وخلاها يعني تستمر وفي ناس ما زالوا الى الان يستمتعون فيها؟
1: الحين في اشياء اسمها نوادر عندنا بالتراث، نادر. الاشياء هذه راح عليها جيل مستحيل انه يتكرر، فهي نادره. فالناس تشتاق لها، الناس تشتاق لها خصوصا الكبار، بقلب حنيه الالعاب اول وزمانها اول وكل شيء يعني ماضي جميل بالنسبه للالعاب الشعبيه هذه.
0: جميل.
1: يعني احد يتخيل ان انا العب من حجر عتبه؟ لو تقول واحد يمكن يقول لا ما انت صحيح.
0: لا من جد الالعاب زمان يعني كان ابسط الاشياء، يعني ممكن يصنعون منها العاب ويلعبون فيها ويستانسون.
1: نعم.
0: يمكن في شيء ثاني استاذ نايف اذا سمحت لي، اللي هو مساله الجماعه، انه العمل الجماعي في الالعاب، يعني ما في العاب بالحال.
1: لا لا لا، احنا نعمل مع بعض.
0: اي
1: وفي ناس مثلا تعمل الحالة وفي ناس يلعبون مع بعض.
0: أيه.
1: برضو في نقطة يا أختاني.
0: نعم سم.
1: اللي هي البنات والأولاد. يعني ترى البنات كانوا يلعبن معنا ألعاب نابد، يمكن حول الله العالم متر أو مترين يلعبن معنا، وحنا نلعب، يعني يشوف البراءة والألعاب والتفاهم والبيوت حول بعض، يعني حياة ما أدري شو أوصف لك فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتكلم شوي عن الألعاب الشعبية اللي تحمل قصص وعادات مرتبطة بالمجتمع والبيئة المحلية. يعني عطني بعض الألعاب يعني اللي تعبر عن هوية المكان أو لها ارتباط بمكان معين.
1: والله ما في طاقطقية، هذه طبعا من الألعاب المشهورة واللي حولنا دائما يعملونها. شو اسمها للعيال البنات مثلا زي فتحي وردة سكري وردة، ضيم سارة، هذا يعني مشهور وكانت الناس تعمله، يعني حتى يمكن الأجيال اللي أكبر مننا عاصروه، يعني ضيم سارة يمكن عاصر الله العليم اللي عمره يمكن فوق 70. سيارات الجولين كذلك، طاقطقية من الألعاب المشهورة هذه اللي يجيبونها دائما، يعني
0: جميل.
1: يعني حتى لما يكون يوم التأسيس يكون فيها الألعاب، بسكاك عملت وزارة الثقافة جبت لنا الألعاب اللي هي المزاقيط القلول هذه.
0: أيه.
1: ولعبة الدنينة ولعبة الحبل للبنات وفتحي وردة سكري وردة، يعني بنفس المهرجان اللي هم يوم التأسيس، يعني ما هو يوم عالمي للمملكة.
0: صحيح.
1: فاختصوا فيه الألعاب هذه، معناته الألعاب هذه اللي هي فعلا يعني من الماضي.
0: جميل. طيب أنا بسألك عن مسميات الألعاب، تختلف من مكان للثاني؟
1: والله في اختلاف، في اختلاف، يعني احنا نسمي عظيم سرى بنجد يسمونه عظيم ضاح، وين ولا وين راح. لعبت مثلا سيارة الجوالين هذه بكل مكان. الدنينة ناس يسمونها الخنينة اللي جنط السيكل. لعبة الحبل هذه موجودة. يعني الأسامي ما تختلف نوعا ما، لكن ممكن بلدان ثانية يعملون نفسنا ولكنها تختلف. بعدين ترى في ألعاب لازم يكون مكان مفتوح، يعني زي اللي بتشد الحبل يكون مكان مفتوح، والألعاب كانت أول تلعب وين؟ بنفس الحارة، يعني ما أنت بعيد عن حارتك، ما في ملاعب لك ولا في مهيئ لك شيء ثاني، بنفس الحارة تلعب وترجع لبيتك.
0: ممتاز. ولو هذا ترى يعني يخلي في حركة، في رياضة، يطلعون يروحون يجون.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا،
0: هذا اللي خلى يعني اختلاف يعني بيننا وبين أولادنا هالحين.
1: بالعكس والله أنا أشوف أشياء أنا ل 25 سنة بالأشياء هذه ترى. أي. يعني أشوف ناس مشتاق مشتاق مشتاق إنه يلعب الألعاب هذه، بس بعضهم طبعا كبير يقول أنا خاف على نفسي ولا شيء، بينما الصغار يلعبونها عادي، ولما تعلمهم الأشياء هذه أهلهم يفرحون بعد. صح. أهلهم يستنسون. إيه.
0: طيب خلينا نتكلم عن شوي عن المبادرات والمهرجانات اللي تهتم بحفظ الألعاب الشعبية القديمة، برأيك يعني أهمية توثيق هالألعاب ثقافيا، وهل ممكن أنه فعلا نحافظ عليها لفترة أطول من الزمن وتبقى جزء ممتد من الذاكرة؟
1: والله تبقى إلى مئات السنين، لأن الناس الحين شبعت من كل شيء، شبعت كل شيء موجود، فهو عنده حنين للماضي وعنده حب للماضي وبيرجع. والألعاب الشعبية هذه للجيل الجديد اللي من 6 سنوات 10 سنوات وانت طالع، هذه كلها تنفعهم هم. زين، لما يكون في مهرجانات للألعاب الشعبية خاصة ويكون اللي يسويها بالزي الشعبي القديم، يعني تدخل للمكان كأنك راجع للثمانينات السبعينات، هذه فيها بالعكس هذه شيء جميل والله، يا ليت نتمنى الشيء هذا والله.
0: الله، جميل جدا. يعني أستاذ نايف حقيقة شكرا لك على هذه المعلومات حول الألعاب الشعبية وحفظها كتراث جميل في أذهاننا وأذهان أبنائنا والجيل القادم بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: يعطيك العافية.
1: خير، ما قصرتي، وان شاء الله نعلمكم الالعاب الشعبيه
0: ان شاء الله باذن الله. والله يعني لحقت على مجموعه ترى كبيره منها. الله يحفظك استاذ نايف.
1: مشكور مشكور ما قصرت.
0: شكرا لك. يومك جميل.
1: هلا هلا.
0: مستمعي الكرام ما زلنا معكم، بس بنروح الفاصل القصير وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
3: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا.

0: عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. وفقرتنا القادمة فقرة هواية. طبعا يعرف فن التمثيل بأنه أحد أنواع الفنون الذي يتم فيه استخدام كل من النغمات والإيماءات والحركات بهدف التقليد أو الاستعراض أو إدراك شخصية ما، سواء كان ذلك على المسرح أو التلفاز أو الصور المتحركة أو الراديو أو أي وسيلة أخرى تستخدم أسلوب المحاكاة، حيث يقوم الممثل بالتعبير عن مشاعر الشخصية التي يلعبها عن طريق القول اللفظي أو الجسمي أو الشعوري، بالإضافة إلى ترجمة أفكار الكاتب والنص. سعدنا في فقرة هواية أن يكون معنا أحد الممثلين الهواة للفنون الأدائية، الزميل والأستاذ حمدان الحمدان. مساء الخير وحياك الله.
1: مساء النور والسرور، شكرا أخوي على هالمقدمة الجميلة.
0: يا مرحبا، حياك الله أخوي حمدان، وسعداء بتواجدك معنا في هالفقرة.
1: حبيبي الله يسعدك. الله يحييك.
0: خلينا نتكلم معك حمدان، متى بدأت معك هواية التمثيل؟
1: في الحقيقة أخوي علي والمستمعين الكرام، يعني هوايتي هذه سبحان الله كانت منذ نعومة أظافري، ولكن سبحان الله
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سعادة جارية

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا كالعادة معنا في سعادة جارية. معكم الإعداد والتقديم محدثتكم مريم القحطاني، وعلى الإخراج عبد المحسن آل سران. ودعوني أيضا أرحب بترحيب خاص لضيفتي الدائمة اللي هي أنا أعتبرها هي بحد ذاتها سعادة جارية، الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. يا مرحبا.
1: مرحبتين، والسعادة صراحة أني ألتقي فيك كل أسبوع.
0: يا بعد عيني. طيب تغريد، معليش، إحنا نعرف أن الغيرة أنواع، في غيرة الأخوان، في غيرة حتى الأهل، في غيرة على مستوى القبائل والجماعات، الغيرة تتشعب، لكن في غيرة مرة حساسة ومهمة جدا، غيرة الأزواج. يعني غيرة الزوج من زوجته، أو الزوجة نفسها تنشب لها الرجال أيضا بغيرتها. فإذا نتفق
1: من زوجته ولا على زوجته؟
0: الزوجة نفسها تغار على زوجها،
1: والزوج يغار على
0: زوجته، وتعالي حليها عاد.
1: أيوة.
0: وكل واحد عنده سبب، يعني لو جاي يشتكي لك عنده سبب. بس يجب أن نفهم لماذا تنشأ هذه الغيرة بداية، وبعدين نفصل.
1: طيب، أول شيء قبل ما نتكلم ونتطرق لغيرة الأزواج، خلينا نتكلم عن الغيرة. الغيرة نعم. كشعور، هل الشعور الغيرة هذا شعور طبيعي ولا لا؟
0: وهنا الأهمية.
1: الغيرة شعور إنساني طبيعي، طبيعي جدا، لأنه لوم الغيرة، وطبعا الغيرة المحمودة اللي هي ممكن لو جينا رديف لها في المصطلحات الدينية، اللي هي أني أغبط شخص مو بأحسد.
0: نعم عرفت كيف؟ نعم صحيح
1: مرادفة، أو خلنا نقول أنه ممكن ناخذ منها أني أغبط شخص. الغيرة اللي بتوازي الغبطة هذه غيرة محمودة وشعور إنساني طبيعي جدا،
0: إذا خاصة أمام شخص يهمك أمره.
1: طبعا.
0: وهنا تنشأ الغيرة.
1: طبعا، هذا الغيرة إذا كانت غيرة منطقية، غيرة في إطار الحدود الطبيعية، هذه تعكس اهتمامي بالشخص اللي قدامي، خوفي عليه وعلى علاقتي فيه. لكن متى تصير المشكلة؟ المشكلة تصير لما تكون الغيرة هذه

0: الطرف اللي غار عليه. غيرة نابعة عن حب، مب نابعة مثل ما تفضلتي عن تملك ولا عن سيطرة ولا عن فرض شخصية. هذه هي الفرق بين الغيرة أو الشعور أنها الغيرة كشعور طبيعي والغير الصحية والغير صحية.
1: طيب ليش اليوم، طبعا هذا مبدأ جدا جميل ويخلينا اليوم نفهم يا جماعة ترى الغيرة هي نابعة عن محبة
0: غالبا،
1: بس أحيانا هي طبعا
0: وليس دائما، يعني أحيانا
1: نعم.
0: وليس دائما
1: نعم، لكن غالبا الشخص المحب اللي يصل أحيانا في حد غيرته، ليش قلت لك إنها يعني مثلا سميها زي السجن أو إنه أحكم عليه، مثلا تصل إلى درجة مثلا نسميها للأسف النرجسية
0: صح.
1: أو السايكوباثية
0: صح.
1: أحيانا في قمع هذا الشخص والسيطرة عليه وقمعه أحيانا يعني ما أقارن راحت هذا الشخص ونجاحه بنجاحي أنا وسعادتي، يعني ما أخليها بخط موازي بكثر ما أني لا أبغاه تحت جناحي. ساعات نفهم أنها ممكن تكون مبرر جميل وجيد، مثل تقول الله يغار علي زوجي، الله يحبني، الله يقول لي لا تسوين لا تحطين، ناخذها دائما مؤشر إيجابي. لكن في بعض الأحيان، وهنا نحتاج تفسيرك تغريد بوجودك معنا اليوم في البرنامج، أنه ممكن ناخذها من مدخل محبة، لكن متى نقول اليوم ترى غيرة الزوج أو حتى الزوجة في المقابل، ترى الأزواج يعانون أحيانا من زوجاتهم أكثر من الزوجات يعانون من أزواجهم.
0: أي.
1: الزوج أحيانا إداري وراعي، لكن خلينا نقول في المقابل الطرفين سواء زوجة أو زوج، متى نقول اليوم إنها مشكلة؟ الغيرة اليوم لازم نحط عليها استفهام، ما هي بغيرة نبي نفصلها أكثر شوي ونعرف هي غيرة ولا ما هي بغيرة ولا هي محمودة ولا غير محمودة.
0: تصير الغيرة مشكلة، ومشكلة كبيرة تهدد حياة
1: نعم.
0: الزوجين، لما الغيرة تصير يعني تتحول من شعور بالغيرة، لكن أنا أقدر أتحكم بهذا الشعور
1: نعم.
0: إلى سلوك مؤذي للطرف الآخر
1: نعم.
0: يعني في فرق بين إني أشعر بالغيرة لكن أنا عارف إنه هذه غيرة وأقدر أتحكم فيها، لأني لو أطلقت لها العنان معناته إنه بتدمر حاجات كذا، فأكون واعية
1: نعم.
0: لهذا الشعور
1: كاملة.
0: لكن لما تكون تطلع من حيز الشعور إلى السلوك المؤذي للطرف الآخر، هنا صارت مشكلة.
1: يا سلام.
0: كيف، وش مثلا صفات الغيرة أو خلينا نقول السلوكيات المصاحبة للغيرة الغير محمودة أو
1: نعم.
0: الغيرة المشكلة اللي تسبب مشكلة
1: نعم.
0: أنه يكون فيه تفتيش مستمر، أفتش
1: yes.
0: الجوال، أحط تتبع في السيارة، أقعد كل شوي أتصل سواء امرأة ولا رجل يعني،
1: وأشك في كل كلمة
0: بالضبط
1: وكل حركة أي
0: وكل وأنت ليش قلت كذا وأنت ليش سويتي كذا وليش
1: وش
0: النظرة
1: قصدك؟
0: أي يعني هذه أحد سلوكيات الغيرة غير محمودة. مراقبة طبعا مع المستجدات الجديدة في الحياة
1: نعم.
0: المراقبة الإلكترونية، من تابعت، من رديت، من
1: وليش هي كذا
0: أي
1: وليش لبست كذا، ولا هي تبدأ تقول ليش حط العطر الفلاني
0: أي
1: ليش طالع عنها الحزة وش
0: قصده. هذه بشكل عام، لكن احنا الآن في غيرة استجدت معنا مع
1: نعم.
0: مع مستجدات الحياة اللي هي الغيرة الإلكترونية،
1: يعني ما كانت موجودة في الأساس،
0: ما كانت موجودة
1: نعم.
0: نجي بعد اللي هي أنت مثلا اللي تفضلتي تو وأشرتي لها، اللي هي التحقيقات اليومية، وين رحت وين جيت، طب ليش تأخرت، طب أنت طالع من دوامك أو أنت طالعة من دوامك الساعة 2، ليش وصلتني الساعة 3:30، ليش وصلتني 4، طيب يا أخي احتجت شيء من الصيدلية، احتجت شيء
1: إني
0: مريت، لقى هو رفيق له قالوا يلا تعال نتقهوى، عادي مو بشرط يعني مبهي ساعة غرينتش لازم أنا يعني عرفتك. فهذه التحقيقات المستمرة، ليش أنت ليش جايتك مسج في هذا الوقت، ليش يعني اللي هي تبدأ تحقيقات. طيب
1: ما عادي بحياة.
0: بعدين اللي هي برضو من سلوكيات الغيرة الغير محمودة، منع العلاقات الاجتماعية، ما هو بلازم تروحين ما هو بلازم انك تحضرين هذه المناسبة. طب هلي بنا

0: عمي بنات خالي، بيت عمي بيت خالي، صديقاتي كذا. لا طب أنت ليش رايح الاستراحة؟ طب
1: مو مرتاح. لا طبعاً.
0: فهنا يكون فيه محاولة مستميتة لمنع العلاقات الاجتماعية. بعدين الشك، أنا دائماً أشك أو هو دائماً يشك بغير دليل، ما عندي، بس أنا ما عندي دليل، ما عندي شيء، ما عندي ممسك.
1: تدري إنه مسكين؟
0: مسكين ومسكينة هي، يعني إحنا ترى نتكرر.
1: هو مسكين ويعذب اللي معه. يعني لا أنت مرتاح وعايش في حياة سعيدة.
0: بالضبط.
1: هالتفكير.
0: إحنا نتكلم ترى عن المرأة والرجل.
1: نعم نعم.
0: في شيء ثاني من السلوكيات أو اللي تطلع عن إطار أو خارج نطاق الشعور العادي الطبيعي إلى المشكلة، إنه برضو ترى الواحد أو الوحدة، يعني الرجل أو المرأة، أحيانا يرسم أوهام في دماغه، يرسم مثلا تأخر ولا هو راح كذا وسوى كذا، لا لا لا
1: سيناريوهات.
0: ايه اطلعت لهلها والله ما ردت علي، ايه ليش ما ردت علي، هي قاعدة تسوي
1: وليه. طبعا
0: فهنا اللي هي نفتعل المشكلة بناء على سيناريوهات
1: وتخيلات
0: وأوهام، هذه من صنع الأفكار السيئة والمشوهة اللي في دماغنا.
1: نعم.
0: فهنا تتحول إلى مشكلة.
1: إذا ما في شيء حقيقي ليش أنت تتخيل؟
0: بالضبط.
1: وهنا نرجع أيضا نقول وننتقل معك أيضا إلى محورنا الثاني أو الثالث، يعني يمكن دخلت المحاور في بعضها وهذا جميل فيما في سرديتنا أنا وياك. هل الغيرة أيضا ممكن نخليها

0: ولا هل ممكن لازم أدرك أنه أمامي شخص مضطرب وعنده مشكلة؟
1: شوفي
0: عشان أنا ما برضو ما أخسر شخصيتي طيب. ولا قيمتي ولا حتى كياني.
1: هنا ممكن بناء على سؤالك
0: متى أقدم تنازلات ومتى لا أوقف وأعلمه ترى طيب. أنت عندك مشكلة.
1: بناء على سؤالك ممكن حنا نطرح سؤال أو ناخذ سؤال ثاني أو نصيغ سؤال ثاني. هل الغيرة دائما دليل الحب؟ ترى أحيانا دائما في بدايات الزواج
0: نعم
1: طيب تكون الوحدة فرحانة أنه رجلها يغار عليها، هو فرحان أنه زوجته تغار عليه. يا سلام تغار عليه.
0: قلت لك البنات أحيانا ساعات يحبون لما يقول حتى رجال غطي لا تسوين لا تلبسين.
1: حتى رجال أحيانا
0: تفرح
1: ينبسط
0: ساعات.
1: ينبسط بأنه شو اسمه زوجته تغار عليه أو هي تنبسط أنه زوجها يغار عليه فتقوم مرة تستلذ وتستمتع صح. بهذه الغيرة لكن وتشعر بشعور سعادة كأنك يا سلام
0: إنها أنثى في عينه ومقدرة ومحبوبة.
1: لكن مع الوقت مع الحياة الزوجية ما بحياة مؤقتة، الحياة الزوجية حياة ممتدة إلى نهاية العمر.
0: كلها رومانسية كلها غيرة.
1: هل هي دائما الغيرة دليل الحب؟ لا، الغيرة تعبر عن الحب إذا كانت غيرة لها نطاق معين وحدود معينة. لكن إذا كانت الغيرة تهدد بعدين في المستقبل الأمان الداخلي والنضج العاطفي لكل
0: سلام.
1: الطرفين
0: يا سلام.
1: ما صارت دليل حب، صارت دليل تملك. أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب، أنا أغار عليك لأني أخاف عليك من حب ومن مشاعر. لكن متى ما تحولت إلى سجن وتشكيك وكذا قمع لكل أمان أو أو أو أو إنه يطير كل أمان بحيث إني أنا ما عاد أقدر أقول كلمة، ما عاد أقدر أروح
0: صرت أشك في نفسي.
1: أي
0: الحلال
1: أي
0: يا الله جمال وصفك. أنا بنتقل معك بعد هالفاصل أرجع أقول هي ليست فاصل إنما نقطة نظام حتى نشد يعني انتباهكم وأيضا حتى تكونوا معنا في هالمواضيع اللي تمسنا وتمسكم في نفس الوقت. مرة مهم وبقول لك أنه شخصية السيكوباثي أحياناً يغري الطرف الآخر اللي هو يعتقد أنه يسيطر عليه بمبدأ الحب وهو مثل الدابة، يعني مثل اللي يعطيه السم
1: صحيح.
0: يدس السم في العسل
1: وهذا اللي يستفز مشكلة. الطرف الآخر بالغيرة مشكلة. لأسباب نفسية هو
0: نفسية يعني. وهو يضطرب منها بعد. مستمعينا فاصل قصير راجعين لكم.
2: سعادة جارية

0: يا هلا بعودتكم من جديد مستمعين الكرام. هلا بتغريد، كنا نتكلم قبل الفاصل فقط إعادة سريعة عن الغيرة بين الأزواج، وصلنا لنقطة الشخص بغض النظر امرأة أو رجل. صح، هنتكلم الآن عن الطرف لأن موضوعنا مستمعينا عن غيرة الأزواج.
1: أي اللي يستفز الطرف الآخر.
0: إيه،
1: وش الأسباب؟
0: من باب أني أحبك
1: هذا السبب اللي هو يقوله،
0: لكن مو بحقيقي.
1: لا مو بحقيقي السبب. الأسباب الحقيقية مو بالسبب، الأسباب الحقيقية أنه يثير غيرة الشريك بشكل متعمد. ليش؟ أنه بيثبت لنفسه، يكون عنده نوع من عدم الثقة بالنفس.
0: نعم،
1: فهو يثير غيرته عشان أنه يثبت لنفسه أنه ما زال جذاب مرغوب، وأنه ما زال الطرف الآخر يحبه. فوش الأساليب اللي ممكن يثير فيها هالغيرة؟ إنه والله مقارنات، والله أنت ليش كذا وهذه كذا، ليش والله خاصة مثلاً إنه ليش أنت والله سمينة،
0: يقهرها.
1: طب هذه جابت لك عيال.
0: وفي المقابل ممكن المرأة تستخدم نفس الأسلوب حتى لا يعتقد الرجال نحن الآن نقف في صف نحن نقول إن الرجل سيكوباثي بطبعه ولا هو نرجسي بطبعه.
1: لا لا لا، إحنا نتكلم عن
0: الطرفين
1: عشان نكون منصفين.
0: ممكن تكون مرأة تستخدم نفس الأسلوب.
1: في نساء بالعكس، ترى النساء مفتريات في غيرتهم.
0: لا تزعلينهم. طيب
1: والرجال مفتريين يعني. الغيرة ترى
0: مش سكتهم، لا زعلوا علينا
1: كلهم حنا وياهم كلنا إذا إيه؟ إذا

0: وصلنا لدرجة المرض في الغيرة، الله يكفي الطرف الآخر شر.
1: إي والله، إي والله، مرة مزعج إيه؟ الموضوع.
0: يعني إحنا نتكلم
1: بجدية ترى، إيه؟ مو استهبال،
0: ونتكلم بموضوعية تامة.
1: نعم،
0: النساء والرجال كل واحد، يعني إحنا لازم نكون منصفين.
1: إيه؟ نعم،
0: فحنا نقول بإيش يستفز
1: شخصية
0: الغيرة؟
1: إحنا نتكلم عن شخصية إيه؟ الآن بغض النظر كانت رجل أو امرأة.
0: إي يستفز بالمقارنة، يستفز بالتلميحات، انه والله ايه اللي تروحون مثلا يتاخرون، ولا اللي يطلعون من دوامهم، ولا اللي يحطون مثلا عطرهم، يعني عرفتي كيف؟ عرفتي كيف
1: يحملون كل شيء تفسير من عندهم.
0: في ترى في اشياء مستفزه الان، قلنا مستجده مع مستجدات الحياه الجديده.
1: وشي؟
0: اللي هي انا والله اتعمد اني اتمالح مثلا بالسوشيال ميديا، اتعمد اني والله ارد على فلان ولا فلانه،
1: إيه عشان احارش اللي انا فيه،
0: عشان احارش
1: ذاك.
0: فهنا هذه اشياء تكون عشان تستفز الطرف الاخر، عشان
1: وشو
0: انا من باب اني انا احبك، لا انت ما تحبني، انت قاعد تخنقني،
1: وشو لهاللفه
0: بالضبط؟
1: من وياه نقدر نصالح الامور؟ وشو
0: بالضبط؟ الاحترام جدا جميل بين الزوجين
1: ومطلوب.
0: إيه إني أنا ما استفزك عشان أنا تغار علي بطريق زي هذا، تدرين شلون؟ زي لما أنت تحطين مواد حافظة في أكل صحي، أكل صحي، طيب تحطين عليه مواد حافظة وألوان ومدري شلون، تقولين من باب إني أطول عمر هذا المنتج أو كذا.
1: إيه
0: فأنت هنا خليتي شيء مضر؟
1: بالعكس، هذا أعتقد أنه من أقبح الأشياء اللي ممكن تمارس. صراحة
0: ما فيه مثل الأمان والإطمئنان
1: والوضوح يا تغريد.
0: الزوج مرتاح لزوجته، يا سلام عليك.
1: ليش ما نكون واضحين؟
0: والزوجة مرتاحة لزوجها، يا سلام عليك. لما
1: صدقين وش ينقص أني أكون واضحة معه؟
0: يا سلام عليك لما قلتي حكمة تختصر كل اللي حنا قلنا، هذا الوضوح. شف أنا واضحة قدامك،
1: اللي زعلني واحد اثنين ثلاثة، واللي زعلك واحد اثنين ثلاثة.
0: أنت كزوج أنا واضحة قدامك، أنت كزوجة أنا واضح قدامك. ترى أنا ممكن أخطر، ممكن أعجب، ترى بعد ترى لا نتوقع أنه والله خاصة بالأزواج، يعني
1: نعم.
0: لا نتوقع والله أنه تبي تطلع واحدة حلوة عنده بالتلفزيون، والله قايل لك ذي حلوة، لا، عطيه الأمان،
1: الجمال جميل، معليش
0: عطيه الأمان أنه يقول هذه حلوة.
1: ترى صدق لا صدقين، مرة أنا جربت هالموضوع. يا أخي صدق صدق، ليش عندنا عقدة النقص؟
0: لا شوفي،
1: خل ترى الله جميل ويحب الجمال.
0: شوفي
1: لو طلعت واحدة حلوة،
0: حلو
1: مشكلة؟
0: حلو إنه أكون وصلت العلاقة بين الزوجين من الوضوح اللي أنت أشرتي له يا مريم، والشفافية، إنه يقدرون يتناقشون بهذه الأمور، والله هذه زينة، والله هذا ما شاء الله تبارك الله عليه أنيق، ما أدري إيه، وشلون استشعار الجمال من غير ما يكون في أشياء ما تليق
1: شخصية.
0: ولا ترضي الله، ولا هي بزينة بين الزوجين. لكن لما أكون أنا وصلت للشفافية إني مع شريك الحياة أصدقاء بدرجة أزواج، بحيث إنه تكون في عندنا شفافية، تحسسني إني أنا واثقة فيك وأنت واثق فيني، فبالأمور الطبيعية اللي إلى حد معين تكون طبيعية
1: طبعا، في حدود المسموح،
0: في حدود المسموح، وفي حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم ما يجرح الطرف الآخر.
1: ممكن يكون هذا مدخل
0: فيها.
1: يا سلام،
0: لما ما فيه أنجح من علاج للغيرة أو أن تكون الغيرة محمودة، مثل أننا نصل لدرجة من الوضوح والشفافية والأريحية
1: والتصالح،
0: والتصالح بحيث أنه أشعر أحبك بثقة، أحبك بثقة، طيب، وأنا مصدر أمان لك وأنت مصدر أمان لي،
1: بدون قلق،
0: وأنه الغيرة نغار على الأشياء اللي تستاهل،
1: اللي تسوى،
0: أي
1: تسوى
0: اللي
1: الغيرة
0: تسوى. وهذه وشلون نوصل لها؟
1: سبحان الله،
0: لما يكون فيه وضوح وشفاف.
1: تذكرين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال غارت أمكم وهي على أعتقد عسل فيما يذكر عن الحديث، لأنه لا يحضرني الآن، وحتى لا أفسد يعني أو أنقل بطريقة غير صحيحة، لكن لما جاء إليه عليه الصلاة والسلام بالعسل غارت عائشة رضي الله عنها، فردد الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة الشهيرة: غارت أمكم غارت أمكم. إذن الغيرة هي حالة موجودة ومشهودة وموجودة وهي حالة طبيعية،
0: طبيعية إلى حد معين.
1: اليوم إلى حد معين، اليوم نقول هل أنت تصل فيها لمرحلة أنك عاد تأخذها بشكل مستمر تستفز فيها الطرف الآخر؟ فهذا لا أعتقد أنه،
0: وهذه
1: إنها مسألة أخلاقية تليق يعني.
0: أنه تصل الغيرة إلى المعدل والمنسوب الطبيعي بين الزوجين،
1: ولا الغيرة موجودة،
0: ترى هذه مب مسؤولية الطرف على حساب الطرف الآخر، هذه مسؤولية الطرفين، الزوج والزوجة، هم المسؤولين بمسؤولية مشتركة عن أننا نصل إلى الغيرة الطبيعية والمحمودة، واللي تحلي الحياة الزوجية مو بتحولها إلى سجن.
1: يا سلام. طيب لو وصلنا إلى نقطة مثلا أنت تقولين مسؤولية الشريكين، طيب أنا شخص واعي فاهم راعي الشريك الآخر، لدي غيرتي وأكبحها أيضا وتعامل معها بطريقة سليمة، لكن الطرف الآخر هو وصل إلى حد متجاوز في الغيرة إلى درجة أني أنا أحبه بس سلوكه وغيرته علي قاعدة تضايقني،
0: أهي
1: وش أسوي في هالحالة؟
0: وش نسوي في هالحالة؟ أول شيء أراجع نفسي أنا، هل في تصرفات غير مقصودة مني أو تلميحات غير مقصودة مني أو أي أسباب؟
1: معقولة أغير من نفسي عشانه؟
0: لا مو إذا يستاهل.
1: إذا كنت
0: أغير.
1: شخص طبيعي هل أنا لازم أسوي شيء؟
0: شوفي لما حنا نتزوج الحياة الزوجية وشي؟ امرأة جاية حتى لو هم عيال عم عيال خالة من بيت، ورجل جاي من بيت، طيب هذا له حياته وتنشئته الاجتماعية، وهي لها حياتها وتنشئتها الاجتماعية. احنا متطابقين، انا جاية من متربي على شيء وهو متربي على شيء. لما نشترك في حياة زوجية معناته هنا تجي التنازلات اللي بحدود، عشان انا اقدر أصنع بعد الرب سبحانه وتعالى حياة زوجية فيها من أنا تنشئتي الاجتماعية وفي من تنشئته الاجتماعية. فالتنازلات هذه حتى في الغيرة أغير من نفسي هو يغير من نفسه عشان نصل إلى حياة خاصة فينا ما تشبه الحياة اللي فيها شيء من تربيتي أنا واللي أنا تعودت عليه وتربيته هو اللي تعود عليه، فحنا سوينا شيء جديد خاص فينا، نسخة خاصة فينا من الحياة. طيب أتنازل يعني أنا أول شيء لما سألتي سؤال، نرجع لسؤالك، أراجع نفسي هل في تصرفاتي مثلا أو تصرفاته أشياء ممكن إنها تسبب الغيرة عند الطرف الآخر أنا مو منتبه لها؟ إذا لقيت نفسي لا، هنا أبدأ أشوف وش الحاجات اللي هي تخليه مثلا أو تخليها أنه يغار. إذا أنا بإمكاني أني أحد منها أو أغير منها بما لا يجي على كرامتي على حريتي
1: كياني أياً يكون
0: أي، فعادي ما صارت أو لقيت أنه لا والله الأمور طبيعية، بس هنا معناته الطرف الآخر عنده مشكلة، لازم هو يروح المتخصص يساعده في حلها.
1: طيب تغريد مي بهذه الأمور، طبعا كلامك على متمة، بس مي بهذه الأمور من المفترض وأتمنى أي أحد يسمعنا الآن، أليس من المفترض أن يتم مناقشتها قبل عقد القران نفسه أصلا؟
0: ما تقدرين، لأنه لا. مهما حطيت هي مهب
1: يا أخي تجدع مشاكلك وخلها تجدع مشاكلها وتفاهموا.
0: ما تقدرين لأنه
1: ليش يتفاهمون. أنا تدري وش تساؤلي؟ أقول ليش يا أخي إذا أنت تبني حياة حقيقية لا تجيب مزاياك. عندنا مفهوم قالت أمي ويقولونه بعض النساء، تقول لك إيش الخاطب خذي من عسله اللي تبين، ينقط عسل ما شاء الله بالوعود والحياة الزينة، لكن لجل جد بتشوفين حياة مختلفة.
0: بالضبط.
1: إحنا ليش دائما يعني، وهذا طبيعي إن إحنا كل إنسان يظهر الحسن اللي فيه ما يظهر الشين، لكن ليش ما نعكس الآية وخلينا متفقين من البداية؟ أجيب أكبر عيب عندي وأقوله، ويجيب هو أكبر عيب عنده ويقوله،
0: عادي
1: وخلينا نكمل بعض،
0: عادي، وهذه تصير كثير. طيب لكن مهما
1: ليش نكذب على بعض؟ ليش ننافق؟
0: مهما حاولتي تظهرين السيء وتخلين الحسن هو اللي يكتشف الطرف الآخر، ترى إحنا نحط الخطوط العامة، لكن الحياة الواقعية والحياة الزوجية لما بيت وجدران تضم شخصين مع بعض، في حياة مختلفة، في أشياء مستجدات حنا ما حسبنا حسابها قبل.
1: صحيح.
0: فما
1: صحيح.
0: نقدر نقول والله حنا عطيناك ترى الكتالوج وتصرف. لا.
1: أنا داري أنه مفلام من كل شيء، بس على الأقل نعطي عرفتي رؤوس الأقلام.
0: رؤوس الأقلام. واكتشف.
1: واكتشف. إذا نقول الغيرة ختاما تغريد. عبد المحسن معنا، خلينا نقول ختاما تغريد اليوم، خلينا نوصل إذن وكما اعتدناه في هذا البرنامج سعادة جارية، نختم دائما بإيجابية وبحلول. ختاما
0: ختاما،
1: الله قدر علي وقدر علي. اليوم أنا شلون أقدر أعالج هالغيرة وشلون أقدر أتعايش معها؟ لنفترض أنها موجودة.
0: شوفي أتعايش
1: أو أعطيني حلولك اللي أنت تفترضين.
0: الحلول قلناها أول عشان ما نعيد، أنه الواحد أول شيء يشوف نفسه، إذا ما لقى أنه العيب فيه يشوف الطرف الآخر، يمكن هو يكون عنده نظرة ثانية، إذا ما فيه يروح لمتخصص. لكن حنا نرجع نقول نختم الحلقة بأنه الغيرة شيء جميل وحلو.
1: نعم.
0: وحلو أني أحس أن الطرف الآخر يغار علي، لكن الغيرة اللي تخلي الثقة تزيد، التفاهم يصير مداه أوسع، الشفافية والوضوح بين الزوجين ترى جدا مهمة، وهي اللي تبني ثقة غيرة محمودة مبنية على ثقة وخوف ورغبة في استمرار الحياة الزوجية بيسر وسهولة بين الطرفين، لأنهم يعيشون مع بعض عمر. لو حنا والله نقول لك الحياة الزوجية تراها سنتين ثلاثة أربعة، أقول لك إيه عادي تعايشي،
1: زي زواجات المسيار اللي نعرفها أنا وأنت، السوالف الخايسة. إيه، لأن نبي نفتح موضوع عن هالموضوع، لأنه يجيك الزواجات المؤقتة فتبنى على شكل هش، وبعدين يجيك يقول لك مدري وشو. فحنا بعيدا عن هالمواضيع نقول نعم، نحن إذا كنا نبني أسرة مستقرة أو علاقة مستديمة، إذا يجب أن نضع هذه النقطة في أول السطر.
0: صح.
1: الغيرة حلوة يعني صراحة، وأنت تتكلم عن الغيرة قاعد أقول والله صدق، لو جاء واحد قال لي والله أنا غار عليك، لا تروحين لحالك أخاف عليك، حلوة
0: أول شيء، بعدين أنت
1: لا والله
0: خلاص.
1: لو قال أخاف عليك لا تروحي لحالك، والله حلوة.
0: أيه؟
1: لو قال لي يعني حرص علي طيب بطريقة معينة طيب من باب الغيرة، والله زينة.
0: طيب أغار عليك لا تروحين لحالك، بس أوديك أنا وحنا نسولف سوالف زينة بالسيارة، إن شاء الله تقعد العمر كله، أنا ما أروح مع أحد. لكن أغار عليك لا تروحين لحالك، ولا تروحين مع أحد، ولا تروحين وقعدي
1: ويحجر لك.
0: لا
1: ما معليش، غيرتك ذي ما أدري نسلق فيها بيض ذي. يعطيك العافية تغريدة. الختام، شكرا لضيفتنا العزيزة القديرة اللي أنا أحبها صراحة،
0: وأنا والله العظيم
1: الأستاذة تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية. الشكر أيضا مني أنا لكم محدثتكم مريم القحطان من الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول صراحة للقدير المخرج عبد المحسن آل سران. ألقاكم في حلقة قادمة، فمن الله.
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة، ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرض الحكاية.

أنا لست مجرد أرض ترى، أنا ذاكرة تسمع. إذا أرهفتم الصمت، أنا روضة مهنة، حيث لا تموت الحكايات بل تختبئ في صدور الرمال تنتظر من يصغي. مرت علي قوافل وبقيت أنا، مرت وجوه وغابوا وبقيت أنا، لكن ذلك اليوم لم يكن كغيره من الأيام. كنت أرتجف، نعم الأرض ترتجف، ليس خوفاً بل انتظاراً. كنت أشعر بثقل الخطى القادمة، أسمع وقعها قبل أن ترى، وأحفظ نوايا أصحابها قبل أن تقال. هنا اقتربت القلوب قبل السيوف، واصطدمت الإرادات قبل الأجساد. رأيت رجالاً وجوههم لم تكن تبحث عن معركة بل عن نهاية للفرقة، ورأيت آخرين يحملون ثقل الماضي ويخشون ولادة الجديد. في صدري اختلط الغبار بالدم، واختلط الخوف بالإيمان، لكن شيئاً واحداً كان أوضح من كل شيء، أن هذه اللحظة لن تكون عابرة، وأن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا.

0: في عام 1324 للهجرة كتبت على أرضي حكاية اسمها توحيد الراية.
1: ليست كل المعارك تقاس بعدد السيوف، بعضها يقاس بما تتركه في روح التاريخ. وهنا في هذه البقعة من نجد وقعت معركة روضة مهنا، واحدة من المعارك التي لم تغير مسار القتال فقط، بل أعادت رسم ملامح الجزيرة العربية. بعد أن استعاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله مدينة الرياض، لم يكن ذلك نصرا نهائيا، بل بداية طريق طويل مليء بالتحديات. نجد في ذلك الوقت لم تكن أرضا موحدة، بل كانت ساحة تتنازعها القوى، قبائل، ولاءات، ومصالح متشابكة. وفي الشمال برز خصم قوي يملك النفوذ والرجال والهيبة. كان الصدام حتمياً، لكن الملك عبد العزيز لم يكن يقاتل بعشوائية، بل كان يتحرك برؤية. رؤية تقول إن هذه الأرض تستحق أن تكون كياناً واحداً. في ليلة سبقت المعركة لم يكن النوم سيد المكان. العيون مفتوحة والأفكار أبعد من ساحة القتال. بعضهم كان يفكر في أهله، وبعضهم كان يرى الوطن الذي لم يولد بعد. ومع أول خيط للفجر انطلقت الشرارة، تحركت الصفوف وارتفعت الرايات واشتعلت الأرض تحت وقع الخيل. لم تكن معركة طويلة، لكنها كانت مكثفة، كأن الزمن انضغط داخلها. الرجال يتقدمون ثم يتراجعون فيعودون، ليس لأنهم لا يخافون، بل لأن ما خلفهم أكبر من خوفهم. وفي لحظة سقطت هيبة خصم طالما أرعب خصومه، لحظة غيرت ميزان القوى، ليس فقط في ساحة المعركة، بل في عقول من كانوا يراقبون وينتظرون.

معركة روضة مهنة لم تكن نهاية صراع، بل بداية تشكل وطن. لقد أرسلت رسالة واضحة أن مشروع الوحدة ليس فكرة عابرة، بل قدر يتقدم بثبات. ومن بعدها بدأت موازين القوى تميل، وبدأت ملامح الدولة تتشكل خطوة بعد خطوة، حتى اكتمل الحلم.

أنا روضة مهنة، ما زلت أحفظ الخطى وأحرس الصدى. هنا مر رجال لم يطلبوا أن تروى أسماؤهم، بل أن يبقى ما صنعوه حياً. من بين الرمال حيث لا شيء يرى، لكن كل شيء يصنع، ولدت لحظات لم تكن مجرد معركة، بل كانت بداية طريق. طريق اجتمعت فيه القلوب قبل أن تجتمع الرايات. هنا كتب فصل من تاريخ هذه الأرض، فصل لم يحك بالحبر، بل كتب بالثبات، بالإيمان وبالرجال.

ومع كل خطوة نحو الوحدة كانت الحكاية تكبر حتى أصبحت وطنا. وهنا تنتهي الحكاية، لكن الأرض تبقى شاهدة. هنا السعودية أرض الحكاية.

أرض الحكاية. أرض الحكاية. إعداد مشاري المسعودي. التعليق الصوتي عبد الرحمن الثنيان، حورية سباعي. أرض الحكاية. أرض الحكاية. إخراج عبد المحسن راشد آل سران.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مروراً بالمكسيك وألمانيا.

0: والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
5: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: مذكر أم مؤنث؟
5: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
3: مفردات وجموع.
5: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
3: أسماء الأصوات.
5: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟

0: ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه، النعاب الغراب. قيل إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلع ريشه ويسود، فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا نعب الديك على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي. ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
1: أخطاء شائعة.
0: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم: فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين. يقال تفانى القوم، والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا. وتفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول: وأين أنت من القياس، وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
1: عامي وفصيح.
0: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذري به. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه، هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره، وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم، وهذا به أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا. الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر في الخطأ والباطل. والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرا. قال الجوهري: رجل هذريان، أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: كأس العالم.
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. سمو ولي

العهد يبحث أو يبعث برسالة شكر للرئيس الفرنسي على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وتضمنت الرسالة اعتذار سموه عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك. تحت رعاية ولي العهد الداخلية تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ديسمبر المقبل. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يثمن جهود المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية ويدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. المملكة وكازاخستان تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من 1,160,000 مسافر. هيئة المنافسة تغرم شركات تواطأت في عطاءات حكومية بأكثر من 2,000,000 ريال. أمير القصيم يدشن 8 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 104 ملايين ريال. وزارة الطاقة تمنح 8 رخص جديدة لتعبئة وتخزين وتوزيع غاز البترول السائل في مناطق المملكة. ترامب يعلن موافقة إيران على البنود النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد أن الحصار البحري على إيران مستمر بالكامل حتى إتمام الصفقة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، المملكة المتحدة تكشف عن لقاح مبتكر قد يمنع الإصابة بسرطان الأمعاء والمبيض قبل ظهور المرض. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم، تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.

0: والسمية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: ابن باجة همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا، من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قراءة النص لبنى الفقهاء، الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين نويران. ابن باجة، بحث وإعداد وإخراج محمد الرحاحلة.
2: في أقصى غرب العالم الإسلامي، حيث كانت الشمس تغرب على منابر قرطبة وأقواس غرناطة، نشأت حضارة حملت معها ضوء الشرق إلى ظلال أوروبا. إنها الأندلس. لم تكن مجرد أرض فتحت بالسيف، بل فتحت بالعقل، وبقيت قرونا شاهدة على تلاقي العلم والفكر والدين والفن. وفي قلب هذا المشهد الأندلسي المتوهج بالعلم والفكر كان ابن باجة.
3: يا غلام، هل ابن باجة ما زال هنا في معتزله؟
4: سيدتي لا يستقبل أحدا، إنه في تأملاته.
3: فقط مررت لا لأطلب لقاءه، فقط أردت أن أعرف ما الذي يبحث عنه رجل وحيد في مدينة لا يشبهها.
4: أنصتي، هو يحدث نفسه، دعينا نستمع لما يقول.
5: كل حي يشارك الجمادات في أمور، ويشارك الحيوانات في أفعال، ويمتاز عنها بأن يفعل الأفعال التي لا تفعلها الحيوانات، وهي الأفعال الإنسانية، وأعظمها أن يدرك الإنسان الماهيات، الكليات، بالبرهان لا بالظن ولا بالحواس. غاية الإنسان الاتصال بالعقل الفعال، وهو جوهر خالد مفارق، سبب الكمال الحقيقي. من لم يسعى إلى هذا الاتصال ضيع إنسانيته.
2: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن السائغ، ويلقب بابن باجة، وعند الفلاسفة اللاتين يسمى أفيمباس، مفكر ووزير ومهتم بالطب، من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية. عاش خلال حكم دولة المرابطين المعروفة باضطهادها للفلاسفة، ولكن بعض أمرائها أظهروا قبولا لبعضهم. هذا ما حدث مع ابن باجة الذي كان وزيرا وجليسا لحاكم سرقسط أبي بكر بن إبراهيم، صهر الأمير المرابط، وأبقاه إلى جانبه مدة 20 عاما. مثقف وحافظ للقرآن الكريم، شاعر، أديب، برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يروى أن ابن تيفلويت أعجب بموشح مدحه فيه، فحلف ألا يمشي الشاعر إلى داره إلا على الذهب، فجعل لابن باجة في نعله ذهبا ليبر بيمينه.

شعره دقيق المعاني، من ذلك قوله في مديح الملثمين: قوم إذا انتقبوا رأيت أهله، وإذ هم سفروا رأيت بدوره. كما تميز بامتلاكه جانباً وطابعاً فنياً، فكان يتفنن في صناعة الموسيقى والعزف على العود، تميز في الطب وامتلك قدرات ومواهب في الرياضيات والطبيعيات وعلم الفلك. كان من أوائل الفلاسفة العقليين الذين بنوا الفلسفة على أسس الرياضيات والطبيعيات، واشتهر بكونه مفكراً وفيلسوفاً عريقاً ذا مبادئ فلسفية متفردة وضعها وصاغها بنفسه. إضافة لبراعته في العلوم

0: إلهية، فكان شبيها بالفارابي وبالفيلسوف أرسطو. فطرته هي التي ميزته عن أهل عصره، إذ اتسم بسعة إدراكه للعلم الإلهي وجميع ما سبقه من العلوم، متشابها بذلك مع أسلافه أمثال ابن سينا والغزالي، فجميعهم جاءوا بالحكمة واليقين ليكونوا متوافقين مع أقرانهم السابقين من السلف الصالح. أهم مؤلفاته رسائل ابن باج الإلهية. مؤلفاته في الطب كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس، كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد، كتاب اختصار الحاوي للرازي، وكلام في المزاج بما هو طبي. فلسفته في الإنسان كانت ترى أن كل حي يشارك الجماد في أمور، وكل إنسان يشارك الحيوان في أمور، لكن الإنسان يتميز عن الحيوان غير الناطق والجماد والنبات بالقوة الفكرية، ولا يكون إنسانا إلا بها. فلسفته في منازل الناس صنفتها إلى المرتبة الجمهورية، تشمل الذين لا ينظرون إلا للمعقول. المرتبة النظرية شملت الذين ينظرون إلى الموضوعات أولاً وإلى المعقول ثانياً ولأجل الموضوعات. مرتبة السعداء وهم الذين يرون الشيء بنفسه. لا يعني ذلك أن حياة ابن باجة كانت هانئة، فقد عانى من المكائد والمؤامرات وكان ضحيتها، إذ مات مسموماً. لكن من هو ابن باجة على وجه الدقة؟ كيف كانت نشأته؟ وماذا نعرف عن حياته ومساره الفكري؟ هذا ما يحدثنا عنه الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هو أبو بكر محمد ابن الصائغ، يعرف باسم أو بلقب ابن باجة، وعلى فكرة له مجموعة كبيرة جدا من الألقاب، بسموه الفيلسوف المتوحد، وبسموه فيلسوف السعادة، بسموه فيلسوف فاس، له مجموعة من الألقاب. وابن باجة أصلا لقب في الجزيرة العربية ومنطقة المغرب العربي. الفيلسوف كان ينسب يا إما لمكان ولادته، المدينة اللي ولد فيها، أو إلى مهنة أجداده. فابن الصائغ من عائلة كانت تمتهن مهنة الصياغة، وكلمة صائغ باللغة العامية في تلك المنطقة، في منطقة المغرب العربي، تأتي بمعنى باجة، ولهذا السبب سمي بابن باجة. ولد في سرقس في أواخر القرن الخامس 487-1080 ميلادي. ولد وعاش بداية حياته، ثم لما سقطت عندما احتلها ألفونس الأول أو بسموه ألفونس المحارب، خرج منها واتجه إلى منطقة المغرب العربي وتحديدا إلى مدينة فاس، بعد أن مر بمجموعة من المدن. طبعا كانت تلك المنطقة في وحدة ولادته، ومنطقة المغرب العربي كانت تابعة إلى المرابطين، فبالتالي كان التنقل يعني يتنقل من منطقة إلى منطقة كأنه في داخل الدولة الواحدة، وإن كانت الآن تختلف جغرافيا، لكن في ذلك الوقت كانت كلها تحت سيطرة دولة المرابطين.
0: كان ابن باجة مفكرا ووزيرا ومهتما بالطب، بالإضافة لكونه من أبرز فلاسفة الأندلس خلال حكم الدولة المرابطية، كما أن ابن باجة يعتبر مثقفاً وحافظاً للقرآن الكريم، شاعراً أديباً برع في ألوان الشعر كافة مثل المديح والغزل والرثاء. يوضح لنا الدكتور أيمن الخلايلة المختص في الفلسفة والدراسات الإسلامية ما يتعلق بثقافته وحياته وعمله السياسي.
1: ابن باجة من الفلاسفة اللي احنا بنسميهم الفلاسفة الموسوعيين، وبنقصد بالفلاسفة الموسوعيين أنهم بحثوا في مجالات مختلفة. فله مؤلفات في الطب، وله مؤلفات في الفلك، وله مؤلفات في الموسيقى، وله مؤلفات في الفلسفة، وله مؤلفات في المنطق كمختص، فهو موسوعي. إذا بدي أعطيه صفته كسياسي، نعم، لكن هو دخل للسياسة من باب الطب، فهو كان طبيب حفيد يوسف بن تاشفين في منطقة فاس، والذي

0: ولا فيها الوزارة قرابة 20 عاما، فترة طويلة جدا، لكن لا يعني أن كانت حياته مفروشة بالورود وسجن مرتين.
1: سيدي، أراك لا تخالط الناس كثيرا، أما تخشى أن تنسى؟
2: الفاضل في المدينة الفاسدة يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة. النجاة ليست بالهرب بل بالتدبير، أكون فيهم ولا أكون منهم. المتوحد لا يهرب بل يدير نفسه إدارة عقلية بعيدة عن غلبة الهوى والانفعال.
1: لكنهم يقولون إنك تفصل الدين عن الفلسفة، أترد عليهم؟
2: أرد عليهم بالفعل لا بالقول. الدين الحق لا يخشى العقل، والفلسفة الحقة لا تناقض الإيمان، لكنني أؤمن أن البرهان لا يستبدل بالظن ولا بالعاطفة.
3: في فلسفة ابن باجة لم يكن العقل مجرد أداة للفهم أو وسيلة لاكتساب المعرفة، بل كان السبيل الذي يحرر الإنسان من أشر الغرائز والتقليد ويهديه إلى كماله المنشود. يرى ابن باجة أن العقل هو جوهر الإنسان وميزته العليا، وأن السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا سار الإنسان في طريق التأمل العقلي بعيداً عن تأثيرات المجتمع الفاسد. في زمن تعالت فيه أصوات التقليد والاتباع، خرج صوت ابن باجة ليقول إن النجاة فردية، وإن العقل وحده هو القادر على قيادة الإنسان نحو الحق بعيداً عن غوغاء الناس. وبذلك تحول العقل في فلسفة ابن باجة من مفهوم معرفي إلى مشروع خلاص وجودي، فلا كمال ولا فضيلة ولا سعادة إلا من خلاله.
2: ليس الإنسان إنسانا بالفعل إلا إذا بلغ رتبة الفعل العقلي، فكل حي يشارك الجمادات في أمور ويشارك الحيوانات في أفعال، لكن الإنسان وحده هو الذي يدرك بالعقل الكليات ويطلب العلم لذاته. من لم يعرف هذا الطريق فقد عاش في جسد الإنسان لا في روحه.
3: ابن باجة لم يسوي بين الناس في قدراتهم على المعرفة، فهو يرى أن المعرفة تبدأ من الحس لكنها لا تنتهي عنده، فالإنسان يشترك مع الحيوان في المعرفة الحسية، لكن الذي يميز الإنسان هو قدرته على تجاوز الإدراك الحسي نحو الإدراك العقلي. قسم المعرفة إلى مستويات، أولها الحواس التي تمكننا من إدراك الأشياء كما تظهر، يليها المتخيلة حيث تتشكل الصور في الذهن، وأعلاها العقل الذي يدرك الماهيات ويصل إلى الحقائق. وفي هذا التدرج يرى ابن باجة أن من يبقى أسير الحواس فهو في مرتبة أدنى من الإنسانية، أما من يسمو بعقله نحو إدراك الكليات فهو الذي يقترب من الكمال الفلسفي.
2: الناس في المدن مضطرون إلى الاجتماع، وقل أن يكون بينهم من يحسن استعمال عقله. المدينة فاسدة، ومن أقام فيها من الفضلاء وجب أن يكون حاله حال من لم يقم فيها. كيف أكون فيهم ولا أكون منهم؟ كيف أنجو من مفاسدهم دون أن أغادرهم؟ العقل في طباعه كالنار، لا ينطفئ ما دام له غذاء، فلا أغذه بالتأمل لا بالجدال.
3: ليس الغريب من يغادر المدينة بل من يبقى فيها وقلبه لا يشبهها. في كتابه تدبير المتوحد يرسم ابن باجة صورة الفيلسوف الذي يعيش في مدينة لا تشبهه، مدينة امتلأت بالفساد وسيطر فيها أهل الجهل والتقليد، لكن بدلا من الهروب منها يختار الفيلسوف أن يتوحد في فكره وسلوكه، أن يدبر نفسه ويحافظ على نقائه العقلي وسط الضجيج والانهيار الأخلاقي. المتوحد عند ابن باجة ليس منقطعا عن الناس جسدا، بل منقطع عنهم فكرا ومنهجا، يعيش بينهم لكنه لا يذوب فيهم، لا يشتري رضاهم على حساب الحقيقة. هو مثال على أن الفيلسوف يستطيع النجاة دون أن يعتزل، وأن المدينة مهما كانت فاسدة لا تملك الحق في إفساد عقله.
2: إذا فسد حال المدينة وجب على الفاضل فيها أن يدبر نفسه كأنه في مدينة فاضلة، لا يطلب التغيير من الناس بل من نفسه، ولا ينتظر الصلاح من الخارج بل يصنعه في داخله. العقل في هذه المدن مهدد، فإما أن تحفظه بالتوحد أو تخسره في الزحام.
3: الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الدراسات الإسلامية والفلسفة في الجامعة الأردنية، يشاركنا رأيه حول الأثر الذي تركه ابن باجة.
4: ابن باجة قاد الفعل الفلسفي الفني للمرة الأولى في الأندلس، الفني بمعنى الفلسفي الفلسفي. لو قبله كان ابن حزم، كان ابن السيد، وكان محمد بن عبد الله، ومجموعة من الفلاسفة، لكنهم كانوا يخلطون الفلسفة بالدين بمعنى آخر. لكن هذا انقطع للفلسفة للفلسفة على غرار الفارابي. هذا أسس، وهذا من حسن حظه، يعني بحوث عرض الفلسفة، المرابطين كانوا يكرهون الفلسفة ويكرهون حتى يعني كتب الغزالي حرقت في زمن المرابطين، لكن المرابطين ما طولوش. أتى الموحدين، الموحدين كانوا أكثر عقلانية، الموحدين كانوا يتبنون الفكر الحزمي، فكر ابن حزم، ابن حزم مفتوح على الفلسفة. الحقيقة ابن باجة قام بفعل مهم جدا، أول من قام بعملية تفسير للكتابات الأرسطية الفلسفية في الأندلس هو ابن باجة. شو السبب؟ لأنه ما كانش في مدارس فلسفية، يعني في الفارابي وجماعته وابن سينا كان في مدارس فلسفيه، كان الفعل الفلسفي موجود في الفضاء العام، وبالتالي كان منتشر، كان في ممكن انت تتعلم الفلسفه عند مدرس فلسفه زي ما صار مع ابن سينا. في الاندلس ما كان في مدرسي فلسفه، فما الذي فعله ابن باجة؟ اراد ان يقرب الفلسفه للناس، فقام بعمليه شرح لكتب ارسطو.
3: في نهايه سلم المعرفه يضع ابن باجة هدفا ساميا، أن يتحد الإنسان بما يسميه العقل الفعال، وهو عقل خالد كوني يشع بالمعرفة ويرتبط بفكر أرسطو والفارابي من قبله. يرى ابن باجة أن الاتحاد بالعقل الفعال هو ذروة السعادة والكمال العقلي. عندما ينجح الإنسان في إدراك الكليات ويتخلى عن الجزئيات، يصبح قادرا على استقبال هذا الفيض العقلي ويتحرر من ارتباطه بالمادة والزمن. الاتحاد بالعقل الفعال لا يعني انفصالا صوفيا، بل هو ثمرة جهد عقلي طويل وتربية فكرية صارمة، يجعل من الفيلسوف لا مجرد باحث عن الحقيقة بل شريكا فيها، عارفا بها ومتمما لنفسه. وللحديث أكثر عن هذه المحطة في مسيرة ابن باجة، نستمع إلى الدكتور أيمن الخلايلة، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
0: ازدهار الفلسفة في المشرق المغرب العربي، أنا بحكي تاريخياً، نحكي إحنا في فترة القرن الخامس والسادس الهجري في المغرب العربي، اللي كانت متمثلة بابن باجة ومن عاصره بابن طفيل ومن ثم ابن رشد. في ذلك الوقت الفلسفة في المشرق العربي كانت ماخذة اتجاه مغاير، ألا هو اتجاه التصوف والاتجاه الإشراقيات. لكن ابن باجة، يعني أنا دائما مبتدئ الشيء بده يكون حذر، يعني ابن باجة لما ابتدأ يطرح الفكر الأرسطي وخصوصا في نظرية الوجود ونظرية المعرفة، أنت بتحكي على مجتمع قبلي كان في ذلك الوقت دورة المرابطين في منطقة المغرب العربي في فاس، كان مجتمع قبلي، فأنت هذا المجتمع يعني ليس من السهل أن تنزع الفكر القبلي منهم، وهو مجتمع سني وكانوا من أتباع المذهب المالكي، ليس من السهل أن تنزع منهم الفكر اللي تربوا عليه واللي عاشوا فيه وتيجي تضخ فيهم فكر أرسطو. لهذا السبب فكر ابن باجة لم يحظى بالانتشار الذي حظي به ابن رشد، والعدائية التي كنت له، أصلا عدائيتهم من أكثر معادي ابن باجة هم اثنين، ابن زهر وهو طبيب فعاداه في مجال الطب، وابن خاقان وهو أديب فعاداه في مجال الأدب والفن. يعني ابن خاقان كان من ألد أعداء ابن باجة، وانتقدوا يعني الرجال ما خلى صفة قبيحة إلا وضعها فيه، اتهمه بكل الاتهامات التي تخطر على بال إنسان وبصراحة يعني بعلانية، وفي النهاية خرج بحكم على ابن باجة بأنه زنديق مرتد ملحد يفصل الدين عن الحياة، لم يتطهر من نجاسة، يعني كأنه زلمة بحكي لك عمره ما صلى ركعتين. طبعا كان الهجوم شرس جدا، فإذا أنا بدي أجي أبررها ببرر لك إياها أنه هو مش ما لم يستطع أن يهاجمه في فنه في أدبه في موشحاته، وهو من الذين له باع طويل في العود وتعليم الموسيقى وأبدع في الموشحات، ولا تزال لليوم أثره في الفن والموسيقى في منطقة المغرب العربي وحتى في منطقة أوروبا، لا تزال لليوم بصماته موجودة وبصماته تدرس. فأنت لما تتكلم عن مثل هذا الشخص وهو موجد شيء لم يكن أصلا منتشر في ذلك الوقت، أكيد سوف يواجه العداء، هذا شيء طبيعي جدا، لأنك أي صاحب فكر جديد يطرح في مكان له عاداته وتقاليده وأصوله واواوا، أكيد هذا الرجال سوف يلاقي العداء، فهو لقيا، يعني أشهرته السياسة وقتلته الفلسفة.
3: لم يكن الخير والشر في نظر ابن باجة مجرد أحكام دينية أو قوانين اجتماعية، بل كانا انعكاسا مباشرا لحالة النفس، وما إذا كانت قد استقامت بعقلها أم انحدرت مع بهيميتها. لقد آمن أن الإنسان في جوهره مخلوق عاقل، وأن كل فعل يصدر عنه إنما يقاس بقدر قربه من العقل الفاعل لا من شهوته المؤقتة. في مدينة تضج بالصراع والنفاق، سئل ابن باجة كيف يمكن للفيلسوف أن يبقى نقياً؟ وكان جوابه واضحاً، عليه أن يدبر نفسه ويعرف أن الخير ليس ما يفعله الناس بل ما يمليه العقل السليم.
2: ليست العزلة هرباً بل طهارة، والتوحد ليس انطواءً بل سمو. الفيلسوف الحق هو من يدبر نفسه بالحكمة ويتصل بالعقل الفعال، لا بالناس ولا بالهوى ولا بالمجد الكاذب.
3: لم تكن الفلسفة في زمن ابن باجة علما محبوبا عند عامة الناس، بل كانت تهما جاهزة تسبق المحاكم وتشعل الحشود، فالفيلسوف في أعين العوام كان مشبوها غريبا، يتكلم بلغة لا يفهمونها ويتأمل في أشياء لا تهمهم، وكان يكفي أن يقال عن أحدهم أنه فيلسوف حتى تفتح أبواب الاتهام بالإلحاد وبالزندقة وبالخروج عن الدين. في المدن الأندلسية آنذاك كانت الفلسفة تمشي متخفية، وكانت بعض العقول تضاء فقط لتطفأ في الظلام. لم تكن الفلسفة فقط محاربة بالكلمة، بل كانت تحارب بالنار، فأحرقت كتب وطمست أفكار وسحقت عقول، لا لشيء إلا لأنها فكرت بطريقة مختلفة. أما ابن باجة فكان يعرف أن أفكاره لا تروق للبعض، لكن ما لم يعرفه هو أن الفكرة حين تسبق زمانها قد تكون مميتة. تحدثنا الدكتورة رشا الخطيب، أستاذة الأدب في جامعة فيلادلفيا والباحثة في الأدب الأندلسي، عن ملامح الفلسفة في الأندلس خلال تلك الحقبة المعقدة التي عاش فيها ابن باجة.
5: بالنسبة لابن باجة والفلاسفة أيضا المسلمين، هلأ في جانب آخر أنه بعض الكتب الفلسفية، وهذا أيضا ظاهرة مؤسفة في الأندلس، كانت أنه الفلسفة كانت محاربة نوعا ما من ناحية عوام الناس، فإذا أراد أحدهم أن يتهم شخصاً أو يكيل تهمة لشخص معين يقول إنه يشتغل بالفلسفة أو كذا، لأنها ارتبطت للأسف بالإرث الإسلامي أحياناً بالتصور بالزندقة وبالبعد عن الدين، فأحرقت كتب بعض الفلاسفة المسلمين يعني في الأندلس، ولكن هذا في سياق ربما يكون مختلفاً عن إحراق المخطوطات الذي حصل من قبل الإسبان عندما سقطت الأندلس، فضاع جزء من الإرث العلمي الذي

0: كان يمكن الاستفادة منه يعني في تطوير الحضارة سواء الأوروبية أو حتى الحضارة الإسلامية. مثلا حادثة إحراق الكتب التي كانت في غرناطة بعد سقوطها، الوقت الذي أحرقت فيه كان التعصب الديني قد وصل أشده، وكان الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلا اللذان حاصرا غرناطة يعني وسقطت على يديهما، يريدان ذلك النقاء الديني في إسبانيا كلها، حيث لم يسمح بأي شيء آخر سوى العقيدة يعني المسيحية الكاثوليكية. فكل أحد حتى المسيحيين من غير الكاثوليك كانوا يعدون هراطقة ويحاربون ويلاحقون من قبل يعني محاكم التفتيش التي، واليهود أيضا الذين كانوا موجودين. هذه الحادثة ربما يعني إذا وضعناها في هذا السياق أكيد فيما بعد سيشعر الإسبان بأن هذه خسارة، عندما تختلف النظرة إلى هذه الحقبة التاريخية سيختلف موقف أيضا الإسبان تجاه هذه الحادثة التي حصلت.
1: لم تتوقف أفكار ابن باجة عند حدود الأندلس، فقد عبرت الجبال والبحار لترسو في مدن أوروبية، حيث كانت الجامعات الناشئة تفتش عن نور في عصور الظلام. ترجمت كتبه إلى اللاتينية، وحمل اسمه هناك صدى مختلفاً، أوفن باس، وكان من أوائل الفلاسفة العرب الذين تعرف عليهم المفكرون الأوروبيون. وفي جامعات مثل طليطلة وباريس وأكسفورد تناقلوا أفكاره عن العقل الفعال والنفس والاتصال بالعقل الأعلى، ورأى فيه بعض فلاسفة أوروبا بداية للفكر العقلي الذي سيمهد لعصر النهضة. لم يكن وحده في هذا الأثر، فابن سينا والفارابي وابن رشد وابن باجة كانوا جسوراً عقلية نقلت الفلسفة اليونانية عبر العالم الإسلامي إلى أوروبا. لكن ابن باجة كان مميزاً لأنه طرح نموذج الإنسان الذي يعيش وسط الفوضى ويحتفظ بنقاء فكره كمن يحمل شمعة وسط ريح لا ترحم.
2: الإنسان الكامل هو من بلغ في أفعاله مرتبة العقول وتنزه عن أفعال البهائم وارتفع فوق طباع الجسد. ليست السعادة في اللذة ولا في كثرة المال، بل في أن تصبح ذاتك عقلا صافيا يرى الأشياء كما هي ويفعل الخير لأنه خير لا لأنه يكافأ.
1: في كتبه لم يسعى إلى إبهار الناس بل إلى إنقاذ الإنسان من نفسه، وفي وحدته لم يكن يهرب من العالم بل كان يعيد بناءه من جديد على قاعدة العقل والتأمل. ابن باجة لم يكن فقط فيلسوفا عاش في الأندلس، بل كان مشروعا كاملا للفكر العربي، مشروعا آمن بأن السعادة لا تمنح بل تصنع، وأن الإنسان حين يحسن تدبير نفسه يصبح أمة ولو كان وحيدا.
3: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرين. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. قراءة النص لبنى الفقهاء. الأصوات الدرامية أحمد الشبلي، لين ويران. تنسيق قسم التبادل البرامجي والإخباري في الإذاعة الأردنية. شكرا لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. ابن باجة، همس من الأندلس بلغ أسماع أوروبا. بحث وأعداد وإخراج محمد الرحاحلي.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق

0: تحدي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدنا أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
4: حياك الله أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذا اللقاء، خصوصا أن موضوع اليوم مهم لأنه راح يعطينا لمحة واضحة عن الاتجاه القادم للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بإذن الله.
3: موضوعنا اليوم عن مؤتمر مهم جدا اسمه جوجل آي أو 2026. كثير سمعوا بالاسم لكن يمكن ما يعرفوا وش هو هذا الحدث وليش صار حديث التقنية خلال الأيام الماضية، والأهم وش الجديد اللي أعلنت عنه جوجل هذا العام. بداية، ما هو مؤتمر جوجل آي أو، وهل هو مؤتمر للمطورين فقط أم يهم المستخدم العادي أيضا؟
4: تمام، جوجل آي أو هو المؤتمر السنوي اللي تعقد جوجل للمطورين، لكن في الحقيقة ما عاد مؤتمر تقني ضيق يخص المبرمجين فقط. في السابق كنا نسمع فيه عن تحديثات أندرويد، أدوات المطورين، خدمات السحابة، وبعض التحسينات في تطبيقات جوجل. لكن في السنوات الأخيرة خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي، صار المؤتمر أشبه بنافذة نرى من مستقبل منتجات جوجل كلها. يعني لما جوجل تعلن في هذا المؤتمر عن تحديثات في البحث أو جيميل أو يوتيوب أو جيميناي أو النظارات الذكية، فهذه ليست أخبار للمبرمجين فقط، هذه أشياء ستصل إلى المستخدم العادي، طالب، الموظف، صاحب المشروع، صانع المحتوى، وحتى رب الأسرة. وفي مؤتمر 2026 الرسالة كانت واضحة جدا، جوجل تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي موجود داخل كل شيء تقريبا، وليس كتطبيق مستقل فقط. جوجل وصفت المرحلة بأنه دخول إلى عصر الجيميناي الوكيلي، أي الذكاء الاصطناعي قادر على المساعدة والتنفيذ بشكل أوسع داخل المنتجات اليومية.
3: لو أردنا نلخص مؤتمر جوجل آي أو 2026 في فكرة واحدة، ماذا نقول؟
4: أقول الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة اسألني وأجيبك إلى مرحلة كلفني وأنجز لك، وهذا هو التحول الكبير. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشات بوت، تسأل، اكتب لي رسالة، لخص لي مقال، اقترح لي أفكار، لكن الآن جوجل تتحدث عن ذكاء اصطناعي داخل البحث وداخل البريد وداخل الملفات وداخل التسوق وداخل المتصفح وداخل النظارات. يعني بدل ما يكون جيميناي مجرد تطبيق تفتحه وتسأله، سيصبح طبقة ذكية موجودة حولك في خدمات جوجل، يساعدك في البحث، يقرأ السياق، يقترح عليك، ينظم لك، وربما ينفذ بعض المهام نيابة عنك. جوجل أعلنت في I.O. 2026 عن نماذج جديدة مثل جيميناي أومني وجيميناي 3.5، وعن أدوات ووكلاء وتجارب داخل جوجل سيرش وجيميناي وشوبينج ويوتيوب وجوجل AI Studio وأنتي جرافيتي.
3: ذكرت كلمة مهمة وهي وكلاء. كثير نسمع الآن مصطلح AI Agents أو الوكلاء الذكيين، من المقصود بها ببساطة؟
4: خليني أشرحها لك بمثال، وهذا الكلام سبق وتحدثنا عنه في الحلقات الماضية. الشات بوت العادي مثل موظف استقبال ذكي، تسأله يجاوبك، تطلب منه صياغة يعطيك صياغة، لكن غالبا أنت اللي

0: لتنقل الكلام وتفتح التطبيقات وتنفذ الخطوات. أما الوكيل الذكي أو الـ Artificial Agent أو الـ AI Agent فهو أقرب إلى موظف عنده قدرة على الفهم والتنفيذ. تقول له مثلا رتب لرحلة قصيرة للرياض، ابحث عن فندق مناسب، قارن الأسعار، حضر لجدول وارسل لي ملخص. ليس جوابا فقط بل خطوات، يفهم الهدف، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لنا نتيجة. وهذا ما تحاول جوجل تعزيزه في منتجاتها الآن. الذكاء الاصطناعي لا يكون مجرد مربع دردشة، بل يدخل في البحث والبريد والتقويم والمستندات والتسوق وحتى النظارات الذكية. طبعا ما زلنا في بداية الطريق، يعني ما يعني هذا أن نعطيه صلاحيات مطلقة، لكن هذا الاتجاه واضح جدا وقادم بقوة.
1: خلينا ندخل في جيميناي. ما أبرز ما أعلنت عنه جوجل بخصوص جيميناي في 2026؟
0: أبرز شيء هو الإعلان عن نموذجين مهمين، الأول جيميناي أومني والثاني جيميناي 3.5 فلاش. جيميناي أومني هذا نموذج متعدد الوسائط بشكل أكبر، يعني يتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو. جوجل ركزت على أنه يستطيع إنشاء وتعديل الفيديو من خلال المحادثة. تخيل، هذا مهم جدا لصناع المحتوى والتعليم والإعلام. جوجل تقول أن جيميناي أومني يستطيع الجمع بين الصور والصوت والفيديو والنص كمدخلات، وبعدها تنتج فيديو عالي الجودة مبني على معرفة جيميناي بالعالم. أما النموذج الثاني اسمه جيميناي 3.5 فلاش، وهذا مهم لأنه يركز على السرعة والكفاءة. جوجل وصفته بأنه نموذج يجمع بين الذكاء المتقدم والقدرة على العمل السريع، خصوصا في مهام الوكلاء والبرمجة. وهنا الفكرة ليست فقط من النموذج الأذكى، بل من هو النموذج القادر على العمل بسرعة وبتكلفة أقل وداخل منتجات يستخدمها الناس يوميا.
1: انت ذكرت الفيديو وهذا يهمنا كثير في البودكاست، اليوتيوب، المقاطع القصيرة والتعليم. كيف ممكن جيميناي أومني يغير صناعة المحتوى؟
0: لو أخذنا صانع محتوى أو معلم أو جهة إعلامية، الفيديو عادة يحتاج كتابة فكرة، صح؟ ثم تصوير، ثم مونتاج، ثم مؤثرات، ثم تعديلات. جيميناي أومني يحاول اختصار جزء كبير من هذه الرحلة. الفكرة أن تقول مثلا اصنع لمشهد قصير يشرح فكرة الأمن السبراني للأطفال بأسلوب كرتوني، أو خذ هذا الفيديو وعدل الإضاءة. شوف أنت قاعد تطلب منه طلب، عدل الإضاءة، اختصر إلى نسخة مناسبة للتيك توك مثلا، أو حول هذا النص إلى فيديو تعليمي بسيط. طبعا نحن لا نقول أن هذه الأدوات ستلغي الإنسان المبدع، لكنها ستقلل الحواجز. المعلم راح يقدر ينتج محتوى تعليمي أسرع، صاحب المشروع يستطيع إعداد إعلان أولي، البودكاست يستطيع تحويل الحلقة إلى مقاطع مرئية أكثر جاذبية. لكن هنا نحتاج وعي، كلما صار إنتاج الفيديو أسهل صار التزييف أسهل أيضا. لذلك لازم نتكلم عن التحقق والحقوق والشفافية.
1: خلينا نتكلم عن جوجل سيرش. البحث هو قلب جوجل، ما التغيير الكبير الذي أعلنه؟
0: تمام، جوجل سيرش يمر بتحول كبير. الفكرة لم تعد فقط أن تكتب كلمتين ويعطيك روابط، الآن جوجل تريد أن يصبح البحث تجربة ذكاء اصطناعي كاملة. في مؤتمر 2026 أعلنت جوجل أن AI Mode في البحث سيعتمد على جيميناي 3.5 فلاش كنموذج افتراضي عالمي مع قدرات أقوى للبحث الذكي والوكلاء والمهام المعقدة. بمعنى آخر، بدل ما تبحث عن أفضل برنامج سياحي في لندن ثم تفتح 10 روابط ثم تقارن بنفسك ثم تنسخ الملاحظات، قد تطلب من البحث خطط لي يوما مناسبا لعائلة في لندن، ميزانية متوسطة، مع طفلين، قرب المواصلات، فيعطيك خطة ويقارن وقد يبني لك جدول وتصور كامل. جوجل كذلك تتحدث عن صندوق بحث جديد أكثر ذكاء يقبل أسئلة أطول، يعني تسولف ما تكتب بس كلمتين وتمشي، تعطيه برومبت كامل، مدخلات متعددة مثل النص والصور والفيديو، يعني تقدر تربط البرومبت بصور أو بنص أو فيديو أو ملف مع تجارب مرئية وتفاعلية داخل البحث نفسه. صفحة جوجل سيرش الرسمية بعد IO وصفت البحث الجديد بأنه يجمع نماذج جيميناي المتقدمة وقدرات الوكلاء ومعلومات العالم في مكان واحد.
1: هل معنى ذلك أننا سنودع البحث؟

0: البحث التقليدي؟ يعني خلاص ما نحتاج الروابط والمواقع؟
1: لا مش بهذه البساطة. البحث التقليدي لن يختفي فورا، لكن طريقة استخدامنا للبحث ستتغير. سابقا كان البحث مثل مكتبة ضخمة تعطيك رفوف الكتب وتقول لك يلا تفضل ابحث. الآن جوجل تريد أن يكون البحث مثل مساعد بحث، يجلس معك، يسألك، يلخص لك، يقارن ويعطيك مسار واضح. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، المواقع والمصادر لا تزال مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج مصادر يعتمد عليها، والمستخدم الذكي لا يكتفي بالإجابة المختصرة، خصوصا في المواضيع الحساسة، الطب، القانون، المال، الأخبار والدين. لذلك نقول للمستمع استفد من الذكاء الاصطناعي في البحث، لكن لا تتعامل معه كحقيقة نهائية دائما. اسأل عن المصدر، قارن وراجع المعلومات المهمة.
0: من الأسماء التي تكررت في الأخبار هو جيميناي سبارك، ما فكرته؟
1: جيميناي سبارك هو من الإعلانات اللافتة فعلا، لأنه يمثل فكرة المساعد الاستباقي. بدل ما تنتظر المستخدم يسأل، يبدأ المساعد في متابعة السياق، تذكيرك، اقتراح أشياء، وربما تنفيذ مهام بشكل متواصل. وكالة AP وصفت جيميناي سبارك بأنه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين بشكل استباقي في أداء المهام نيابة عنهم. خلينا نعطي مثال بسيط. لو عندك سفر، قد يساعدك في متابعة الرحلة، ترتيب المواعيد، تلخيص الرسائل المتعلقة بالسفر، اقتراح تجهيزات، أو تنبيهك إذا تغير شيء. هذا قريب جدا من فكرة الموظف الذكي اللي تكلمنا عنه سابقا في خوارزميات، لكن هنا ليس برنامجا منفصلا فقط، بل داخل منظومة جوجل.
0: أحد المستمعين قد يقول أنا لست مبرمجا ولا أعمل في التقنية، وش يهمني في كل هذا؟
1: أكيد يهمك كثير، لأنه هذه التقنيات ستدخل في الأشياء اللي تستخدمها أصلا، البحث، البريد، اليوتيوب، صور، خرائط، تقويم، مستندات، الجوال. الطالب قد يستخدمها في شرح الدروس، تلخيص المحاضرات، تنظيم المذاكرة. الموظف قد يستخدمها في تلخيص الاجتماعات، كتابة الإيميلات، ترتيب الملفات. صاحب المشروع قد يستخدمها في متابعة العملاء، إعداد عروض، تحليل تعليقات وكتابة محتوى. صناع المحتوى قد يستخدمها في توليد أفكار، قص المقاطع، تحليل الجمهور، تجهيز السكريبتات. صار كل شخص عندنا الآن عنده جوجل أكاونت، عنده حساب على جوجل، فأصبح جوجل بشكل أو منظومة ذكية أو أكثر ذكاء. الذكاء الاصطناعي هنا لن يكون رفاهية، سيصبح مثل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أداة يومية نستخدمها بشكل تلقائي.
0: ذكرت أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في خدمات جوجل اليومية، ماذا عن جيميل، دوكس ويوتيوب؟
1: جوجل أعلنت حزمة واسعة من التحديثات عبر منتجاتها، ومنها تجارب مثل Ask YouTube، تحديثات مرتبطة بالجيميل والدوكس والكيب، تجارب تسوق ذكية مثل Universal Cart، إلى جانب جوجل بيكس وأدوات محتوى وتحقق. القائمة الرسمية في من جوجل تضمنت 100 إعلان من IO 2026، وهذا يعكس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورا في تطبيق واحد. خلينا نترجم هذا عمليا. في جيميل قد يساعدك في فهم الرسالة المهمة، صياغة الردود، تلخيص سلاسل البريد الطويلة، وربما تذكيرك بما يحتاج متابعة. في دوكس يساعد في كتابة التقارير، إعادة الصياغة، بناء المسودات، وتحويل الملاحظات إلى خطة. في يوتيوب الفكرة أن تسأل داخل الفيديو أو عن محتوى القناة مثلا، ما أهم 3 أفكار في هذا الفيديو؟ شيء خرافي حقيقة. أو هل تكلم الضيف عن الذكاء الاصطناعي في التعليم مثلا؟ يعني بدل ما تشاهد الفيديو كامل تسأله إيش اللي داخل أو محتوى هذا الفيديو. وهذا مهم جدا للتعلم، يعني بدل ما نشاهد ساعة كاملة لتبحث عن معلومة، يمكن أن تسأل وتصل بسرعة.
0: سمعنا أيضا عن جوجل أنتي جرافيتي، الاسم غريب قليلا، ما فكرته؟
1: تمام، أنتي جرافيتي هو من أهم الإعلانات للمطورين وصناع التطبيقات. الفكرة أنه في منصة تطوير تعتمد على الوكلاء، يعني بدل ما يكون مطور وحده يكتب كل شيء، يبدأ يوجه وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدون في بناء التطبيقات، الاختبار والتصحيح، وربما إنشاء واجهات أو أدوات. جوجل ذكرت أن أنتي جرافيتي جزء من انتقال المطورين من البرومبت إلى الفعل، وأن جيميناي 3.5 فلاش يوفر محركا سريعا لسير عمل الوكلاء الحقيقيين.

0: كما أعلنت أن جوجل AI Studio عن دعم Vibe Coding لتطبيقات أندرويد وتكاملات مع جوجل Workspace وتطبيق جوال AI Studio.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذن مستمعين الكرام، جوجل I.O. 2026 يعطينا رسالة واضحة: المستقبل ليس فقط شات بوت نكتب له سؤال، بل مساعد ذكي يعيش داخل الأدوات التي نستخدمها يوميا، يساعدنا في البحث، الكتابة، التعلم، التسوق، صناعة المحتوى، وربما تنفيذ المهام. لكن كما ذكر الأستاذ مصطفى، القوة تحتاج وعي. استخدم التقنية، جربها، استفد منها، لكن لا تنسى الخصوصية، الصلاحيات، والتحقق من المعلومات. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى على هذا الشرح المبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة جدا، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية. يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 0138179991. كانوا معكم فارس المذيع الافتراضي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم،
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. تعد رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج من أعمق التجارب التي يمكن أن يعيشها الإنسان، فهي لا تقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل تمثل انتقالا داخليا نحو الهدوء واكتشاف الذات في قلب الطبيعة. تتجسد هذه الرحلة في تلاقي نشاطين متكاملين، الهايكينج الذي يقوم على السير في المسارات الطبيعية بين الجبال والأودية، واستكشاف الكهوف الذي يأخذ الإنسان إلى أعماق الأرض، حيث تتشكل العجائب الجيولوجية. مع امتزاج هذين العاملين تتحول الرحلة إلى تجربة متكاملة يعيش فيها الإنسان لحظات من التحدي والاكتشاف، فيشعر وكأنه يعبر

0: عن سطح الأرض وطبيعتها بأسرار مخفية.
1: لا يخفى على الجميع أن أكبر منطقة بركانية في العالم هي في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة جبال السروات، يعني من قريبا من حدود اليمن إلى الحدود الشمالية، مجزأة على بضع حرات، يمكن أكثر من 20 حرة، وكل حرة فيها مواقع مختلفة تختلف عن المواقع الأخرى، ما بين مثلا كهوف وما بين مناطق فوهات بركانية وما بين لابات.
0: تكمن أهمية هذه التجربة في أثرها العميق على الإنسان، إذ تمنحه قوة بدنية من خلال الحركة المستمرة وراحة نفسية تنبع من التواصل مع الطبيعة. ومع مرور الوقت تبدأ روح المغامرة في الظهور، فيتعلم الإنسان كيف يواجه الصعوبات بثبات، ويكتسب وعياً جديداً بجمال البيئة من حوله، فيدرك أن الطبيعة ليست مجرد خلفية للحياة بل عنصر أساسي فيها.
1: والله هي أولاً أهمية استكشاف مناطق المملكة العربية السعودية، المناطق السياحية اللي ممكن ما يوجد لها مثيل في العالم. فمثلاً لو تكلمنا عن الفوهات البركانية والبراكين، عندنا البراكين البيضاء اللي هي يمكن تكون نادرة بالعالم. يقول بعض الخبراء أنه يوجد في العالم 6 براكين بيضاء، من ضمنها 3 براكين بيضاء موجودة عندنا في حرة بني رشيد ما بين منطقة المدينة ومنطقة حائل. كذلك عندنا الفوهات البركانية، مثلا فوهة الوعبة اللي تعتبر أكبر فوهة في الشرق الأوسط.
0: قبل أن تبدأ الرحلة فعلياً، يمر المستكشف بمرحلة إعداد دقيقة، يدرس المكان ويتعرف على التضاريس وظروفه، ثم يبدأ بتجهيز أدواته بعناية، فيضع في الحقيبة كل ما يضمن له السلامة والاستمرارية. ومع هذا التحضير المادي، يهيئ نفسه جسدياً وذهنياً لمواجهة الطريق، ويحرص على أن تكون الرحلة ضمن مجموعة متعاونة يسودها التنظيم وروح الفريق.
1: طبعا الاعداد، احنا عندنا رحلتين، مثلا رحله هايكينج او هي الصعود الجبلي، ورحله البراكين واستكشاف الفوهات البركانيه، كل وحده يكون لها يعني طابع معين. فمثلا عندي رحله هايكينج، اول شيء مثلا اشوف الاجواء، يعني هل الجو مناسب لصعود الجبال، مثلا احدد التاريخ يوم كذا. الموضوع الثاني مثلا المسار، عندي جبل أدرس صعوبة المسار، طول المسار، اللياقة الفريق اللي معي، هل هي مثلا تتحمل هذا المسار أو لا. البراكين تختلف، مثلا الفوهات البركانية قريبة من الهايكينج ولكنها تحتاج احتياط أكثر، لأنها غالبا الفوهات البركانية تكون خطيرة شوي. الكهوف تختلف عنها تماما، فمثلا تشوف الفريق اللي معك بعضهم يكون مثلا عنده ضيق تنفس، بعضهم يكون عنده فوبيا من الأماكن المغلقة أو الأماكن المظلمة. ندرس حالة الكهف، مثلا هل فيه انهيارات، مثلا هل هو معرض لانهيارات، هل فيه مثلا حيوانات مفترسة، فيحتاج دراسة. مثلا الطريق المؤدي إلى هذا الكهف، أحيانا بعض الطرق تكون صعبة جدا، يعني تخيل 10 كيلو مثلا، 10 كيلو متر بالسيارة بالوضع الطبيعي تأخذها مثلا 5 دقائق، في المناطق البركانية والحرات ممكن تأخذ منك 2 إلى 3 ساعات.
0: تنطلق الرحلة بخطوات ثابتة على مسارة الطبيعة، حيث تتنوع الأرض بين صعود وانحدار، ويشعر الإنسان تدريجيا بأنه يبتعد عن العالم المعتاد. يرافقه الهواء النقي، وتحيط به مناظر طبيعية تبعث في النفس الطمأنينة، ومع كل خطوة يزداد ارتباطه بالمكان وكأنه جزء من هذا المشهد الواسع.
1: البداية أولاً إعداد الفريق، إعداد لياقي، يعني يكون ما يروح معك إلا شخص أنت تثق من صحته، تثق من مثلاً لياقته.

0: يعني تعرف الشخص جميع خفاياه الصحية، يعني بعضهم يكون مثلا عنده لا قدر الله أمراض مزمنة، بعضهم يكون عنده كذا، فأنت تستبعده من الفريق خاصة إذا كانت الرحلة شاقة وصعبة. أول بعدها يكون التجهيز للرحلة بما تحتاجها الرحلة، مثلا إذا كان عندك رحلة يوم أو رحلة نص يوم أو رحلة يومين تاخذ استعداداتك الكاملة. الهايكينج طبعا يحتاج تجهيز كامل من لباس ومن حقيبة الظهر ومن عصا ومن أحذية الله يعزكم يعني تكون خاصة للجبال وعصي وجميع التجهيزات. يعني حنا ما نتعاون بأي شيء من التجهيزات، لأن أحيانا أن تطلع رحلة مثلا أنت مقدر للرحلة هذه 5 ساعات، لا قدر الله صار في ظرف يمكن تمتد إلى 15 ساعة 20 ساعة، فأنت تأخذ احتياطاتك. مثلا أذكر مرة طلعنا رحلة كان مقدرين أنها يمكن تأخذ 7 ساعات، أخذنا 24 ساعة لأن واحد من الزملاء حصل له ظرف في أعلى الجبل، جلسنا 24 ساعة. فأنت تأخذ احتياطك وأكثر من الاحتياط خاصة في الغذاء الماء والأكل وزي كذا.
1: عند الوصول إلى الكهف تبدأ مرحلة مختلفة تماما، حيث يواجه الإنسان ظلاما عميقا لا يبدده إلا ضوء مصباحه، ومع التقدم في الداخل تنكشف له تشكيلات صخرية مدهشة صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين.
0: مبدئيا حنا نشوف ندرس حالة الكهف أول، هل فيه مثلا آثار سباع، لأنك أحيانا تدخل كهف أول مرة تدخله ما تدري كم طول المسافة، ما تدري إيش اللي يحدث لك داخل الكهف، فأنت يعني تدرس جزء بس من اللي ممكن يصير لك داخل الكهف. لكن الحمد لله يعني على كثر ما دخلنا من الكهوف ما لاحظنا أي شيء، لأن غالبا أن الحيوانات المفترسة إذا الإنسان دخل الموقع هذه ترحل من الموقع هذا. ثانيا أغلب الحيوانات يكون دفاعي ما يكون هجومي إلا إذا كان فيه مثلا لها أطفال ولا كذا، طبعا حنا نبعد عن الحاجات هذه. الشيء الثاني مثلا أي شيء تلقاه بالكهف أو بالجبل سواء ثعابين أي حيوانات اتركها، لأنك أنت اللي جيتها في محيطها. أحيانا نلقى مثلا ثعابين خطرة جدا نتركها، ما لك حق لأنك أنت اللي جيتها في موقعها.
1: في خضم هذه المغامرة يبقى الالتزام بقواعد السلامة أمرا لا غنى عنه، إذ يتحرك الجميع بحذر محافظين على تماسكهم كفريق ومستخدمين أدواتهم بوعي. يدرك المستكشف أن الطبيعة رغم جمالها تتطلب احتراما ويقظة، وأن النجاح الحقيقي للرحلة يكمن في العودة منها بسلام.
0: أعضاء الفريق أول شيء نسوي لهم اختبار على اللياقة، مثلا نودي مثلا الجبل يكون صغير، اللياقة البدنية، الاستعداد يكون خالي من الأمراض المزمنة. بعدها تبدأ اللي هي المستلزمات الشخصية من الأحذية الله يعزك، وهذه أهم شيء عندنا اللي الأحذية الجبلية، التجهيزات كاملة، العصي، الشناط، يعني مستلزماته كاملة، استعداداته النفسية. يعني بعضهم يكون هو وده يطلع مثل الجبل، وده يطلع لكن ما عنده استعداد نفسي إنه يطلع، يمكن إذا وصل نص الجبل ولا نص الكهف قال خلاص برجع. فحنا نشوف يعني ندرس وضعية المشارك.
1: لا تخلو الرحلة من صعوبات قد يواجهها الإنسان، فالتعب والإرهاق من خلال مسارات صعبة وظروف غير متوقعة، كما أن الظلام داخل هذه الكهوف وضيق بعض الممرات يضيفان عنصرا من التحدي. ومع ذلك فإن هذه الصعوبات هي ما يمنح هذه الرحلة القيمة ويجعل تجاوزها مصدر فخر واعتزاز.
0: أحيانا نكون تحديات مثلا خارج على الإرادة، مثلا تحديات جوية كذا، طرق تكون صعبة كذا، لكن الحمد لله يعني الأمور ميسر. خاصة في بعد جمعية درب، فيه جمعية درب اللي هي تكفلت في رصف المسارات التاريخية والأثرية ومسارات الهايكينج في المملكة، والحمد لله قطعوا شوط كبير وريحوا هواة المشي والهايكينج في رصف هذه الجبال.

0: ويحتفظ بذكريات لا تنسى. لقد تعلم من الطبيعة دروسا في الصبر والتعاون، واكتشف من خلالها الجمال الحقيقي الذي يكمن في التفاصيل التي لا ترى إلا بالمغامرة.
1: كم استكشف إذا حطيت برأسك هدف واستكشفت الموقع هذا، أول شيء أنك ترتاح نفسيا. الشيء الثاني تستكشف حاجة ما كان أحد يتوقعها. يعني أحيانا إذا كنا في مجالس وقلنا أن فيه مثل مناطق بركانية بالمملكة، بعض الناس ما يصدق. يعني أنا كنت أصدق أن فيها مناطق بركانية وكوب بالشكل هذا إلا بعد التقاعد، بعد ما انطلق في رحلات الهايكينج والاستكشافات.
0: تظل رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج تجربة إنسانية متكاملة تتجاوز حدود الترفيه لتصل إلى عمق التأمل والمعرفة. إنها دعوة للإنسان أن يخرج من دائرة المألوف ويخوض غمار التجربة ليكتشف أسرار الطبيعة، بل أسرار نفسه أيضاً. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مساعد بن حيت المستكشف للبراكين والكهوف ولرحلات الهايكينج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الختعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. في أمان الله.
2: من العالم.
3: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوب

جنوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصدا للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعين، حين نتحدث عن البيئة في المملكة العربية السعودية، فنحن اليوم لا نتحدث عن مبادرات محدودة أو حملات مؤقتة، بل عن تحول وطني شامل تقوده رؤية واضحة وأهداف رقمية دقيقة تعمل عليها الجهات المختلفة بتناغم كبير لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إضافة إلى رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة المملكة. هذه الأرقام مستمعينا ليست طموحات فقط، بل التزامات تنفذ ومؤشرات يتم قياسها ونتائج يعمل على تحقيقها. وللحديث حول هذا الموضوع نسعد أن يكون معنا ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري، الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. فأهلا وسهلا به وبكم. مستمعينا الكرام، مع إطلاق أكثر من 85 مبادرة تحت مظلة السعودية الخضراء وباستثمارات تتجاوز 700 مليار ريال، أصبح من الواضح أننا أمام مشروع وطني يعيد رسم ملامح القطاع البيئي والطاقة في المملكة. وهنا نسأل ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن قراءة مبادرة السعودية الخضراء من منظور علمي وتقني؟ وهل هي مبادرة بيئية فقط أم أنها تمثل تحولا شاملا في منظومة الطاقة والاقتصاد في المملكة؟
1: الحقيقة لما نتكلم عن مبادرة السعودية الخضراء ما نتكلم بس عن زراعة أشجار أو تقليل انبعاثات، نتكلم حقيقة عن تحول حقيقي وشامل في طريقة تفكيرنا كدولة في موضوع الطاقة والاقتصاد والبيئة. من الناحية العلمية، عندما نسمع 10 مليارات شجرة في زراعتها، ما هو مجرد رقم كبير، هذا يعني امتصاص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الجو، كذلك يعني لنا تحسين جودة الهواء وحماية التربة من التصحر. وإذا ربطنا هذا بالجانب التقني، المملكة ما اكتفت بالكلام، في مشاريع عملاقة على أرض الواقع كلها مبنية على تقنيات حديثة في الطاقة وكذلك في البناء المستدام. يعني باختصار، السعودية الخضراء هي رؤية متكاملة وبيئة واقتصاد وتقنية في نفس الوقت.
0: مستمعين الكرام، التحول في قطاع الطاقة لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة، خاصة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة. المملكة تستهدف أن يكون 50% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم التغيير القادم. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، ما الدور الذي تلعبه الطاقة المتجددة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وكيف تساهم الشبكات الذكية في دعم هذا التحول وضمان كفاءته واستمراريته؟
1: كذلك لما نتكلم عن هدف المملكة العربية السعودية ورؤيتها من ناحية الطاقة المتجددة، وضع هناك هدف وهو أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بحلول 2030 يكون لدينا 50% من الكهرباء تكون من الطاقة المتجددة. وهذا الهدف هدف ليس بسيط، هذا تحول جذري في منظومة الطاقة. يعني عندنا أمثلة كثيرة، منها الطاقة الشمسية عندنا في المملكة تعتبر من أفضل الفرص في العالم، لأن عندنا الشمس كما تعلمون طوال السنة، وهذه ميزة تنافسية كبيرة جدا. كذلك أصبحت عندنا الشبكات في المملكة العربية السعودية شبكات ذكية. ليش؟ لأنها تلعب دور محوري في هذا التحول، كذلك لأنها تقدر تتحكم في توزيع الطاقة بشكل ذكي، تعرف وين الطلب العالي وتوجه الطاقة صح وتقلل الهدر والفاقد. يعني الشبكات الذكية هي التي تضمن أن الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة بشكل عام توصل للمستهلك بكفاءة عالية وبدون انقطاع.

0: مستمعينا الأعزاء، تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من استهلاك الطاقة تذهب إلى المباني، ما يجعل هذا القطاع محوراً مهماً في تحقيق الاستدامة. الحديث هنا لا يقتصر على تقنيات، بل يشمل أسلوب تصميم وبناء واستخدام مختلف. سؤالنا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله، كيف يمكن تحويل المباني في المملكة إلى نماذج مستدامة تقلل استهلاك الطاقة؟ وهل هناك تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها؟
1: بالنسبة لكفاءة الطاقة واستدامة المباني، هذا محور من المحاور الأساسية والمهمة في رؤية المملكة 2030. وكما نعلم أن المباني تستهلك عندنا جزء كبير جدا من الطاقة، سواء في التكييف أو الإضاءة أو غيرها. ولذلك تحسين كفاءة المباني، أقصد بها كفاءة الطاقة في المباني، يعتبر خطوة

0: وأساسية، لأن التصميم المستدام يبدأ من أول يوم، يعني اختيار مواد البناء الصح واتجاه المبنى مع الشمس وكذلك العزل الحراري الجيد، كل هذا يقلل الاحتياج للتكييف بشكل كبير. فمن المشاريع الناجحة مشاريع رؤية المملكة 2030 عندنا مثل مشروع نيوم اللي مبني أساساً على مبدأ الاستدامة الكاملة. نعلم هذا مثل هذه التقنيات توفر من 30 إلى 40% من الفواتير.
1: مستمعينا الأعزاء، رغم ضخامة المشاريع يبقى الفرد عنصراً مؤثراً في نجاح هذه الجهود، والسلوكيات اليومية مهما بدت بسيطة يمكن أن تحدث فرقاً إذا تم تبنيها بشكل واسع. والسؤال المطروح هنا، ما أبرز السلوكيات التي يمكن للفرد الالتزام بها لدعم أهداف السعودية الخضراء؟ وهل التغيير الفردي فعلاً له أثر واضح على المستوى العام؟
0: بالنسبة لدور الفرد في حماية البيئة، كثير منا يفكر أن التغيير البيئي مسؤولية الحكومات والشركات الكبيرة بس، لكن في الحقيقة أن الفرد عنده دور كبير جدا. منها أولا السلوكيات البسيطة عندنا في بيوتنا، زي إطفاء الأنوار لما تطلع من الغرفة، أو ترشيد استهلاك الماء، عدم إهدار الطعام، كلها تجمع مع بعض وتعمل فرق حقيقي. استخدام كذلك وسائل النقل العام أو المشاركة في السيارات يقلل الانبعاث بشكل ملموس. لو كل فرد في المملكة قلل استهلاكه 10% فقط، الأثر الإيجابي أو الإجمالي في من هذا يكون ضخم جدا على مستوى الدولة. التغيير الفردي ليس رمزيا، هو جزء حقيقي من الحل.
1: مستمعينا الأعزاء، كل مشروع بهذا الحجم يواجه تحديات، سواء في التنفيذ أو في التقبل المجتمعي أو في الجوانب التقنية، لكن في المقابل هناك فرص كبيرة للنمو والتطوير. سؤالنا لضيفنا الكريم، ما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وكيف يمكن التعامل معها لضمان استدامة النتائج؟
0: بصراحة أي مشروع كبير لازم يواجه تحديات، ومن أبرز التحديات الموجودة في قطاع الطاقة المتجددة عندنا التحديات التقنية، لأننا نحتاج إلى بطاريات وتقنيات تخزين متطورة في لاستخدامها في تخزين الطاقة المتجددة. كذلك عندنا التحدي الاقتصادي، يمكن في أن التحول للطاقة النظيفة يحتاج استثمارات ضخمة في البداية، لكن على المدى البعيد هو أوفر بكثير. والتحدي كذلك عندنا تحدي سلوكي، ربما يكون هو الأصعب، لأن تغيير عادات الناس كما تعلمون يحتاج وقت وتوعية مستمرة، لكن الحمد لله في نفس الوقت الفرص كبيرة جدا. عندنا فرص وظيفية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، وفرص للشركات كذلك السعودية في تصدير تقنياتها للعالم. والمملكة ولله الحمد تتحول من مصدر للنفط إلى رائدة في الاستدامة العالمية. حقيقة في الختام أشكر إذاعة الرياض وبرنامج السعودية الخضراء على هذه الفرصة الجميلة للحديث عن قضية صراحة تمس مستقبل أجيالنا القادمة. السعودية الخضراء ليست فقط مبادرة، هي رسالة للعالم أن المملكة جادة في بناء مستقبل أفضل، مستقبل ما يعتمد بس على ما تحت الأرض، لكن على ما فوقها من شمس وهواء وأرض خضراء. ورسالتي الأخيرة لكل مستمع، لا تستهن بدورك، أنت جزء من هذا التحول، وكل خطوة صغيرة تخطوها اليوم هي استثمار حقيقي في غد أفضل لأبنائك وأحفادك. وأسأل الله أن يوفق قيادتنا الرشيدة في تحقيق هذه المستهدفات، وأن نكون جميعا عند حسن الظن.
1: مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن السعودية الخضراء ليست مجرد مبادرة، بل مسار طويل يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المختلفة والأفراد. وفي الختام شكرا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن شاهر العسيري.

0: الأستاذ المساعد في أنظمة الطاقة الكهربائية والمتخصص في استدامة المباني وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية ودمج الطاقة المتجددة. شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، وفي التقديم سليم الغامدي، ومن الإخراج شوق الحربي. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.
4: الماء والترشيد.
5: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتطور بسرعة كبيرة، أصبحت الأفكار المبدعة والابتكارات هي القوة الحقيقية التي تصنع المستقبل. فكل اختراع نراه اليوم وكل تقنية نستخدمها في حياتنا بدأت بصورة فكرة صغيرة آمن بها صاحبها وسعى لتحويلها إلى واقع. من هنا تأتي أهمية البرامج التي تدعم الإبداع وتبرز الطاقات المميزة. فرسان التمكين هو برنامج يعرض كل أسبوع ويأخذنا في رحلة ممتعة وملهمة مع نخبة من المخترعين والمبتكرين، لنتعرف على قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيف استطاعوا أن يحولوا أفكارهم إلى إنجازات حقيقية تخدم المجتمع وتواكب التطور الحديث. البرنامج لا يكتفي بعرض الاختراعات فقط، بل يسلط الضوء أيضاً على العزيمة والإصرار والطموح خلف كل فكرة ناجحة. ومن خلال هذا البرنامج ندرك أن الابتكار ليس مرتبطاً بعمر أو مكان معين، بل هو قدرة يمتلكها كل شخص لديه الشغف والرغبة في التغيير والتطوير. كما أن البرنامج يشجع الشباب على التفكير بطريقة إبداعية واستثمار مواهبهم وقدراتهم في صنع حلول جديدة لمشكلات الحياة المختلفة. إن دعم المبتكرين والمخترعين أصبح من أهم أسباب تقدم المجتمعات، لأن الأمم تتطور بعقول أبنائها وإبداعاتهم. ولذلك يساهم برنامج فرسان التمكين في نشر ثقافة الابتكار وتحفيز الجيل الجديد على الثقة بأفكارهم وعدم التوقف عند أي صعوبة أو تحدي. في لقائنا اليوم نتعرف على تجربة مميزة وقصة ملهمة لأحد المبدعين، ونكتشف مع بعض كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى إنجاز عظيم يصنع أثراً في حياة الكثير من الناس. في عصرنا الحالي أصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد التكنولوجيا تقتصر فقط على الأجهزة والتطبيقات، لا، أصبحت وسيلة مهمة لتحسين حياة الإنسان وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها أكيد. ومع هذا التطور المتسارع يظهر لنا المبتكرون والمبدعون بأفكار جديدة تسهم في حل المشكلات بطريقة أكثر دقة وكفاءة. وأكيد من أبرز هذه الابتكارات المميزة مشروع السترة الذكية الذي أشرف عليه الدكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب بجامعة الطائف. قاد الدكتور وائل فريقاً بحثياً استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي في المجال الصحي بطريقة مبتكرة ومميزة. تعتمد هذه السترة الذكية على جمع بيانات دقيقة عن حالة العمود الفقري للمريض وتحليلها باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية، ثم إنشاء نسخة رقمية مطابقة للمريض تعرف بالتوأم الرقمي. وهذا الشيء طبعا يسمح للمعالج الطبيعي بتجربة التمارين المناسبة والتنبؤ بمستوى الألم قبل تطبيق العلاج بشكل فعلي على المريض. وهذا الابتكار ما يساعدنا بس في تحسين العلاج الطبيعي، بل يرفع من دقة التشخيص ويقلل نسبة الخطأ، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المرضى وجودة العلاج. ولأن الإبداع الحقيقي يترك أثراً واضحاً، فقد حقق هذا المشروع مراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة العربية السعودية، ليؤكد أن العقول السعودية قادرة على المنافسة والتميز عالمياً. وفي موضوعنا اليوم سنتعرف أكثر على الابتكار المميز، كيف استطاع أن يجمع بين التقنية والجانب الإنساني ويقدم حلاً ذكياً يخدم المجتمع ويواكب تطورات المستقبل. في البداية دكتور وائل، عرفنا عن نفسك وعن المشروع، من وين جاتك الفكرة وإيش الأساسيات اللي اعتمدت عليها وكيف يساعد هذا المشروع في تطوير مجال العلاج الطبيعي؟
2: معك دكتور وائل يوسف الغامدي، وكيل كلية الحاسبات
0: للتدريب ورئيس لجنة الأنشطة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف، أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي. في البداية، منشأ الفكرة كان بإلهام من عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما أشاد بالشباب السعودي ومستوى تعليمه، شباب واعي ولديه طموح عالي مثقف مبدع ومتعلم بشكل جيد. الحقيقة جاءت الفكرة عن علم ودراية بأهمية الموضوع، لأن أنا شخصياً أعاني من انزلاق غضروفي في العمود الفقري وأعرف جيداً مدى تأثيره على سير جودة الحياة. فكرة المشروع ببساطة عبارة عن سترة ذكية قادرة على قياس مقدار الألم أو التنبؤ بمقدار الألم، وبعدين تحويل المريض من النسخة الفيزيائية للنسخة الرقمية، بحيث تتيح للمعالج الطبيعي تجربة التمارين عليها والتأكد من جودة وسلامة هذه التمارين قبل تطبيقها على المريض. وبالتالي النظام عبارة عن نظام تكاملي ما بين السترة الذكية المزودة بمجموعة من المستشعرات، ويتم الإرسال البيانات إلى نظام داخلي أو إلى التوأم الرقمي لتتم معالجة هذه البيانات وإرفاق ما يتم إرفاقه في ملف المريض.
1: دكتور وائل، ما الفرق بين الطرق التقليدية المستخدمة في العلاج الطبيعي والتقنية اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها الآن اللي هي السترة الذكية؟
0: سؤال جميل جدا. الفرق ببساطة أنه في الطرق التقليدية في احتمالية واحتمالية كبيرة بالخطأ في اختيار التمرين المناسب الآن على حسب الحالة التقديرية وعلى حسب حالة المريض في الوضع الحالي، بالإضافة أنه لا يوجد نظام ذكي الآن قادر على التنبؤ بحجم الألم ويعتمد على تقييم المريض لنفسه. يعني أول سؤال يسأل المعالج الطبيعي عادة للمريض يقول له قدر لي الألم من 1 إلى 10، وهذه طبعا عملية تقديرية. بفضل الله تجاوزنا هذه المرحلة وأصبح النظام قادر على التنبؤ من خلال عدد من المستشعرات الموجودة على السترة الذكية، من الناحية الخلفية، ناحية العمود الفقري من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى بعض المستشعرات الموجودة على القلب. بالتالي في المرحلة الأولى تمكننا ولله الحمد من تقدير مستوى الألم بدقة بالاعتماد على بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأتحنا للمعالج تجريب التمارين على النسخة الرقمية قبل تجريبها على المريض فعلياً للتأكد من جودتها ومناسبتها لحالة المريض الصحية وحجم الألم الموجود. في المرحلة الثانية بإذن الله تعالى سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مدى فعالية التمرين وتأثيره على الإنسان مقارنة بمكان الإصابة والأعصاب المحيطة قبل التنفيذ على الإنسان فعلياً، ويعطينا تنبيهات فيما إذا كانت هذه التمارين ستضر أو تضعف المنطقة بطريقة أو بأخرى.
1: ما هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك دكتور من خلال مراحل تصميم وتطوير الفكرة، وكيف قدرت تحلها؟
0: يعني من أهم الصعوبات كانت استيعاب الناس للفكرة، فكرة التوأم الرقمي أو تحويل النسخة الفيزيائية إلى نسخة رقمية. يعني أذكر كنا متأهلين في نهائيات الظهران إكسبو في بداية العام الماضي، فكان الناس يقولوا يعني هذا الكلام انت بتقولوا هذا طبيعي قادر للتطبيق فعلا، لما صار وإحنا في وقت المعرض أطلق سعادة وزير الصحة خدمة التوأم الرقمي في تطبيق صحتي، فلقينا الناس عندنا طوابير بيسألوا إيش معنى التوأم الرقمي، إيش ممكن يصير. فكان استيعاب الناس للفكرة أو تصديقهم للفكرة في البداية كان بالنسبة لنا متعب. من أبرز الصعوبات كمان اللي واجهت الفريق كان فهم المناطق الأكثر تأثيراً على حجم الألم، العمود الفقري ممتد بسلسلة

0: حجم زيادة الألم وعملية ربطها بضربات القلب لتقدير مستوى الألم. أيضا واجهنا صعوبة في تجميع البيانات حيث لم تكن الصراحة متوفرة، اضطرينا لعمل تجربة حقيقية على بعض الأفراد لهم سمات مختلفة مع أمراض العمود الفقري، وتم رصد البيانات وتحليلها ونشر ورقة علمية على ذلك.
1: كيف نقدر نقول إنه الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع جودة وكفاءة جلسات العلاج الطبيعي؟
0: طبعا في عام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي لمسة نوعية. الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى بيرفع جودة الرعاية وكفاءة العلاج في عدة نقاط، خليني أسرد لك إياها كده بإيجاز. النقطة الأولى التقييم الدقيق للحالة، لأننا بنستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستشعرات من خلال تقنيات تحليل الحركة والصور الطبيعية الموجودة وتحويل هذه الأرقام كلها إلى خوارزميات وإيجاد النتائج، مما يساعد الأخصائي على تشخيص المشكلة بشكل أسرع وأدق. الشغلة الثانية يكون في تريتمنت بلان أو تصميم خطة علاج مخصصة واضحة وصريحة لكل مريض حسب الحالة وحسب مقدار الألم المتنبأ فيه. الشغلة الثالثة وتعتبر من الشغلات المهمة جدا جدا متابعة تقدم المريض بشكل مستمر، لأنه المريض بيجي اليوم يسوي جلسة علاج طبيعي بيروح البيت بيمارس حياته بشكل طبيعي بيرجع للأسبوع القادم. أنا محتاج أعرف إيش وضع العمود الفقري في الوضع الحالي، ومن غير المنطقي أن أنا أعرضه لمثلا لإكس راي أو إم آر آي أو أشعة تحت أو أشعة مقطعية في كل زيارة. نعرف كلنا خطر الأشعة على جسم الإنسان، فكل المطلوب أنه بس يلبس السترة. المستشارات حتقيس الوضع الحالي لإنحناءات العمود الفقري وتحدث حالة الملف، وبالتالي تحدث لي النسخة الرقمية للمريض، مما يسهل ويمكن المعالج الطبيعي من مواصلة التمارين والخطة العلاجية بشكل جيد. أيضا واحدة من النقاط الجيدة تحسين أداء التمارين العلاجية، لأنها تعتبر بعض الأنظمة توفر تغذية راجعة فورية للمريض حول طريقة أداء التمرين الصحيحة، مما يقلل الإصابات ويزيد فعالية وجودة العلاج. من الخطوات الجيدة اللي صراحة يعني الذكاء الاصطناعي وفر لي كان الوقت والجهد في أتمتة المهام وتوثيق الجلسات وجدولة المواعيد وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة اللي فعلا أسمو لها في من خلال هذا المشروع، نحن كفريق عمل يعني نطمح بتنبؤ بنتائج العلاج من خلال تحليل البيانات السابقة. يمكن للذكاء الاصطناعي توقع مدة التعافي، كم المدة المتوقعة اللي يحتاجها المريض إذا نفذ المهام المطلوبة أو التمارين المطلوبة منه بشكل تام. بالتالي دمج الذكاء الاصطناعي في العلاج حتما ولا محالة يسهم في تقديم علاج أكثر دقة وأكثر تخصيصا لاحتياجات كل مريض على حدة.
1: هل يعتمد المشروع على أجهزة متخصصة أو يمكن تشغيله من خلال تطبيقات الهاتف الذكي؟
0: لا، في الحقيقة هو يعني ما بيعتمد على أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية المتنقلة، لكن من حيث المبدأ ما في مشكلة من تنفيذ المشروع كتطبيق في الجوال، لكن أعتقد أن الكفاءة ما راح تكون بالشكل المناسب، خصوصا مع كبر الملفات أو كبر حجم الملفات اللي إحنا راح نحملها من الـ MRI والـ CT scan وقراءة البيانات الفورية اللي قالت وصلنا من السفرة. أعتقد أنه في الوضع الحالي هتكون النتائج أكبر وأوضح باستخدام النظام Code-based Application. في الوضع الحالي بالفكرة المقدمة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية نطمح لاستخدام السترة بفعالية أكبر لتقليل الأشعة على جسم الإنسان لإيماننا الكامل بخطر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية على جسم الإنسان.
1: دكتور وائل، هل هناك خطط لتطوير المشروع في المستقبل؟
0: طبعاً المشروع والفكرة المحمية الآن من قبل الهيئة السعودية لحين صدور براءة الاختراع، لكن الخطة التطويرية إنه إحنا يكون عندنا نظام قادر حتى على التنبؤ

0: بفترة العلاج الجيدة، وأيضا يكون مساعد جيد للمعالج الطبيعي في اقتراح التمارين المناسبة وإظهار إشعارات لمكان الخطر في حال كان التمرين غير مناسب.
1: فرسان التمكين.
2: يعد الدكتور وائل يوسف الغامدي من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، حيث يشغل منصب وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب في جامعة الطائف، ويهتم بالأبحاث التقنية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة. وقد ركز في أعماله البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي مع احتياجات الإنسان اليومية، مما جعله يقود عدداً من المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي. ومن أبرز هذه الاختراعات طبعاً مشروع السترة الذكية، وهو مشروع يجمع بين التقنية الحديثة والقطاع الصحي بهدف تحسين طرق العلاج الطبيعي، تشخيص آلام الظهر بشكل أكثر دقة. وتكمن فكرة المشروع في تصميم سترة ذكية تحتوي على مستشعرات دقيقة تقوم بجمع بيانات حركة العمود الفقري ووضعية الجسم أثناء الحركة أو التمارين العلاجية. بعد كذا يرسل هذه البيانات إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة المريض بدقة عالية، وهذا الأمر بإذن الله رح يساعد في تقليل نسبة الخطأ ورفع كفاءة العلاج وتوفير خطط علاجية مخصصة لكل مريض. كما أن السترة لا تساعد فقط في التشخيص، بل يمكن أن ترسم مستقبلاً في متابعة المريض عن بعد، حيث يستطيع الطبيب أو المعالج متابعة حالة المريض وقياس تقدمه دون الحاجة إلى الحضور المستمر للمستشفى. وهذا طبعا يعد خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية الذكية. وقد حاز هذا المشروع على اهتمام واسع وحقق مراكز متقدمة في تحديات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على مستوى المملكة، مما يعكس جودة الفكرة وأهميتها في خدمة المجتمع. ويعتبر هذا الإنجاز مثالاً واضحاً على قدرة العقول السعودية على الابتكار والمنافسة في المجالات التقنية الحديثة. ومن خلال هذا المشروع نستطيع أن ندرك أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة للترفيه أو الاستخدام اليومي، بل يمكن أنها تكون سبب في علاج المرضى وتحسين حياة الناس وتقديم حلول عملية لمشكلات صحية حقيقية. وهذا الشيء يجعل ابتكار الدكتور وائل الغامدي وفريقه نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح والنجاح. في ختام حديثنا اليوم عن مشروع السترة الذكية، لاحظ كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة الإنسان. هذا الابتكار لم يكن مجرد جهاز تقني حديث، الفكرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم من خلال تشخيص أدق وخطط علاجية أكثر كفاءة. وهذا يوضح لنا أن التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل صحيح تستطيع أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الناس. وهذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة اللي يبذلها الباحثون والمبتكرون في المملكة من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. استطاع الدكتور وائل يوسف الغامدي وفريقه البحثي أن يقدموا نموذجاً مشرفاً للإبداع والطموح من خلال ابتكار يجمع بين المعرفة العلمية والاحتياجات الإنسانية بطريقة مميزة ومطورة. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها في هذا المشروع أنه النجاح ما يجي بسهولة، يحتاج إلى اجتهاد وصبر ورغبة حقيقية في التطوير والتميز. فكل اختراع عظيم بدأ بفكرة بسيطة ثم تحول مع العمل والإصرار إلى إنجاز يفيد المجتمع ويترك أثر إيجابي. ولذلك يجب علينا دائما أن نشجع التفكير الإبداعي وأن ندعم أصحاب الأفكار الجديدة، لأنهم أساس التقدم وصناع المستقبل. كما أن تحقيق هذا المشروع لمراكز متقدمة في تحديات الاستدامة والذكاء الاصطناعي يدل على أن العقول السعودية تمتلك القدرة على المنافسة والابتكار على مستويات عالية جدا، وأن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات المشرفة بإذن الله تعالى. وفي النهاية يبقى الابتكار مفتاحا مهما لبناء مستقبل أفضل، وتبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق راحته عندما تستخدم بالشكل الصحيح. نتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع المميزة في الظهور والتطور، وأن تكون مصدر إلهام لك.

0: كل شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه وصناعة أثر إيجابي في مجتمعه. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج فرسان التمكين، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. أستودعكم الله، مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية،
6: أهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأفاضل، السمراء فسحة في منطقة من أرجاء القارة الأفريقية. السمراء برنامج من إنتاج إذاعة الجزائر، نتابع وإياكم فيما يلي إحدى حلقاته والحديث عن الساحل الإفريقي. متابعة شيقة.
1: في قصة من قصص السمراء في قلب القارة الأفريقية،

ساحل كحكاية طويلة لا تختصرها الخرائط ولا ترويها الأرقام. من موريتانيا على ضفاف الأطلسية مروراً بمالي وبوركينا فاسو والنيجر وصولاً إلى تشاد، ومع امتدادات نحو السنغال، شمال نيجيريا، السودان وإريتريا، تتشكل رقعة جغرافية واحدة قاسية المناخ، مفتوحة الحدود ومثقلة بالتاريخ. الساحل الإفريقي منطقة بين عالمين، لا هو صحراء كاملة ولا أرض خصبة دائمة. هذا الموقع الانتقالي صنع مجتمعات تعلمت التكيف وفرض أنماط حياة قائمة على الترحال، الرعي والتجارة. هنا عاشت قبائل وأعراق متعددة: التوارق، الفلاني، الهوسا، السونغاي والعرب، في توازن اجتماعي دقيق قبل أن تعبث به حدود رسمها الاستعمار، فقسمت الأرض وشتتت الإنسان. تاريخ الساحل الأفريقي ليس هامشاً منسياً، بل فصلاً مركزياً في تاريخ إفريقيا. قامت على هذه الأرض إمبراطوريات كبرى مثل غانا ومالي والسونغاي، وكانت مدن كتومبوكتو منارات علم وتجارة تعبرها القوافل كما تعبرها الأفكار. غير أن هذا المسار انكسر مع تفكك البنى التحتية وقيام دول حديثة بلا جذور اجتماعية متينة. وعلى هذا الصعيد يعيش الساحل اليوم أزمة متراكمة: الفقر، الجفاف، ضعف التعليم والخدمات الصحية والنمو الديموغرافي السريع، عوامل أنهكت المجتمعات خاصة في مالي، بوركينا فاسو والنيجر وتشاد. ومع ذلك ما تزال الروابط الاجتماعية والمرجعيات الدينية وقيم التضامن تشكل خط الدفاع الأخير في مواجهة الغياب الطويل للدولة. لكن حين يطول الغياب يتقدم الخطر أمنياً. تحول الساحل إلى فضاء هش استغلته جماعات مسلحة عابرة للحدود: الإرهاب. هنا لم يولد فجأة، بل تغذى على التهميش، البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب. ومع انهيارات إقليمية تدفق السلاح، أصبح العنف لغة بديلة في مناطق فقدت الثقة في الحماية والتنمية. غنى الساحل بثرواته الطبيعية لم يكن نعمة خالصة: ذهب مالي وبوركينا فاسو، يورانيوم النيجر، نفط تشاد والسودان، وموارد زراعية ورعوية تمتد من موريتانيا إلى السنغال. ثروات جعلت هذه الرقعة تسيل لعاب المتدخلين وتحولها إلى ساحة تنافس دولي. وحين تسبق المصالح منطقة الشراكة تتحول الثروة إلى عامل صراع، ويقصى المجتمع المحلي من حقه في الاستفادة. ومع السلاح والثروة جاءت الهجرة، آلاف الشباب يغادرون الساحل لا بحثاً عن رفاه، بل هرباً من واقع لا يمنحهم فرصة للبقاء. الهجرة هنا ليست خياراً حراً، بل نتيجة مباشرة لفشل التنمية وغياب الأمن الإنساني. قصة الساحل في جوهرها ليست قصة جغرافيا مأزومة فقط ولا أمن هش فحسب، بل قصة مجتمع صابر وتاريخ لم يستكمل، منطقة لا يمكن اختزالها في مقاربة عسكرية ولا إنقاذها بالحلول الظرفية. فاستقرار الساحل يبدأ من الإنسان، من إعادة الاعتبار للتاريخ وبناء دولة تصل إلى أطرافها قبل حدودها. في الساحل كل أزمة لها جذور، وكل أمل يبدأ من الأرض ومن الناس.

0: مستمعينا الكرام، صور من الأدب العالمي، برنامج أدبي يبحر بالمستمع في عالم الإبداع العالمي والكوني في مجال الرواية والشعر والقصة من خلال مختارات من الأدب العالمي قديمة وحديثة. البرنامج من إنتاج الإذاعة التونسية، وقد اخترنا لكم هذا المسمع من إحدى حلقاته، فلنتابع سوياً.
1: أعزائنا المستمعين في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم صور من الأدب العالمي. ولأهمية ملحمة جلجامش في الأدب العالمي قديمه وحديثه، نواصل استقراء هذا النص الخالد الذي يعد كما أسلفنا أقدم نص ملحمي مدون في تاريخ الإنسانية، إذ يعود إلى 2000 سنة قبل ميلاد المسيح.
2: ينتصر جلجامش وصديقه أنكيدو على الوحش حواوا، ويتغلبان على نزوات عشتار وغضبها برفض الاستسلام لإرادتها وقتل ثور السماء، ويعودان إلى أوروك في حفل شعبي غصت به الشوارع احتفاء بالملك المظفر وصديقه الوفي.
1: وكأن الحفل علامة الحد الأقصى في وصف البطولة، وإشارة ضمنية إلى ما يعقب العيد أو الحفل عادة من أشجان، وإذا الحياة بذلك تخفي وجها آخر كالنهار يعقبه الليل، أو كاللذة مآلها الشعور بالخوف والقلق والألم، أو كالصحو يخفي زوابع وخطوبا.
2: ينتصر جلجامش وأنكيدو على الآلهة عشتار، ولكن هذا الانتصار ليس إلا علامة حرب قادمة، لأن الآلهة لا تقهر، وليس للبشر أن يتطاولوا على رموز القوة الأولى. فتكشف منامة أنكيدو عن خطب قادم، وما المنامة إلا مجال يلتقي فيه الإنسان والآلهة ليتقرر مصير الإنسان ومستقبل الأحداث.
1: فينعقد مجلس الآلهة بعد مقتل الثور السماوي، آنو إله السماء أبو عشتار، وشمس إله الشمس، وأنليل وهو من آلهة الخلق، للنظر في العقاب رغم أن مقتل الثور السماوي مقدر من أنليل. ويتفق الآلهة بعد جدل على إنهاء حياة أنكيدو، فيكون المرض ثم الوفاة.
2: يلعن أنكيدو عند المرض المرأة المحظية، ويندم على تحوله من الفلاة إلى المدينة. إن مرض أنكيدو ثم موته إشارتان إلى بدء انتقال من تجربة القوة بمعنييها الجسمي والروحي والبطولة إلى تجربة الحكمة ومغالبة الفناء.
1: إنه الشعور الحاد يخترق عالم جلجامش النفسي، يولده وعي الموت. لم يكن الموت منبها قريبا من عالم الذات، لأنه يحدث في التخوم النائية ويشد إلى الضمير المفرد الغائب الذي هو مواقع شتى لا تتحدد بذات مخصوصة. أما موت الصديق فهو علامة الاقتراب بمفهوم فلاديمير جانكيليفيتش من الأنا، عبر ضمير وسيط هو الأنت، يصل بين الحضور والغياب ويدق أجراس الخطر.
2: فتتردد أغنية الموت في مرثية صديق لعلها من أقدم مراثي الأصدقاء في تاريخ الإنسانية. يقول جلجامش:
1: إنني أبكي صديقي أنكيدو، أبكي بحرقة النساء النادبات، كان البلطة إلى جنبي والقوس في يدي، المدية في حزامي والترس الذي أمامي، حلة عيدي فرح الوحيد. أنكيدو يا صديقي، يا أخي الصغير، يا من سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاه، لقد ذللنا معا الصعاب وارتقينا الجبال، أمسكنا بثور السماء وقضينا عليه، صرعنا خنبابا ساكن غابة الأرز، فأي نوم هبط عليك. تملك جلجامش حزن رهيب، وأمسى شبح الهلاك يترصد خطاه، أينما ذهب ظهر له موت أنكيدو مؤشر نهاية محتومة لكل البشر. كيف له أن يفر من حكم الموت المسلط على رقاب البشر؟ كيف الحصول على الخلود؟
2: لبس جلجامش

0: ورد في اللوح التاسع:
1: كان اسم الجبل ماشو. وصل جلجامش جبل ماشو الذي يحرس الشمس في صعودها وهبوطها كل يوم، والذي تناطح ذراه حدود السماء وتمتد قواعده عميقا نحو العالم الأسفل، الذي يحرس بوابته البشر العقارب، لهم ألق مخيف وفي نظراتهم الموت السريع. بسطوا جلالهم المرعب فوق الجبال، يحفظون الشمس في صعودها وهبوطها. عندما وقع بصر جلجامش عليهم تعتم وجهه خوفا وفرقا.
0: لقد سمح لجلجامش أن يخترق البوابة ويسير في نفق الموت ويخوض مغامرة لم يشهدها بشر سواه. فورد في العمود الخامس من اللوح التاسع: اجتاز 4 ساعات مضاعفات، ظلام دامس ومن شعاع لا يرى من أمامه ولا من خلفه. اجتاز 6 ساعات مضاعفات، ظلام دامس وما من شعاع لا يرى من أمامه ولا من خلفه.
1: ساعات طويلة من السير في ظلمة حالكة، نفق طويل أفضى به إلى عالم عجيب. وبعد أن اجتاز 12 ساعة مضاعفة عم الضياء، وجد نفسه أمام أشجار من حجر كريم، رآها فدنا منها. كان شجر العقيق يحمل ثمارا، عنب مدلى، فتنة للناظرين.
0: ثم واصل جلجامش السير إلى أن بلغ حانة على ساحل بحر. ولما أبصرت مالكة الحانة جلجامش بشعره الكث الطويل وبقايا جلد السبع على جسده، تملكها الرعب وهمت بإغلاق الباب. ثم راحت تسأله عن سر مجيئه إلى المكان بعد أن أدركت طبيعته الإلهية، فهو كما أسلفنا تركيب خاص، ثلثاه إله وثلثه الآخر بشر.
1: ويتردد وصف الحافز على خوض المغامرة بغنائية التكرار اللفظي أو الدلالي كما ظهرت في عديد المواطن السردية السابقة. يقول جلجامش واصفا الدافع إلى رحلة البحث عن سر الخلود: إنه أنكيد صاحبي وخلي الذي أحببته حبا جما، لقد انتهى إلى ما يصير إليه البشر جميعا، فبكيته في المساء وفي النهار، ندبته 6 أيام و7 ليال معللا نفسي بأنه سيقوم من كثرة بكائي ونواحي، وامتنعت عن تسليمه إلى القبر، أبقيته 6 أيام و7 ليال حتى تجمع الدود على وجهه.
0: ويصر جلجامش على معرفة سر الخلود سائلا فتاة الحان: والآن يا صاحبة الحانة، ها أنا أطيل النظر إلى وجهك، أيكون في وسعي ألا أرى الموت الذي أخشاه وأرهبه؟ وما كان من فتاة الحانة إلا الإذعان لرغبة جلجامش في مواصلة رحلة الاكتشاف، فدلت على ملاح اسمه أوريشنابي ليرافقه إلى الرجل الخالد أوتنابيشتيم الذي يسكن الشاطئ الآخر من البحر.
1: ويكنى أوتنابيشتيم رجل الطوفان، وهو منقذ نسل البشرية من الاندثار، لذلك كافأته الآلهة بالخلود. وتتضمن ملحمة جلجامش في هذا الموقع

0: قصة الطوفان التي تشبه بتفاصيلها القصة الواردة في الكتب السماوية وبدءا في النص التوراتي.
1: ويكرر أوتنابيشتيم بأسلوب مختلف ما قالته فتاة الحان، يؤكد لجلجامش أن البشر خلقوا للموت، وأن على الكائن البشري أن يعيش حياته بكامل تفاصيلها، وأن يلتذ بخيراتها قبل فوات الأوان.
0: تقول فتاة الحان لتقنع جلجامش باستحالة الخلود للبشر وإن رأت فيه بعضا من الألوهية:
1: إلى أين تمضي يا جلجامش؟ الحياة التي تبحث عنها لن تجدها، فالآلهة لما خلقت البشر جعلت الموت لهم نصيبا وحبست في أيديها الحياة. أما أنت يا جلجامش فاملأ بطنك، افرح ليلك ونهارك، اجعل من كل يوم عيدا، ارقص لاهيا في الليل وفي النهار، اختر بثياب زاهية نظيفة، اغسل رأسك وتحمم بالمياه، دلل صغيرك الممسك بيدك، واسعد زوجك بين أحضانك. هذا نصيب البشر.

0: يذكر أوتنابيشتيم جلجامش بأنه في الأخير إنسان، وهذا التذكير بالماهية الإنسانية يكسب النص الملحمي طابع الواقعية الحكمية رغم النسيج السردي الأسطوري. ولكن بطل الملحمة لا يذعن لفكرة الاستسلام، وتتردد في قعان ذاته أصداء الألوهية، ذلك الاندفاع الجارف إلى الفعل ومغالبة طبيعة العجز الكامنة فيه. ويستمر مشهد الواقعية الحكمية على لسان أوتنابيشتيم يصف واقع الإنسان في الوجود ومصيره المحتوم.
1: يقول أوتنابيشتيم في العمود السادس من اللوح العاشر: هل نشيد بيوتا لا يدركها الفناء؟ وهل نعقد ميثاقا لا يصيبه البلا؟ هل يبقى ميراث الأخوة قائمة؟ وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما؟ هل يرتفع النهر ويأتي بالفيض أبدا؟ فمنذ الأزل لا تثبت الأمور على حال، وما أشبه النائم بالميت، كلاهما يفشي صورة الموت.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعة العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: كأس العالم.
6: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
5: كأس العالم.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
10: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
11: أهلا وسهلا.
10: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
11: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
10: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
11: لا، ولكن عرف التسويف فقال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل

0: لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها، فيقول: ما الذي سنختاره بيننا؟ قال: يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال: هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف؟ ويقول: لماذا نكون نحن ألد أعدائنا؟ ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة؟ ويقول: الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل. تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
0: هو يقول: يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال: هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال: يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس. وقال: بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول: تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول: تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول: في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال: هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول: عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا

0: نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف. فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل جدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا. أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة. يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد. ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، يقول عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها. وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض،

0: ولكن سوف تلقي بس اللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا، أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. إذا كنت من الأشخاص اللي كبروا على فكرة الرجل الآلي والمرأة الحديدية اللي كنا نشاهدها في الأفلام الخيال العلمي، فحلقة اليوم تهمك بكل تأكيد. تتسارع وتيرة استخدام الروبوتات في مجالات الإنتاج الصناعي والحياة اليومية تدريجياً. المملكة العربية السعودية تعمل بشكل نشط على تعزيز التنوع الاقتصادي والتحديث الرقمي للبلاد من خلال رؤية 2030، حيث أن السوق المحلية لديها طلب قوي على التقنيات الناشئة، وخاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة الجديدة، الأمر الذي ولد عدد كبير من طلبات السوق على الروبوتات الصناعية.
2: أنا هيان موسى، مصممة روبوتات ومنتجات صناعية، حاصلة على شهادات من ملكية فكرية في تصميم عدة روبوتات. أهمية مجال الروبوتات في حياتنا ومستقبلنا كمصممين ومبتكرين، دائماً نبتكر ونطور حلول في مجالات كثيرة مثل مجال تصميم الروبوتات، وكيف يتم توظيف هذه التقنية لمنتجات أو روبوتات تخدم المجتمع في حياتهم، كيف نساهم في تطويرها وتسهيلها مثل روبوتات في مواسم الحج والعمرة أو كمان في الأماكن العامة من المعارض والمؤتمرات، يدل الشخص على المكان اللي بيروح له، تنظيم الحركة، وكمان ما ننسى المجال المهم في روبوتات الأمن والسلامة مثل روبوتات الإطفاء الحريق، وكمان في مجال الصحة. أول مهارة ممكن الواحد يكتسبها عشان يبدأ في هذا المجال هو تصميم أو الرسم الهندسي. إحنا لو نبني أو نصمم أي شيء

0: لازم يكون عندنا تخطيط، سواء كان ديجيتال في برامج تصميم خاصة تكون للتصميم الهندسي، أو يكون يدوي ونحدد فيه أبعاد الروبوت ووظائفه حسب الهدف والمجال اللي بيخدم فيه الروبوت. ثاني مهارة لازم نحدد المايكرو كنترولر المناسب، في أنواع كثيرة تختلف حسب السرعة المعالج وحسب مساحة التخزين ولغة البرمجة اللي احنا بنستخدمها. كمان في مهارات اختيار الإلكترونيات، أكيد بحسب مثلا مجال الصحة لها إلكترونيات وحساسات معينة، مجال إطفاء الحريق، كمان أكيد مهارة البرمجة بمختلف لغاتها، مهارة تصميم والنمذجة سواء كانت تقنيات طباعة ثلاثية أبعاد أو بتكون هياكل موجودة عندنا ممكن نبتكرها حسب الوظيفة اللي أنا بصمم الروبوت عليه. المشاركات الداخلية والخارجية اللي ممكن الحصول عليها، في كثير من الجهات الآن تدعم هذا المجال، سواء كان مجال الإلكترونيات، مجال التقني، مجال الذكاء الاصطناعي، مجال الروبوتات، مثل المشاركة في أولمبياد عالمية لمجال الروبوت، أو في كثير من الهاكاثونات اللي تنظمها معظم الجهات. إحنا كبشر كل شخص فينا عنده هدف وحلم ولا ينتهي الشغف بعد فترة الدراسة، لازم يطور من نفسه بشهادات مهنية وبرامج معتمدة، مثل هيئة المهندسين عندها شهادات كثيرة في تخصصات الهندسة وكمان في تخصصات تقنية، حتى يثبت نفسه ويحقق ذاته وطموحاته والتطوير المستمر والإصرار اللي راح يوصلنا لأهدافنا.
1: في الوقت الحاضر تركز تطبيقات الروبوت على العديد من المجالات بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية التجارية والصحة الطبية والزراعة والبناء والطاقة وما إلى ذلك، وتشهد صناعة الروبوتات تطوراً سريعاً.
2: حسام الزهراني، مهندس إلكترونيات، أعمل كمهندس روبوت وعندي خبرة في عدة مجالات في الأبحاث والتطوير والصناعات الدفاعية والقطاع الانتجريشن أو تطوير الأعمال. هندسة الروبوتات ممكن نقول هو مجال كامل يشمل عدد من التخصصات الهندسية والتقنية اللي تدخل في عمليات تطوير تصميم وتصنيع أنظمة معدات الروبوت والأتمتة الصناعية. يعني بشكل عام ما نسميه روبوت هو في الواقع مجموعة من الأنظمة اللي تكمل بعضها، يعني تشمل أجزاء ميكانيكية كهربائية إلكترونية، حتى نظم استشعار وتحكم، هندسة المواد اللي يصنع منها الروبوت وتصنيعها كعمليات التصنيع، هندسة التصنيع، بالإضافة إلى الجانب البرمجي سواء كان للأنظمة المدمجة الداخلية الإمبيدد سيستم للروبوت أو واجهة المستخدم اللي يستخدمها المستخدم النهائي. مؤخرا يمكن بردت مهارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بمختلف مسمياتها، تعلم الآلة، الشبكات العصبية، تعلم المعزز، الذكاء التوليدي الجنريتيف AI، حتى لو ما كان تخصصه حرفيا في المجال ممكن يثقف نفسه ويدخل في المجال، لأن هذه مهارات مكتسبة. أيضا من المهارات اللي يمكن يكتسبها وطورها بنفسه مثلا الأنظمة المدمجة اللي هي الأنظمة الإلكترونية، وهذه مهارات يعني مفيدة جدا ولا غنى عنها حتى بعد ما ينتقل الطالب للعمل بشكل احترافي. هذه كلها مهارات راح يحملها معه إلى العمل. يمكن تحت نطاق أو المسمى الكبير للروبوت، يعني في زي ما ذكرنا في عدة مجالات، يعني الروبوت يعني بيدخل فيه جزء كهربائي جزء ميكانيكي، فإذا كان الشخص بيعمل في الجانب الفني هذه المجالات يعني متشعبة فيها، حتى يعني لما تقول الجزء الكهربائي من الروبوت في عدة تقسيمات، أنظمة مدمجة power distribution أو القوى الكهربائية، الجزء الميكانيكي فيه هندسة التصنيع أنه مثلا كيف يصمم شكل الروبوت أو كيف يصمم نواقل الحركة أو كيف يختار المواد، يعني مواد بلاستيكية عشان يخفف الوزن أو يختار حديد معادن، هذه كلها تكون وظائف منفصلة

0: عن بعضها، لأن شركات الروابط بتكون مقسمة إلى فرق، يعني بتكون مقسمة إلى فرق وكل شخص بيكون له مهمة منفصلة تماما. توجد عدة شركات في الأغلب تصدر رخص للأنظمة التابعة لها أو التي تنتجها وتبيعها، وتوجد بعض الشهادات أو الدورات المتوفرة من جامعات دولية حتى محلية. يعني مؤخرا جامعة البترول أعلنوا عن ماجستير خاص بهندسة الروابط. يبرز التحدي الخاص بالقمة العالمية للروابط في طوكيو، وهو حدث تنظمه وزارة الصناعة اليابانية كل 4 سنوات، تطرح من خلاله تحدي يتخطى من نقول مقدرات أنظمة الروابط في تلك الفترة، أنه يسوونه كل 4 سنوات فيتغير التحدي، وتتم دعوة الجامعات والتحالفات البحثية من حول العالم لحل هذا التحدي من خلال تطوير وتصنيع نظام روبوت قادر على تنفيذ هذه المهمة الخاصة بالتحدي. كل فريق يعمل على مدة سنة كاملة، ومن ثم يحضر إلى طوكيو بتاريخ محدد ليعرض منجزة النظام أو الروبوت اللي طوروه وصنعوه. وقد حقق الفريق المركز الخامس على مستوى المشاركين عالميا، وهو يعني إنجاز بحكم أن المشاركين الآخرين كانوا من كبار بيوت الخبرة والأبحاث من حول العالم. فريق الباحثين اللي شاركوا في القمة العالمية للروبوت ما توقفوا عند هذا الإنجاز أو هذه المشاركة في القمة العالمية، ولكن طموحهم قادهم إلى مهمة نقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن من خلال تأسيس منظمة غير ربحية أو جمعية مختصة بالروبوت. أطلقنا عليها اسم جمعية روبو تويك، تحويلها إلى مؤسسة مجتمعية لنقل المعرفة ونشرها لأبناء الوطن في برنامج أو معسكر تدريبي راح يكون في جامعة الأميرة نورة بالرياض، راح يكون لمدة 4 شهور، يأخذ المتدربين فيه من مرحلة الفكرة إلى مرحلة أنه يصمم ويصنع نظام روبوت متكامل، يعني functional robot. راح يأخذ المدربين عبر جميع المراحل التعليمية، يعلمهم الجانب البرمجي التصميمي استخدام معدات التصنيع الرقمي وخلافه، حتى يكون بنهاية البرنامج قادر على تصميم وتصنيع روبوت بحسب الكونسبت أو الفكرة اللي تكون لديه، وإن شاء الله يكون بإمكانه أخذ هذا النموذج الأولي وتقديمه إلى حاضنة أعمال وتحويله إلى شركة ناشئة بإذن الله.
1: أبرمت شركة الآلات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة صفقات جديدة في صناعة الروبوتات مع شركات عالمية لبناء مركز للتصنيع الآلي بالكامل في الرياض بقيمة 150 مليون دولار. وسيقوم المشروع ببناء روبوتات صناعية تعتمد على الملكية الفكرية اللي طورتها الشركات العالمية، وتشير التوقعات إلى مساهمة المشروع الجديد في الاقتصاد السعودي بمليار دولار في عام 2025. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لاستثمار 100 مليار دولار في الشركات الصناعية بحلول عام 2030. وأبرم الصندوق صفقة مع شركات أخرى عالمية لإنشاء منشأة تصنيع في المملكة من شأنها خلق أكثر من 5000 فرصة عمل محلية والبدء في تصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة. لم تعد أفلام الخيال العلمي مجرد أفلام، لقد أصبحت واقع في أيدي أبنائنا الذين ينشدون بفخر سارعي للمجد والعلياء. انتظرونا في حلقة جديدة وتخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: كأس العالم، تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
4: كأس العالم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بالخير والمسرات، يا هلا يا مرحبا بكم. أنا مشتاق لكم كثير الأيام هذه، زحمة اختبارات بالنسبة لنا لساتذة الجامعة، ونسأل الله عز وجل يا ربي يوفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم في كل المراحل الدراسية. معليش أطلب منكم تدعون لطلابي، عندهم بكرة اختبار المواد اللي أدرسها، طلاب الطب، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا في أفضل حال لخدمة هذا الوطن بعد تخرجهم مشيئة الله تعالى. اليوم نرحب فيكم طبعا في برنامج فيتامين، معكم دائما مع المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج، وهاتف البرنامج 011-40-53. اليوم الحلقة لكم حوار مع المستمعين، بنتكلم عن جودة الحياة. في صراحة يعني عندي مجموعة من المواضيع اللي ودنا نناقشها، ويمكن خصص لها حلقات، يعني حلقة خاصة. ودنا نتكلم عن الاختبارات واستعداد أبنائنا للاختبارات، ومسألة السهر وعدم الأكل، ويعني التوتر والقلق، وكيف احنا نساعدهم. هذا موضوع ممكن ناقشه. موضوع آخر اللي هو إقبال الصيف، إيش الأشياء اللي ممكن احنا نحمي أنفسنا وأطفالنا وعوائلنا وكبار السن من حرارة الصيف، وش الاحتياطات المهمة اللي تبدأ بشرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، اللي عندهم عمال يعني يرفقون فيهم انهم ما يكلفونهم بأعمال تحت أشعة الشمس، وأيضا الأشياء اللي تصل إلى الخطر بما فيها انك ما تترك أحد أبدا كبير أو صغير داخل سيارتك وتغلقها في الصيف أبدا أبدا. يعني لا تقول والله أحسن شيء الأمان، ترى المكيف ممكن يطفأ، السيارة ممكن تطفأ، فما تتركون أحد كبير أو صغير داخل سياراتكم والنوافذ مغلقة في الصيف. والموضوع اللي أبدأ فيه اللي هو جودة الحياة، فبصراحة واحدة من المواضيع اللي ودي أتكلم فيها، وأنا بصراحة أنا واقع في واحدة من المشاكل هذه، ولذلك أوجه كلامي لنفسي أولا ثم لكم. بنتكلم اليوم كيف تعزز جودة الحياة. مستمعي الكرام لا تروحون بعيد، أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53 ودي أستمع منكم ومن تجاربكم ومن خبراتكم كيف نعزز جودة حياتنا وصحتنا وصحتنا.

0: حتى أسرنا. هذا الدكتور عبد العزيز يرحب فيكم، يقول الله يحييكم، شاركونا لحظات ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، بسألكم سؤال اليوم. احنا يعني في الليل، في آخر اليوم، بلا شك أنكم قدمتوا أعمال كبيرة جدا وأنجزتوا اليوم إنجازات هائلة، لكن ترى بعض الناس يحس أنه ما أنجز شيء، تروح عليه الساعة والساعتين واليوم يحس أنه أنا ما سويت شيء. كل واحد منا الآن يسأل نفسه، أنا ماذا أنجزت؟ إيش سويت اليوم؟ يمكن بعض الناس يقول لا، أنا أنجزت إنجازات كبيرة، أنا سويت كذا لعائلتي وسويت كذا لنفسي وعملت وداومت يعني زرت أقاربي، زرت والدي، سلمت على فلان، يعني في إنجازات. في ناس يقول لا والله صراحة ما إنجازاتي عادية، داومت وطلعت من الدوام خلصنا. فأحيانا نجلد ذاتنا بلا سبب. اليوم أطرح على نفسي زي ما قلت أولا، ثم لكم أفكار بسيطة جدا ستغير حياة كثير من الناس. وأنا حقيقة عازم، أو خلنا نقول أنا بدأت فعلا من فترة بتغيير هالعادة اللي غير جيدة عندي، اللي هي أني دائما مشغول. أحيانا ما نملك الوقت، يعني أحيانا لما تتعامل مع مرضى وتتعامل مع يعني جامعات وتتكلم مع أعمال تطوعية ومهام وعائلة، يمكن ما تقدر تتحكم في وقتك تماما، ولكن لابد أن نسعى لتبسيط حياتنا. وهذا هو سؤالي أو نقطة الحوار اللي بنبدأ فيها، كيف نبسط حياتنا ونطلع من الدوامة الركض الكبير جدا اللي تنتهي بتوتر وقلق، وللأسف بعض الناس قد تصل به إلى الاكتئاب. تكثر الأخطاء، يصير واحد متوتر، يطلع من كلمات معينة ما هي مطلوبة، يمكن يتلفظ على أحد، يمكن يغضب على أحد، يمكن يرتفع ضغطه، يمكن يرتفع سكره، يعني يخطي على حتى الناس أو أولاده، يصير فيه عندها أخطاء في العمل، كلها بسبب يعني تعقيد الحياة. أنا أعرف أن جزء منا إحنا عقدنا حياتنا بأنفسنا، صرنا ما ناكل أي شيء ولا نشرب أي شيء ولا يعني يرضينا شيء، لابد نصير فيه بيئة معينة ويعني بروتوكولات معينة. وكنا نقول أول زمن الأولين، ويسمونهم زمن يعني زمن الطيبين، يا زين حياتهم، حياتهم بسيطة جدا. طيب ليش نعقد حياتنا؟ خلونا نبسطها. ففيه ثلاث محاور أنا بصراحة جربتها وفعلا يعني أنا استفدتها من أكثر من شخص متخصص، والله استفدت منها فوائد وأنا أنقلها لكم. كيف نبسط حياتنا؟ أذكر ثلاث نقاط بسيطة. النقطة الأولى تبسيط المكان. أنا أسألكم وأسأل كل واحد فيكم يسأل نفسه، وش وضع سيارتك؟ هل هي مرتبة ولا حوسة؟ بذات سيارات الشباب الله يعينهم، تلقى فيها ملابس النادي والكورة وشيء مرمى وشيء علب ما مرمية منها أسبوعين ثلاثة أسابيع. هذه واحدة من الأشياء اللي تربكك. لما تصير يعني مرتبك بلخبطة في مكانك، بالذات نتكلم في سيارتك، ترى هذا أول التوتر. فنحاول ان نرتب سيارة. تخيل سيارتك بعد ما تطلعها من المغسلة ومرتبة ويا سلام، تحس بنفسية جيدة، وهذا هو واحدة من طرق تبسيط الحياة. خلونا ناخذ أخوي أبو كمال قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى. السلام عليكم أخوي أبو كمال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: هلا بحبيبنا، الله يحفظك.
0: وش عندك اليوم مشاركة وفكرة يعني تسعدنا بها؟
1: الله يجزاه خير ويبارك فيك ولا يحرمك الأجر والثواب. الحقيقة ودي أشيد بالنصيحة اللي أعطيتني.

0: هوى حول موضوع تدريك المنطقة اللي ذكرتها لي. نعم. بخصوص البروستاتا.
1: نعم.
0: والله يا عبد الدكتور عبد العزيز أنت والأخوان المستمعين، أنا ودي يستفيدوا من النقطة هذه، وأنا هنا بصراحة أثقف كل من ألقاه حولي.
1: جزاك الله خير.
0: إني استفدت خلال الشهرين هذه اللي مضت من يوم المكالمة معك إلى الآن أكثر من استفادتي من العلاج لمدة سنتين ماضية.
1: والله أنا أنا سعيد والله أبو كمال بهالكلام، وإحنا نبغى نستفيد من الدواء وأيضا اللي النقاط الأفكار اللي قلتها لك، لأنها أفكار عملية.
0: نعم. يبدو لي أنا حصل عندي تحسن بين 80 و90% من خلال
1: نصيحتك
0: لي يبدو لي، أما العلاج هو مستمر معي.
1: ممتاز يعني. ممتاز ممتاز.
0: عندي ملاحظة ثانية بارك الله فيك إذا تسمح لي بطرحها، هي خارج موضوع البرنامج الحالي.
1: تفضل. أبدا، أنت صديق الإذاعة وأفكارك دائما جميلة.
0: أنا طبعا متابع باستمرار للراديو وبرامجه.
1: الله يحييك.
0: وفي مسمع إذاعي تراثي حول الأخدود بنجران.
1: نعم.
0: أنا أتوقع أنه يقدمه الإعلامي الكبير عبد الرحمن السنيان بدون تأكيد، لأن الصوت بس أنا أشبع عليه.
1: أي والله، وتحية لزميلنا مبدع.
0: في بداية المسمع أن نجران تقع في الجنوب الغربي للمملكة، والحقيقة هذه
1: صحيح
0: معلومة
1: قد ما تكون
0: أتوقعها يعني مخالفة شوية. أيوة. للواقع. أيوة، لأني أنا عملت في نجران وأعرفها من ظهران الجنوب إلى الخرخير. قبل ما تحال ظهران الجنوب لمنطقة عسير، الآن طبعا أصبحت من ظهران الجنوب تبع عسير، هي تقريبا المنطقة الثانية.
1: أبو كمال،
0: أنا بك.
1: أنا حقيقة أنا مهتم بهذا الموضوع بصراحة، وعشان بس ما نشتت المستمعين الكرام، لأن وأنا عندي في تعليق بعلق بعد عشان ما نطول عليك، بعلق على كلامك الجميل ولنا وقفات مع هذا الموضوع.
0: عزيز.
1: تفضل.
0: منطقة نجران تمتد إلى المثلث إلى الخرخير.
1: نعم.
0: الخرخير.
1: نعم.
0: ليس بالبعيد عن مثلث الحدود العمانية اليمنية السعودية.
1: صحيح.
0: فهنا مسافة في الشرق كبيرة.
1: صحيح.
0: عموما شكرا جزيلا لإتاحة.
1: الله يبارك فيك أبو كمال.
0: أتعلمك عن الموضوع.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ودائما نرحب فيك ومشاركاتك الجميلة أبو كمال. شكرا لك. الله يبارك فيك. أخوي أبو جواد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا. يا مرحبا، حياك الله.
2: خير دكتور.
1: الله حييك.
2: الله يطول عمرك وينفع بك وينفع بعلمك. والله ما قصرت.
1: يبارك فيك.
2: هذه الناس الجميع من طال عمرك، وأنت فخر للوطن.
1: الله يجزاك خير.
2: إذا الناس والشكر موفور لإذاعة الرياض اللي تستضيفه على طب بالك لك فعلي مثلك طال عمرك.
1: الله يطول عمرك.
2: عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: تفضل. السؤال الأول طال عمرك، بالنسبة للسكر تراكمي.
1: نعم.
2: هل تخفضها اسمها القرفة؟
1: طيب.
2: تخفضها. السؤال الثاني، طال عمره عندي من الأقارب في واحد في ضغط طال عمرك، بس يقولون أحس ما في ضغط، يعني أحس يقولون صحة جيدة، لكن لما أروح أقيس الضغط يجي كان يجي يصيبني قلق أو ارتباك، يكون يعني مرتفع من الارتباك، يقولوا أخاف إني أكل في ضغط وأنا أصلا ما في ضغط.
1: هذا أنت أبو جواد ولا شخص ثاني؟
2: لا شخص ثاني.
1: اي طيب خلاص ابشر، هذا كلام جميل.
2: والله صحيح، لان يقول سمعت ان حضرة الطباء يعني احيانا يقول في ناس ياكلون حبوب ضغط وما فيهم ضغط، يقول انا خاف اني اكل حبوب ضغط وانا اصلا ما في ضغط، بس ان الضغط يرتفع من الارتباك او من القلق شوي او من القياس الخاطئ بس.
1: جميل جميل جميل جميل جميل ابو جواد، نقطة مرة مهمة.
2: اي والله.
1: ابشر ابشر، ان شاء الله نوضح هذه للمستمعين الجميع. شكرا ابو جواد. اخوي ابو عبد الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. سلام دكتور.
1: اهلا وسهلا.
3: عندي يعني اقتراح.
1: تفضل.
3: من ناحيه انه يعني بما انه الحد من انتشار الامراض والوعي انه يعني من وسائل جوده الحياه، فلماذا لا يدرس الطب الوقائي وعلم الامراض في المدارس؟ يعني يعطى له التركيز الاكبر في ماده العلوم بالذات.
1: نعم.
3: هذه واحده. والثاني انه يعني اقترح على يعني انشاء يكون منطقه او حي متكامل ما تدخل السيارات بس يدخل الدراجات، ويكون كله ما يتوفر فيه كل ما يخص تغذيه العقل والجسم.
1: يا سلام.
3: حتى يكون من ضمنها بنك الدم، بنك يعني طول الوقت، يعني يصير اغلب الاصحاء يكونون هناك.
1: يا سلام.
3: و... إيه و...

جماعة الخير، أنا من الناس اللي أنعم الله عليه وزرت دول كثيرة، يمكنكم زرتوا دول. الأشياء الموجودة عندنا في بلدنا العظيم هائلة جدا، إمكانات رائعة، وكل يوم يكتشف مكان أثري، وكل يوم يكتشف حضارة جديدة، تاريخ جديد قديم، حقيقة احنا نفخر فيه، وإن شاء الله نتكلم عن هذا أبو كمال. بالنسبة لأخوي أبو جواد تكلم عن السكر، هل القرفة تخفض السكر؟ نعم، ولكن يعني لا نترك الدواء. ثانيا تكون شيء مساعد، يعني ما بالواحد يأكل قرفة ويكثر من السكر والدقيق الأبيض ويقول بينخفض السكر، لا، لابد يبتعد عن الأشياء الأغذية اللي ترفع السكر واللي تكلمت عنها سابقا، اللي مرتفع المؤشر الجلايسيمي فيها، مثل السكر ما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، الدقيق الأبيض، وطبعا كل الحبوب ولكن الدقيق الأبيض يمكن أكثرها، والأغذية اللي مرتفعة السكر ويعني كمية السكر فيها عالية. فالقرفة تساعد ولكن لا تعالج. النقطة الثانية اللي طرحها أبو جواد نقطة جدا مهمة، يعني فيه بعض الناس بصراحة، هذا ناس شفتهم في عيادتي، ما أنقل على الناس، أقول أنا شفتهم في عيادتي، يتناولون أدوية من فترة طويلة، كان شخص يوما ما، شخص الطبيب يوما ما بارتفاع ضغط، فاستخدم الأدوية وواصل، الرجال عدل نمط حياته، صار عدل نومه، عدل أكله، لكن لا زال على الحبوب حقت الضغط. نصيحتي بين فترة وفترة راجع طبيبك، بالذات مركز الرعاية الصحية الأولية. المراكز الرعاية الصحية الأولية هي من أهم وسائل القرب من المجتمع، يعني لا تروح لأي طبيب، راح الطبيب الأسرة، طبيب باطن، بالذات المركز الصحي. وأنصح بأن الواحد يحط عنده جهاز اللي يشكن عنده ضغط، يحط عنده جهاز في البيت، ترى الأجهزة الموجودة الإلكترونية دقتها جيدة، زين، وقس الضغط وانت مرتاح، حتى لا تتكلم ولا تتحرك، لأن بعض الناس لما يجي المستشفى، يجينا في المستشفيات وكذا، يصير متوتر لما نقيس الضغط نلقاه عالي، أو انه يجينا في المساء بعد زحمة الشوارع وكذا يصير عالي، وهو هذا ليس ضغط حقيقي، وإنما ضغط مثل ما ذكر أبو جواد بسبب التوتر والظروف. فأفضل طريقة أنك تقيس ضغطك في البيت عدة مرات، وما تكتفي بقراءة واحدة وتسجلها. وأيضا مهم جدا تذكر هذا لطبيبك، طبيب الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الأسرة، لأنه ممكن يخفض الجرعة، ممكن يخفض الحبوب، وأيضا لها علاقة بالموضوع اللي نتكلم عنه، جودة الحياة وتنظيم الحياة. أخوي أبو عبد الله اقترح جميل، اللي هو الطب الوقائي في المدارس، واللي أفهم يعني أن فيه المناهج الجديدة، وأنا تشرفت إن شاركت في بعضها الصحية، أن فيها ما يتعلق بطب الوقاية، ولكننا نحتاج أن نعمقها أكثر، نعلم الناس كيف يتجنبون الأمراض، تحقيق رؤية المملكة وتحقيق رؤية وزارة الصحة. نتكلم عن، دائما نقول الوقاية خير من العلاج، لكن إحنا مقصرين، إحنا يعني كممارسين صحيين إحنا مقصرين في المساعدة الناس على أساس يعني يطبقون هذا المقولة المهمة. وأيضا هو اقترح حي متكامل بدون سيارات، هو فيه في أماكن الآن موجودة، وفيه يعني من ضمن رؤية المملكة 2030 المجتمع الحيوي، في أكثر من مكان، في أكثر من منطقة في المملكة فيها شوارع أو مناطق قد ما تصل إلى حي، لكن ما أدري يسمح لي أن أقول هذا السر أو شيء، الدرعية التخطيط الآن موجود في الدرعية، فيها مناطق لا يوجد فيها سيارات، حي كامل في السيارات تمشي من تحت الأرض، يعني حتى تصل للخدمات، ولكن من فوق الأرض في الشوارع العادية لا يوجد فيها سيارات. وإن شاء الله قريبا تفتتح بعض برامج الدرعية ومشاريعها، وسترون العجب، يعني لما نقول هذه الدولة العظيمة وكيف التقدم وكيف الرؤية وكيف بتصير الآن، بدأت القدية نشوف فيها بعض المشاريع، لأن الدرعية شيء هائل جدا، من ضمنها اللي تفضلت فيها أخوي أبو عبد الله. السؤال الأخير كان عن رائحة زيت الزيتون، ترى يا جماعة الخير زيت الزيتون الطبيعي رائحته وطعمه مثل الفلفل، حتى تحس فيه طعم فلفل وتحس فيه مرارة ولونه أخضر، يعني لا نتوقع أن زيت الزيتون يصير أصفر نقي إنه نعتبر هذا هو شيء، لا، زيت الزيتون الطبيعي اللي معصورة على البارد ترى لونه أخضر وطعمه فيه زي الفلفل وفيه ريحة زي الزنخة البسيطة، ولكن ربما يكون بعض الزيوت أو المحلات احفظوها ما احفظها في درجة حرارة مناسبة،
وصار فيها تزنخ حتى

0: ولو يعني لا زال تاريخ صلاحية قائم، فأؤكد على الجهات المختصة في التأكيد على تخزين الأغذية بشكل مناسب. نرجع لموضوعنا، احنا تكلمنا عن تبسيط المكان ومن ضمنها قلت السيارة، لكن أنا أيضا أنصح نفسي أولا وأنصحكم بتنظيم البيت، تنظيم الغرفة، وتعويد أبنائنا وبناتنا على أن ينظمون غرفهم، ما تكون حوسة، هذه الحوسة تولد حوسة نفسية. البيت كل ما خرب شيء ترميه وراء، كل ما تعطل شيء بدل ما تصلحه ترميه، ثم آخر شيء تلقى تكدس أشياء ما لها أي فائدة ولا لها حاجة وضيقت عليك، وربما تكون مكان لبعض القوارض أو بعض الحشرات. فكلما بسطنا بيوتنا نظمناها، نفسيتك تتنظم، مكان عملك، مكان نومك، مكان جلوسك، سيارتك، حتى ملابسك. فلذلك يعني تشوف أنت لما تبدأ في هالترتيب البسيط يفرق معك كثير. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط العلاقات، وهذا موضوع طبعا طويل يمكن ماني بالشخص المناسب اللي يتكلم فيه. بسط علاقاتك، مو بلازم تصير لك علاقات مع كل الناس، يعني علاقاتك القريبة خلها من أول شيء مع أسرتك، مع والديك إن كانوا موجودين، ومع أسرتك هذا أولا، واللي حولك اللي ذوي الأرحام، يعني هذا اللي وصلهم مهما كان. ولكن علاقاتك لا تجتمع مع في استراحة فيها 15 شخص، خل علاقاتك محدودة، وبالذات أن نتكلم عن إحنا كبار السن، خلاص علاقاتي مع 2، 3، 4 فقط. فكثرة العلاقات وتتحملك تحميل ومسؤوليات ما أنت بلها وتدوشك أكثر، وكل يتشره عليك، ولذلك تطلع بتوتر كبير. من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط المهام، يعني لا تكثر على نفسك تقول اليوم بسوي كذا وبسوي كذا، تحط 3 مهام أو 4 مهام في نفس الوقت، وأنا حقيقة واقع في هذا الموضوع. فلا بد نبسط مهامنا، يعني حط مهام بسيطة يعني، وخل لنفسك فرصة للاسترخاء وللهدوء وللراحة، لأن كثرة المهام تربكك وتجعلك متوتر ويعني تخرب جودة حياتك. لما نتكلم عن جودة الحياة الآن اللي ضمن رؤية المملكة 2030، يعني بعضنا ما طبقها، وإحنا في حاجة مع زيادة الوعي والحرص، ومن المقابل زيادة بعض الأمراض ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، وإن الأسبوع يروح بسرعة. سبحان الله، تشوف اليوم سبت ما أدري له جمعة، ثم سبت ثم جمعة، الأيام تجري بسرعة وانت تقول أنا وش أنجزت. فلا بد نركز على الأولويات في المهام عشان ننجزها. في بعض الأمور المهمة جدا جدا جودة الحياة اللي أنا أنصح نفسي وأذكر نفسي، اللي هو الامتنان والحمد. يعني إذا صحيت الصباح، يمكن بعض الناس عنده مشاكل، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية، ربما مشاكل صحية، يا أخي تخيل أنك تكتم نفسك ما تتنفس، تخيل أنك تعطش ما تلقى ما تشربه، تخيل أن لا قدر الله أن عزكم الله يصير عندك حصر في البول، ترى الموضوع خطير. يا أخي الحمد لله نقوم ونشرب ونأكل ونتنفس وننعم بنعم الله. يا أخي فكر في هذه الأمور اللي يحرم فيها ناس، ما يتنفسون إلا بأجهزة، ولا تغسل يعني السموم في أجسامهم إلا بأجهزة غسيل كلوي. فترى هذه النعم قد يكون حرم منها آخرين أو حرم منها آخرون، فأنت الآن موجود عند النعمة عندك، فلا بد من الامتنان، شكر الله عز وجل كل صباح، والامتنان لكل من حولك. قدر زوجتك، ادع لها، اشكرها مهما كان، أولادك، بناتك، صغار، كبار، السواق، الحارس، العامل اللي يصب لك بنزين سيارتك. قوة الامتنان، قوة الشكر، لها تأثير كبير جدا على نفسك أولا وعلى الآخرين. فإحنا نحتاج أنك تشكر أي شخص يقدم لك خدمة، يعني لا نقول والله هذا واجبه، نعم ربما واجبه، لكن مش يضرك أنك تقول شكرا، جزاك الله خير، والله شغلك طيب وما شاء الله. يعني أنا أمس يعني في أحد المحلات في أحد المصارف، فناديت المدير تعال، قال سلامات، وش تبغى عشان ما ناقص شيء؟ قلت لا والله جيت أشكرك واشكر الزملاء واشكر اللي خدمنا، يعني انبسط. فنحن في حاجة إلى هذه الامتنان والشكر. عشان بس ما نطيل ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
1: سلام، كيف حالك دكتور؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
1: الله يعطيك العافية، عاجز عن شكرك الأشياء تقدمها للناس سواء في وسائل التواصل أو في الإذاعة. الله يجزاك خير.
0: الله يحييك عبد الله، سلم.
1: سؤال الله يعافيك يا دكتور عشان ما أطول عليك، بس أنا عندي سكر تراكمي 6 وينزل شوي يعني ويعود يوصل 6.5 5.5 كذا 5.6، عمري 50 وأنا محتمي يا دكتور، محتمي حمية زينة وأمشي كثير يعني حول ساعة يوميا وأروح للنادي.
0: يا سلام.
1: يعني هل تشوف انها طبيعي ولا المفروض انه ينزل على الاشياء اللي يسويها كذا هذه؟ بس
0: هذا ابشر كدا. ابشر اخي عبد الله، ابشر.
1: الله يجزاك خير.
0: شكرا اخي عبد الله. شكرا اخي عبد الله. شكرا. انا والله اتمنى ان كلنا نصير مثل الاخ عبد الله، الوعي والحرص وتخصيص جزء مهم جدا لصحتنا. السكر التراكمي المفروض انه ما يوصل 5.6 للطبيعي، ولكن الناس اللي مصابين بالسكر، المصابين بالسكر حتى لو وصل 6.5 أو تجاوزها شوي ما فيه مشكلة، لكن هذا مصاب ترى، لكنه قدر يتحكم فيه. فإحنا إذا الشخص الغير مصاب المفروض أن نحاول نقلله. يعني الأخ عبد الله الله يحفظه هو غير مصاب بالسكري، هو في مرحلة ما نسميها ما قبل السكري. طيب ليش الاختلافات هذه؟ الاختلافات قد يكون على الرغم من الجهود الحمية اللي قاعد يستخدمها وكذا لأسباب بسيطة جدا. السبب الأول قد يكون في بعض الأغذية هو ما انتبه لها أنها ترفع السكر، ويمكن ذكرتها اللي هي أغذية اللي مرتفعة المؤشر الجلايسيمي مثل الحبحب والشمام، الفواكه الناضجة الناضجة مثل الموز الناضج والتين الناضج، العنب، المانجا، وأيضا التمر. ترى هذه من الأشياء اللي ترفع السكر بشكل كبير. جميع الحبوب حتى البر يرفع السكر. فإحنا نقول ما نكثر منه لكن ما نمتنع عنه، دائما نتكلم عن التوسط. فهذه الأشياء اللي ممكن تساعد. أيضا تنظيم الوجبات أخي عبد الله، يعني تنظيم الوجبات يساعد على تنظيم إفراز الإنزيمات والهرمونات في وقت معين. استمر، اشرب ماء كافي أكثر من الأغذية الورقية، الورقيات والفواكه، لأنها من الأشياء اللي تخفض السكر. وأنا أنصح أخي عبد الله وأنصح كل شخص بمراجعة عيادة التغذية في أقرب مستشفى حكومي لك، وقل لهم، لأنهم بيكتشفون إيش الإشكالية عندك. وأنت الآن الحمد لله وضعك طيب، ولكن إحنا نطمح إلى أنك تقل إن شاء الله عن 5.5، ونتمنى لك الصحة والعافية. طيب نأخذ أخوي عبد الله من الكويت. السلام عليكم أخي عبد الله.
2: ألو ألو، السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، يا مرحبا بك.
2: وأنت اليوم كنت تتكلم عن القناعة وعن البساطة وأن الإنسان يكون قنوع في حياته. في امرأة من أفريقيا في قناة فرنسية سوت لقاء مع امرأة من أفريقيا، تطلع كل يوم الصبح 6 كيلو أساس تجيب ماي حق أولادها مشي.
0: الله.
2: فامرأة هذه شو راح تقدر تشيل من الماي؟ يلا كمية قليلة منها تقسل منها تشرب منها توكل عيالها. فيوم سألوها سؤال شنو بنيتك بالحياة، قالت لي أنا بنيتك بالحياة أبي صنبور ماي.
0: الله.
2: عشان الناس تعرف الحمد لله إحنا الخير اللي إحنا فيه.
0: أي والله.
2: تحافظ على الخير فيه، إنك تكون قنوع. متى ما كنت قنوع الله يدخل السعادة في صدرك. شنو عندك، شنو موجود، عيش عليه، لا تتنمر لا تتذمر. ليش أنت عيش على بساطتك. الله سبحانه وتعالى ما واسى الناس بالرزق، أعطى القني قني والوسط وسط والفقير والفقير، وكله محاسب. ما تقول لي فقير مو محاسب، الكل محاسب. فأنت خليك قنوع في حياتك.
0: يا سلام.
2: في بعض بأفريقيا بعد، في بعض العايشين بالريف بناتهم يتخرجون مدرسات، بس ما تقدر تطلع الفير وتروح المدرسة عبر الجبال، قطاع طرق وحوش، فتأجل لها قرفة في المدرسة هذه بالريف هذه بأفريقيا. فلما تأجر قرفة، القرفة ما فيها كهرباء ولا ماي، تخيل يمر عليها الأشتة، يمر عليها البرد القارص وهي عايشة في قرفة. فإحنا القصدنا هالقصص هذه إن نكون قنوعين بالحياة اللي إحنا فيها، عسى الله لا يغير علينا.
0: آمين.
2: إن شاء الله.
0: آمين.
2: ويبعد عنا كل حاسد وحاقد.
0: اللهم آمين.
2: فأنت خلق قنوع، تنام بالليل مرتاح البال. تفضل دكتور.
0: صح. والله يا أخي عبد الله جزاك الله خير، والله هذا اللي نحتاجه، لأن كثير من الأمور والضغط والتوتر الآن، عيادات الأطباء النفسيين ما يلقى الواحد موعد إلا عقب 6 شهور. الأمراض
2: بعض الناس بعض الناس عدم الرضا ما يرضى بحياته ما يرضى. هل القانون انت هذا رب الله سبحانه وتعالى هو الرزاق
0: صح.
2: هو قسم لك هذا الرزق عشان ترتاح البال. ليش شوف المرض النفسي يبلك كل الامراض
0: صادق صدق
2: ما ريح قلبك ريح عقلك راح ترتاح وتعيش احلى راحه حتى لو عندك ريال والله العظيم الله سبحانه وتعالى
0: يبارك
2: يدخلك السعاده بصدرك من وراء الريال. ليش انت انسان قنوع ونمت براحته. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير
0: اي والله
2: وكان يربط بطنه بالحجاره من الجوع. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم احنا نقتدي برسولنا نقتدي معه بكل شيء وهو قدوتنا في الحياه. تفضل.
0: والله يا اخي عبد الله شكرا لك وربي ان شاء الله يسعدك في الدنيا والاخره على هالكلام الجميل. واحنا يعني نوافقك تماما 100% ونقول عسى ان شاء الله احنا نصير قنوعين وراضين ما قسم الله لنا. وشكرا لك اخوي عبد الله. والله يا اخي يا اخوي عبد الله جزاه الله خير على هالمشاركه. احنا يعني مثل ما ذكرت عقدنا حياتنا واحنا اليوم دورنا ان كيف نبسطها من جديد وكيف نعيش هذا الامتنان وهذا الشكر وكيف ننظر للصباح الجميل وننظر للتنفس والماء والشرب والأكل وهذه النعم اللي احنا فيها النعم العظيمة. رفع سقف التوقعات يعني أتعب كثير من الناس الآن ما يشوفه بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله هذه فلانة المشهورة شوفوا وش عندها وفلان المشهور هذا وش عنده وذاك وش يأكل وذا فتحوا مطعم ما أدري كيف وذا جاب. فكثير من الناس سبب مشكلته هو في نعمة هو مرة ممتازة ولكنه رفع سقف التوقعات وبحث وطلب شيء ليس له مثل ما قال أخي عبد الله. يعني اللي يقسمه الله لك ترى فيه خير وفيه خير عظيم وإن كان ترى أنك حرمت من نعمة معينة مادية واجتماعية وصحية ترى رب يعوضك بأشياء كثيرة والله ما تقاس بالملايين. النقطة المهمة اللي عشان الوقت احنا نتكلم عن فترات الاسترخاء فترات الراحة وهذا موضوع يعني عظيم وكنت يعني تعلمته يعني قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة من عالم بريطاني قال لازم بين فترة وفترة تجعل فترة استرخاء مفصولة عن السابق وعن اللاحق. فقلت له كم المفروض نسوي؟ قال سوينا 3-4-5 مرات في اليوم. فقلت له تعال احنا عندنا الصلاة ان نترك عملنا نرمي كل ما في يدينا نروح نصلي وبعدين نرجع العمل. قال إذن لا يوجد عندكم أي مشكلة نفسية عندكم أمراض نفسية؟ قلت والله عندنا. قال غريبة شلون؟ قلت لأننا نروح للصلاة ونهوجس في الصلاة لا احنا اللي نهوجس في السابق واللاحق. قال لا ليس بالضرورة أن بعض الناس يعني يصير يعمل عمل ثم يروح ينسدح ولا ينام لا فقط اعمل عمل مختلف يعني وانت في دوامك حاول تلف لك لفة وترجع حاول توزع ابتسامة أو إيجابية لأن هذا هي من ضمن الأشياء اللي تفصلك عن التوتر. التوتر المستمر ولا التفكير المستمر نقطة الماء وهي نقطة ماء من حنفية ممكن تحفر في الصخر إذا استمرت وهي نقطة ماء. فما بالك بهذا التوترات والأشياء اللي نسمعها وبعض الناس للأسف أشغل نفسه في شيء لا يعنيه يتابع الحروب ويتابع السياسة ويتابع المشاكل ويتابع الأخطاء ويسمع فلان صار عندهم جريمة وفلان ما أدري وش صار عنده. يا أخي ما أنت مسؤول عن هذه الأمور بسط حياتك لا تستمع كل شيء بالذات إن أنت من الناس اللي مرها في الحس ورقيق ولطيف وحساس. بسط حياتك شل هذه الأمور بقوة احذفها تماما. إذا كان يعني متابعة الأخبار هذه تسبب لك توتر لا تستمع الأخبار مش بتسويش تستفيد الآن تزيد توترك بلا حاجة. النقطة اللي بعدها وهي أيضا مهمة وهي خلنا نقول علاج للتوتر اللي هو الحركة. فالحركة بركة دائما عود نفسك إنك تتحرك. عاد بتقول لي والله أمشي 10,000 خطوة أمشي خمس يعني نص ساعة ساعة لربع هذه يمكن لها نقاش مختلف ولكن عود نفسك أن تتحرك. وقف سيارتك بعيد مو بلازم أقرب مكان بعض الناس يوقف حتى على الرصيف. استخدم الدرج امشي الصباح امشي بعد الفجر لف خذ لك لفة بعد صلاة الفجر وايضا المراه اذا كان فيه امور سهل في البيت، مثلا في حوش في البيت او مكان ممكن تمشي فيه، الحركه بركه، لها تاثير جدا للتخلص من الادرينالين، الهرمون اللي المحفز للجسم، بحيث ان بعد هذا بعد هذه الحركه مهما كانت، سواء حتى في البيت عندك جهاز سير او شيء اوربتراك او شيء تتمرن عليه او شيء ممكن تلف عليه في الجو الخارجي يكون ممتاز. بالمناسبه يعني شيء بشيء يذكر بس عشان ما انسى، بعض الناس يعني الحركه هذه تزيد عنده، يعني يبذل جهد رهيب في اللياقه البدنيه بعد العصر حر، ومع ذلك يجري على اساس يعتقد هو ان العرق قاعد ينظف الجسم، وترى هالكلام مو صحيح. العرق مفيد جدا وضروري جدا للحياة، والناس اللي في الأسكيمو والقطب المتجمد الشمالي والجنوبي كلهم يتعرقون، لأن العرق مهم جدا لصحة البشرة والتحريك والجلد وأيضا لتنشيط الدورة الدموية. ولكن لا نعتقد أن كثرة التعرق وبذل الجهد والتعب والركض لدرجة ملابسك كلها تصير رطبة يعتقد أن هذا دليل صحي، هذا ما هو دليل صحي. بالعكس، جسمك يفقد سوائل ويفقد أملاح، بالذات إذا أنت بتشرب الماء اللي نسميه إحنا موية صحة اللي قد تكون نسبة الأملاح فيه قليلة. فلا ترهقون أنفسكم بالذات هالأيام، تحرك ولكن في المكان المناسب. الرسالة أيضا المهمة كوسيلة للسعادة ذكرها أخوي عبد الله، السعادة في العطاء وليست في الأخذ. لابد نفرق بين السعادة والمتعة. المتعة أنك تستمتع، تسمع شيء، تشوف شيء، تلعب شيء، ها؟ لكن هل ولدت عندك سعادة؟ الجواب لا. السعادة دائما في العطاء، والسعادة ليست مرتبطة بالماديات، هي بالروح، بالقلب، بالإحساس، بالشعور. ودنا ننمي هذه المشاعر عند أنفسنا وعند اللي حولنا، عند عيالنا. تبدأ بأنك ما تحاسب عيالك على كل شيء، ولا تدقق عليهم وشيء كأنك ما سمعت ولا رأيت. ليس صحيح أنك تبي تصحح كل شيء وتوجه كل شيء، ترى الأمور أبسط من هذا. الناس الشيبان عندنا يقول خلى الحياة خيط ماء، يعني بسطها، لأنك لن تصلح العالم. والكلمة الطيبة والإيجابية والمحبة والرفق والله يؤثر ويغير في أسرتك تغيير كبير. ترى الأيام يا جماعة الخير عيالنا عندهم اختبارات وتوتر وما أدري شو ظروف شو عندهم، خلك باب أمن وأمان لهم. من ضمن الأشياء اللي المهمة، انتبه لقلبك. من ضمن التيسير وتسهيل الحياة وجودة الحياة، انتبه لقلبك. ناس أصيبوا بجلطات وبضغط، ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بسبب توترات والله ما لها حل. واحد جاته جلطة وكان سببها كما يقول لي، يقول سببها ان عندي عامل مدوش كسر، يقول من الغضب جاني غضب شديد وعقبها جيت المستشفى. طبعا قد ما يكون هو السبب الوحيد، ولكن الغضب هو نار تحرق الجسم. فبسط الحياة، الله عز وجل يتولى هذا الكون، انت بذل جهدك ولكن لا تحملها ما لا طاقة لها ثم تصير عندك مشكلة كبيرة. ايضا نتعلم التنفس العميق. كل ما جيتك ضغوط أو توتر أو شيء يزعجك، ارتاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكل على الله، ثم خذ تنفس عميق ولا ترد، لا ترد على أي انفعال أو موقف يجيك، لأن هذا بيزيد توترك ويعقد جودة حياتك. اهدأ، خلها تمشي، مشها، لا ترد على أي أحد، لا تصحح لأحد. بالذات نهاية الأسبوع الناس يجتمعون في ديوانيات وفي استراحات وكذا، ترى عقب عمل أسبوع ومشقة، لا تقعد ترد على هذا تقول لا أنت غلطان، لا مو بصحيح كلامك، مو بصحيح. بسط حياتك، هذه من جودة الحياة اللي تخليك ترتاح واللي قدامك يرتاح، لأن الكلمة هذه اللي تعتقد أنها بتصحح ربما أنها تجرح وتتعب. أيضا يعني تكون حياتك فيها أمل كبير، يعني نختم فيه الحلقة، أمل كبير بالله عز وجل أن ربي ميسر هذا الكون وموفقك. والله لو ركضت ركض على ما أقول جري الوحوش، ما راح تأخذ إلا اللي كتبه الله لك. فإياك، وأنا أذكر نفسي طبعا وإخواني وخواتي، إياك أن تعتقد أن الجهد هو وسيلة الحصول على الإنجاز. أبدا، هو التوفيق من الله عز وجل صحيح بذل الجهد المناسب، ولكن لا تعتقد أن الركض الكبير أنه سيحقق لك الإنجاز الكبير سواء الناحية المادية والعملية والاجتماعية والأسرية أبدا. فكثير من الناس يظن أن الدعوة مادية، كيف أجمع فلوس، كيف أحصل على أكبر فرص، أبدا. يمكن بعض الفلوس تجي وتروح فجأة تضيع، ولكن التوفيق من الله عز وجل. فمستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة، ما مدانا نغطي كل شيء، لكن سعدت في المشاركات الجميلة معكم ونتكلم عن جودة حياتك من صنع أفكارك وبسط حياتك. نلقاكم على خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نقترب من سؤال الهوية العمرانية والثقافية. حين تتحول مشاريع التطوير إلى جسر يربط الذاكرة بالمستقبل ويحفظ روح المكان وسط التحولات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، خاصة في العاصمة الرياض وفي العاصمة التاريخية الدرعية، بوصفهما نموذجين لحكاية وطن يعيد تقديم تراثه بلغة عصرية تليق برؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. نتحدث معه أكثر عن تطوير وإحياء التراث الثقافي بمنطقة الرياض وعن العلاقة بين الهوية والإنسان والمكان. مرحبا بك أستاذ صقر، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
4: يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. وصراحة أنا يعني هذه الفرصة أراها يعني جوهرية لإبراز النموذج الحالي اللي موجود في السمحانية.
3: نعم، خلنا نستفتح الحديث في هذه الحلقة. كيف تنظرون إلى مفهوم إحياء التراث في ظل النهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها المملكة اليوم؟
4: الحقيقة حسب تصنيف وزارة الثقافة، لو نتكلم ونفسر التراث، فالتراث فيه التراث الملموس والتراث الغير ملموس. فلما نتكلم على وجهات مشابهة للسمحانية فإحنا نتكلم على تراث غير ملموس، يعني التراث أو تحويل الأصول إلى وجهات ما يعني بالضرورة مبنى تحويله إلى مثلا مطعم أو تحويله إلى فندق، بل قد يكون تراث غير ملموس لقصة المكان وثقافة المكان نفسه. فاللي نشوفه هنا في السمحانية وحي سمحان بالذات، فهو حي بدأ مع الدولة السعودية الثانية، وهذا يعني فترة نشوء أو فترة تعتبر فترة امتداد الدرعية إلى ما بعد الطريف.
3: نعم، يعني هنالك تطوير ولكن هنالك أيضا عمق بالمكان، يعني تجد مثلا حي شعبي مطور وحي شعبي آخر مطور، لكن هنالك اختلاف جزئي بالهوية. الهوية العامة هي هوية البلد، هوية العمق التاريخي، ولكن بعض التفاصيل هي ما يختلف. صحيح؟
4: 100%. وكذلك أخوي عبد الرحمن، لو نلاحظ يعني الدرعية ما شاء الله تعتبر نموذج تطويري فريد. لو نطرح مثال على الجيري، على الزلال، فحنشوف أنه فيه الهدم ثم إعادة البناء اللي تبنيناه هنا في السمحانية، اللي هو تطوير النسيج اللي موجود في في الوجهة، المباني نفسها، الحفاظ على هويتها و يعني مواءمة برضو هويتها كذلك إلى الدرعية. نعم. وهذا يعطيها الأصالة ويعطيها العمق ويعطيها المجتمعية.
3: صحيح، الرياض والدرعية في هذا التوقيت تعيشان تحول كبير على مستوى المشهد الحضري والثقافي. كيف يمكن المحافظة على روح المكان وسط مشاريع التطوير الحديثة؟
4: حلو، وهذه صراحة اللي حنا اللي يعني نشوف إنه بإذن الله توفقنا فيها في السمحانية. واللي هي لو ننظر للمملكة بشكل عام وللرياض بشكل خاص، ففي كثير من المواقع اللي لها اللي تعتبر من التراث الغير ملموس أو لها بعد ثقافي وتاريخي وهويتها مرتبطة مع أجيال سابقين. هذه المناطق عشان الحفاظ على هويتها، نحافظ على النسيج، نحافظ على المباني العمرانية، ويكون إضافة أعمال فنية art installation، بحيث إنه يكون تكون المنطقة لها الهوية. يعني إحنا نحاول يعني في شكل عام إنه ما يكون المكان نلغي هويته التاريخية. فالحفاظ على الهوية يكون من خلال حفاظك على هويته العمرانية، من خلال حفاظك على الاكتيفيشن أو التفعيل الدوري اللي يكون موجود في المكان، حيث أنه يكون سهل بسيط يلامس المجتمع، مشاركة المجتمع بشكل عام. يعني أنت لما تطور وجهة أو لما تطور حي أنت ما تملك شيء، المجتمع هو اللي يملك هذا المكان كامل. أنت يعني عندك المجتمع من اللي يجي مثلا ويفتح مطعم، أو المجتمع اللي يجي ويزور المكان ويزور هذا المطعم، أو المجتمع اللي يزور فعالية معينة سويتها في المكان، فأنت ما تملكها، المجتمع يملكها.
3: نعم نعم. لولا التفاعل المجتمع لما كان لهذا العمل كله قيمة أبدا. خليني بروح معك يعني لنقطة مهمة أيضا. الدرعية اليوم أيضا تشهد اهتمام بالغ ومستوى كبير جدا من التحضر المربوط بالثقافة والهوية القديمة، ولا أدل على ذلك من يعني عدد كبير جدا من الاستضافات الملكية، الاستضافات أيضا على مستوى ولي العهد، وكذلك أيضا بعض المناشط يعني مؤخرا شفنا قرعة كأس آسيا 2027 أقيمت في الدرعية في حي الطريف في قصر سلوى تحديدا. خليني أتكلم معك عن الدرعية، ما الذي يميز الدرعية ثقافيا وتاريخيا لتكون اليوم واحدة من أهم الوجهات العالمية؟
4: بالدرعية أخوي عبد الرحمن، يعني هي أنا أشوفها رحم المملكة العربية السعودية. يعني بداية المشهد السياسي والثقافي كله بدأ من الدرعية ونشأ من الدرعية، إلى أن تطور وتوسع وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وخلافها. ففي الدرعية بشكل عام يعني في التطوير اللي حاصل الآن وبجهود هيئة تطوير الدرعية مشكورة وشركة الدرعية، نقلت المكان إلى مكان فريد من نوعه في العالم، اما من ناحيه التراث الهندسه العمرانيه خلينا اقول، او من ناحيه الهويه او حفاظك على الهويه. لما تدخل الدرعيه حتحس انك انت خارج الرياض مش في الرياض. المواقع اهله للمشي بين يعني بين موقع وموقع، المكان كامل اهل للمشي، فيه نموذجية عالية في الدرعية. فهذه أعتقد المميزات اللي تميز الدرعية وتجعلها فريدة من نوعها، تجعلها أصل قد يكون لأجيال لاحقة بإذن الله.
3: جميل. خلني بسألك أيضا هذا السؤال، كيف تسهم مشاريع

0: تطوير الوجهات الثقافية في إعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجذابة، يعني نربط بين الهوية الثقافية والعمق الثقافي وأيضا الحضارة والحداثة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأمور هذه مربوطة بتلك الهوية.
1: ممتاز. يعني احنا استغلال التقنية واستغلال الأدوات لتفعيل أي وجهة أو تفعيل أصل تراثي قد يلامس الجيل الحديث، ولكن المبالغة فيه قد يعني يطلعها من غطائها الثقافي إلى غطاء خلينا نقول ترفيهي وحديث جدا. فيجب الحفاظ على الهوية للأجيال، ويجب أنه هذه المواقع تكون أقرب لربط الجيل الجديد في الهوية، في هويتك الوطنية، أكثر من كونه تفعيل ترفيهي يستغل فيه الجوانب هذه التقنية.
0: طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن تطوير وإحياء التراث الثقافي في الرياض والدرعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. مرحبا بك من جديد أستاذ صقر.
1: ويا أهلا وسهلا،
0: حياك الله. خليني أروح معك بشكل مباشر لموضوع الاستثمار الإبداعي في التراث. هل أصبح هذا الاستثمار أيضا الاستثمار في التراث والثقافة جزءا من الاقتصاد الوطني وصناعة جودة الحياة؟
1: نعم، وفيه تركيز عالي للاقتصاد الإبداعي بشكل عام، وأهداف مخطط لها ومرسومة في رؤية 2030 لمشاركة هذا الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد المملكة بشكل عام. قد يكون هذه يمكن من أقوى قيم الوجهات المشابهة أو وجهات الأحياء الأصيلة هذه، لأنها هي اللي حتحتوي هذا الاقتصاد الإبداعي، سواء في جميع، يعني لما نقول اقتصاد إبداعي فإحنا يعني نتكلم على فنون معمارية. صحيح. نتكلم على فنون بصرية، نتكلم على موسيقى، نتكلم على غيره. فنعتقد إنه وجود وجهات ثقافية بهذا المنطق، أو خلينا نسميها اقتصاد الأحياء، وجود اقتصاد الأحياء يدعم اقتصاد الإبداعي بشكل مباشر. لأنه أنت الاقتصاد الإبداعي ترى هو تحويل ثقافتك إلى إلى إلى عمل إبداعي، ومن ثم إلى generate revenue، يعني إلى حاجة تقدر أنك أنت تكون تجارية. فبالتالي هذه الأنشطة اللي في الاقتصاد الإبداعي وجودها في هذه الوجهات حيشكل هوية الوجهة.
0: نعم.
1: وحيشكل الزائر الأجنبي لما يجي حيشوف هذه الاقتصادات اللي موجودة في الوجهة اللي هي تزرع فيه أو توصل له هويتك بالضبط أنت كسعودي.
0: نعم، هذا أمر مهم برضه، يعني بسألك عن يعني قضية كثير من الناس قد يتضايق أو أن يتساءل لماذا يتم استهداف السائح الأجنبي. هل هنالك أيضا مسارات لاستهداف السائح المواطن أو على أقل تقدير المقيم؟ أضف إلى ذلك، هل هنالك وجهات أخرى قد تكون مثلا وجهة معينة واضح يعني بشكل كبير جدا أنها تستهدف الزائر الأجنبي الذي لم يرى كثيرا من هذه التفاصيل التراث، فبالتالي يأتي في اختلاف جذري عن مثلا المواطن اللي عارف أنه هذا تراث الرياض وهذا تراث الدرعية وهذا تراث مثلا أي تراث. فبالتالي هذا الجمع بين السائح الداخلي والسائح أو الزائر الأجنبي، كيف تجمعون بينهم بثقافة واحدة، بهوية واحدة، بأيضا مسارات اقتصادية واحدة؟
1: أنا أعتقد يمكن كلمة واحدة، أعمل الشيء بأصالة، يعني أعمله بعفوية بأصالة، حيكون استهدافك مباشر للمحلي والتالي الدولي. طبعا الحمد لله إحنا يعني يمكن من مواطن القوة اللي عندنا في المملكة بشكل عام،

0: أنه عندنا قوة في السياحة الداخلية عالية جدا. يعني احنا لما تعمل مكان سياحي حتلقى المواطنين السعوديين أو المقيمين هم يمكن أول والأكثر في زوار لك. نعم. وهذا طبعا جانب إيجابي جدا وجانب اقتصادي مهم. لما نتكلم على السائح الدولي وكيف احنا نوازن، فاحنا طبعا السائح الدولي لما خصوصا في الفترة الحالية احنا نعتبر يعني في بداية الانفتاح للسياحة واستقبال الزوار الدوليين، نتكلم على الأوروبيين أو الغرب أو بشكل عام. فهذا السائح جايك شغوف، جايك يبغى يعرف أنت كان عنده تصور سابق، فهو جاي يعني يبغى يعرف ثقافتك، يبغى يعرف أصالتك إيش هي. فولله الحمد احنا عندنا الثقافة اللي احنا نفخر فيها ونشهد أنها جاذبة لشريحة كبيرة من السياحة الدولية. فأنت مجرد ما تكون تعمل الحاجة، تعمل الوجهة في أصالة، تعملها في بساطة، تعملها وتظهر فعلا ثقافتك فيها، حتى مباشرة يعني يجيك المواطن والدولي.
1: نعم، وصلنا إلى مرحلة متقدمة من تفاصيل التراث. يعني بعطيك مثال، تخيل معي أنه هنالك يعني تصور كامل أنه نجد كلها يعني هوية واحدة، والمثل المباني واحدة، والتفاصيل الدقيقة في الديكور القديم هي واحدة، لكن اكتشفنا فيما بعد لا، انه الدرعية لها طراز، مثلا الطراز السلماني مختلف، المثلثات، القلاع اللي موجودة في الزوايا، بعض الألوان، بعض التفاصيل التي تجعل هنالك فرقا بين مبنى ومبنى، فبالتالي الرائي يجد أنه هذا المبنى مستوحى مثلا من الدرعية، وهذا المبنى مستوحى من الرياض، وبينهما قرب شديد. سؤالي، وصلنا إلى هذه المرحلة ماذا يعني؟ هل يعني أنه احنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في قضية الاهتمام بالتراث وهذه التفاصيل؟
0: شوف، الدول السعودية بشكل عام بأشكالها الثلاث، الأولى الثانية الثالثة، مرت في مراحل عمرانية كثيرة. أولها طبعا الطين، وثانيها بدأ يدخل المنازل المسلحة زي مثلا عندنا الآن. أنت لو تجي في الدرعية نفسها حتلقى فيه بيوت لا زال الطين، وحتلقى فيه بيوت جنبها لا زالت مسلحة. فهذا تنوع عمراني موجود. وهنا نقطة مهمة، يعني لما أنا ذكرت في البداية إنه إحياء التراث ما يعني بالأساس مبنى، بل قد يكون هوية مرتبطة في المكان، إعادة ربط الإنسان في المكان نفسه. فهذه قد يكون إعادة تفعيل أو إعادة إحياء لهذا التراث. ولما برضو نشوف الاختلاف ما بين الدرعية وما بين الرياض كذلك، فهذا كله يحاكي التوسع العمراني والتمدن وخلافه إلى أن وصلنا إلى البيوت الجديدة. لما نتكلم على هوية مكان أو نتكلم على الاهتمام التراثي وهل وصلنا إلى مرحلة متقدمة، فأعتقد نعم. واللي قاعد يصير ما هو فقط في الرياض والدرعية بالأخص، برضو في العلا، برضو في يعني عسير، في غيرها، بدأ يصير فيه حراك يعني تحت مظلة رؤية 2030، حراك وطني لإعادة إحياء هذه المناطق والأصول التراثية.
1: نعم، ولا أدل على ذلك يعني على صدق حديثك من أيضا الإحياء العظيم الذي حدث في منطقة عسير، تحديدا في مدينة أبها، حينما أدخلت الأهازيج الشعبية المستوحاة من الأرض ومن المجتمع في مدرجات الملاعب، حينما عاد نادي أبها إلى دوري روشن. شكرا جزيلا لك حقيقة أستاذ صقر على هذه الدقائق التي قضيتها معنا، مجيبا ومفسرا لكثير من التساؤلات، ورجاؤنا ودعاؤنا لكم إن شاء الله تعالى بالتوفيق والسداد في مستقبل الأيام بإذن الله.
0: الله يسلمك، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة، وأنا ودي يعني أستغل هذه برضو لي لي لي يعني إيضاح أهمية الاقتصاد الأحياء اللي عملت عليه السمحانية، وكيف إنه هذا الاقتصاد حاضن للاقتصاد الإبداعي وحاضن للمجتمع ويعبر عن ثقافتنا بطريقة أصيلة ومناسبة.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الدقائق التي قضيتموها معنا أستاذ صقر مزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات، وشكرا وافرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرض الحكاية.

أنا لست مجرد أرض ترى، أنا ذاكرة تسمع. إذا أرهفتم الصمت، أنا روضة مهنة، حيث لا تموت الحكايات بل تختبئ في صدور الرمال تنتظر من يصغي. مرت علي قوافل وبقيت أنا، مرت وجوه وغابوا وبقيت أنا، لكن ذلك اليوم لم يكن كغيره من الأيام. كنت أرتجف، نعم الأرض ترتجف، ليس خوفاً بل انتظاراً. كنت أشعر بثقل الخطى القادمة، أسمع وقعها قبل أن ترى، وأحفظ نوايا أصحابها قبل أن تقال. هنا اقتربت القلوب قبل السيوف، واصطدمت الإرادات قبل الأجساد. رأيت رجالاً وجوههم لم تكن تبحث عن معركة بل عن نهاية للفرقة، ورأيت آخرين يحملون ثقل الماضي ويخشون ولادة الجديد. في صدري اختلط الغبار بالدم، واختلط الخوف بالإيمان، لكن شيئاً واحداً كان أوضح من كل شيء، أن هذه اللحظة لن تكون عابرة، وأن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا.

0: في عام 1324 للهجرة كتبت على أرضي حكاية اسمها توحيد الراية.
1: ليست كل المعارك تقاس بعدد السيوف، بعضها يقاس بما تتركه في روح التاريخ. وهنا في هذه البقعة من نجد وقعت معركة روضة مهنا، واحدة من المعارك التي لم تغير مسار القتال فقط، بل أعادت رسم ملامح الجزيرة العربية. بعد أن استعاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله مدينة الرياض، لم يكن ذلك نصراً نهائياً، بل بداية طريق طويل مليء بالتحديات. نجد في ذلك الوقت لم تكن أرضاً موحدة، بل كانت ساحة تتنازعها القوى، قبائل، ولاءات، ومصالح متشابكة. وفي الشمال برز خصم قوي يملك النفوذ والرجال والهيبة. كان الصدام حتمياً، لكن الملك عبد العزيز لم يكن يقاتل بعشوائية، بل كان يتحرك برؤية. رؤية تقول إن هذه الأرض تستحق أن تكون كيانا واحدا. في ليلة سبقت المعركة لم يكن النوم سيد المكان، العيون مفتوحة والأفكار أبعد من ساحة القتال. بعضهم كان يفكر في أهله، وبعضهم كان يرى الوطن الذي لم يولد بعد. ومع أول خيط للفجر انطلقت الشرارة، تحركت الصفوف وارتفعت الرايات واشتعلت الأرض تحت وقع الخيل. لم تكن معركة طويلة، لكنها كانت مكثفة، كأن الزمن انضغط داخلها. الرجال يتقدمون ثم يتراجعون فيعودون، ليس لأنهم لا يخافون، بل لأن ما خلفهم أكبر من خوفهم. وفي لحظة سقطت هيبة خصم طالما أرعب خصومه، لحظة غيرت ميزان القوى، ليس فقط في ساحة المعركة، بل في عقول من كانوا يراقبون وينتظرون.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: كأس العالم يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
4: كأس العالم.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري، أهلا بكم من إذاعة الرياض. سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر للرئيس الفرنسي على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في قمة مجموعة السبع، وتضمنت الرسالة اعتذار سموه عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات مسبقة تحول دون ذلك. تحت رعاية ولي العهد، الداخلية تنظم القمة العالمية للأمن والتقنية ديسمبر المقبل. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يثمن جهود المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية، ويدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن. المملكة وكازاخستان تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين للحج هذا العام بنقل أكثر من 1,160,000 مسافر. هيئة المنافسة تغرم شركات تواطأت في إعطاءات حكومية بأكثر من 2,000,000 ريال. أمير القصيم يدشن 8 مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 104 ملايين ريال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم، أن يصلح حالي وحالكم، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن جودة الحياة، هذا العنوان الجميل الرائع اللي أعطى لنا نظرة جميلة ولطيفة للحياة. صرنا نشوف كل حاجة من حولنا أجمل، وصرنا نشوف كل حاجة من حولنا أفضل، وأشياء كثيرة كانت تحتاج بالفعل أن ينظر لها بمفهوم جودة الحياة. ما أن سلط هذا المفهوم عليها إلا وتغيرت وتنورت وتنظرت وتلطفت، حتى أصبح الإنسان يشعر بجمال مفهوم جودة الحياة. جودة الحياة بنشوفها في كثير من الطرقات، وكثير من المباني، وكثير من الأحياء، وكثير من المجتمعات، وكثير من المدن، وكلها رائعة جدا. لكن الآن أنا حتكلم معكم في برنامج الكلمة الطيبة عن جودة حياة الإنسان. يعني شايفين كل حاجة من حولنا بيلتفت لها وبينظر لها بمنظور جميل، كيف إنه ممكن تكون الحياة أجود أفضل، كيف تليق بالإنسان كإنسان. أنا عايش على هذه الأرض، كيف الحياة من حولي تليق بي كإنسان، وهذا يدل على عظمة الإنسان وقيمة الإنسان في هذه البلاد. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في برنامجي والحمد لله بنشوف جودة الحياة بتعم الحياة، أبغى ألتفت لنفسي كيف أن أجود حياتي. وإنت بتسمعني وإنت بتسمعيني، كيف إحنا بنخرج من المفهوم الجميل اللي بنشوفه في الواقع وبنلمسه في المجتمع، كيف أنا أسقطه على نفسي، كيف أنا أجود حياتي، كيف أنا تكون حياتي أجود. بعضنا بيعيش من المفهوم هذا المتعلق بذاته بيجود مثلا حياة بيته، لأنه شايف المجتمعات عمالة تتغير، شايف المدن عمالها تتطور، حاجة حلوة وجميلة، فيلتفت ويريد كذلك أن يواكب العصر ويواكب الزمن، فتحصل يغير في بيته، يطور في بيته، يجدد في المساحات اللي حوله. هذه حاجات

جودة الحياة في المجتمع، في المدينة، في المنطقة، كانوا عارفين إيش يبغوا. أنا عشان أجود حياتي لابد أن أعرف إيش أبغى أنا مع نفسي، لابد أن أكون متصالح مع النفس وأعرف ماذا أريد، ومن خلالها أنطلق في تحسين مستوى الحياة وتجويد الحياة عندي عشان أحقق أهدافي. عشان أجود حياتي يا جماعة يبدأ بالنسبة، أنا أتكلم للإنسان كإنسان، ما هو جودة الحياة ما تنشأ من تغيير الغرفة أو يعني إصلاح أو تهيئة الإنارة بحيث تكون مودرن أو مواكبة للأنماط الجديدة، هذه كلها أشياء مساعدات ومحسنات، لكن جودة الحياة الحقيقية تبدأ من الالتفات إلى النفس وإلى القلب. إذا أدرك الإنسان هذا المعنى بدأ يضع قدمه الصحيحة على مفهوم تجويد الحياة المتعلق بذاته. أكيد من تجويد الحياة الاهتمام بالجسد، والجسد لما أقول الجسد غير البيت، البيت طبعا حاجة لها انعكاسات حلوة ونفسية وجميلة على الإنسان، لكن الجسد لأنه متصل بالروح، لأن الروح تكون في موطن الجسد، فأكيد الاهتمام بالجسد والالتفات له وتجويد شأن الصحة والعافية والاهتمام بها، هذا من أهم المهمات في تجويد الحياة. لأن يعني هذه البيئة الحقيقية، احنا بنقول انه جودة الحياة مبدأها النفس والقلب والروح، صح؟ طيب هذه لها بيئة، بيئة القلب الجسد، فكما كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فالقلب كذلك السليم في الجسد السليم. لما يكون الإنسان في عافية وفي صحة يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مهتم بوصايا الحبيب المصطفى في تغذية جسده، في تقوية جسده، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما مل ابن آدم وعشر من بطنه فإن كان المحالة فثلث لطعام ثلث شرابه ثلث لنفسه، ويقيم هذا الجسد على الأداب والأخلاق والصلة النبوية، يبدأ طعامه بالبسملة وبالذكر، يختم طعامه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يرضى أن يأكل العبد الأكل فيحمد الله عليها. فهو جالس يرتب جسده على جودة حياة عالية، بهيئ البيئة عشان القلب يكون في جودة عالية. احنا الآن هنا بدأنا ندخل في مفهوم جميل لربما سمعنا عنه كثير في الواقع وفي المجتمع، بس أتوقع أنه البعض ما قد فكر فيها مع نفسه ومع ذاته، كيف أنا أجود حياتي. يعني لأنه بعضهم يعني البعض ربط أنه جودة حياتي تكون مربوطة بالرفاهية، أني أسافر كثير، أن يكون عندي دراهم وفلوس ودنانير وريالات وذهب وفضة كثير. فمفهوم أنه جودة الحياة أن تكون عندي رفاهية عالية أو عندي قدرة على السفر دائمة أو عندي رصيد لا ينتهي، هذا مفهوم بسيط جزئي من حقيقة جودة الحياة. جودة الحياة يا جماعة قائمة على القلب السليم. ليش أنا أقول جزئي؟ لأنه ما يمنع أنك تكون صاحب سفر، ما يمنع أن ترفه عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم في جودة الحياة، وقال لما جاله حنظلة وقالوا نافقة حنظلة، قال يا رسول نكون على ما نكون علي عندك من الإيمان والتقوى، إذا رجعنا عفسنا الأولاد والغلمان، قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة. فاللي بيأصل الفكرة هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف إنسان يروع عن نفسه، كيف إنسان يلاطف نفسه، كيف إنسان يخفف، كيف إنسان يرفع عن نفسه. والمال كذلك، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح حاجة حلوة كذلك، عشان كده قلنا جزئي لكن ما تتحول إلى كلي، لأنه هذه الأمور لما تكون حسنة تنعكس على الأصل، الأصل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من

الله بقلب سليم هنا مع هذا التصالح. إن في الجسد مضغة، شوف قلنا ليش النبي قال الجسد، لأن الجسد هو البيئة التي يكون فيها هذا الملك، وملك الأعضاء القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا أنا شغلي عشان أجود حياتي أن أجتهد على قلبي صح. وصلت الفكرة؟ وعشان أجتهد على قلبي صح لابد أن تكون فيها خصال مهمة، من أهمها أن أكون شخص متصالح ومتسامح. النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل اليوم الأول رجل ما هو معروف من كبار الصحابة، ثاني يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال، ثالث يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال. تعجبوا الصحابة. سيدنا عبد الله ابن عمر عنده قال له إن أبي أخرج من الدار، هلا أذنت لي أن أنام بجوارك وعندك؟ قال على الرحب والسعة، مين ما يفرح بسيدنا عبد الله. راقبه ثلاث أيام قال له لم يخرجني أبي، ولكن النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فأحببت أو أن أعرف بما زدت علينا. هذا الشغف يا ريت يكون موجود عندنا، هذا الشغف يا ريت ننشئه في أنفسنا وفي اللي نحبهم. سمع أن النبي يذكر أن هذا من أهل الجنة، كل همته وهمه يبقى يعرف بإيش ميز حتى يكون من أهل الجنة. وتعرفوا الحركة اللي سواها سيدنا عبد الله بن عمر، صارت يعني حديث، صارت حديث الساعة إلى هذا اليوم، إلى يوم القيامة. لما نتذاكر كلمة التسامح نجيب حديث سيدنا عبد الله بن عمر، لو سيدنا عبد الله بن عمر ما راح وذهب إلى هذا الرجل في بيته وقال له إن أبي أخرجني ونام عنده حتى ينكش الميزة اللي تميز بها، كان النبي قال عنه يدخل عليكم رجل أهل الجنة وما كان عرفنا بإيش مميز. لكن الشغف اللي كان عن سيدنا عبد الله هو اللي فتح لنا الباب أن نعرف بماذا مميز. فلما تسمع أنت شيء يدلك على الجنة، على الفردوس الأعلى، لازم يكون عندك شغف كيف أنت قلبك يتعلق بهذه الصفة، بهذا الخلق، بهذا الأدب، بهذا المعنى، وكيف ترجع تطبق وتحاول تطبقه في حياتك وفي حياة من تحب. فقال له النبي لم يخرجني، لكني النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فتتبعتك فما رأيتك تزيد على شيء عنا، فأخبرني. فخلاصة الكلام قال له أني لا أنام وفي قلبي غل على أحد، وأسامح كل من أخطأ علي أو تكلم في عرضي. قال بهذه فست. هذا الرجل متصالح متسامح، مريح شارد ماغه، ما هو مالية لا بإحقاد ولا بإحساد ولا ببغضة ولا بأذية لأحد. فلذلك عرف كيف يجود حياته. من هنا نبدأ إحنا نجود حياتنا. يقولون سمي الإنسان من النسيان، هذا النسيان الإيجابي الصحي اللي تجعل فيه تعود في قلبك إنه ما يشيل على أحد ولا يحمل على أحد. طيب هذا معنى من معاني جودة الحياة. من معاني كذلك جودة الحياة يا سادتي أن يجتهد الإنسان في، قلنا المرحلة الأولى كانت تطهير القلب، مسامحة ومصافحة. مرحلة ثانية عمارة القلب. ما هو احنا جودة الحياة في المجتمعات لما نعمرها بالمناظر الجميلة، بالاحتياجات اللطيفة، بالمساحات الخضراء، بالأجواء الصحية، بالأكسجين النقي، فإحنا بنوفر أجواء وبيئة تخدم الإنسان خارجيا، فبنسوي له جودة الحياة خارجيا. فأنا داخليا أحتاج جودة حياة داخلية، فقمت الجزء الأول طهرت قلبي من الغل، من الحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابلين، نزعنا ما في الصدور من الغل، طهرنا. باقي بعد ما نطهر نعطر وننور القلب. كيف؟ باستجلاب الخيرات، بأعمال البر، بالحرص على مرضات رب العالمين، ابتداءها بأن أصلح ذاتي مع ربي، فأنا كده جودت حياتي، بل هو الأساس، بل أنا بكلي له. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يقول للنبي قل، وهذه الكلام لمين؟ لي ولك ولكِ.

صلاتي ونسكي محياي مماتي كلها لله، إيش بقي لي أنا؟ يعني ينبغي أن تعرف أنك أنت بكلك له سبحانه وتعالى، ولما تدرك وتفهم المعنى هذا يسخر الله لك كل ما تريد، وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. جل الله جعل لنا الأنعام وسخر لنا نأكل منها، والأرض تنبت لنا فنأكل منها، والمطر ينزل لنا فنسقى منه. كل شيء صار مسخر للإنسان. ليه؟ لأن الإنسان مكرم عند رب العالمين. فهذا الإنسان المكرم ينبغي أن يلتفت إلى معنى مهم في جودة الحياة. أبغى بس أختم بحاجة كده، نقطة لطيفة. يعني الفكرة عبارة عن لفتة نظر حلوة لمصطلح أصبح دارج وبقوة وجميل وكلنا نحبه في حياتنا، لكن كما نلتفت ونتمنى أن نشوفه في حياتنا فيما حولنا في الأشياء اللي حولنا نشوف فيها جودة الحياة، لازم ألتفت إلى داخلي، لأن الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، عن حس ومعنى، عن جسد وقلب. فكيف أجعل في داخلي كذلك جودة حياة؟ من الأشياء اللي تعين كثير على جودة الحياة أن يرزقك الله صحبة طيبة. إي والله، لا تسأل عن مرئي وسأل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الله إذا أراد بك خير رزقك صحبة طيبة، جعل الموضوع بينكم محبة في الله، فأكرمتم يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي وحياتكم يعني كلها جودة وفرح وسعادة وسرور، ولا يجود القلب شيء مثل القرآن الكريم. عليكم بالقرآن يا سادتي، عليكم بالقرآن يا أحبة، خذوا نصيبكم بعد الصلاة والمحافظة عليها، خذوا نصيبكم من القرآن والاستغفار والصلاة على النبي المختار، بإذن الله سوف تكونوا أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. الله يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، طبعا بعيدين عن ظلم الناس أو أخذ حقوق الناس. إذا ضمنت لي أنكم لم تظلموا أحد ولم تأكلوا حقوق أحد، وأقمتم صلاتكم، بركم بوالديكم، صلتكم بالقرآن، صلاتكم عن النبي، كثرة الاستغفار، أبشروا بسعادة الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يرضي عني وعنكم أجمعين، وأن يكرمنا بحقائق جودة الحياة حسا ومعنى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق التحايا من فريق العمل، من شرف العام الزميل فيحان السبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عبد الله الدوسري، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج محمد الشمري. باسمكم أيها الكرام نرحب كثيرا بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: وأنتم أهلا وسهلا بكم، وفقكم الله ونفع بكم وبارك في جهودكم، وأسلم أيضا على إخوان المستمعين وأخوات المستمعات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فحياكم الله جميعا. شيخنا يقول: أنا قبل 19 عاما أخذت فتوى من الإنترنت لأني لا أستطيع الاغتسال يوميا لطول شعري وبرودة الأجواء. أخذت الفتوى من جهلي عن طريق الإنترنت أني أمسح رأسي وهذا يغني عن الغسل، والله ما أتذكر كم الفترة التي استمريت فيها على المسح للرأس بدل غسله بالماء. أرجو منكم إفادتي، هل علي أن أقضي الصوم والصلاة طوال تلك الفترة الماضية، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أنا أشوف أنك يا أخي مثل عمار بن ياسر رحمه الله، بعثه النبي في سرية فأجنب، فصار يتمرق مثل البهيمة تتمرق، وظن أن هذا التمرق يغني عن التيمم. ولما جاء أصحابه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم اقض، ما قال اقض. المسيء في صلاته لما جاء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها مرتين أو ثلاث، وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يقل له ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة. والمسلم الذي صام وكان يضع تحت وسادته خيط أبيض وخيط أسود ويشوف أن يتبين ثم يعني يمسك، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض الوساد، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصيام.
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم.
2: في آية يا شيخ عبد الرزاق: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.
1: الله نعم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا جميعا.
2: آمين آمين.
1: شيخنا يقول: أنا لا أملك منزل ومتزوج من 18 عاما، كل السنين أسكن في الإيجار، وكل السنين يزيد الإيجار كل سنة 10% حتى وصل الإيجار إلى 5500 ريال لهذه السنة. من 5 سنوات بدأت أجمع مبلغ صغير كل شهر، وبعد عدة أشهر أشتري قطعة ذهب بهدف أنه بعد فترة في خلال 5 سنوات بلغ هذا الذهب النصاب. فهل هذا الذهب إذا كان لشراء حاجة أساسية وليس رفاهية حتى لا أسكن في الإيجار، هل تجب عليه الزكاة، خصوصا أنه يزيد بدفع مصاريف وزيادة سنوية في الإيجار ولا أستفيد، وأيضا لدينا التزامات أخرى مثل دراسة الأبناء، وجزاكم الله خيرا.
2: لكن هذا الآن الذي يخزنه أو يكنزه، هل هو سبائك ولا حلي؟
1: والله
2: كان حلي فيدخل فيه أحكام الحلي، لأنه لابد أن زوجته وبناته يستعملونه أحيانا. وإن كان هذا سبائك فالزكاة واجبة عليها كيفما كانت. نعم.
1: أحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول أنا أداوم خارج مدينتي 4 أيام فقط، المسافة تقريبا 170 كيلومترا، فهل أقصر وأجمع الصلوات طيلة إقامتي 4 أيام في مكان العمل؟
2: نعم، يجوز له أن يقصر ويجمع، لكن لو صلى في المسجد هذا أبرأ لذمته، لأنه يسمع المنادي يقول حي على الصلاة، تعال للصلاة، حي على الفلاح، تعال للفلاح. نعم.
1: نعم. شيخنا يقول أنا صليت في مكة وفي الأبراج العليا، فيقول بالنسبة للإفطار هل نتأخر على من هم في الأسفل أم نفطر مباشرة فور رفع الأذان من الحرم المكي الشريف؟
2: والله إن كان أن في الأعلى مثل برج الساعة وكذا فالأحوط أن ينظرون ويشوفون يعني الشمس، يعني ما هو بس يفطر على الأذان. أما إن كان أن في الأدوار المعتادة فهو مثل الحرم. نعم
1: نعم. الله يسعدكم شيخ الكريم. معنا أم عبد الكريم، تفضلي يا أم عبد الكريم.
3: السلام عليكم. انا اروح شف اروح مكه في رمضان واروح يعني دائما اروح مكه، لكني انا ادخل في دوره المياه الله يكرمكم اللي فيها فرنجي، فاتوضى يعني اطهر مره واحده لاني ما اقدر اطلع على المغاسل لان عندي عمليه في ركبي. هل هو جائز ولا لا لاني اتوضى بعدين اطلع هناك اغسل رجولي وكذا؟
2: جائز جائز يا بنتي، جائز اذا توضيتي في دورة المياه يجوز.
3: الله يعزك خير، يعزك الجنة يرحم والديك.
1: نعم
2: الله يغفر لك والوالديك.
3: والديك إن شاء الله الله يحفظك.
1: آمين. معلي شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا يقول أما بنا شخص من جنسية آسيوية فيقول عند الرفع من الركوع يقول الله أكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده، فنقول له سبحان الله ثم بعد ذلك هوى إلى السجود مباشرة ولم يعدل ما أخطأ به، فما حكم صلاتنا أحسن الله عليكم؟
2: هو صلاة عندنا ناقصة التسميع، وعليه حينئذ أن يسجد للسهو. لكن عند جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنفية إنما ترك سنة، يعني الشيء الذي تركه سنة، فلا لا يلزمه أن يسجد للسهو.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخ الكريم. يقول ذهبت قبل سنين إلى العمرة، وقت الطواف أكرمكم الله خرج مني ريح، أكملت أداء مناسك العمرة، فهل علي شيء علما بأنني ذهبت بعد ذلك وأديت مناسك العمرة 3 مرات وجزاكم الله خيرا؟
2: ويا أخي إن كان مع الإنسان وسواس فلا يهتم فيه، لأن الشيطان يشغل الإنسان بمثل هذه الأمور في الحج والعمرة. أما إذا كان الرجل معتادا وليس معه وسواس فقد قصر، المفروض أنه يطلع ويتوضأ ويرجع ويبدأ الطواف. أما إذا فعل ذلك في السعي فإنه لا يؤثر، لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا محمد من الرياض، تفضل يا محمد.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نحبك في شيخ، نحبك في الله شيخ عبد الله.
2: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
4: الله يجزاك خير، عندي سؤالين الله يبارك فيك.
2: نعم.
4: صلاة الجمعة يا شيخ، أنا بجنبي صلاة مسجد قريب، وأحيانا أروح أصلي المسجد البعيد اللي فيه جنائز، وخايف على أجر أن يفوتني من مشى ولم يركب، فله أجر سنة قيامها وصيامها وقيامها، وش الأفضل لي يا شيخ؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. الجنائز بتبرح ندور الآن الجنائز، ألست تبحث عن القراريط؟
4: ألا نعم.
2: لو صليت في مسجدك بحصل لك قراط واحد
4: وبحصل قراط.
2: أيوة، لذلك أنت في خير وترجو خير من الرب الرحيم الكريم.
4: الله يجزاك خير. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أهدي ثواب بعض الجنائز الوالدي الميت ووالدتي؟
2: والله إهداء الصلاة في وحدها هذه فيها خلاف القوي، لا يصلي أحد عن أحد، لكن إذا كانت الصلاة داخلة مع عمل عمرة أو حج مثل الصلاة عند مقام إبراهيم فتدخل تباعا، لأن التابع ليس دائما يأخذ أحكام المتبوع. نعم.
4: نعم. مثلا يا شيخ لو قلت مثلا إذا صلى على خمس جنائز وقلت اللهم اجعل ثواب جنازة واحدة لأمي وجنازة واحدة لأبوي والباقي لي،
2: هذا عند رب العالمين، لكن ما عرفنا هذا عن السلف.
4: الله يجزاك خير يا شيخ.
1: الله يجزاك خير. شيخنا صلى الله عليه وسلم، هذا أحمد من جدة يقول: أنا متزوج، زوجتي لها إخوان صغار وهم إخوان بالرضاعة لأبناء خالها، فإذا حضر أبناء خالها اللي هم إخوان إخوانها من الرضاعة، فهل يجوز أن تجلس معهم بدون حجاب وأيضا ببيجامة المنزل وجزاكم الله خيرا؟
2: هل أولاد خالها رضعين من أمها أم إخوانها رضعوا من زوجة خالها؟
1: والله ما وضح ذلك بالسؤال، بس يبدو
2: لأن إذا كان إخوانها يا شيخ رضعوا من زوجة خالها فيه ما له علاقة. فهمت؟ لكن إذا كان أولاد خالها رضعوا من أمها فهم إخوانها، إخوان إخوانها وإخوانها.
1: جميل جميل،
2: إن شاء الله واضح.
1: إيه نعم، أنت وضحت الحالتين مع الشيخ وهو عادي يطبقها على واقعه ووضعه. معنا عبد الكريم، تفضل يا عبد الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بخير يا شيخ.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ أبغى أستفسر بخصوص موضوع الذنوب والمعاصي يا شيخ، أنها ترد الرزق. يا شيخ أنا من فترة أبغى أتزوج واخطب والحمد لله موظف وعندي مبلغ الزواج، لكن يجي الرفض يعني بدون سبب معين، فهل ممكن ان الواحد اذا كان عنده ذنب مثلا ولا قدر انه يتوب، يعني يتوب بس يرجع يتوب ويرجع، وهل ممكن هالذنب هذا هو سبب الرد مثلا؟
2: لكن لو أكثر الاستغفار يروح الذنب. أكثر الاستغفار يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. أكثر الاستغفار. وبعدين يا أخي أنا أنصح مثلك بأن يتزوج المطلقات اللي ما جلسن شيء. ترى عندنا الآن بنات كثير يطلقن في فترة الملكة، لأنها تصبح تحاسي ويحاسيها ويتخاصمون، وبعدين تقول والله ما عاد فيه، والله يجوا ما عاد فيه، وتجي مشكلة من لا شيء. ترى هذه ما نقول إنها سيئة، ترى هذه بشر، وإن شاء الله أن

0: ادخل على وضوح وتحترم العقد.
1: هو يا شيخ طال عمرك ندورنا بالموضوع ذا وما عندي مشكلة يعني بالمطلقة وكذا، ولكن ما تيسر. هل هو يا شيخ بسبب الذنب
0: بيتيسر يا شيخ؟ واجد بيتيسر واجد. اللي يا شيخ يدور ويجد الخير واجد. البنات كثيرات حتى لو ما حصلت هذه ترى تحصل في مكة في المدينة في بلدان أخرى. في ناس يا شيخ يدورون الستر.
2: إيه والله صحيح. نسأل الله عز وجل أن يزوج شباب وشابات المسلمين وأن يرزقهم إن شاء الله الزوجات الصالحات والأزواج الصالحين.
0: آمين.
2: نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. معنا عامر من مكة المكرمة، تفضل يا عامر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام والسلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت يا شيخ عندي استفسار بخصوص تمويل لدى البنوك، اللي هو ما الفرق بين تمويل التورق وتمويل المرابحة، وش الأفضل بين بينهم؟
0: كلها واحد، بس التمويل التورق تشتري بضاعة ما تبيها أنت، تبي تبيعها وتأخذ فلوسها، والمرابحة لا، تروح وتقول لهم اشتروا لي ذا السيارة اللي في المعرض، ويقولوا بنشتريها لك وبناخذ عليك ربح 5%، وتتفق انت وياهم على هذا. فأنت في المرابحة تريد البضاعة، وأنت في التمويل التورق تريد الفلوس.
3: فهمت؟ كلها جائزة؟
0: كلها جائزة.
2: نعم السلام عليكم شيخ الكريم. شيخنا أيضا هذا يسأل ويقول أنه جمع الجمعة مع العصر وهو مسافر، فهل يصح أم يجب عليه عادة العصر كاملة؟
0: والله يا طويل العمر عندنا في المذهب الحنبلي كان لهذا لا يجوز، لأنه كان الحنابلة عندنا كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، وقبل الزوال ليس الظهر، والظهر ما بعد دخل. أما الآن فالحمد لله أصبحنا لا نصلي الجمعة إلا بعد الزوال، وتوحدت المذاهب. تعرف الآن السعودية الحمد لله من نعم الله عليها أن المسجد الآن إذا دخلنا نجد نصف غير سعوديين، إخواننا جاءوا يطلبون الرزق عندنا ويصلون معنا. ولو صلينا قبل الزوال الآن ما صحت الجمعة عندهم. الشيخ عبد العزيز بن باز يعرف الجنة تفاهم مع وزير الحج والأوقاف سابقا قبل مدة طويلة، وعمم على المساجد أنها ما عاد فيه صلاة إلا بعد دخول وقت الظهر، فزال الإشكال. ولهذا سمعنا مشايخ من مشايخنا الفضلاء مثل الشيخ صالح بن الحيدان الله يجعله في الجنة وغيره، كانوا يفتون المعتمرين والزوار في الحرمين بأنه يجوز لهم أن يجمعوا العصر مع الجمعة.
2: نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا شيخنا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول توفيت امرأة وهي غير متزوجة ولها أم وأخ وأخت وأشقاء وأختين وأخوين غير أشقاء من الأم، فهل يرث الإخوة غير الأشقاء هذه المرأة؟
0: لا، ما دام عندها أشقاء فهم يحجبون غير الأشقاء.
2: نعم أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا مشاعل من الرياض، تفضل يا مشاعل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحييك شيخ، جعلك في الجنة والدك.
0: آمين
4: والدين شيخ، جعلك في الجنة. فيه بعض الأخوات الله يهدينا وياهم يا رب العالمين يتباهنوا بهذا الشيء وانتشر جدا، انه اذا حصل لها الدوره الشهريه العذر الشرعي في رمضان ما تفطر، تقول انا اقوى على الصيام وما هو بجي صلاه، الصلاه تشترط الطهاره، الصيام ما يشترط الطهاره، وعجزنا صراحه نجيبها من هنا نحاول فيهم. فجعلك في الجنه والديك ومن يسمع تجيب الاجابه الشافيه الكافيه، لان هذا يعني شرع الله، صراحة نتعب وتحورنا قلوبنا وأرواحنا من هذا الشيء.
2: طيب ما يقضن يا مشاعل بعد رمضان؟
4: لا لا لا ما تقضي، تقول ليش أقضي، أنا خلاص أنا قادرة على الصيام وأنا قوية الحمد لله، ما مشكلة الدوام وتروح تجي ونشرت هذا الشيء في المكان اللي تعمل فيه.
0: طيب هل تصلي؟
4: أي صلي
0: في فترة الحيض تصلي؟
4: لا لا فترة الحيض ما تصلي.
0: طيب.

0: ما تصلي وتصوم
1: هذا
0: شأنهما واحد.
1: تقول الصلاة تشترط الطهارة، الصيام ما يشترط الطهارة، ما أدري وين المشكلة عندها
0: يا بنت الحلال. معناها ما نفعت الطهارة، يعني الطهارة لو توضت على طريقتها جلنا توضت لكنها ما تنفع. هذا يا أختي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الصلاة والصوم، يعني ترى الحائض لو صامت حرام ولو صلت حرام، لأن المؤمن إذا قال له الله صل صلى، وإذا قال لا لا. إذا قال للمرأة المؤمنة صومي تصوم، وإذا قال لها لا تصومين فلا يجوز لها أن تصوم. هذه الطاعة، الطاعة أن يطيع الإنسان ربه في الفعل وفي عدم الفعل. ولا نزال يا إخواني نشوف الغرائب، والسبب يا إخواني أن بعض الناس عنده شطحات في الفهم ولا يحترم يعني مشايخ السابقين. هذا الإنسان الآن، هذه المرأة الآن لو قلنا لها يا أختنا أعطينا أحد من السلف الصالح يجيز للمرأة أن الحائض أن تصلي وأن تصوم، أعطينا يلا من سبقك إلى هذا العلم؟
2: ها؟ لن تجد يا شيخ،
0: لن تجد. وهذه المشكلة يا إخوان،
2: الله المستعان،
0: هذه هي المشكلة. قلنا أن صلاتها حرام وعدم قضاءها حرام. هذه المرأة
1: على غير طهارة أيضا،
0: وصيامها أيضا حرام، تصومه الآن مع الحيض حرام وصلاتها حرام.
2: نعم الله.
0: القضاء واجب في الصوم ولا يجب في الصلاة.
2: شيخنا أحسن الله عليكم، هذا يقول أنا مبتعثة لإحدى الدول، وقد منعتنا الجامعة من الصلاة في كل المرافق داخل الجامعة، من يخالف يعاقب، فلا يمكنني أداء صلاتي الظهر والعصر في وقتها، أجمعها في وقت المغرب حين عودتي للسكن، فهل علي إثم بذلك وجزاكم الله خيرا؟
0: أنا أعتقد أن الجامعات كثير منها يحترمون الطلاب ويحترمون الشعائر الدينية، وأن كثيرا من أبنائنا الذين درسوا في أوروبا وأمريكا وكندا أنهم كانوا يواجهون الاحترام في أداء العبادات. ولذلك نقول لهذه الفتاة اطلب النقل من الجامعة، هذه الجامعة اطلب النقل منها، وستجدين جامعات أكفأ منها وأقوى شهادة منها، وتسمح لك بأن تؤدين الصلاة.
2: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا شهاب، تفضل يا شهاب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ لو تكرمت، أم زوجتي مسنة، يعني تقريبا عمرها 70 سنة، وكل شوية تتزوج وكل شوية تتزوج وكل شوية تتزوج، يعني حرية شخصية، ولكن آخر زيجة يعني زوجها تقريبا 2 سنين ما تعرف عنه شيء، بس يكلمها بالتليفون. فقلنا لها يعني في جلسة كده من الجلسات، قلنا لها يعني طيب إذا لا قدر الله يعني في حالة الوفاة، فقلنا لها يعني لا قدر الله إذا توفيتي كيف الورث وما الورث؟ فقالت لا، هو متنازل عن كل شيء. فهل هذا يعتبر تنازل؟ تنازل يعني خلاص ما له شيء عندنا لا قدر الله في حالة الوفاة؟
0: وإذا طلب، إذا طلب يا أخي تعطونه، إذا طلب تعطونه، وإذا لم يطلب خلاص تتركون معه. مثل هذا إخواني عندنا مسألتين أريد أن أتحدث فيهما. المسألة الأولى، بعض الناس ينتقدون الآن على المرأة الزواج إذا كان عمرها 70، ولا ينتقدون على الرجل الزواج ولو عمره 90. ليه؟ النساء شقائق الرجال، فإذا كان المرأة في حاجة فإنها تتزوج ولو عمرها 100، لأن هذه حاجات فطرية الله خلق عليها الناس وفطرهم عليها. هذا الأمر الأمر الأول. الأمر الثاني عندنا الذين يتساهلون في عقود الزواج. عندنا الآن يا إخواني قضايا الآن مثل هذه، يتزوج ثم يسفها ويروح ويقول عطيني فلوس، فهو يكون قد دفع لها 5000، لأن تعرف المهور عندهم قليلة جدا هؤلاء، ويقول لا لا أعطيتني 50000 ولا والله ما طلبت. يصبح هذا استغلال يا إخواني، هذا زواج مو بالزواج المشروع الذي جعله الله تعالى فيه مودة وسكن، لا، هذا زواج استغلال. يجي يقول عطيني كذا ولا ترى ما والله تفرحين بالطلاق أبد. فنحن ننصح أخواتنا وإخواننا، ننصحهم أن يوثقوا العقود وأن يدبروا أمورهم وأن لا ينساقوا وراء سرعة تمنعهم من حسن التفكير.
2: نعم، أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا البرنامج.
0: وأنا يا أخي بارك الله فيك، أشكر لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك سؤال على الهاتف. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

0: عبادة دائمة لا تعرف الانقطاع، ليلا ونهارا. هنا البيت الحرام. إخوة الإيمان، إن نهاية هذا العام تعطينا دروسا وعبرا كثيرة، فحري بنا في هذه الأيام أن نتأمل حقيقة الحياة، فإن لكل بداية نهاية، ولكل رحلة محطة للوصول، ولكل كتاب صفحة أخيرة. وكما بلغنا الله بفضله ومنه آخر أيام هذا العام، فإننا نسأله سبحانه أن يبارك فيما مضى من أعمارنا، وأن يجعل ما عشنا فيه من خير في موازين حسناتنا، وأن يتجاوز عنا ما أسرفنا فيها على أنفسنا من الخطأ والنسيان. ومع طي آخر صفحات هذا العام، نستذكر أن الأيام تمضي سريعا، وأن ما يبقى منها هو الأثر الطيب والعمل الصالح والذكر الحسن. فالسعيد من اغتنم أيامه فيما ينفعه، وجعل من تجاربه دروسا، ومن نجاحاته دافعا، ومن تحدياته طريقا للنمو والتطور والارتقاء، ارتقاء في خلقه وفي معاملته مع الناس، وفي حفظه لحقوق المؤمنين وحقوق كل شيء في هذه الدنيا. ونحن إخوة الإيمان نودع عاما ونستقبل آخر، ندرك أن أعمارنا ليست بعدد السنين التي تمر علينا، بل بما نملأها من خير وعطاء وعمل صالح تكتب في صحائفنا. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أعواما مديدة في طاعته سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا وإياكم مواسم الخير، ونحن جميعا في صحة وسلامة وعافية، وأن يجعل خاتمة أعمارنا خيرا من بداياتها. أيها الإخوة الكرام، إنها لحظات مختلفة من الزمن، لحظة يشعر فيها الإنسان أن أياما عظيمة مرت سريعا، وأن الليالي والشهور والتي كانت تمتلئ بالفرح تارة وبالحزن أخرى، بالجد وباللعب، بالذكر وبالغفلة، بالقيام وبكل شيء، توشك أن تطوى صفحتها. فنسأل الله العظيم أن يغفر لنا جميعا، إنه سميع مجيب الدعاء. كما تتابعون إخوة الإيمان في هذه الساعة المباركة من نهار الجمعة، تمتلئ ساحات المسجد الحرام بخشوع المصلين، وهنا تزداد همسات الدعاء في السجود، في الركوع، في القيام، وتلين القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى. وها هم عباد الرحمن كما تشاهدونهم يودعون عامهم بفعل الخيرات ورفع الأكف بالدعوات واستحضار نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى عليهم. فقد أكرمنا الله في عامنا هذا، وأطال في أعمارنا، وحفظ لنا عافيتنا لنصوم رمضان، ونفرح بعيد الفطر، ونشهد يوم عرفة، ونستبشر بعيد الأضحى. ها هي القلوب تتجه إلى السماء رجاءً، والأعين تفيض شوقا وأملا. إخوة الإيمان في كل مكان، ما هي إلا دقائق بسيطة. ويرفع المؤذن ماجد بن إبراهيم العباس الأذان الثاني لهذا اليوم العظيم، حينها يلقي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة لهذا اليوم المبارك في هذا المكان العظيم. كما تتابعون إخوة الإيمان، تتعانق الدموع مع الدعوات، وتذوب الفوارق بين الناس أمام عظمة العبادة في المسجد الحرام. هنا تتجدد العهود مع الله سبحانه وتعالى، وتطوى صفحات عام مضى بما فيها بحلوها ومرها، على أمل أن يكون القادم أجمل وأقرب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل ختام عامنا هذا مغفرة ورحمة، واجعل ما مضى شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وافتح لنا في القادم أبواب الخير والسعادة والقبول. إخوة الإيمان، إن مع نهاية هذا العام وبداية عام جديد، يشعر المؤمن أن الفرصة ما زالت قائمة، وأن باب الرحمة لم يغلق بعد، ففضل الله لا ينقطع، فيرفع المؤمن دعاءه بصدق، مستودعا ربه أمنيات سكنت أعماق قلبه منذ زمن. الآن إخوة الإيمان، يصعد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل غزاوي درجات المنبر، ويرفع الأذان الثاني لهذا اليوم العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما أحقر شأنها وما أهون قدرها، خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد، صفوها ممزوج بكدرها وحلوها متبوع بمرها. أولها عناء وآخرها فناء، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لذاتها فانية وتبعاتها باقية، حلالها حساب وحرامها عقاب. إنها الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، يخرب عمرانها ويموت سكانها، وتذهب بهجتها وتتبدد مسرتها وتبيد خضرتها. ومع هذا، فما أكثر من يميل إليها ويهواها، ويبيع نفسه لرضاها، ويغرق في بحر هواها، ويعيش لها وحدها، ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيَّنت لنا نصوص الوحيين بيانًا شافيًا حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيرًا لشأنها وتحقيرًا لأمرها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد، كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًّا ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، ويحذر الناس من فتنتها. فهذا مؤمن آل فرعون، ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع.

وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه، فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها، أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وبقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرةً متوازنةً متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله. فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة. كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحًا وفضلًا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهدًا في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكبٍ قال في ظل شجرةٍ ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتول أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ المختار، وآله الأطهار، وصحبه الأخيار.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله.
1: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجات الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز

يميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية، لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة، مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة، مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر يحتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة، أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة. كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة. كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد. كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية.
في المسجد النبوي. تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش دقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب

0: حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر، وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت، وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية، تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.
2: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة

تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

تزخر بلادنا الغالية بمساحة شاسعة تتنوع فيها التضاريس والمناخ والطبيعة بين جبلية وبحرية وسهول ومرتفعات شاهقة، وجميعها تحظى باهتمام دائم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحظى المملكة بكل تلك الإمكانيات التي يمكن أن تشكل مستهدفاً جديداً يستحق الاهتمام والدعم والمساندة، وحيث أن السياحة الريفية شكلت فارقاً ملموساً بكافة مناطق المملكة المترامية الأطراف التي تتميز بالعديد من المناظر الخلابة والساحرة والهدوء الذي يرنو إليه الكثيرون من محبي استقطاع أوقات الراحة بعيداً عن صخب التقنية وضجيج المدن. السياحة الريفية في المملكة تهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى المستثمرين السياحيين في هذا المجال الحيوي الخصب، والذي يمكن أن يشكل رافداً هاماً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع إطلاق المبادرة الكريمة من سيدي سمو ولي العهد الأمين باسم السعودية الخضراء. إن الاهتمام والحرص في تعزيز السياحة البيئية والريفية يعزز ذلك الاستثمار الواعد بما يحتويه من فرص، إذ يشير المختصون إلى أن حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم قدر بنحو 181 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333 مليار دولار في عام 2027. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهوداً كبيرة من خلال الاهتمام بالسياحة الريفية نهجاً استراتيجياً لقطاع السياحة المستدامة، خاصة أن مزايا السياحة الريفية في المملكة تنجح بشكل كبير في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعمل أيضاً على تفعيل عدد من النشاطات والبرامج السياحية في المملكة ومدنها وقرها ومحافظاتها، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في

0: آيتله.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذ فيصل بن عبد الله آل سبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط، والتي عنونا لها بجمعية عطاء وهي تشابه مسمى برنامجنا. حياك الله يا أستاذ فيصل.
3: الله يحييك ويبارك فيك، وشرف حقيقة أن احنا معكم في هذا البرنامج الجميل الذي هو جزء من اسم جمعيتنا. نسأل الله يبارك في الجهود وينفع باللقاء.
0: اللهم آمين. نشكرك على قبول دعوة البرنامج، واليوم حقيقة يعني عندنا زي ما تقول جولة تعريفية بهذه الجمعية، هذه الجمعية التي رائدة حقيقة في مجال الخير والعطاء، وتهتم أيضا بتنمية اليتيم وتقديم جملة من خدماتها من خلال برامج محوكمة وبكفاءات مؤهلة، تركز أيضا على التنمية المستدامة وكذلك الانتقال بمستفيديها من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى التمكين وكذلك التأهيل والتطوير حتى يصبحوا عناصر منتجة في المجتمع. أجدد الترحيب بك أستاذ فيصل، وسؤالنا نريد أن نتعرف أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية الأيتام في خميس مشيط.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط جمعية تأسست عام 1443 في شهر شوال، يوم 24 في شهر شوال، مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2287 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هي جهة متخصصة برعاية الأيتام وأسرهم في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير. تنطلق من رؤية، ورؤيتها هي الاحترافية والاستدامة في خدمة اليتيم، كذلك رسالتها أنها جمعية تهتم بتنمية اليتيم وتقديم مصفوفة من خدمات من خلال برامج محوكمة وبكفاءات عالية ولله الحمد والمنة. كذلك هناك عندنا يعني توجه استراتيجي، وهو التركيز على التنمية المستدامة والانتقال بالمستفيدين من الأيتام ومن الأرامل من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى برامج تمكين وتأهيل وتطوير، لكي يكون هناك إن شاء الله عناصر منتجة في هذا المجتمع المعطاء وفي هذه البلاد الكريمة العظيمة. الكلام حقيقة حول جمعية كثير، فيه أهداف طبعا مهمة جدا ننطلق منها، فمن ضمن الأهداف وهي 4 أهداف استراتيجية ومهمة عندنا: تمكين اليتيم من العيش في بيئة مستقرة، تنمية توعية الأيتام وأسرهم وتوفير احتياجات أساسية وتطويرهم، كذلك اهتمام في خصوصية الأيتام من كل النواحي وتربية متطلبات بما يحفظ كرامتهم. ومن الأهداف المهمة عندنا جدا هي غرس القيم والمبادئ والأخلاق لدى اليتيم.
0: نعم، هذه حقيقة من الأمور المهمة يعني، وأنتم اليوم تتولون العمل وزمام الأمور في الجمعية. أولا قبل أن يعني أخذ وأعطي بشكل مستفيض، كم عمر الجمعية أستاذ فيصل؟
3: والله الجمعية كما ذكرت تأسست عام 43، الآن لها حوالي 4 سنوات تقريبا، لكن كانطلاقة حقيقية تعرف بداية التأسيس كنا بس نرتب الأوراق، نبحث عن كوادر للانطلاق يعني بشكل جيد، فممكن تكون انطلاقة الحقيقية 2 لـ 2.5 سنين كانطلاقة يعني حقيقية في هذا المجال المبارك.
0: طيب، إذا أردت أن أعرف رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، وسأفصل أنا وياك في الأهداف ونستفيض في شيء منها فيما ترونه أنتم، حدثني عن رؤية

0: الجمعية وكذلك أهدافها، كذلك إذا في مشتركات بينكم بين بعض الجمعيات الموجودة حولكم في المنطقة حتى تكون البداية من حيث انتهى الآخرون. أستاذ فيصل،
1: والله طال عمرك هو الرؤية عندنا هو احترافية ويكون هناك استدامة لليتيم بحيث أن احنا نكون معه يعني من الصغر مرورا بالمراحل الابتدائية المتوسطة الثانوية حتى أن احنا نصل معه أن احنا نساعده حتى في الانطلاق في سوق العمل، يعني حتى نعمل شراكات مع بعض الجهات عشان هذه النقطة. فهذه الرؤية بشيء من التفصيل. أما بالنسبة للأهداف الجمعية كما ذكرتك سابقا في شرح مختصر إنها من أهم أهدافها أنها تمكن اليتيم من العيش في بيئة مستقرة، وذلك بوجود مثلا شراكات مع مستشارين في التعليم.

0: دائما تتولى الأم زمام الأمور، والأم يعني يثقل عليها كثير من الأمور، وليس الوضع فقط يعني أنه فقط احتياجات مثلا تنقص الأسرة، بعض الأسر قد تكون غير فقيرة غير محتاجة، ولكنها تحتاج إلى استشارة، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى دعم في تربية الأبناء والبنات. هذا من الهدف الأول عندنا. الهدف الثاني هو تنمية وتوعية الأيتام وأسرهم وتطويرهم، يعني يكون هناك توعية في شتى المجالات. وكذلك يعني ما أنسى أن هناك شراكات جيدة معنا مع جمعيات اللي قريبة منا في نفس التخصص، كذلك مع الجهات التعليمية عندنا بعض المنصات، بعض المستشارين يتعاونون معنا في الجمعية، جمعية تضم في الهدف هذا نوادي تنطلق منها خاص بالبنين وخاص بالبنات. فهذا من الهدف الثاني. الهدف الثالث اهتمام الجمعية في خصوصية الأيتام من جميع النواحي، وبما لا يعني يدخل في موضوع أنه الكرامة تكون محفوظة لهم، يعني بشيء مخصية، يعني من ضمنها عندنا بعض الدعم في أسواق العيثين مثلا كوبونات معينة بخصوصية عشان ما يكون هناك نظرة، يعني ما تكون سيئة، تكون نظرة عفوا سيئة لهذه الأسرة، أو أنها نظرة أنها ما معها يعني فقيرة أو مسكينة، فنعطيهم كوبونات معينة يروح للأسواق هذه ويأخذ احتياجاته بشيء مرتب وبخصوصية عالية. كذلك الأهداف والهدف الأخير عندنا غرس القيم، غرس المبادئ، غرس الأخلاق الجيدة والحميدة لدى الأبناء والبنات، بحيث أنهم يكونوا إن شاء الله لبنة صالحة في هذا المجتمع الكريم.
1: نعم. البرامج والمبادرات التي قامت بها جمعية الأيتام بخميس مشيط حتى الآن، ممكن تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل؟
0: والله طال عمرك من ضمن البرامج أو المبادرات اللي عملتها الجمعية، طبعا احنا من ضمن حديثنا يعني الكلام ذو شجون، الجمعية تكفى الآن حوالي 2700 إلى 2800 يتيم، وهم يتزايدون، يعني تعرف كل يوم أو كل فترة ناس يعني تدخل كمستفيدين جدد، فالجمعية تضم أكثر من 2700 يتيم ويتيمة. طبعا عندنا شريحة يكون لها كفالات شهرية حوالي 1200 يتيم، كذلك الأسر عندنا فوق 1000 أسرة تدعم وتمكن أكثر من 800 أو إلى 900 أرملة لمواجهة الأعباء المعيشة يعني الصعوبات المختلفة في الحياة. كذلك هناك أكثر من 21 مشروع تنمويا صحيا وموسميا تديرها وتنفذها الجمعية، وتحاول إن شاء الله أنها يكون نجاحها يعني فوق التوقعات. كذلك عندنا يعني كادر جيد وممتاز متمكن في الجمعية، سواء من الزملاء الموظفين الرسميين أو المتعاونين أو المتطوعين. كذلك من أبرز المبادرات والبرامج عندنا أندية تربوية متميزة في الجمعية، نادي عطاء للبنات وهو يهتم نحو التميز، ونادي عطاء للبنين، وكذلك هو رسالته أنه دائما نحو مستقبل واعد، وكل هذه الأندية لبناء قدرات ولتمكين معرفي ومهاري لدى المستفيدين من الأيتام ومن اليتيمات. كذلك عندنا كفالات مستدامة، عندنا برامج الدعم المعيشي المتكامل اليتيم والأسر لضمان استقرار اجتماعي لهم، كذلك عندنا مشاريع صحية وعراسها مشروع كل ريال خطوة نحو شفاء، تأمين الدواء والرعاية الطبية للأيتام والمرضى، كذلك عندنا مشاريع موسمية، مشاريع دينية زي الحقيبة المدرسية في بداية الدراسة، زي كسوة العيد قبل أي عيد عندنا، كذلك في رمضان بعض البرامج، كذلك فيه برامج عندنا لتمكين أسر من أداء مناسك الحج أو العمرة. فهذه تقريبا هناك برامج كثيرة حقيقة، شيء نفذ وشيء مخطط له، ونسأل الله أن الله ينفع بالجهود وينفعنا بما نقول ونسمع.
1: اللهم أمين. إذا في برنامج تريد أن تتحدث عنه وتسهب فيه وتستفيض فيه، بحكم أننا نتكلم عن يعني جمعية الآن لها 4 سنوات، إذا قدرنا برضو ناخذ واحد من هالبرامج اللي كان من بداياتكم يعني ونشأ معكم، التطورات اللي حصلت فيه، النفع، إذا في أرقام برضو حول هذا البرنامج ممكن يعني تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل.
0: والله طال عمرك برامج كما ذكرت لك هي عندنا برامج كثيرة، لكن عندنا طال عمرك الكفالة المستدامة، هذه من أهم البرامج عندنا، وحقيقة أنها يعني تهتم بأن هناك كفالة شهرية ليتيم، في كفالة

0: عينية في كفالة مادية، وتطورت كانت بدايات أعداد قليلة بسيطة، وتطور حتى أن وصل عدد عندنا أكثر من 1400 يتيم ويتيمة مكفولين تماما. يعني عندنا الآن الاستقطاعات الشهرية وما يدفع الأيتام من كفالات أو من استقطاعات شهرية عينية ومادية يصل إلى 400 وأحيانا إلى نصف مليون شهريا. كذلك حنا من برامجنا هذه نحن نساهم معهم أحيانا في غلاء المعيشة، أحيانا يكون في برامج تدعم هذا البرامج الرئيسي كتطوير له، لأن لا بد دائما يكون عندنا حد أدنى، وأحيانا يكون عندنا بعض البرامج اللي تدعم في بعض الأوقات بعض المواسم بعض المناسبات. فهذه يمكن من برامج اللي مهمة واللي مع الجمعية من نشأتها وشغال على تطويرها، وعندنا شركات فيها مع بعض الجهات.
1: جميل. المستفيد إذا أراد الوصول إليكم، يعني أول شيء وش الوضع التقني عندكم، والمستفيد هل يتقدم إليكم بشخصه ولا عن طريق يعني التقنية والرقمنة كما يقال؟ هذه مسألة مهمة أيضا، ويمكن ذكرت أنت في بداية حديثك أنه فيه حفظ لعفة هذا الشخص يعني في الاستفادة من برامجكم، علما أنه البرامج الموجودة ليست كلها يعني فيها كما يقال يعني مساعدات، وإنما في أشياء متعلقة بإصلاح بدورات بغيرها، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح. صحيح.
1: فكيف يصل إليكم المستفيد؟
0: الجمعية طال عمرك طبعا كموقع، موقعها يعني في موقع إلكتروني وفي متجر إلكتروني للجمعية على يعني أفضل ما يمكن من المواقع. بالعكس الموقع عندنا متطور بشكل كبير، موقع إلكتروني للجمعية ويحوي على متجر إلكتروني، كذلك يستطيع اليتيم أن يتواصل عن طريق الموقع، أن يتواصل عن طريق التلفون مجاني رسمي لدينا للجمعية، تلفون جمعية رئيسي أو رسمي عفوا. كذلك يستطيعنا الحضور للجمعية، يستطيع التواصل عن طريق واتساب الجمعية. جميع الـ القنوات متاحة في سبيل إحنا نصل لهذا المستفيد ونقوم بالخدمة اللي نراها أنها واجبة علينا.
1: هذا أمر يعني حقيقة تتميز فيه من فضل الله الجمعيات الموجودة عندنا هنا في
0: أنا ممكن حتى بعد أنك ممكن أقول جوال الجمعية إذا ممكن إحنا في حديثنا.
1: طيب ما في مشكلة، أعطنا إياه الآن، وأيضا بنشير تفضل.
0: طبعا جوال رسمي للجمعية والمعتمد واللي يستقبل عليه المستفيدين، وإن شاء الله حتى أنه قد يكون أحيانا بدون ما تصل، لأن غالب المستفيدين يعني سواء كان الولي أو كانت الأم المسؤولة عن أبنائها ممكن حتى على الواتس أنها يتم عمل جميع الإجراءات. أكيد عندنا بعض الجوانب اللي نعمل بحث، نعمل تأكد، نعمل مطابقات مع جهات حكومية زي الضمان الاجتماعي وزي بعض الجهات اللي عندنا رسمية للتحقق والمصداقية والشفافية فقط. طبعا جوال رسمي الجمعية هو 0538 99 0558، هذا جوال رسمي الجمعية بعيدة 0538 99 0558. طبعا الموقع الإلكتروني فيه حسابات الجمعية، من أراد حتى الدعم سواء كان الدعم العام سواء كان الكفالات اليتيم سواء كذلك في ما يخص موضوع حساب الزكاة وكل حساب فيما إن شاء الله خصصنا بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. أيضا من الأشياء اللي ممكن نشير إليها ونتحدث عنها أستاذ فيصل، الجمعية يعني لديها مناسبات ومشاركات، وأكيد فيه يعني يمكن تشريف من أمير المنطقة أو المسؤولين عندكم، حدثنا عن هالمناسبات وهذه المشاركات.
0: والله طال عمرك طبعا بداية تأسيس الجمعية وانطلاقها انطلاق الجمعية تشرفنا بافتتاح الجمعية بشكل رسمي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير حفظه الله، كان له يعني دور كبير بارك الله فيه في افتتاح الجمعية والانطلاق بها. كذلك حقيقة كان عندنا كثير كل موسم أو كل يعني من الأيام اللي فيها شيء يخص اليتيم أو احتفالات، فحن دائما نحاول أن نشارك ونساهم مع أبنائنا، وهذه من الأشياء اللي حن نسعى لها وندعم فيها يعني مستفيدينا. كان آخرها تقريبا يوم اليتيم العربي، وكان تقريبا في يوم 14 أو 15 رمضان، كان احتفال كبير حقيقة، حضر حقيقة مدير عام تعليم عسير، حضر مدير الكلية التقنية في منطقة عسير في محافظة خمس مشيط، حضر ناس من رجال الأعمال ومن قيادات وأعضاء مجلس إدارة وكذلك من المستفيدين يعني بعض الداعمين لنا وبعض الشركاء حضر من بعض الجمعيات اللي معنا سواء في نفس التخصص أو في جمعية أخرى اللي تدعم في جانب آخر. فكان يعني فهذه من آخر الاحتفالات اللي قامت. ودائما حن والله نسعى يوم اليتيم العربي، يوم اليتيم العالمي، بعض المناسبات بلا شك مناسباتنا الوطنية المهمة كيوم التأسيس واليوم الوطني دائما يكون في هناك احتفالات مع المستفيدين، مع ايتامنا في النوادي. فيعني نحاول تكون هذه المناسبات نوع من دعم هذا اليتيم وتمكينه وادخاله في المجتمع، بحيث احنا نحاول ان احنا نغطي النقص اللي حصل عنده في فقد والده. ونسال الله نراجع انه ياكم الموفقين.
1: اللهم امين. الخطط المستقبليه اللي ممكن انا وياك يعني نتحدث عنها حول جمعيه الايتام في خميس مشيط، اللي تؤملون انكم تصلون اليه، سقف الطموح بالنسبه لكم في هالجمعيه؟
0: حقيقه الطموح لن يقف،
1: لا سقف لها،
0: سيستمر. نعم صحيح، ولكن احنا الان نحاول ان شاء الله نسعى في موضوع انه يكون هناك وقف رسمي للجمعية، لأن الجمعية إلى الآن لا تملك يعني موقع ملك أو ملك يعني موقع خاص لها، ولكن نسعى في إيجاد وقف للجمعية أو عدة أوقاف، لكن أول شيء وقف أو مقر لها في المقام الأول. هذا حقيقة اللي حن هامنا ومشغلنا، ونحاول حن نصل إلى إن شاء الله حن نجح في هذه النقطة. كذلك الأوقاف نسعى في وجود أوقاف لكي تعمل زي ما تقول استدامة مالية للجمعية، لكي تكمل مسيرتها ورؤيتها وانطلاقها وتنوع مشاريعها. فتعلم المال قوة، ووجوده يعطي شيء من قوة التطوير وسرعته. فنسأل أن الله ينفع بنا وبك في هذا المقام، ويجعلنا لكم موفقين يا رب العالمين.
1: إذن أبرز شيء عندكم مسألة الوقف، إيش غيره من الخطط المستقبلية اللي تريدون الوصول إليها برضو؟
0: والله حقيقة حنا نسعى حنا مثلا يكون عندنا وقف سواء كان بناء أو شراء، ويكون هناك لها ترتيبات نظامية مرتبة وتسويقية إن شاء الله بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بحيث يكون هناك وقف في حساب مخصص له بمساهمات إن شاء الله من رجال الأعمال ومن أهل الخير في هذه المحافظة وفي هذه المنطقة وفي هذا البلد الكريم المعطاء. وإن شاء الله يكون فيه شيء في المستقبل وفي القريب بإذن الله عز وجل، يعني نثلج به صدور كل من يحب هذه الجمعية ويدعمها ويتمنى أنها تستمر ويعني تنطلق، ويكون هناك أشياء يعني واضحة في التطور وفي التقدم بإذن الله.
1: جميل. أشرت إلى المتطوعين، سؤالي لك كيف تشوف دور المتطوعين عندكم، الإقبال بالنسبة لهم؟ يعني هل ترى أن في إقبال من المتطوعين على برامجكم يتحقق من خلاله ما يعرف بالأثر المستدام، حتى أنه الجمعية تعرف على مستوى المنطقة على الأقل، تقييمك لها؟
0: بالنسبة للتطوع، طبعا المتطوعين المنصة التي أوجدتها الدولة حفظها الله، منصة التطوع ساهمت معنا في تنظيمها وترتيبها وفي يعني دعمنا في هذا المجال. المتطوعين حقيقة الحمد لله عندنا احنا في يعني في بعض الاحتفاليات وبعض اللقاءات ومناسبات المتطوعين وجودهم مهم جدا لدعمنا، لأن الكادر اللي عندنا البشري لا يستطيع انه يغطي العدد الكبير الهائل من المستفيدين ومن الحضور. فالمتطوعين حقيقة يساهمون معنا مساهمة كبيرة، لدينا أعداد في منصات المتطوع، أنا والله ما عندي الأرقام بالضبط، ولكن في أعداد جيدة جدا، لدينا يعني زملاء في الإتشار يعني مهتمين في هذا الجانب، وكل فترة يفتحون زي ما تقول فرصة يسمونها فرصة تطوعية على حسب احتياج الجمعية، فهي جيدة جدا وتساهم معنا وبقوة، يفيدون ويستفيدون.
1: جميل. لكن سؤالي لمن يقدمون عندكم مثلا الدورات او البرامج ايا كانت، هل ترى انه عندهم اقبال وحماسه في مثل هذا؟ وايضا انتم هل تقابلون هذا بتحفيز مثلا مادي او انه بساعات تطوعيه، او تجمعون بين الثنتين كما يقال؟
0: بالنسبه فيما يخص الدورات التدريبيه سواء كانت المنسوبين او كانت المستفيدين، فحقيقه في متطوعين الله يكتب اجرهم ساهموا معنا، نعطيهم ساعات طوعيه، قد يكون معهم شراكات بمبالغ رمزيه تدفعها الجمعيه لاستفاده الموظفين والمستفيدين، ولكن بشكل عام حقيقه بلد معطاء، ويعني ما تروح في مكان او تكلم يعني اي معهد او اي مدرب او اي مستشار او اي الا وان شاء الله البادره تتطوع في وجوده موجوده الحمد لله. ولكن احيانا ضيق الوقت، احيانا تكون باشياء رمزيه عشان تكلفه الوصول وتكلفه بعض الشهادات والشغلات هذه، فنحاول احنا نتكفل بها في الجمعيه عشان نحفز الجميع انه يستثمر ويشارك معنا في مثل هذه الدورات.
1: لو بنتحدث استاذ عن الشراكات، كيف ممكن نقيمها الشراكات اللي بينكم وبين يعني عندنا القطاع الحكومي، كيف ترى الاستجابه شراكاتكم معهم، القطاع الخاص عموما، ايضا القطاع اللا ربحي يعني الجمعيات المجاوره لكم، لو كنتم يعني استفدتم منها او كان بينكم وبينها تعاون او على الاقل نقلتم لها خبرات يعني من خلالكم.
0: والله بالنسبه للشراكات حقيقه الجمعية بدون شراكات حقيقة لن تستطيع أنها تقوم بما تقوم به الآن. الشراكات مهمة جدا، لا من الجمعيات المشابهة أو حتى متخصصة مثل نفس جمعيتنا ونفس تخصصها، ولا حتى من الشركات ولا من الجهات الحكومية. لدينا شراكات جدا جميلة حقيقة، التعليم جزاهم الله خير، تعليم عسير، كذلك الكلية التقنية سواء البنين والبنات في المحافظة، يعني نشكرهم شكر كبير، داعمين لنا والله بقوة. كذلك عندنا شراكة مع أسواق العتيم، بارك الله في جهودهم ودعمهم. كذلك عندنا شراكة مع جمعيات كالإسكان التنموي، كذلك مع طال عمرك الجامعة، كذلك مع بعض الجمعيات كجمعية إكرام في حفظ النعمة، كذلك بعض الجمعيات أنا ما بقدر أسمي وأنسى بعض الجمعيات فزعلون منا، ولكن في والله شراكات هي ساهمت معنا بلا شك، لن نستطيع نعمل بدوننا، كما يقال يد واحدة ما تصفق.
1: صحيح صحيح.
0: فنشكرهم من هذا اللقاء المبارك الجميل حقيقة، ونسأل الله يجعلها في ميزان حسنات الجميع.
1: الله.
0: فمن احتسب الأجر كان له أجر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل فضله وسيع وكريم وكبير.
1: أيضا وأنت تعمل في هالجمعية وتختلط بهذه الشريحة المهمة اليوم، كيف تقيم لي الوعي المجتمعي بحقوق اليتيم عندنا، كذلك الإقبال على المناشط والبرامج وحضورها، وكذلك التفاعل معكم من قبل المجتمع المحيط، إذا عندك يعني من كما يقال تقييم، وأيضا رسالة تختم بها الحلقة دكتور أستاذ فيصل؟
0: أولا طال عمرك بالنسبة للمجتمع حقيقة نحمد الله ونشكره، نحن في بلد عظيم
1: الحمد لله،
0: لا من قيادة بارك الله فيها ولا من مواطنين ولا حتى من مقيمين ولا حتى من جهات أي إن كانت رجالات حكومية أو قطاع خاص، الجميع مقبل والجميع داعم، ولكن الوعي أصبح كبير، المشاريع تصميمها جودتها مخرجاتها أصبح المجتمع فيه وعي جيد جدا. ما يخص الكفالات بلا شك داعمين وبقوة حقيقة في إيجاد الكفالات، إذا وجد برامج تمكينية تجدهم حريصين على دعمها بشكل أكبر، وهذا يدل على وجود وعي كبير حقيقة من المجتمع، وهذا نحمد الله ونشكره، يعني تطور نراه متسارع في السنوات الأخيرة حقيقة. فجدا وجودنا معكم اليوم هو من من من هذه الأمور، وجودنا معكم في إذاعة الرياض، الإذاعة المباركة، بوجودك أستاذ علي، بوجود القائمين معك وراء الكواليس زي ما يقولون، هذا من الدعم اللي نرى حقيقة، هذا جزء منه. فبارك الله في الجميع وفي الجهود، نسأل الله عظيم أن يبارك فيها.
1: اللهم أمين. الأستاذ فيصل بن عبد الله السبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة خميس مشيط، جمعية عطاء. وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة، أنا أشكرك في ختام هذا اللقاء على قبولك دعوة البرنامج أولا وما تفضلت به في ثنايا هذا اللقاء ثانيا.
0: شكرا حقيقة لكم جميعا، وشكر موصول لجميع القائمين وعلى المهتمين في هذا الجانب المهم، له جمعيات وخاصة جمعية الأيتام لخصوصيتها وأهميتها، ولا أقول في الكتاب إلا أن نؤكد أن الجمعية تؤكد أن رعاية اليتيم ليست مسؤولية تجاهها بعينها، بل رسالة مجتمعية مشتركة، والاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الإنسان وصناعة الأطر المستدام. أسأل الله العظيم أن يبارك الجهود ويعين على أداء هذه الرسالة النبيلة، وبارك الله في الجميع.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم خطوة خطوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء التربوية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت راح نتحدث إن شاء الله عن مواكبة العمر للأبناء تربويا. دكتور حياك الله.
3: أهلا وسهلا، سعد الله وقتك بكل خير وفريق العمل وكل من يسمعنا على هذا البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة مفيدة للجميع
2: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم مواكبة العمر للأبناء.
3: طيب، حنا نتكلم في البداية عن الإنسان وأنه يمر في يعني مراحل عمرية مختلفة منذ ولادته، من اليوم الأول، بعدين الشهر الأول، السنة الأولى، وتبدأ السنوات، وكل مرحلة عمرية لها طريقة للتعامل. قسم أكثر المختصين الأعمار إلى 3 سنوات، يعني من يوم إلى 3 سنين فيه طريقة وفيه أساليب يجب على الآباء والأمهات أن يتعلموها في التعامل مع هذا الطفل. من 3 ويوم إلى 6 سنين في طريقة أخرى مختلفة، واستمر في هذا التقسيم. لكن سبحان الله العجيب أنهم قالوا من يوم ولادته إلى 7 سنوات، هذه أهم مرحلة عمرية لاكتساب كثير من القيم والمبادئ وغرس المفاهيم في نفسية الإنسان في هذه المرحلة تحديدا، ويتأثر في صفات كثيرة منها الكرم والبخل وغيرها من الصفات التي يتعلمها في هذه المرحلة. مهم معنى ذلك أنه في السنة 8 والـ9 أنه يقف التعليم، لا، ولكن يضعف تقبله، ولازم نبذل جهد أكثر في غرس القيم في المراحل المتقدمة. فكل مرحلة عمرية يمر فيها الإنسان، إحنا قلنا في تقسيمهم ل3 سنوات، هناك بعض الخصائص اللي يمر فيها الإنسان. هذه فكرة حلقة اليوم، إن نتعرف على تلك المراحل ونتعرف على الخصائص العمرية اللي يمر فيها الأطفال وطريقة تعاملنا معهم حتى يصلون إلى، يعني البعض وصلها إلى 24 سنة، وهي مرحلة نستطيع أن نبدل أو نغرس أو من المفاهيم والقيم والمبادئ في نفوسهم. لكن أنا ذكرت أنه المرحلة العمرية الصغيرة هي أهم مرحلة للغرس، بعدها مو معناته ما يغرس، لا، ممكن أن تغرس قيم ومفاهيم جديدة، لكن تحتاج وقت أكثر وجهد أكبر لتعميق هذه المفاهيم بعكس الطفل الصغير.
2: جميل، يعني دكتور لكل مرحلة عمرية أساليب خاصة بالتربية، لا يمكن أن نطبق أسلوب واحد على جميع المراحل العمرية.
3: أنا ذكرت الآن أنه الصفات العمرية مختلفة، كذلك الأساليب في التعامل مختلفة. لأن عندنا البعض ممكن ابنه يكون عمره 7 سنين هو يتعامل معه بأسلوب، يوم أصبح عمره 14 هو يتعامل في نفس الأسلوب، وهنا خطأ، لأن الخصائص العمرية للطفل عمره 7 سنين غير خصائصه العمرية يوم صار عمره 14. كذلك يستمر هذا التعامل معه حتى عمره 21، حتى عمره 30 و40 و50 ويتعامل بنفس الطريقة. حضر إلي شخص مركزه حساس ومرموق وعمره تجاوز 40، قارب 50، وهو يتألم ويشكو من تعامل والده لديه، يقول لي عاملني وأنا مثل يوم كنت 7 سنين، يقول المشكلة أنا ممكن أتحمل، يقول لكن لما تكون عندي جايين رجال وجايين ناس عنده يعاملني بنفس الأسلوب، يقول هنا صراحة يعني كأني يقلل من قيمتي ومن مكانتي ومركزي وأنا أمام الناس وهو يعاملني بنفس الطريقة. على سبيل المثال يقول كنت جالس مرة وجوالي يعني دق، يقول فنظرت وتر العمل يعني شيء مهم لازم أرد عليهم، يقول فاستأذنت عشان أرد على الجوال. يقول بعد ما رجعت قال من أداب المجالس إنه الواحد إذا جلس بمجلس رجال إنه يترك جواله ولا يهتم لهالأمور دي، وأنا أتعجب من بعض الناس مهما بلغت أماكنهم ومناصبهم ما يتعلمون. يقول وأنا كنت من الناس والكلام مشار لي يعني، يقول حتى إنه أحد الضيوف تكلم وقال يا أبو فلان يعني أحيانا يكون شيء طارئ وشيء، قال لا ما في شيء طارئ. يقول فأنا خجلت جدا، يقول ما رديت أنا، والرد هذاك الشخص الموجود الكبير يقول مع ذلك ما قبل رده. يقول فأنا أحتاج إلى طريقة، يقول أنا تعبت تعلمت نفسيا الآن أني أحاول أني ما أجي وأجلس إذا كان عنده رجال، يقول مع أنه كبير بالسن وبحاجة ويسأل عني وينك، أنا ما عندي عيال، الناس يسألون وين ولدك ورمجة جاي أجلس معاك. يقول فيوذيني في بعض الكلمات بسبب ما ذكرنا الآن المراحل العمرية، ما يفرق بين هذا الأب، يعتقد أن ابنه هو صغير وأنه هو اللي يعطيها المهارات ويعطيها كل حاجة وما زال هو يتعلم منه. أحيانا تكون ترى في تعليم معاكس، المفترض أنه إحنا نأخذ أحيانا من أبنائنا يعطونا بعض الدروس ويعطونا بعض التعليم من حيث ما يقصدون يعني، أو من حيث يقصدون بس ما يحترمون أعمارنا. ما أجمل قصة سيد شباب الجنة الحسن والحسين وهم ما تجاوزوا في الأعمار العاشرة، وجاء رجل كبير في السن يتوضأ فلم يحسن الوضوء، فجاء إليه سيدنا الحسن والحسين وقال له يا عم إحنا اختلفنا أنا وأخوي في قضية الوضوء، من وضوءه يطابق السنة فممكن أنك تشوفه وتشوفه بعدين تحكم علينا من اللي وضوءه يطابق السنة ومن اللي عنده أخطاء وخلل. قال تفضل. يقول فبدأ الحسن بالوضوء عندما انتهى، أو بدأ الحسين واحد منهم بدأ، يوم انتهى بدأ الآخر. يقول كأن نسخ متطابقة تماما في عملية الوضوء. يقول أدرك ذلك الشيخ الخطأ الذي وقع فيه في الوضوء وقال وصلت رسالتكما يا أبنائي، أو أنه يعني درى أنه هو غلطان في الوضوء أنه ما يحسن الوضوء، والرسالة وصلت من هذول الأطفال اللي ما تجاوزوا سن العاشرة. فأحيانا ما يمنع أننا نتعلم من أولادنا بعض الأساليب وبعض الطرق بشكل مناسب، هذه من جهة. من جهة أخرى أننا نتعلم من أولادنا في حالة كبرهم يوم كبروا أننا نتعامل معهم كتعامل الرجال، ذلك المثل العربي الشهير العامي اللي يقول من عرف صغير حقر كبير. حقيقة أنه البعض فعلا يمارس هذا المثل الشعبي ويطبقه في حياته.
2: طيب دكتور لو تحدثنا يمكن عن أين يكمن أثر الفهم العمري للأبناء،
3: تقصد عند الكبار أو عند الصغار؟
2: من البداية جميع المراحل.
3: هو الكبير هو المفترض يخاطب في هذه الناحية، الكبير هو اللي يخاطب، الصغير إحنا ما نخاطبه الآن بحكم أنه طفل، لكن ما يمنع أنه الآن واحد صغير بالسن قاعد يسمعنا ما يمنع أنه يستفيد من الحلقة.
2: أكيد
3: أنه إذا كان أبوك وأمك يقعون في الأخطاء في التعامل معك، أنت ممكن بطريقتك الخاصة أنك توصل لهم الرسالة بنوع من الأدب زي ما الحسن والحسين وصلوا تلك الرسالة إلى ذلك الشيخ الكبير الذي وقع في الخطأ. فأنت بإمكانك أنك توصلهم الرسالة، واعلموا بأن آباءكم وأمهاتكم على قدر ووعي كبير في فهم الأخطاء التي قد تكون منكم أو تكون منهم، وأنتم ذكرتموهم بذلك الأسلوب الخاطئ اللي هم مارسوه في عملية التربية لكم.
2: جميل، نستاذنك دكتور فاصل. المستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو تحدثنا عن أهم المراحل بالنسبة للأبناء مواكبة.
1: خليني أكون أكثر صراحة في الحديث، أنه كل المراحل مهمة، لكن تكمن مرحلة بالأهمية عن الأخرى. أتكلم عن مرحلة الطفولة، تعتبر مرحلة مهمة جدا في التعامل، ويجب أن يكون الآباء والأمهات يراقبون سلوكياتهم وتصرفاتهم وأقوالهم أيضا في عملية التعامل مع الأطفال. كذلك مرحلة المراهقة تكون مهمة جدا، قد تكون في نفس الدرجة بالأهمية أو أكثر من ذلك. بعدها تقل المراحل الأهمية شيئا فشيئا. إذن أكبر مرحلتين فيها خطورة هي مرحلة الطفولة، ويأتي بعدها في نفس الدرجة بالأهمية أو تزيد مرحلة المراهقة. ليش اعتبروا هذه المراحل هي أكثر أهمية وأكثر خطورة؟ قالوا بأن الطفل سبحان الله يتشكل شخصيته، تتشكل في 7 سنوات الأولى، فبالتالي يجب، وهنا لما نقول يجب يعني معناته ترى ما بيفضل أو يستحسن، لا، من الضروري أنه ينتبه الأب والأم لتصرفاتهم، سواء كان من ارتفاع الأصوات أو الصراخ أو التأنيب أو إيجاد العقاب أو غيره، يكون مدروس وحساس جدا في هذه المرحلة. تكمن الأهمية قلت في مرحلة أيضا المراهقة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذين المرحلتين تحديدا يعني أهمية كبيرة عن الشخص الكبير العاقل الناضج، إلا إذا كان الكبير يعني ما يفهم هذا الموضوع أساسا، فالنبي كان يعلمه برفق، وكانت هذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في دعوته ولا حتى في تعامله مع الآخرين، أنه تكون الليونة والرفق هي سمة من السمات الرئيسية في التعامل في هذه المراحل، تحديدا الطفولة والمراهقة. تتجسد هذه الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا الأحاديث في تصرفاته سواء مع الأطفال أو مع الشباب في مرحلة المراهقة. فإن شئت أن نفتش في سيرته وصفحاته الملونة في تعامله مع الأطفال، نجد ذلك الحديث للطفل الصغير أبا عمير اللي لقبه وانطلق ذلك اللقب وطار في الأفاق، وشرحوا المؤلفين واستنتجوا فوائد كثيرة من ذلك الحديث العظيم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل لم يتجاوز 7 من عمره، كان لديه طائر متعلق فيه يلعب معه لعب كثير، مثل ما نقول أي حيوان عند الإنسان اليوم، وطفل معه هذا الحيوان ويعشقه ويلاعبه ويمرح معه ويقضي وقت طويل معه، وفجأة فقد هذا الحيوان يعني مات، فيحزن ذلك الطفل، فيبلغ هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن يذهب إليه ليواسيه ويدخل ويقول أنا جاي أصلا علشانه، ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ويستخدم اللمسة اللي ذكرناها في حلقات ماضية، كيف اللمسة تؤثر على الأطفال أو على الإنسان إذا لمسته، ولها أثر كبير في ذلك، فيلامسه النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يقول له فضفض لي، قد لي عن قصص هذا الطائر الجميل، العلاقة كيف كانت انت وياه، كيف تناديه ويجي عندك، كيف بدأ الطفل يتكلم ويتحدث حتى يخرج شيء من ذلك الحزن الكبير اللي كان يجده ذلك الطفل. خذ مثال آخر في قضية الأطفال والتعامل معهم والمحافظة على أحاسيسهم، كيف يتعامل مع خادمه أنس رضي الله عنه، اللي أمه أول ما وصل النبي إلى المدينة والناس كل الناس يجون يهدون النبي، اللي يهدي قدر، اللي يهدي سجادة، اللي يهدي كل حاجة يهدي. النبي جاء من مكة وما أخذ من بيته ولا شيء، هرب بجسده فقط، ما مع ولا حاجة، ترك كل أغراضه في منزله، فالناس في المدينة بدأوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحابية الجليلة تأتي للنبي قالت يا رسول الله فتشت في الهدايا فلم أجد أكثر من وأروع من ابني أن يكون هدية لك يخدمك في مشاويرك، الأشياء اللي تحتاجها بترسله الحاجة معينة، ينادي لك فلان يقضي حاجة، فولدي عندك من الصباح إلى المساء، فما أروع تلك الهدية وما أروع تلك السيدة الفاضلة التي أرادت أن تعلم ابنها من معلم الخلق أن يعلمه ويعطيه دروسا تربوية جميلة رائعة.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد بيومي وأبي رسول الله. دكتور، يمكن لعلنا نتفق بين كل المراحل مهمة وكل مرحلة تكمل الأخرى، لكن لا تخطئ في الأولى عشان ما تتعب في الثانية.
1: وصف جميل الحقيقة. يعني المراحل التكاملية فعلا هي كل مرحلة تكمل الثانية، لكن مهم معنى ذلك الشخص اللي قصر في المرحلة الأولى يعاتب نفسه ويقول خلاص أنا قصرت إذن المراحل انتهت. لا، بالعكس، أنت لا تندب حظك واشتغل من جديد. وفاتك شيء صحيح، لكن اللي باقي أكثر مهما كان، وما دام النفس موجود، نفسك موجود، أنت عندك قدرة للتغيير. اللي ما قدرت تطبقه في فترة الطفولة لهم لا يفوتك في فترة المراهقة، وإن فاتت فترة المراهقة فترة الشباب وفترة النضج. في كل مرحلة هي تكمل الأخرى، ولا يمنع أنك تتغير، وأولادك راح يتغيرون بتغيرك، تغيرك سواء في أخلاقك، الدعاء لهم الدائم والمستمر وأثره اللي بيجنونه في المستقبل، وغيرها من الأشياء. إذا كنا تكلمنا عن فترة الطفولة وكيف كان النبي يعامل الأطفال وكيف كان يلاعبهم وكيف كان يزرع الثقة فيهم وكيف كان يراعي مشاعرهم وأحاسيسهم، يكفي لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب غلاما في حياته، يعني ما ضرب طفل أبدا، لا أطفاله اللي هو رباهم اللي من صلبه، ولا أطفال ناس دخلوا بيته أو تزوج زوجات عندها أطفال وتعامل معهم. لم يستخدم يده في الضرب إطلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم للأطفال ولا للنساء أيضا، وهي رسالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بخياركم. عندما جاء الخبر من القرآن في عملية الضبط، في عملية الهجران وعملية أداة الضرب وكيف طريقها إذا لم تصلح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسوا بخياركم، يعني اللي يضرب ليس هو من الخيار، خارج من الخيرية. لو تتبعنا سيرته وهديه لوجدنا العجب العجابة في مثل هذه الجوانب. ننتقل إلى مرحلة المراهقة، كيف كان يتعامل مع المراهقين؟
0: يمكن هي أصعب المراحل دكتور.
1: فعلا، لأن المراحل أو صفات المراهقة صفات يصعب عليك، يعني تتسيطر عليه بالقوة. هو الآن قوي، ممكن، وتسمع قصص ونسمع قصص أنه ممكن الولد مد يده على أبوه لأنه في مرحلة نشاط وحيوية وقوة، فالأب خلاص ما يقدر يمد يده الآن لأنه شاف أن ولده عنده من العضلات والفتوة والجسم. لما تشوف أحيانا المراهقين تقول هذول رجال، هم رجالا بالأجسام والأشكال، لكنهم قلوبهم وتفكيرهم لا، ما زال هم أطفال وصغار في ذلك التفكير. لما تناقشهم تتكلم معهم تقول هالجسم وهالشكل، وأحيانا حتى الشعر يطلع مبكرا فيهم، فنظلمهم حقيقة في أنه نسلخ منهم مرحلة المراهقة ومرحلة أنهم لا لازم يعيشون مراحلهم، فنقول لا أنت رجال عيب عليك ما تسوي شيء، ما لا ليش هو ما زال، يعني لما تكتشف عمره أنه ما زال المسكين. البعض منهم حرم في الطفولة وحرم في المراهقة، فنجده يوم كبر أنه ممكن يمارس أشياء يتعجبون الناس منها. لذلك إيش المانع أنه يلعب في الملاهي اليوم المراهق، أنه يلعب في أشياء مباحة ومتاحة له باللعب، وإني ما أجي وأناظره بنظر. يعني أحيانا كنت جالس مع يعني في الناس اللي أقارب لي وعندهم ولد في المرحلة الثانوية، فدخل يتمايل يعني مشغل له شيء وقاعد يرقص، فأبوه يقول له ما تستعلم لبسك، عيب عليك، شوف شانك خاط وتسوي من الأفعال وكذا. فأنا أقول له ترى ما فيها شيء، هذا عمر طبيعي،
0: يمكن من باب لكل مقام مقال. إيه،
1: قلت بعدين هو ما دخل يعني المسجد
0: ولا يمكن
1: دخل.
0: يمكن يعني الوضع ما يسمح يعني يصطلب يعني لكل مقام مقال يعني.
1: لا لا لا ابدا، يعني انا قلت لك من اقارب هذا الولد، فكنت جالس مع ابي والولد عادي يعني بعد هو فشل واستحى يعني يوم شافني موجود. قلت له لا كمل ما شاء الله تجيد انت يعني هذا النوع من انواع اللعب ما شاء الله عليك. بس أبوه يعني أنا بقول ما تستعلي نفسك، قايل لك أنا شوف كبرك وذا وطولك ولا إلى الآن، فقل له أنا وش اللي فيها، أنا لو أعرف كان قمت ولعبت مع ولدك، بس يمكنني أنا ما أعرف هذا النوع من اللي يجيده ابنك. فأخذت الموضوع بطريقة مختلفة جدا. فأحيانا بعض الآباء والأمهات يرفضون بعض التصرفات ارحموا أولادكم في أعمار معينة، صفة لما نتكلم عن المراهقة والخصائص اللي تمر فيها كالاندفاعية وارتفاع الصوت وغيرها من الأشياء اللي تفهم بطريقة خاطئة، وهي الحقيقة للمرحلة جدا جميلة، لأن المراهقة معناته اقترب من النضج. يقال في اللغة العربية راهقت البرتقالة، يعني هي في الشجرة بدأت ألوانها تتغير لكنها ما نضجت بعد، فيقولون راهقت البرتقالة يعني اقتربت من النضج.
0: جميل دكتور، نستأذنك بس دكتور فاصل وبعده نواصل مستمعين الكرام، بناخذ فاصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من استديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند. دكتور، يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم في مرحلة المراهقة، ودي نبقى شوي في مرحلة المراهقة. تبقى مرحلة المراهقة يمكن من أهم المراحل في عمر الأبناء، وهي يمكن المرحلة اللي يمكن تبدو فيها يمكن الصداقة أكثر مع الآباء والأمهات.
1: جميل جدا. هو الحقيقة قضية الصداقة المفترض تكون في جميع المراحل، يكون الأب صديق لابنه والأم صديقة لابنتها في كل مراحل العمر، لكن تتأكد في قضية المراهقة مثل ما أسلفت.
0: يمكن تبدأ شوي شوي، يمكن تبدأ مع المراهقة.
1: صحيح، لكن أنا ودي أشير إلى قضية أنه كل مرحلة لها صفات، وكل مرحلة لها أشياء يجب أن نحترمها وما ننقد على الآخرين إذا عملوا مثل هذه الأشياء. أحيانا تفوت في مرحلة من مراحل العمر بعض الأشياء اللي يتمنى الإنسان يفعلها، لكن بسبب قسوة المجتمع وبسبب أحيانا الأب والأم غيابهم عن هذه المرحلة وخصائصها، فبالتالي يحرم الطفل اليوم، البنت ولا الولد، في مرحلة من مراحل العمر سواء كانت المراهقة والنضج والطفولة من ممارسة مثل هذه الأشياء. فبالتالي يوم يكبر وده يمارس مثل هذه الأشياء، هو كبير الآن كيف يقدر يمارسها؟ أو بعض البنات في أجسام النساء هي توا بالغة مسكينة وعمرها تلقى ما تجاوز 15 سنة، ولما تروح الملاهي ولا شيء يقول عيب، احترمي سنك، ما أدري وش، عيب أنت كبرتي، أنت ما زالت هي طفلة، ما مارست الطفولة ولا مرت، يعني ما أخذت مراحل الطفولة. متى تبونها هي تخرج طفولة ذي؟ إذا أنتم تمنعونها يوم يطلعون البر ويحجرون عليها، لا أقعدي بين السيارتين ذولي، لا تتجاوزين السيارتين، ما أدري، طيب ما في أحد وأنتم في بر، وودها مسكينة تلعب مع الأطفال وتسوي لها بيت، تحط كوب الماء وتسوي لها بيت من طين، لا لا لا لا تسوين هذا الشيء، هذا عيب، الناس بيقولوا أنت طفلة، أنت ما أنت بطفلة، أنت كبرتي. ما زالت هي طفلة، من قال لكم؟ هي كبرت في الجسم لكن عقلها تحرمونها من أشياء كثيرة جدا. ليش؟ أنا أتكلم عن الطفل عن الولد والبنت على حد سواء، والقرارات القاسية التي تخرج أحيانا من بعض الآباء والأمهات بتكبير الأطفال وحرمانهم من مرحلة المفترض يمرون فيها أساسا. خلنا لو جينا ننتقل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المراهقين وكيف يتعامل. عندما كان في المسجد وكان يخطب ودخل ذلك الشاب مراهق، قيل أنه عمره لم يتجاوز 17 أو 16، وقال يا رسول الله ائذلي بالزنا. الصحابة التفتوا مباشرة، يريدون إيش؟ ينقطون علي، كيف تكلم بهذا السؤال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخلق يناديه، وأعتقد أنه لم تكن خطبة جمعة وإنما كان جالسا بين أصحابه، فناداه وجلسه وقال له، وبدأ يتحاور معه. شوف الحوار كيف يؤدي إلى وصول إلى الفكرة ومحي الفكرة. قال تعرف المجتمع والناس، هذا الفعل لا يليق، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك، وهو يجاوب لا لا يا رسول الله. قال الناس نفس الشيء ما يرضونه، هذا عن طريق الزواج، انت لما تتزوج خلاص هذا الشيء تمارسه. اقتنع الشاب ومسح الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى المسح يتكرر لنا من جديد، مسحة إيش؟ مسحة اطمئنان وسكينة، مسحة راحة، يمسح على صدره ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا التعامل بس اللي يحتاجه فترات اللي هي الصغار والمراهقة، لا حتى الكبار احنا نحتاج إلى شيء من اللين والتعامل. لذلك ذلك العربي اللي دخل المدينة، وانت عارف حضرتك ان المدينة وقتها كان الظهر يؤذن بأذانين، كان الأذان الأول والأذان الثاني زي يوم الجمعة يعني، فكان إذا جاء الأذان الأول للظهر روحوا لبيوتكم وارتاحوا شوي واستعدوا لصلاة الظهر، بعدين يؤذن صلاة الظهر، بعدين يدخلون في قضية الصلاة. فعندما أذن الأذان الأول ودخل ذلك الرجل الأعرابي إلى المدينة، ووجد أن المكان كله ما في أحد، الناس مسكرين ولا في أحد، فيدور مكان مثل المنقول صاد شوي، فلقى سور ومفتوح، فدخل قال هذا مكان صاد أقضي حاجتي. فعلا قضى حاجته، وكان الصحابة موجودين، وكان هذا هو المسجد، هو في فناء المسجد في الحوش. فالصحابة أرادوا أن ينقضوا على ذلك الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وأشار لهم أن يهدأوا حتى انتهى ذلك الرجل. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن هذا المكان مكان للعبادة، وأنه قضى الحاجة في مكان، وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم وين ذلك المكان، فعرف أن هذا رسول الله لأن الناس أطاعوه. قال يعني ذلك الرجل ليدعو، أسأل الله عز وجل أن يرحمني أنا ومحمدا فقط ولا يرحم أحدا أبدا. حقيقة يعني هذا النموذج الرائع يعتبر متميز، وهذا التعديل من النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الكبير.
0: جميل.
1: إنه اللين والهدوء له أثر كبير في عملية التوجيه.
0: جميل دكتور. طيب دكتور خلينا نتكلم عن مرحلة الكبار، وأنا بنهضم حق الكبار. المرحلة هذه المرحلة العمرية والتعامل مع المرحلة العمرية. وأكيد يمكن في فئة يعني ما أخذت حقها، أيضا هضم حقها في مواقف كثيرة. يعني أحيانا يعامل الكبير خلاص أنت مثل يمكن ما أسلفت يمكن في الجزء الأول، خلاص أنت تبقى صغير في نظر والدك مثلا، خلاص تبقى يعني في بعض الآباء للأسف يعامل الكبير أحيانا معاملة الطفل للأسف. يعني
1: ذكرنا إحنا المرحلة الطفولة وأهميتها، وذكرنا مرحلة المراهقة وأهميتها في التعامل، ودخلنا فعلا في مرحلة الكبار وطريقة التعامل معهم، وذكرنا مثال الأعرابي لدخل المدينة وفعل ذلك الفعل، فكان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم باللين. فالجميع يحتاج إلى اللين في البداية وفي الرفق في تعاملنا مع جميع الأعمار، وكل مرحلة لها أهمية في قضية التعامل. الكبير ممكن أنه الإدراك عنده ومشاعره أكثر نضوجا في من الطفل والمراهق، فلذلك احنا نأكد على مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة في قضية التعامل، لأنه ممكن هذول مثل ما نقول الانحراف أو التأثير بيكون بشكل كبير جدا. الكبار مهم جدا إننا نتعامل معهم برفق، نتعامل معهم بهدوء وبلين حسب كل إنسان وحسب تفهمه، لكن مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرفة هو بحاجة للأمانة إلى الاحترام والتقدير والمعاملة بالرفق واللين.
0: يعطيك العافية دكتور. إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن مواكبة العمر للأبناء تربويا مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: 20 30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر
2: مجتمع حيوي
3: ووطن طموح.

0: ضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور معنا.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا اليوم دكتور حول توسع الانتاج المحلي يتراجع بواردات السعودية من الدواجن 7% في 2025.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، سجلت واردات السعودية من لحوم الدواجن خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل حجم الواردات إلى 563 مليون كيلوغرام في العام الماضي بحسب طبعا بيانات من الهيئة العامة للإحصاء. والتراجع في واردات العام الماضي البالغة قيمتها 5.9 مليار ريال جاء بفعل تعزيز القطاع المحلي قدراته الإنتاجية بالتوسع في مشاريع الإنتاج وتنامي ثقة المستهلك في العلامات السعودية للدجاج الطازج والمبرد، مدعوم ببرامج الأمن الغذائي. وأصبحت منتجات الشركات المحلية تصل إلى المستهلك في مختلف مناطق السعودية، ما أدى إلى تنافس واضح بين المنتج المحلي والمستورد في السوق. ورغم التراجع في الواردات لا تزال السوق السعودية تعتمد بصورة كبيرة على عدد محدود من الدول الرئيسية لتلبية احتياجاتها من لحوم الدواجن.
2: عشرين ثلاثين.
0: أولا دكتور، يعني نبدأ من الصورة العامة للسوق لفهم حجم الانتاج والاستهلاك، ربما يعطينا مؤشر واضح على موقع يعني قطاع الدواجن في الأمن الغذائي السعودي. وش حجم انتاج المملكة من الدواجن سنويا دكتور، وأيضا حجم الاستهلاك المحلي مقارنة يعني بالدول الأخرى؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. في البداية يعني لو أخذنا متوسط استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية الدواجن، وجدنا أنه من أكبر النسب على مستوى العالم. ثم يعني إنتاج السعودية من الدواجن يبلغ بحدود 1.4 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك المحلي بحدود 1.7 مليار طن. بما وهذا يعني يوجد فجوة يعني بين الاستهلاك وبين الإنتاج، أي أن الإنتاج يقل عن الاستهلاك بحدود 400 مليون طن سنويا.
0: جميل. وش أسباب تراجع يعني واردات السعودية من لحوم الدواجن يعني بنسبة 7% خلال 2025؟
1: طبعا أولا خلينا نأكد على نقطة مهمة مرتبطة برؤية المملكة 2030، يعني تناول مثل هذا الموضوع يعتبر مهم جدا، لأن رؤية المملكة 2030 ركزت على الأمن الغذائي وأهميته، فأصبح هناك استثمارات ودعم للقطاع الخاص فعلا أن يتوسع في الإنتاج السلع الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي. ومن تحقيق الأمن الغذائي لا شك اللحوم والدواجن، والدواجن فعلا يعني قطعنا مرحلة كبيرة يعني تصل إلى حدود أعلى من 80%، يعني الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 80% من الاستهلاك، يعني نحن قريبين لعملية الاكتفاء الذاتي، لأن مع النمو والتوسع في المشاريع الدواجن نستطيع أن نحقق النمو. وأتصور أن قبل نهاية رؤية المملكة 2030 نكون قد حققنا المستهدف فعلا، وإن كان المستهدف هو أقل من 100%، لكن أتصور أن مع المشاريع الجديدة

0: وتوسع شركات الدواجن ممكن نصل إلى تلبية يعني الطلب المحلي 100%. حتى يعني الآن يعني صحيح أننا نستورد، لكن برضه نحن نصدر دواجن.
1: جميل.
0: يعني نصدر مثلا دواجن طازجة ونستورد دواجن مجمدة. طبعا لا شك أن أسباب تراجع واردات السعودية لحوم الدواجن بحدود 7% يعني هو بسبب توسع الإنتاج المحلي وتحسن كفاءة الشركات الوطنية، إضافة إلى نقطة مهمة وهي زيادة ثقة المستهلك في المنتج المحلي وتطور برامج الأمن الغذائي.
1: طيب كيف ساهم هذا التوسع يعني في الإنتاج المحلي في تقليل أيضا الاعتماد على الاستيراد، خصوصا ما نشهده يعني في التطورات الجيوسياسية، المشاكل في سلاسل الإمداد؟
0: طبعا هذه نقطة مهمة. يعني الآن أهمية الأمن الغذائي لما يكون عندك مثل جائحة كورونا، عندما يكون عندك توترات جيوسياسية، عندما يكون هناك عرقلة مسيرة البضائع عبر مثل مضيق هرمز، هذه لا شك أنها تعطيك أهمية فائقة لموضوع تحقيق الأمن الغذائي. فلا شك الإنتاج المحلي أدى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد بحدود 7% في 2025، وذلك طبعا عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع والمشاريع وتوسيع سلاسل الإمداد. هذا أدى طبعا إلى توفر المنتج المحلي في الأسواق بشكل أكبر وجعل الحاجة إلى الاستيراد أقل من ذي قبل.
1: لكن دكتور، رغم تراجع يعني الواردات، يعني لا تزال السعودية أيضا تستورد كميات معتبرة من الدواجن كما ذكرت أنت قبل قليل دكتور، يعني بالنسبة للدواجن المجمدة. وهنا يعني نحتاج إلى أيضا قراءة حجم هذه الواردات بالأرقام. وش حجم واردات الدواجن في السعودية من حيث الكمية وأيضا القيمة خلال 2025؟
0: طبعا أولا يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الطلب على الدواجن يزداد مع زيادة المواطنين، ويزداد أيضا مع زيادة القوى العاملة اللي هم المقيمين. فهذا يعني الطلب ليس ثابت، وإنما الطلب متنامي ومتزايد، وبناء عليه لابد يكون الإنتاج يزيد بوتيرة أكبر بزيادة الطلب حتى نستطيع أن نغطي الفجوة اللي هو الاستيراد. فالواردات الدواجن بلغت بحدود 563 مليون كيلو جرام، وهذا لا شك أنه يقارب حدود 5.9 مليار ريال. وكما قلنا الواردات فيها طبعا اللي هي 563 ليست كلها استهلكت، بل هناك كمية وإن كانت بسيطة نوعا ما لكن تم إعادة تصديرها، وهي تقريبا بحدود 4 مليون كيلو جرام.
1: طيب من المهم أيضا يا دكتور معرفة خريطة الموردين، لأنه يعني مصادر الواردات تكشف أيضا طبيعة الاعتماد التجاري واتجاهات أيضا السوق العالمية. ما الدول يا دكتور التي تستحوذ على النسبة الأكبر من واردات الدواجن إلى السعودية؟
0: طبعا أكبر دولة يعني ويمكن معظم الواردات الدواجن منها اللي هي دولة البرازيل، وتشكل نسبة تقريبا 65% من واردات الدواجن. ثم يأتي بعدها روسيا، يعني روسيا يمكن حدود 12-13%، فرنسا بحدود 10%، ثم أوكرانيا، وأخيرا الأرجنتين. طبعا لا شك في تنوع نوعا ما لكن لدول محدودة. البرازيل ما زالت محتكرة لعملية الواردات السعودية للدواجن.
1: بالنسبة للبرازيل يا دكتور، يعني ربما تعتبر لاعب رئيسي في السوق السعودي بحصة كبيرة مقارنة ببقية الدول، أوكرانيا، فرنسا كما ذكرت دكتور. لماذا تستحوذ البرازيل وحدها على أكثر من 65% من واردات الدواجن؟

0: طبعا لا ننسى بالنسبة للبرازيل لها قوة إنتاجية كبيرة في الدواجن، وعندها ميزة أيضا انخفاض التكاليف، وبالتالي التجار عندما يستوردون لا شك أنهم يبحثون عن انخفاض التكاليف حتى يستطيع أن ينافسوا، وأيضا المنتجات عندهم متوفرة بكثرة وبشكل مستمر، أيضا علاقاتها التجارية قوية مع المملكة وسلاسل التصدير مستقرة ومستمرة.
1: هل في استثمارات لهذه الدول في داخل المملكة فيما يتعلق بمشاريع الدواجن؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. فعلا في شراكات، يعني بعض أحيان الشركات القائمة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية لها شركات، لها شراكات مع شركات خارجية، وأيضا هناك شركات خارجية يعني استثمرت من خلال عنصر الاستثمار الأجنبي في عملية إنتاج الدواجن، وبكل تأكيد هذا يدعم الاعتماد على الإنتاج المحلي ويزيد من قدرة المملكة العربية السعودية على تلبية الطلب المتزايد وأيضا تلبية طلب الدول المجاورة.
1: طيب، الحديث عن ثقة المستهلك، يعني وهي طبعا عامل مؤثر في نمو الطلب على المنتج المحلي، كيف أثرت أيضا ثقة المستهلك في المنتج المحلي على سوق الدواجن يعني بشكل عام في السعودية؟
0: هو بكل تأكيد لاحظنا مع الإنتاج المحلي يتزايد والطلب عليه أيضا المحلي يتزايد، فارتفعت حصة المنتج المحلي في السوق، هو نتيجة تحسن الجودة وكذلك الاستمرارية في الإمداد، وطبعا هذا أدى وثقة المستهلك لا شك أنها تنامت وتزايدت في المنتج المحلي، ونلاحظ أن اللجوء إلى الواردات يكون على نطاق ضيق.
1: طيب، أطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
0: أكرر الترحيب بكم وبالمستمعين والمستمعات.
1: دكتور، قبل الفاصل يعني كنا نتكلم عن ثقة المستهلك في المنتج المحلي يعني على سوق الدواجن في السعودية، لكن يعني بالحديث عن كيف تتراوح أسعار يعني الدجاج في السوق السعودي، وش العوامل المؤثرة عليها؟
0: طبعا أسعار الدجاج لا شك تتراوح أسعار الدجاج بين 16 و20 ريالا، وأكيد أنها تتأثر بالعلامة التجارية وتتأثر أيضا بالوزن، يعني لما نجي للدجاجة مثلا علامة تجارية معينة داخل السعودية فيها تمايز من حيث الجودة، فالمستهلك يميز بين بعض هذه المنتجات، وأيضا الوزن له تأثير في عملية اختيار أو السعر، فلما قلنا السعر يتراوح للدجاجة بين 16 و20، الوزن أيضا له أهمية. موضوع أيضا إنتاج الدواجن من العوامل التي تؤثر على الأسعار تكاليف الإعلاف وكذلك سلاسل الإمداد وموضوع العرض والطلب بشكل عام. فإذا موضوع الدواجن أسعارها ليست ثابتة وإنما هي متغيرة، ترتبط بارتفاع تكاليف الإعلاف لها عامل مؤثر، ترتبط أيضا في لو حصل بعض العوائق في انخفاض الواردات، فهذا عامل مؤثر، ولهذا لاحظنا بعض الشركات التي كانت تستورد

0: بيت، تعتمد على الاستيراد للدواجن من خارج المملكة العربية السعودية. بعد جائحة كورونا وبعض انتشار الأمراض في بعض الدول، أمراض الخاصة بالدواجن، وتوقف إنتاج بعض الشركات، توقف استيراد ماركات معينة، حست الشركات الموجودة وداخل سوق الأسهم السعودية بأهمية أن يكون لها مصدر للدواجن لأجل أن تكون سلسلة الإمداد مستمرة. فلجأت إلى الدخول في استثمارات في الدواجن، وأصبحت تتوسع أكثر وأكثر حتى تستغني عن الواردات.
1: كما ذكرت دكتور، يعني قطاع الدواجن يعني أصبح قطاع واسع يشمل مشاريع إنتاج اللحم والبيض وسلاسل الإمداد أيضا. وش حجم مشاريع إنتاج يعني الدجاج اللحم والبياض في السعودية؟
0: طبعا حجم مشاريع إنتاج الدجاج اللحم يوجد حوالي 487 مشروعا، وكما قلنا هذه المشروعات في ازدياد وتتوسع أكثر. أيضا المشروع الواحد يتوسع، تكون طاقة الاستيعابية أكثر من ذي قبل، وهذا أيضا يضم كم أكثر من 274 مليون دجاجة. ويوجد أيضا نحو 188 مشروعا للدجاج البياض بأكثر من 55 مليون دجاجة. ولهذا أيضا تقريبا وصلنا إلى موضوع الاكتفاء الذاتي في توفر البيض، وهذا لا شك يعني يساهم في تحقيق أو سلسلة تحقيق الأمن الغذائي التي تشمل السلع الأساسية في الغذاء، من مثل اللحوم والدواجن والحليب والألبان وما إلى ذلك.
1: وكيف انعكس يعني نمو الانتاج المحلي على صادرات الدواجن السعودية؟
0: كما قلت قبل قليل، نعم نحن نستورد وأيضا نصدر، ونصدر في شيء اسمه إعادة التصدير، يعني نستورد كمية ونصدر جزء من هذه الكمية، هذه إعادة للتصدير. لكن أيضا عندنا تصدير من المنتج المحلي، فهناك زادت الصادرات إلى نحو 75 مليون كيلو جرام وبقيمة تقارب 1 مليار ريال. والنمو في موضوع الصادرات يتجاوز 23%، بمعنى يعني عندنا صادرات قوية، ومع مرور الوقت سوف تكون الصادرات عالية في إنتاج أو في تصدير المنتجات الدواجن المحلية.
1: طيب السؤال عن حجم الصادرات والأسواق الخارجية مهم أيضا لفهم ما إذا كان القطاع يتحول من الاكتفاء النسبي إلى المنافسة الإقليمية. أيضا ما حجم صادرات السعودية من الدواجن، وش أهم الأسواق أيضا المستقبلة لها؟
0: طبعا الصادرات كما قلنا هي تنمو بحدود 23% في ازدياد، لكنها الآن هي حجمها 75 مليون كيلو جرام، وذهبت إلى أو تم التصدير إلى دول الخليج، وكذلك تم التصدير إلى أكثر من 10 دول أفريقية، وكذلك بعض الدول العربية والآسيوية. إذن معناه موضوع التصدير ليس مقتصرا على دول الخليج، بل ممتد إلى قارة أفريقيا وإلى أيضا آسيا، وبالتالي منافذ التصدير واسعة جدا. وهذا النمو اللي هو 23% ربما فعلا يعني يحفزنا إلى زيادة كمية الإنتاج المحلي في السنوات القادمة، بمعنى أن الطلب ليس فقط متنامي من خلال الطلب المحلي، بل هناك طلب أيضا عالمي من مصادر من عدة دول، وهذا لا شك يجعل المنتج أكثر أمانا واستقرارا، حيث أنه منتجه لن يواجه مشاكل مثل عدم البيع. فهناك طلب محلي وهناك طلب خارجي.
1: طيب كيف تطور أيضا عدد السجلات التجارية في قطاع الدواجن خلال يعني السنوات الأخيرة؟

0: نفس الشيء. نعم يعني هذا ارتفاع قطاع عدد السجلات في قطاع الدواجن ارتفع إلى حدود 4627 سجلة تجاريا، وهذا يعني معدل نمو بلغ حوالي 87.4%، وهذا يعكس توسع النشاط الاستثماري في قطاع الدواجن.
1: أيضا فيما يتعلق ب يعني نجاح التصدير، يعني لا يعتمد يعني أحيانا على الإنتاج وحده، ربما يحتاج إلى منظومة لوجستية قوية يعني تحفظ الجودة وأيضا تسرع الوصول إلى الأسواق. وش دور أيضا البنية التحتية اللوجستية يعني في المملكة في تعزيز موقع السعودية يعني كدولة مصدرة للدواجن؟
0: طبعا لا شك ساهمت البنية التحتية اللوجستية القوية في تحسين التخزين والنقل. يعني عندنا موضوع التخزين مهم جدا، التخزين كما نعلم يحتاج إلى تبريد وبعض الأحيان تثليج إذا كان يعني يصدر كمجمد كدواجن مجمدة، وأيضا من الحاجة إلى النقل وسلاسل الإمداد. إذن كل هذه الأمور ساهمت فعلا في نمو الصادرات، لأن عندنا تحسين التخزين أو جودة التخزين، وعندنا تطور النقل وسلاسل الإمداد، وهذا مكن المملكة العربية السعودية ليس فقط من يعني تصدير المنتج المحلي، بل أيضا من إعادة التصدير وكفاءة أيضا وتحسين كفاءة توزيع المنتجات سواء محليا أو خارجيا.
1: هل يمكن القول يا دكتور يعني أو يمكن أن تصل السعودية إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن خلال السنوات القادمة؟
0: نعم، مع هذا النمو أو يعني الحاصل في إنتاج الدواجن، ومع أيضا انخفاض الواردات كما لاحظنا في 2025 انخفضت الواردات الدواجن 7%، نعم نستطيع أن نغلق الفجوة، وهي ليست كبيرة يعني حدود 20% تقريبا بشكل تدريجي، وهذا يحصل مع توسع المشاريع وتحسين الإنتاج. وطبعا أتصور أن إذا استمر النمو على الوضع الحالي ممكن فعلا أن نصل إلى يعني الاكتفاء الذاتي قبل نهاية رؤية المملكة 2030.
1: وهل يحتاج يعني قطاع الدواجن يعني إلى دعم حكومي أكبر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي؟
0: يعني أتصور أن الأمن الغذائي، كل سلع الأمن الغذائي تلقى اهتمام كبير ودعم من لدى الحكومة بأشكال مختلفة، ويعني دائما إذا سلع الأمن الغذائي لا ترتبط بالتكلفة الإنتاج، هي ليست مسألة تكلفة فقط، بل الأهم من ذلك هو توفرها، وإن ارتفعت التكاليف فإذا كانت متوفرة نعم هذا هو المهم بالدرجة الأولى. فتلقى يعني قطاع الأمن الغذائي بشكل عام يلقى اهتمام كبير في رؤية المملكة 2030، واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية، ودعم لا محدود لمثل هذه المنتجات.
1: وش أثر تكاليف الإعلاف والطاقة أيضا والنقل على أسعار الدواجن محليا؟
0: دائما يعني إذا صار هناك ارتفاع في أسعار الدواجن نبحث عن الأسباب، فبعض الأحيان قد تكون الأسباب تعرقل سلاسل الإمداد من الخارج يعني الواردات، وتعرقلها قد يكون لتوترات جيوسياسية، وقد يكون لأمراض يعني انتشار مرض معين في الدواجن في مثل البرازيل على سبيل المثال. فهذا لا شك أنه يعرقل سلاسل الإمداد ويجعل يعني عدم دخول مثل هذه الدواجن من البرازيل سيزيد الطلب وترتفع الأسعار. فهذه نقطة. النقطة الثانية تكاليف الإعلاف مهمة جدا، عندما الإعلاف طبعا مرتبطة بسعر عالمي، كلما ارتفعت تكاليف الإعلاف كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج وانعكس على أسعار الدواجن. ولاحظنا يعني في فترات مضت كان هناك تكاليف الإعلاف مرتفعة وزادت الأسعار بشكل كبير.

0: طيب يعني فيما يتعلق بالتحديات، يعني وش أبرز التحديات اللي يعني برأيك يا دكتور تواجه يعني منتجي الدواجن المحليين في السعودية؟
1: طبعا أتصور أن دائما أي صناعة تحتاج إلى معرفة ودراية وخبرة، وفي الوقت الحاضر يعني من يشتغل في قطاع الدواجن لديهم فعلا الآن أصبحوا يعني عارفين الطرق، يعني مثلا تقليل الأمراض التي تصيب الدواجن، عملية التطعيم، كل الأمراض اللي ممكن أن ما هي الأشياء التي تؤثر على صحة الدواجن بشكل عام. نلاحظ أن فيه اهتمام جدا في طرق وقاية عالية في تربية الدواجن، يعني الآن أصبح في ثقافة في تربية الدواجن والماشية بشكل عام، وأيضا ثقافة صحية، هذه كلها ساهمت في تقليل المخاطر. وهذا لا شك كان في السابق تحدي كبير، يعني يكون فيه موت كثير من الدواجن من المواشي، لكن في الآونة الأخيرة مع الثقافة الصحية ومع جودة النظافة في يعني بيوت الدواجن
0: وهذا
1: وكذلك
0: الرقابة،
1: وفي طبعا بكل تأكيد هذه الرقابة موضوع مهم جدا في الرقابة الصحية ووصول المنتج إلى المستهلك بشكل صحي وسليم من الأمراض.
0: الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن
4: طموح.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه، حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر.

أعزائي المستمعين، أنا فاضل. في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الكرام، ومن المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في أبياتهم الشعرية مفردة الغنادير، أي البنات الجميلات. يقول الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: تغلى يا سيد الغنادير وغليك، وأجيب لك عمر الهنا في كفوفك. ويقول الشاعر ماجد بن حباب: سيد الغنادير جعل البيض يفدنك، وحكي القصايد عساها فدوة عيانك. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم أحبتي الكرام مفردة الغوج. الغوج هي صفة من صفات الحصان. ويقول الشاعر الأمير عبد الله الفيصل عن غوج أبو خالد: نشدنا هل الخيل قالوا لنا يلفح بيمن سليمة. أيضا أعزائي الكرام، من المفردات الجميلة التي استخدم الشعراء في قصائدهم الغوش. الغوش هو الجمع والكثرة من الناس. تقول الشاعرة: كنها الرمالية الغوش محلى محازمهم، والغوش غوش الرمالاتي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الغي، أي الهوى. ويقول الشاعر إبراهيم العسكر: يهل الغي ضاربني بخنجر، صاب قلبي هوى ضبي السليلة. ويقول الشاعر محمد بن فاره المري: أما تساعدني على بعض الأغراض، ولا أن تنصحني عن الغي والغوص.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير علي بن شدوق المري، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو محمد.
1: الله يرحب بك على فضله.
0: سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، متمنية أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: وأنا أسعد كذلك أبو محمد، ورحب فيك والأخوان اللي معاكم، ونحيي المستمعين، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة خفيفة لطيفة مفيدة للمستمع
0: بإذن الله. إن شاء الله. شاعرنا علي بن شدوق المري شاعر ما شاء الله لاكس همات جميلة في سماء الشعر النبطي، ودنا الحقيقة تعرفنا عن بدايتك في الشعر، وكيف كانت البدايات، ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك، ومن من تأثرت يا أبو محمد؟
1: أولا بداياتي بدايات أي شاعر،
0: نعم، محاولات
1: محاولات وتحفظ، خوفا من النقد الحاد، لأن الله سهل الأمور وطلعنا بالطلوع الطيب.
0: استاهل.
1: والله يجعلنا وإياك من المقبولين عند الله وخلقه والمستمعين.
0: الله يحفظك. لا مقبول إن شاء الله، وقصيدك طيب ويجمل. والله يا أبو محمد الله يطول عمرك.
1: الله
0: لا شك. هل هناك أناس أو شعراء يعني لهم تأثير في مسيرتك الشعرية؟
1: والله يا أبو محمد أنا من الصغر وأنا محب للشعر،
0: من بيئة شعرية لا شك.
1: لا، هو محب للشعر من الصغر، ومهتم في القصيد، وما كنت أتوقع أني بطلع شاعر يعني من الصغر وأنا مهتم في، وكنت أحفظ القصيد ومهتم بجميع أغراض الشعر، منها المحاورة. بعد كنت أستمع للمحاورة ومن محبينها،
0: ما شاء الله،
1: وكنت أحفظ القصيد إلى أبعد حدود يعني.
0: لا شك المجالس عندكم ما شاء الله في هجرة يبرين ما شاء الله، أغلبهم الشعراء هناك ما شاء الله متميزين في الشعر النبطي.
1: أكيد أكيد أكيد. البيئة الشعرية هو كذلك مثل ما قلت، المجالس مدارس
0: عندكم في يبرين.

0: كثير المجالس هناك الشعرية.
1: صحيح.
0: الله يحفظك.
1: البيئة كاملة محبين للشعر.
0: جميل.
1: فيهم الشعار وفيهم المذوقين.
0: وفيهم النقاد.
1: جدا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: هذا اللي خلاني متحفظ
0: بداية. لا لا طيب إن شاء الله. ما يجي من الطيب إلا كل طيب. الله ربي يطول في عمرك. أبو محمد ودنا لبيك حاج. سمعنا قصيدة من قصايدك وحسب اختياراتك.
1: بدأ بشر إن شاء الله. أول ما نبدأ فيه بنبدأ قصيد الوطن. يقول من شاعر يرهي على المنطقة الزين.
0: سلام.
1: وزود على إبداعه بعيد مراد. رزين عقل ما يخلف القوانين ومع الرزانة فيه ثقل وركادة. يا مرحبا ترحيب غالي بغالين ونار المشاعر ما تعود رماده. الأعياد فالإسلام والدين عيدين وحنا نشوف اليوم ثالث عياده. يا مرحبا ترحيب غالي يبغالين طبع لنا وصلت تراحيب عادة من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عماد.
0: يا سلام.
1: من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عمادة. منها انطلق عبد العزيز أحمر العين حتى استعاد الحكم وارساش دادة صقر الجزيرة ناصر الحق والدين مطفي الفتنة بعزم وإرادة خاض الجزيرة بالرجال المسمين جمع تزعم بهم عزي وقاد جمع وطاب العزم روس الشياطين أبادوا الجهل وظلامه إبادة كن الجزيرة تزهم معزيلين قلب شريب اللي سريع هجادة وشامت لبو تركي وقرت به العين وقال ارجهني وابشري بالسعادة وحد قبايلها صعوط المجانين ولبسوا هل الفتنة ثياب الحداد قبله وهي غابة وحوش وسراحين الرجل ما يهنى رقاده وزاد وعقبه افياض كل ابوها رياحين وكل مع الثاني يبين وداد يالله يلي له صيام مصلين اجعل معزي وسط عدن مهاده رحل ولكن خلفنا سلاطين منهاجها نهجه ونفس امتداده تسلسلوا في الحكم حينا ورا حين ولازال حكم العود على اعتماده ما هم ظلام ولا هم طاغين هالفزعة ورفعة ورادة وقادة واليوم مثل اللي قبل مطمئنين في عهد سلمان الحزم والسيادة.
0: يا سلام.
1: مليكنا الغالي حبيب الملايين حب مع أيام العمر في ازدياد أخو فهد وابو فهد نازع الدين حر على العليا ينومس هداد من حالفه يبشر بعزه وتمكين ومن خالفه يبشر بهم ونكاده خادم بيوت الله وإمام المسلمين ومن حبه المولى تحبه عباده محبته ما يختلف عندها اثنين في قلوبنا وعيوننا له وفاده وعلى ولي العهد زبنا المخلين سلام تسليم ما يحصى عداده حفيد ابو تركي وريث المسمين معرب من بين حكم وعقاده مهندس الرؤيه مغيث المقلين شهم كريم فيه عزم وجلاده سيف يعدل الميل ويعز ويهين مو بسيف زينته في غماده سور العرب ملاذ به من لمرين شاف السعاده عقب شوف النكاده سور العرب ملاذ به من لمرين شاف السعاده عقب شوف النكاده بهمته يعمل وحم استريحين لاجل الوطن واهله قليل رقاده يسعى لاجل تحقيق رؤيه 30 قاد الوطن والشعب كله سناده سوه على المفسد من يسار ويمين ما يحاسبه حتى يوكد فساده من لا رضا قولوا له الوين ومنين الظاهر انها سايقت كالقراده مستبشرين وفارحين وباقين على العهد الاول ما فينا انحياده رقابنا بيعه وفيماننا دين وفي قلوبنا حب الوطن والقياده حنا سعوديين والناس دارين ان السعودي ما تدنس بلاده جنودنا شعارهم في الميادين ثنتين اما نصر ولا شهاده وانثاره الهيجه وثارت براكين والله ما فينا برود وهواده نارد على الموت المصفى مجانين ومن غاب ولا هاب يلبس صماد.
0: يا سلام عليك صح الله سانك شاعرنا علي بن شتوق الجابر المري أبو محمد على هذه القصيدة الوطنية الحقيقة. بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك
1: صح بدانك وجهك ما يلام وقل ما نقدم
0: دائما دائما مبدع
1: الوطن, الوطن الوطن نقدم له أرواح.
0: نعم صحيح
1: مو قصيد.
0: الله ربي بيض وجهك على كل حال وافي وافي طول العمر. شاعرنا علي بن شتوق المري كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس وتذوق الشعر، ما رأيك بها؟ هل لها إيجابيات وسلبيات؟ طبعا التواصل كثيرة يعني ما لها عدد حاليا، منصة إكس، تويتر، سابقا إنستغرام، تيك توك إلى آخره.
1: كل حاجة لها إيجابية ولها سلبية.
0: صحيح.
1: فالتواصل الاجتماعي من اسمه يكفينا بالإجابة.
0: صحيح.
1: وصلنا للمجتمع بأسرع وقت.
0: كلام جميل. نعم.
1: من قديم كان القصيد يصل يقال اليوم يصل بعد شهر.
0: صحيح.
1: الجهة الثانية الحين تقوله الحين بعد ثانية واصل للعالم كله.
0: صحيح. من خلال جوالك يعني تكتب ما شاء الله وينشر على الجميع يعني.
1: صحيح. صحيح. وإيجابياته كثيرة.
0: تسلم. هل لا سلبيات؟
1: لا بد من السلبيات. السلبيات إنها على الشاعر، سلبياته على الشاعر، ولا أن الشاعر صار اعتماده على التواصل الاجتماعي كفاه عن الحضور في المسرح لمقابلة الجمهور بالشكل المباشر.
0: صحيح. لكن لا لا لا يخلى هناك مجالس ما شاء الله يعني متواجدة، وجودها يعني ملح ضروري، فيها الشعراء، فيها النقاد، فيها المبدعين يعني، والجلسات الأسبوعية بعد كذلك أيضا لها الأثر الجميل في نفوس الشعراء.
1: أنا أول شيء فخور ولي الشرف أني عضو من أعضاء منتدى الأدب الشعبي بالأحساء.
0: الله يطول عمرك، تستاهل كل علم طيب. أنت علم.
1: الله يطول عمرك، وكلها بركات الله من بركاتك وجهود الأخوان المتواجدين.
0: الله يطول عمرك أبو محمد، وافي أنت وافي، والشرف لنا طال عمرك.
1: الله يرفع قدرك
0: أبو محمد. ودي قصيدة غزلية من قصايدك.
1: أبشر.
0: أبشر.
1: غزلية يقول طال عمرك. السحاب اللي تزبر وبراقه سرى.
0: يا سلام.
1: وين وبله طاح لا تنشتوني وين طاح، شفت براقه وعقبه طرالي ما طرى، كان جبين صويح بين وبرقه يوم باح، صاحب حبه مع الدم في جوفي جرى، ومكتسحني حبه الظالم العدل اكتساح، لا ذكرته صامت العين عن حلو الكرى، كيف وانا ما نسيت الغضي سيد الملاح، له جديل اللي انتثر فاح مسك وعنبر والزباد وكل عطر مركز منه فاح، لالتفت لدعاي من عقب قفايه ورا، كان جديله ذي المهرة شجاع في صباح، وزين عنقو طول عاتق وخصر النظمرة بالمواري والوصايف كما ضبي البراح، وعينها عين خلوي ما جاب المشترى، عرض الطاروح ملاح في طرحه وشاح، والمحبة مثل زرع يبي سقي وذرى، سقيه الوصل وذراه التصدي والكفاح، والهجر ممقوت في الدين والفرقة زرى، واشهد ان الهجر ما فيه للعاشق صلاح، بري حالي بري عود على وجه الثرى، ولوف قلبي لوف عشب تبين للرياح، وتل قلبي تلة الدلو لقاله ورى، تله انشاط على العد يبغون القراح، وزوع قلبي زوع حر على الصيد اهضرى، ضاري بالصيد ثم شاف له برقة جناح، أتوجد من فراقه وأنا عيني ترى، خايف إلا لاحي الورق لا غنى وناح، من درى يا ناس في علم اللي ما درى، حالف منساه دام المساء عقب الصبح.
0: يا سلام يا سلام صح لسانك يا أبو محمد، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر النبطي.
1: الله يطول عمرك
0: أبو محمد. من خلال هذه اللحظات أنا أول شيء أبارك لك فوزك في المركز الأول في مسابقة التي أحياها وعملها نادي الإبل في قطر، ودنا تحدثنا عنها الله يحفظك، ودنا تسمعنا بالقصيدة اللي شاركت فيها حاسة على المركز الأول.
1: الله يطول عمرك على الطاعة، الله يبارك في حياتك.
0: الله يطول عمرك. تسلم.
1: وهذه المسابقة سماها مسابقة جزيلات العطاء.
0: جزيلات العطاء جميل.
1: تابعة لنادي قطر للإبل، والمشاركين تقريبا 130 قصيدة.
0: قصدك 130 شاعر؟
1: 130 شاعر.
0: جميل.
1: والحمد لله على التوفيق، ما هو إلا توفيق من الله عز وجل.
0: تستاهل
1: تستاهل خير. وهذا أبشرك من غير قصور في العالم أكمله ديدنا السعودية والسعودي.
0: نعم.
1: في أي مكان متصدر.
0: بيض الله وجهك.
1: وجهك. والحمد لله الله وفقنا واخذنا الأول ورجعنا نحمد الله ونشكره، جملنا أنفسنا والشعب بأكمله والوطن.
0: تستاهل. ممكن تسمعنا قصيدة طال عمرك؟
1: أبشر.
0: مشيت بجد.
1: يقول طال عمرك في قطر دار الثاني طيبين الجيرة.
0: يا سلام.
1: في قطر دار الثاني طيبين الجيرة، حط للبل كرنفال وفكرته عملاقة، أسسوه وكثفه ودعمه لجل تطويره، حافظين الارث والموروث له عشاقه، طول الله في بقى الطيب وعطر السيره، عز شان البل وقدر كل مالك ناقه، حط للبل نادي دعمه مواصل سير، كثر خير ابو يمين بالكرم دفاقه، سلم امره في يد رجال ثقات وخيره، صادقين وفي ذممهم ما هم بسراقه، منصحين وعندهم على التميز غيره، واضحين مثل صبح بادي بشراقه، في جزيلات العطاء شيء ما هو في غيره، اقصى حد مرتب الناقه اثار احلاقه، ونحد جاهم وعنده لفه وتدويره، ينصحونه وانت ماذا يكشفون اوراقه، عندهم للي مع البل صاير.
2: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
3: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة إنفيتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ الحديثة. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا. وفي الأخبار الرياضية، افتتاح مباريات كأس العالم بفوز المكسيك على جنوب أفريقيا. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده، وأشاد الملك بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولة تهريب 46,968 حبة من مادة الإنفيتامين المخدرة بعد ضبطها مخبأة داخل علب أجبان في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والقبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة. دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم 8 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 104 ملايين ريال وبأطوال إجمالية تصل إلى 127 كيلومتر، حيث تسهم هذه المشروعات في تعزيز الربط بين محافظات المنطقة والارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق. حققت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن إنجازا جديدا بفوزها بجائزة إيفي السعودية ضمن مسار التأثير الإيجابي الخير الاجتماعي وتعزيز الهوية، وذلك عن حملتها الوطنية جود المناطق 2 التي تعد إحدى المبادرات النوعية المنفذة عبر منصة جود الإسكان. نقلت الخطوط الحديدية السعودية سار في موسم حج هذا العام أكثر من 1,016,000 مسافر عبر 5,000 رحلة و569، وبلغت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات لقطار الحرمين خلال الحج 98%، فيما بلغ عدد الرحلات اليومية خلال أيام الذروة 142 رحلة يوميا. ربطت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسية ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. فتحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التسجيل في الدورة الصيفية لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية التي تقام في المسجد النبوي للرجال والنساء بنظامي الحضور المباشر وعن بعد. وأوضحت الرئاسة أن الدورة تبدأ من يوم 20 من شهر محرم لعام 1448 إلى يوم الخميس الموافق 16 من شهر صفر، داعية الراغبين في التسجيل عبر الموقع. تتواصل في المدينة المنورة مشاريع تأهيل وأنسنة المدارس ضمن جهود تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الهوية البصرية في المباني المدرسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدارس وتهيئة بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم والإبداع. ويستهدف المشروع 9 مدارس بإجمالي تكلفة تبلغ 50,700,000 ريال، يستفيد منه أكثر من 6,000 طالب وطالبة في إطار دعم وتطوير البيئة المدرسية. دعت أمانة منطقة المدينة المنورة عموم السكان إلى المشاركة في استبيان قياس رضا السكان عن الخدمات البلدية للنصف الأول من عام 2026 بهدف تعزيز جودة الخدمات وتحسين المشاريع البلدية ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة المنورة. وأكدت الأمانة أن مشاركة السكان في الاستبيان تسهم في تحديد الأولويات وتطوير الخدمات البلدية، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويدعم مبادرات تحسين جودة الحياة. في أخبارنا العربية والعالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن من المتوقع أن تعقد هذه المراسم في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المناقشات مع القيادة الإيرانية رفعت إلى أعلى المستويات وحصلت على الموافقة اللازمة. وأوضح ترامب أن التفاهمات النهائية بمبادئها وتفاصيلها أقرت من جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، مع استمرار الحصار البحري كاملا حتى استكمال الاتفاق والإعلان قريبا عن زمان ومكان التوقيع الرسمي. إلى أخبارنا الرياضية، حيث يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين التمرير ثم تمارين الاستحواذ على الكرة قبل أن يطبق اللاعبون عددا من الجوانب التكتيكية، أعقبها تنفيذ الكرات الثابتة واختتمت الحصة بمناورة تكتيكية. إلى آخر أخبارنا، حيث انطلقت أمس بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 على ملعب أستيكا بالمكسيك بحضور 80,000 متفرج، وضمن المجموعة الأولى فاز المكسيك في المباراة النهائية على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، وفي المباراة الثانية انتصرت كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين مقابل هدف. مستمعينا، في ختام هذه النشرة وأعود للتذكير بأهم عناوينها. الملك وولي العهد يهنئان رئيس الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة إنفيتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.

0: تزخر بلادنا الغالية بمساحة شاسعة تتنوع فيها التضاريس والمناخ والطبيعة بين جبلية وبحرية وسهول ومرتفعات شاهقة، وجميعها تحظى باهتمام دائم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحظى المملكة بكل تلك الإمكانيات التي يمكن أن تشكل مستهدفاً جديداً يستحق الاهتمام والدعم والمساندة، وحيث أن السياحة الريفية شكلت فارقاً ملموساً بكافة مناطق المملكة المترامية الأطراف التي تتميز بالعديد من المناظر الخلابة والساحرة والهدوء الذي يرنو إليه الكثيرون من محبي استقطاع أوقات الراحة بعيداً عن صخب التقنية وضجيج المدن. السياحة الريفية في المملكة تهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى المستثمرين السياحيين في هذا المجال الحيوي الخصب، والذي يمكن أن يشكل رافداً هاماً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع إطلاق المبادرة الكريمة من سيدي سمو ولي العهد الأمين باسم السعودية الخضراء. إن الاهتمام والحرص في تعزيز السياحة البيئية والريفية يعزز ذلك الاستثمار الواعد بما يحتويه من فرص، إذ يشير المختصون إلى أن حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم قدر بنحو 181 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333 مليار دولار في عام 2027. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهوداً كبيرة من خلال الاهتمام بالسياحة الريفية نهجاً استراتيجياً لقطاع السياحة المستدامة، خاصة أن مزايا السياحة الريفية في المملكة تنجح بشكل كبير في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعمل أيضاً على تفعيل عدد من النشاطات والبرامج السياحية في المملكة ومدنها وقرها ومحافظاتها، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نقترب من سؤال الهوية العمرانية والثقافية. حين تتحول مشاريع التطوير إلى جسر يربط الذاكرة بالمستقبل

0: ويحفظ روح المكان وسط التحولات الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، خاصة في العاصمة الرياض وفي العاصمة التاريخية الدرعية، بوصفهما نموذجين لحكاية وطن يعيد تقديم تراثه بلغة عصرية تليق برؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. نتحدث معه أكثر عن تطوير وإحياء التراث الثقافي بمنطقة الرياض، وعن العلاقة بين الهوية والإنسان والمكان. مرحبا بك أستاذ صقر، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة. وصراحة أنا يعني هذه الفرصة أراها يعني جوهرية لإبراز النموذج الحالي اللي موجود في السمحانية.
0: نعم، خلنا نستفتح الحديث في هذه الحلقة. كيف تنظرون إلى مفهوم إحياء التراث في ظل النهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها المملكة اليوم؟
1: الحقيقة حسب تصنيف وزارة الثقافة، لو نتكلم ونفسر التراث، فالتراث فيه التراث الملموس والتراث الغير ملموس. فلما نتكلم على وجهات مشابهة للسمحانية فاحنا نتكلم على تراث غير ملموس، يعني التراث او تحويل الاصول الى وجهات ما يعني بالضروره مبنى نحن تحويله الى مثلا مطعم او تحويله الى فندق، بل قد يكون تراث غير ملموس لقصه المكان وثقافه المكان نفسه. فاللي نشوفه هنا في السمحانية وحي سمحان بالذات، فهو حي بدأ مع الدولة السعودية الثانية، وهذا يعني فترة نشوء أو فترة تعتبر فترة امتداد الدرعية إلى ما بعد الطريف.
0: نعم، يعني هنالك تطوير ولكن هنالك أيضا عمق بالمكان، يعني تجد مثلا حي شعبي مطور وحي شعبي آخر مطور، لكن هنالك اختلاف جزئي بالهوية. الهوية العامة هي هوية البلد، هوية العمق التاريخي، ولكن بعض التفاصيل هي ما يختلف. صحيح؟
1: 100%. وكذلك أخوي عبد الرحمن، لو نلاحظ يعني الدرعية ما شاء الله تعتبر نموذج تطويري فريد. لو نطرح مثال على الجيري، على الزلال، فحنشوف أنه فيه الهدم ثم إعادة البناء اللي تبنيناه هنا في السمحانية، اللي هو تطوير النسيج اللي موجود في في الوجهة، المباني نفسها، الحفاظ على هويتها، و يعني مواءمة برضو هويتها كذلك الى الدرعية. وهذا يعطيها الأصالة ويعطيها العمق ويعطيها المجتمعية.
0: صحيح، الرياض والدرعية في هذا التوقيت تعيشان تحول كبير على مستوى المشهد الحضري والثقافي. كيف يمكن المحافظة على روح المكان وسط مشاريع التطوير الحديثة؟
1: حلو، وهذه صراحة اللي حنا اللي يعني نشوف إنه بإذن الله توفقنا فيها في السمحانية، واللي هي لو ننظر للمملكة بشكل عام وللرياض بشكل خاص، ففي كثير من المواقع اللي تعتبر من التراث الغير ملموس أو لها بعد ثقافي وتاريخي وهويتها مرتبطة مع أجيال سابقين. هذه المناطق عشان الحفاظ على هويتها، نحافظ على النسيج، نحافظ على المباني العمرانية، ويكون إضافة أعمال فنية Art Installation، بحيث أنه يكون تكون المنطقة لها الهوية. يعني احنا نحاول يعني في شكل عام أنه ما يكون المكان نلغي هويته التاريخية.
0: طبعا
1: ايه، فالحفاظ على الهوية يكون من خلال حفاظك على هويته العمرانية، من خلال حفاظك على الاكتيفيشن او التفعيل الدوري اللي يكون موجود في المكان، بحيث انه يكون سهل بسيط يلامس المجتمع، مشاركة المجتمع بشكل عام. يعني انت لما تطور وجهة او لما تطور حي انت ما تملك شيء، المجتمع هو اللي يملك هذا المكان كامل. انت يعني عندك المجتمع من اللي يجي مثلا ويفتح مطعم، أو المجتمع اللي يجي ويزور المكان ويزور هذا المطعم، أو المجتمع اللي يزور فعالية معينة سويتها في المكان، فأنت ما تملكها، المجتمع يملكها.
0: نعم نعم. لولا التفاعل المجتمع لما كان لهذا العمل كله قيمة أبدا. خليني بروح معك يعني لنقطة مهمة أيضا. الدرعية اليوم أيضا تشهد اهتمام بالغ ومستوى كبير جدا من التحضر المربوط بالثقافة والهوية القديمة، ولا أدل على ذلك من يعني عدد كبير جدا من الاستضافات الملكية، الاستضافات أيضا على مستوى ولي العهد، وكذلك أيضا بعض المناشط يعني مؤخرا شفنا قرعة كأس آسيا 2027 أقيمت في الدرعية في حي الطريف في قصر سلوى تحديدا. خلني أتكلم معك عن الدرعية، ما الذي يميز الدرعية ثقافيا وتاريخيا لتكون اليوم واحدة من أهم الوجهات العالمية؟
1: بالدرعية أخوي عبد الرحمن، يعني هي أنا أشوفها رحم المملكة العربية السعودية. يعني بداية المشهد السياسي والثقافي كله بدأ من الدرعية ونشأ من الدرعية، إلى أن تطور وتوسع وانتقلت العاصمة من الدرعية إلى الرياض وخلافها. ففي الدرعية بشكل عام، يعني في التطوير اللي حاصل الآن وبجهود هيئة تطوير الدرعية مشكورة وشركة الدرعية، نقلت المكان إلى مكان فريد من نوعه في العالم، اما من ناحيه التراث الهندسه العمرانيه خلينا اقول، او من ناحيه الهويه او حفاظك على الهويه. لما تدخل الدرعيه حتحس انك انت خارج الرياض مش في الرياض. المواقع اهله للمشي بين يعني بين موقع وموقع، المكان كامل اهل للمشي، فيه نموذجية عالية في الدرعية. فهذه أعتقد المميزات اللي تميز الدرعية وتجعلها فريدة من نوعها، تجعلها أصل قد يكون لأجيال لاحقة بإذن الله.
0: جميل. خلني بسألك أيضا هذا السؤال، كيف تسهم مشاريع تطوير الوجهات الثقافية في إعادة تقديم التراث للأجيال الجديدة بصورة معاصرة وجذابة؟ يعني نربط بين الهوية الثقافية والعمق الثقافي وأيضا الحضارة والحداثة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأمور هذه مربوطة بتلك الهوية.
1: ممتاز. يعني احنا استغلال التقنية واستغلال الأدوات لتفعيل أي وجهة أو تفعيل أصل تراثي قد يلامس الجيل الحديث، ولكن المبالغة فيه قد يعني يطلعها من غطائها الثقافي إلى غطاء خلينا نقول ترفيهي وحديث جدا. فيجب الحفاظ على الهوية للأجيال، ويجب أنه هذه المواقع تكون أقرب لربط الجيل الجديد في الهوية، في هويتك الوطنية، أكثر من كونه تفعيل ترفيهي يستغل فيه الجوانب هذه التقنية.
0: طيب اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل الحوار. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن تطوير وإحياء التراث الثقافي في الرياض والدرعية مع ضيفنا الكريم الأستاذ صقر المزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. مرحبا بك من جديد أستاذ صقر.
1: ويا أهلا وسهلا.
0: حياك الله. خليني أروح معك بشكل مباشر لموضوع الاستثمار الإبداعي في التراث. هل أصبح هذا الاستثمار أيضا الاستثمار في التراث والثقافة جزءا من الاقتصاد الوطني وصناعة جودة الحياة؟
1: نعم، وفيه تركيز عالي للاقتصاد الإبداعي بشكل عام، وأهداف مخطط لها ومرسومة في رؤية 2030 لمشاركة هذا الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد المملكة بشكل عام. قد يكون هذه يمكن من أقوى قيم الوجهات المشابهة أو وجهات الأحياء الأصيلة هذه، لأنها هي اللي هي اللي حتحتوي هذا الاقتصاد الإبداعي، سواء في جميع، يعني لما نقول اقتصاد إبداعي فإحنا

0: احنا يعني نتكلم على فنون معمارية، صحيح. نتكلم على فنون بصرية، نتكلم على موسيقى، نتكلم على غيره. فنعتقد انه وجود وجهات ثقافية بهذا المنطق او خلينا نسميها اقتصاد الاحياء، وجود اقتصاد الاحياء يدعم الاقتصاد الابداعي بشكل مباشر. لانه انت الاقتصاد الابداعي ترى هو تحويل ثقافتك الى الى الى عمل ابداعي، ومن ثم الى جنريت ريفينيو، يعني الى حاجه تقدر انك انت تكون تجاريه. فبالتالي هذه الانشطه اللي في الاقتصاد الابداعي وجودها في هذه الوجهات حيشكل هوية الوجهة.
1: نعم.
0: وحيشكل الزائر الأجنبي لما يجي حيشوف هذه الاقتصادات اللي موجودة في الوجهة اللي هي تزرع فيه أو توصل له هويتك بالضبط أنت كسعودي.
1: نعم. هذا أمر مهم برضه، يعني بسألك عن يعني قضية كثير من الناس قد يتضايق أو أن يتساءل لماذا يتم استهداف السائح الأجنبي. هل هنالك أيضا مسارات لاستهداف السائح المواطن أو على أقل تقدير المقيم؟ أضف إلى ذلك، هل هنالك وجهات أخرى قد تكون مثلا وجهة معينة واضح يعني بشكل كبير جدا أنها تستهدف الزائر الأجنبي الذي لم يرى كثيرا من هذه التفاصيل التراث، فبالتالي يأتي في اختلاف جذري عن مثلا المواطن اللي عارف أنه هذا تراث الرياض وهذا تراث الدرعية وهذا تراث مثلا أي تراث؟ فبالتالي هذا الجمع بين السائح الداخلي والسائح أو الزائر الأجنبي، كيف تجمعون بينهم بثقافة واحدة، بهوية واحدة، بأيضا مسارات اقتصادية واحدة؟
0: أنا أعتقد يمكن كلمة واحدة، أعمل الشيء بأصالة، يعني أعمله بعفوية بأصالة، حيكون استهدافك مباشر للمحلي والتالي الدولي. طبعا الحمد لله احنا يعني يمكن من مواطن القوة اللي عندنا في المملكة بشكل عام انه عندنا قوة في السياحة الداخلية عالية جدا. يعني احنا لما تعمل مكان سياحي حتلقى المواطنين السعوديين او المقيمين هم يمكن اول والاكثر في زوار لك.
1: نعم.
0: وهذا طبعا جانب إيجابي جدا وجانب اقتصادي مهم. لما نتكلم على السائح الدولي وكيف احنا نوازن، فاحنا طبعا السائح الدولي لما خصوصا في الفترة الحالية احنا نعتبر يعني في بداية الانفتاح للسياحة واستقبال الزوار الدوليين، نتكلم على الأوروبيين او الغرب او بشكل عام. فهذا السائح جايك شغوف، جايك يبغى يعرف انت كان عنده تصور سابق، فهو جاي يعني يبغى يعرف ثقافتك، يبغى يعرف اصالتك ايش هي. ولله الحمد احنا عندنا الثقافة اللي احنا نفخر فيها ونشهد انها جاذبة لشريحة كبيرة من السياحة الدولية. فانت مجرد ما تكون تعمل الحاجة، تعمل الوجهة في اصالة، تعملها في بساطة، تعملها وتظهر فعلا ثقافتك فيها، حتى مباشرة يعني يجيك المواطن والدولي.
1: نعم. وصلنا إلى مرحلة متقدمة من تفاصيل التراث، يعني بعطيك مثال. تخيل معي أنه هنالك يعني تصور كامل أنه نجد كلها يعني هوية واحدة، والمثل المباني واحدة، والتفاصيل الدقيقة في الديكور القديم هي واحدة، لكن اكتشفنا فيما بعد لا، انه الدرعية لها طراز، مثلا الطراز السلماني مختلف، المثلثات، القلاع اللي موجودة في الزوايا، بعض الألوان، بعض التفاصيل التي تجعل هنالك فرقا بين مبنى ومبنى، فبالتالي الرائي يجد أنه هذا المبنى مستوحى مثلا من الدرعية وهذا المبنى مستوحى من الرياض وبينهما قرب شديد. سؤالي، وصولنا إلى هذه المرحلة ماذا يعني؟ هل يعني أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في قضية الاهتمام بالتراث وهذه التفاصيل؟
0: شوف الدولة السعودية، الدول السعودية بشكل عام بأشكالها الثلاث، الأولى الثانية الثالثة، مرت في مراحل عمرانية كثيرة. أولها طبعا الطين، وثانيها بدأ يدخل المنازل المسلحة.

0: زي مثلا عندنا الآن، أنت لو تجي في الدرعية نفسها حتلقى فيه بيوت لا زال الطين، وحتلقى فيه بيوت جنبها لا زالت مسلحة. فهذا هذا هذا تنوع عمراني موجود. وهنا نقطة مهمة، يعني لما أنا ذكرت في البداية إنه إحياء التراث ما يعني بالأساس مبنى، بل قد يكون هوية مرتبطة في المكان، إعادة ربط الإنسان في المكان نفسه. فهذه قد يكون إعادة تفعيل أو إعادة إحياء لهذا التراث. ولما برضو نشوف الاختلاف ما بين الدرعية وما بين الرياض كذلك، فهذا كله يحاكي التوسع العمراني والتمدن وخلافه إلى أن وصلنا إلى البيوت الجديدة. لما نتكلم على هوية مكان أو نتكلم على الاهتمام التراثي وهل وصلنا إلى مرحلة متقدمة، فأعتقد نعم. واللي قاعد يصير ما هو فقط في الرياض والدرعية بالأخص، برضو في العلا، برضو في يعني عسير، في غيرها، بدأ يصير فيه حراك يعني تحت مظلة رؤية 2030، حراك وطني لإعادة إحياء هذه المناطق والأصول التراثية.
1: نعم، ولا أدل على ذلك يعني على صدق حديثك من أيضا الإحياء العظيم الذي حدث في منطقة عسير، تحديدا في مدينة أبها، حينما أدخلت الأهازيج الشعبية المستوحاة من الأرض ومن المجتمع في مدرجات الملاعب، حينما عاد نادي أبها إلى دوري روشن. شكرا جزيلا لك حقيقة أستاذ صقر على هذه الدقائق التي قضيتها معنا مجيبا ومفسرا لكثير من التساؤلات، ورجاؤنا ودعاؤنا لكم إن شاء الله تعالى بالتوفيق والسداد في مستقبل الأيام بإذن الله.
0: الله يسلمك، وشكرا لكم لإتاحة الفرصة. وأنا ودي يعني أستغل هذه برضو يعني إيضاح أهمية الاقتصاد الأحياء اللي عملت عليه السمحانية، وكيف إنه هذا الاقتصاد حاضن للاقتصاد الإبداعي وحاضن للمجتمع، ويعبر عن ثقافتنا بطريقة أصيلة ومناسبة.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الدقائق التي قضيتموها معنا أستاذ صقر مزين، مدير عام السمحانية لتطوير الوجهات. وشكرا وافرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومن يان عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل

جل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما تجيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحلي بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم يا ذا الجلال والإكرام.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يرضى عني وعنكم، أن يصلح حالي وحالكم، وأن يجعلنا وياكم من الموفقين، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم نتكلم عن جودة الحياة، هذا العنوان الجميل الرائع اللي أعطى لنا نظرة جميلة ولطيفة للحياة. صرنا نشوف كل حاجة من حولنا أجمل، وصرنا نشوف كل حاجة من حولنا أفضل، وأشياء كثيرة كانت تحتاج بالفعل أن ينظر لها بمفهوم جودة الحياة. ما أن سلط هذا المفهوم عليها إلا وتغيرت وتنورت وتنظرت وتلطفت، حتى أصبح الإنسان يشعر بجمال مفهوم جودة الحياة. جودة الحياة بنشوفها في كثير من الطرقات، وكثير من المباني، وكثير من الأحياء، وكثير من المجتمعات، وكثير من المدن، وكلها رائعة جدا. لكن الآن أنا حتكلم معكم في برنامج الكلمة الطيبة عن جودة حياة الإنسان. يعني شايفين كل حاجة من حولنا بيلتفت لها وبينظر لها بمنظور جميل، كيف إنه ممكن تكون الحياة أجود أفضل، كيف تليق بالإنسان كإنسان. أنا عايش على هذه الأرض، كيف الحياة من حولي تليق بي كإنسان، وهذا يدل على عظمة الإنسان وقيمة الإنسان في هذه البلاد. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في برنامجي والحمد لله بنشوف جودة الحياة بتعم الحياة، أبغى ألتفت لنفسي كيف أن أجود حياتي. وإنت بتسمعني وإنت بتسمعيني، كيف إحنا بنخرج من المفهوم الجميل اللي بنشوفه في الواقع وبنلمسه في المجتمع، كيف أنا أسقطه على نفسي، كيف أنا أجود حياتي، كيف أنا تكون حياتي أجود. بعضنا بيعيش من المفهوم هذا المتعلق بذاته بيجود مثلا حياة بيته، لأنه شايف المجتمعات عمالة تتغير، شايف المدن عمالها تتطور، حاجة حلوة وجميلة، فيلتفت ويريد كذلك أن يواكب العصر ويواكب الزمن، فتحصل يغير في بيته، يطور في بيته، يجدد في المساحات اللي حوله. هذه حاجات كلها حلوة، ليش؟ لأن لها انعكاسات جميلة على النفس، مش عيب، مش خطأ أبدا. بالعكس، كم يعني أحيانا هذه الأمور تساعد الإنسان على أن يجود حياته. لكن الفكرة الأساسية لليوم نبغى ندردش حولها، إني أنا محتاج أن ألتفت إلى نفسي، كيف أجعل حياتي أجود، كيف أجعل حياتي أفضل، كيف أجعل حياتي أحسن. وطبعا هنا زي ما اللي طرحوا فكرة جودة الحياة في المجتمع، في المدينة، في المنطقة، كانوا عارفين إيش يبغوا. أنا عشان أجود حياتي لابد أن أعرف إيش أبغى أنا مع نفسي، لابد أن أكون متصالح مع النفس وأعرف ماذا أريد، ومن خلالها أنطلق في تحسين مستوى الحياة وتجويد الحياة عندي عشان أحقق أهدافي. عشان أجود حياتي يا جماعة يبدأ بالنسبة، أنا أتكلم للإنسان كإنسان، ما هو جودة الحياة ما تنشأ من تغيير الغرفة أو يعني إصلاح أو تهيئة الإنارة بحيث تكون مودرن أو مواكبة للأنماط الجديدة. هذه كلها أشياء مساعدات ومحسنات، لكن جودة الحياة الحقيقية تبدأ من الالتفات إلى النفس وإلى القلب. إذا أدرك الإنسان هذا المعنى بدأ يضع قدمه الصحيحة على مفهوم تجويد الحياة المتعلق بذاته. أكيد من تجويد الحياة الاهتمام بالجسد، والجسد لما أقول الجسد غير البيت، البيت طبعا حاجة لها انعكاسات حلوة ونفسية وجميلة على الإنسان،

لكن الجسد لأنه متصل بالروح، لأن الروح تكون في موطن الجسد، فأكيد الاهتمام بالجسد والالتفات له وتجويد شأن الصحة والعافية والاهتمام بها، هذا من أهم المهمات في تجويد الحياة. لأن يعني هذه البيئة الحقيقية، احنا بنقول إنه جودة الحياة مبدأها النفس والقلب والروح، صح؟ طيب هذه لها بيئة، بيئة القلب الجسد، فكما كانوا يقولون العقل السليم في الجسم السليم، فالقلب كذلك السليم في الجسد السليم. لما يكون الإنسان في عافية وفي صحة يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، مهتم بوصايا الحبيب المصطفى في تغذية جسده، في تقوية جسده، المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ما مل ابن آدم وعشر من بطنه فإن كان المحالة فثلث لطعامه ثلث شرابه ثلث لنفسه، ويقيم هذا الجسد على الأداب والأخلاق والصلة النبوية، يبدأ طعامه بالبسملة وبالذكر، يختم طعامه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يرضى أن يأكل العبد الأكلة فيحمد الله عليها. فهو جالس يرتب جسده على جودة حياة عالية، بهيئ البيئة عشان القلب يكون في جودة عالية. احنا الآن هنا بدأنا ندخل في مفهوم جميل لربما سمعنا عنه كثير في الواقع وفي المجتمع، بس أتوقع أنه البعض ما قد فكر فيها مع نفسه ومع ذاته، كيف أنا أجود حياتي. يعني لأنه بعضهم يعني البعض ربط أنه جودة حياتي تكون مربوطة بالرفاهية، أني أسافر كثير، إن يكون عندي دراهم وفلوس ودنانير وريالات وذهب وفضة كثير. فمفهوم إنه جودة الحياة أن تكون عندي رفاهية عالية أو عندي قدرة على السفر دائمة أو عندي رصيد لا ينتهي، هذا مفهوم بسيط جزئي من حقيقة جودة الحياة. جودة الحياة يا جماعة قائمة على القلب السليم. ليش أنا أقول جزئي؟ لأنه ما يمنع أنك تكون صاحب سفر، ما يمنع أن ترفه عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المفهوم في جودة الحياة، وقال لما جاله حنظلة وقالوا نافقة حنظلة، قال يا رسول نكون على ما نكون علي عندك من الإيمان والتقوى، إذا رجعنا عفسنا الأولاد والغلمان، قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة. فاللي بيأصل الفكرة هذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف إنسان يروع عن نفسه، كيف إنسان يلاطف نفسه، كيف إنسان يخفف، كيف إنسان يرفع عن نفسه. والمال كذلك، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح حاجة حلوة كذلك. عشان كده قلنا جزئي، لكن ما تتحول إلى كلي، لأنه هذه الأمور لما تكون حسنة تنعكس على الأصل. الأصل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا مع هذا التصالح، إن في الجسد مضغة، شوف قلنا ليش النبي قال الجسد، لأن الجسد هو البيئة التي يكون فيها هذا الملك، وملك الأعضاء القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا أنا شغلي عشان أجود حياتي أن أجتهد على قلبي صح. وصلت الفكرة؟ وعشان أجتهد على قلبي صح لابد أن تكون فيه خصال مهمة، من أهمها أن أكون شخص متصالح ومتسامح. النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل اليوم الأول رجل ما هو معروف من كبار الصحابة، ثاني يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال، ثالث يوم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخل نفس الرجال. تعجبوا الصحابة. سيدنا عبد الله ابن عمر عنده قال له إن أبي أخرجني من الدار، هلا أذنت لي أن أنام بجوارك وعندك؟ قال على الرحب والسعة، مين ما يفرح بسيدنا عبد الله. راقبوا ثلاث أيام، قال له لم يخرجني أبي، ولكن النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أعرف بما زدت علينا. هذا الشغف يا ريت يكون موجود عندنا، هذا الشغف
يا ريت ننشأ في أنفسنا وفي اللي نحبهم. سمع أن النبي يذكر أن هذا من أهل الجنة، كل همته وهمه يبغى يعرف بإيش ميز حتى يكون من أهل الجنة. وتعرفوا الحركة اللي سواها سيدنا عبد الله بن عمر، صارت يعني حديث، صارت حديث الساعة إلى هذا اليوم، إلى يوم القيامة. لما نتذاكر كلمة التسامح، نجيب حديث سيدنا عبد الله بن عمر، لو سيدنا عبد الله بن عمر ما راح وذهب إلى هذا الرجل في بيته وقال له إن أبي أخرجني ونام عنده حتى ينكش الميزة اللي تميز بها، كان النبي قال عنه يدخل عليكم رجل أهل الجنة، وما كان عرفنا بإيش مميز. لكن الشغف اللي كان عن سيدنا عبد الله هو اللي فتح لنا الباب أن نعرف بماذا مميز. فلما تسمع أنت شيء يدلك على الجنة، على الفردوس الأعلى، لازم يكون عندك شغف كيف أنت قلبك يتعلق بهذه الصفة، بهذا الخلق، بهذا الأدب، بهذا المعنى، وكيف ترجع تطبق وتحاول تطبقه في حياتك وفي حياة من تحب. فقال له النبي لم يخرجني، لكني النبي كان يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فتتبعتك فما رأيتك تزيد على شيء عنا، فأخبرني. فخلاصة الكلام قال له أني لا أنام وفي قلبي غل على أحد، وأسامح كل من أخطأ علي أو تكلم في عرضي. قال بهذه فست. هذا الرجل متصالح متسامح، مريح شارد دماغه، ما هو مالية لا بإحقاد ولا بإحساد ولا ببغضة ولا بأذية لأحد. فلذلك عرف كيف يجود حياته. من هنا نبدأ إحنا نجود حياتنا. يقولون سمي الإنسان من النسيان، هذا النسيان الإيجابي الصحي اللي تجعل فيه تعود في قلبك إنه ما يشيل على أحد ولا يحمل على أحد. طيب، هذا معنى من معاني جودة الحياة. من معاني كذلك جودة الحياة يا سادتي أن يجتهد الإنسان في، قلنا المرحلة الأولى كانت تطهير القلب، مسامحة ومصافحة. مرحلة ثانية عمارة القلب. ما هو إحنا جودة الحياة في المجتمعات لما نعمرها بالمناظر الجميلة، بالاحتياجات اللطيفة، بالمساحات الخضراء، بالأجواء الصحية، بالأكسجين النقي، فإحنا بنوفر أجواء وبيئة تخدم الإنسان خارجيا، فبنسوي له جودة الحياة خارجيا. فأنا داخليا أحتاج جودة حياة داخلية. فقمت الجزء الأول طهرت قلبي من الغل، من الحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوان على سرر متقابلين، نزعنا ما في الصدور من الغل، طهرنا. باقي بعد ما نطهر نعطر وننور القلب. كيف؟ باستجلاب الخيرات، بأعمال البر، بالحرص على مرضات رب العالمين، ابتداءها بأن أصلح ذاتي مع ربي، فأنا كده جودت حياتي، بل هو الأساس، بل أنا بكلي له. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يقول للنبي قل، وهذه الكلام لمين؟ لي ولك ولك، صلاتي ونسكي محياي مماتي كلها لله، إيش بقي لي أنا؟ يعني ينبغي أن تعرف أنك أنت بكلك له سبحانه وتعالى. ولما تدرك وتفهم المعنى هذا يسخر الله لك كل ما تريد. وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، جل الله جعل لنا الأنعام وسخر لنا نأكل منها، والأرض تنبت لنا فنأكل منها، والمطر ينزل لنا فنسقى منه. كل شيء صار مسخر للإنسان. ليه؟ لأن الإنسان مكرم عند رب العالمين. فهذا الإنسان المكرم ينبغي أن يلتفت إلى معنى مهم في جودة الحياة. أبغى بس أختم بحاجة كده، نقطة لطيفة. يعني الفكرة عبارة عن لفتة نظر حلوة لمصطلح أصبح دارج وبقوة وجميل وكلنا نحبه في حياتنا، لكن كما نلتفت ونتمنى أن نشوفه في حياتنا فيما حولنا، في الأشياء اللي حولنا نشوف فيها جودة الحياة، لازم ألتفت إلى داخلي. لأن الإنسان عبارة عن ظاهر وباطن، عن حس ومعنى، عن جسد وقلب، فكيف أجعل في داخلي كذلك جودة حياة؟ ما شاء لتعين كثير على جودة الحياة
أن يرزقك الله صحبة طيبة. أي والله، لا تسأل عن مرئي وسأل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الله إذا أراد بك خير رزقك صحبة طيبة، جعل الموضوع بينكم محبة في الله، فأكرمتم يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي وحياتكم يعني كلها جودة وفرح وسعادة وسرور، ولا يجود القلب شيء مثل القرآن الكريم. عليكم بالقرآن يا سادتي، عليكم بالقرآن يا أحبة، خذوا نصيبكم بعد الصلاة والمحافظة عليها، خذوا نصيبكم من القرآن والاستغفار والصلاة على النبي المختار، بإذن الله سوف تكونوا أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. الله يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، طبعا بعيدين عن ظلم الناس أو أخذ حقوق الناس. إذا ضمنت لي أنكم لم تظلموا أحد ولم تأكلوا حقوق أحد، وأقمتم صلاتكم، بركم بوالديكم، صلتكم بالقرآن، صلاتكم عن النبي، كثرة الاستغفار، أبشروا بسعادة الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يرضي عني وعنكم أجمعين، وأن يكرمنا بحقائق جودة الحياة حسا ومعنى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجاً معمارياً متفرداً لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من

أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة، مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة. كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة. كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد. كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة

0: قدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت، وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة الصدارة
3: الصدارة. اليوم الأول للمونديال، أفراح مكسيكية وعودة مثيرة لكوريا الجنوبية، ورقم قياسي يتحطم مرتين في أول أيام المونديال. المفرج يوضح أسباب استبعاد هوساوي وأبو الشمات من قائمة الأخضر، والأخضر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوروغواي يوم الاثنين.
2: الصدارة الصدارة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بالأحبة الكرام والجميع، كل من يتبعنا عبر موجة أثير إذاعة الرياض، أهلا وسهلا في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الصدارة. أخوكم معاذ العتيق في هذه الساعة وفي أيام المونديال بإذن الله راح نغطي لكم كافة تفاصيل وآخر إحداثيات كأس العالم المقامة بقارة أمريكا. الافتتاح رهيب، الأجواء جميلة، والمباريات كذلك انطلقت مثيرة. خلونا برضو نرحب بطاقم العمل عبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، ينضمنا عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم العزيز الناقد الرياضي والإعلامي الأستاذ الكبير أبو عبد الله صالح الحمادي، يتفضل. مسيك بالخير أبو عبد الله. أهلا
4: وسهلا زميلنا الأستاذ معاذ العتيق والأستاذ عبد العزيز الجبر، وتحية نمسي على كافة مستمعي برنامج الصدارة أينما كانوا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وإن شاء الله نبدأ بحماس يعني نحاول نبث الطاقة والحماس في الجماهير لمساندة المنتخب والثقة في المنتخب، اللي إن شاء الله إن شاء الله تعالى نكون متفائلين أن يقدم نفسه بصورة جيدة بإذن الله.
3: لا، مباراة السنغال الودية عطتنا برضو دافعية، وإن شاء الله بإذن الله تفاؤل، حبة تفاؤل كذا مع انطلاقة هذا المونديال،
4: والمباراة اللي قبلها أيضا حتى وإن كانت أمام بورتريكو المنتخب الضعيف.
3: ما في
4: شك، ليس بورتريكو كان نعم نعم
3: نعم، حتى كذلك مباراة الإكوادور لعبنا فيها بشكل جيد.
4: صحيح.
3: عموما يبدو أن النسخة التاريخية من كأس العالم 2026 مستمعينا لن تكون حدثا على مستوى عدد المنتخبات المشاركة فقط، بل ستكون عنوان لتحطيم الأرقام القياسية بشكل غير مسبوق. انطلقت الخميس منافسات بطولة كأس العالم 2026 اللي تشهد مشاركة 48 منتخب لأول مرة، وتحتضنها ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك في أول نسخة تستضيفها ثلاث دول مجتمعة. شاهد اليوم الأول من كأس العالم تحطيم رقم قياسي مرتين، والمتعلق بأكبر مدرب يقود منتخب في المونديال. بدأ أوتو ريهاغل يومه محتفظا بلقب أكبر مدرب يقود منتخبا في تاريخ كأس العالم بعدما كان يبلغ 71 عام و317 يوم، الله يعطيكم طولة العمر إن شاء الله والصحة والسلامة، عندما أشرف على منتخب اليونان أمام الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا في نسخة جنوب أفريقيا 2010، لكن مع نهاية اليوم تراجع إلى المركز الثالث، تخيل، في هذه القائمة التاريخية، لأنه انتزع مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس الرقم القياسي لبضع ساعات قبل أن يحطم لاحقا مدرب تشيك ميروسلاف كوبيك، والذي أصبح أكبر مدرب يقود منتخبا في نهائيات كأس العالم وهو في 74 من عمره. يا الله السلامة، ما ندري ان الله احيانا ان شاء الله في 74 ذي ما ندري شو نسوي، لكن خليني اوديكم لاصداء المباراة الافتتاحية اللي سجل فيها لاعب الدوري السعودي تحديدا نادي القادسية جوليان كينونيز وراؤول خيمينيز، ايضا اللاعب الاخر هدفي انتصار المكسيك على جنوب افريقيا في ملاعب هوانغ امبيوم دور البطولة بقيادة كوريا الجنوبية لقلب تأخرها الى فوز على التشيك. اشعلت شكيرة الحماس طبعا زي كل مونديال قبل صافرة البداية، ثم حول المنتخب المكسيكي المباراة إلى احتفال لا ينسى رغم

0: من أن البطاقات الحمراء كانت أكثر من الأهداف في مكسيكو سيتي، فإن الأهم كان أنه لاعبي التري وجدوا طريقهم إلى الشباك وأشعلوا أجواء من النشوة بين الجمهور، في حين حققت المكسيك انتصارا مريحا. اضطر منتخب كوريا الجنوبية إلى بذل جهد كبير في غوادالاخارا، فبعد أن صمد منتخب تشيك أمام موجات الضغط اللي قادها سونغ يونغ مين وتقدم في النتيجة 1-0، جاء دور هوانغ إمبيوم ليقود عودة مميزة ويلهم فريقه لقلب النتيجة وتحقيق الفوز 2-1. في لقاء المكسيك جنوب أفريقيا دخل فريق خافيير أغيري المباراة تحت ضغط هائل، خاض المنتخب المكسيكي 4 مباريات افتتاحية سابقة في كأس العالم باي ذا واي دون أن يحقق أي انتصار. كان مطالب هالمرة بكسر تلك العقدة أمام أكثر من 80,000 متفرج في معقل كرات القدم المكسيكية وأيضا ملايين المتابعين حول العالم. نجح في المهمة أخيرا إذ منح جوليان كينونيز أصحاب الأرض بداية مثالية بهدف مبكر يشبه أهدافه في القادسية كثير، قبل أن يؤكد راؤول خيمينيز الانتصار بهدف رأسي بارع. بين هدفي المكسيك دوت هتافات الجماهير مجددا عندما دخل جيلبرتو مورا الموهبة البالغة من العمر 17 سنة التاريخ ليصبح سادس أصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم. بالمناسبة كوريا الجنوبية والتشيك والمباراة اللي مهتم فيها أبو عبد الله واصل فيها هوانغ إمبيوم المحاولة كما فعل لي جي سونغ، بينما لم يتوقف سونغ هيونغ مين عن تهديد المرمى، لكن الحارس متألق ماتي كوفار وقف سد منيع أمام كل محاولات جمهورية كوريا. ثم تلقى الكوريون ضربة موجعة عندما استغل لاديسلاف كريتشي رمية التماس ليهز الشباك برأسية قوية ويمنح تشيك التقدم. رغم التأخر لم يستسلم محاربو تايغوك، فقد أظهر هوانغ إمبيوم لمحة من مهارات الفردية عندما راوغ كوفار وأسقطه أرضا قبل أن يرفع الكرة ببراعة إلى الشباك سجل فيها هدف التعادل. بعدها أكمل عرض المميز بتمرير عرضية متقنة حولها البديل أوهيونغ جيو إلى المرمى ليقود جمهورية كوريا إلى قلب النتيجة وتحقيق الفوز. بالمناسبة لازم تحفظ أسماء اللعيبة كلهم حتى الكوريين منهم دامك داخل على مونديال أبو عبد الله. كيف شفت الافتتاحية؟ احكي لي. تبي نبدأها من مباراة الافتتاح والحكم البرازيلي هذا اللي نشوفه دائما في دورينا يحكموا عليه انتقادات كثير، صراحة بدع في الافتتاحية، صح أنه طرد العالم، طرد من هنا 2 ومن هنا 1، لكن قاد تقريبا الافتتاح بشكل ناجح، فاز المكسيك على جنوب أفريقيا اللي ما كان مقدم فيه لاعبين اللي جلهم من سان داونز الجنوب أفريقي ذاك المستوى مع هذا المدرب العجوز. أبو عبد الله عندك.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى جل جلاله في علاه أن يوفق المنتخبات العربية كافة، وتحديداً نتكلم عن منتخب المملكة العربية السعودية في هذه المشاركة العالمية اللي تأتي على أرض 3 دول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ونركز على الولايات المتحدة الأمريكية اللي شاغل العالم هذه الأيام سواء في السلمي أو في الرياضة أو في الحرب. لكن في مجمل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى صحة الأبدان وأمن الأوطان لنا في المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية وكافة الدول الصديقة والشقيقة. هذه توطئة على أساس نبين نحن في المملكة العربية السعودية نقدم دائما من خلال كرة القدم أنفسنا للعالم، كما نقدم كل موسم حج باستضافتهم، أيضا عندما نذهب إلى دول العالم الصديقة والآن في الولايات المتحدة الأمريكية أن نحن نقدم رسالة سلام كما تقدم حكومة المملكة العربية السعودية سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الأمين. أقدم هذا الكلام لأنه مهم جدا، إحنا ما يسمعون ربما الأمريكانز ولا الكنيديانز ولا المكسيكانز، لكن اللي يسمعون المتلقين سواء من سعوديين أو من مقيمين لهم كل التقدير والاحترام أو زائرين، أن نقدم رسالة سلام ومحبة للعالم، لأن المبدأ عندنا الدين الإسلامي هو الدين المعاملة، ورسول الكريم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ونتعامل بكل الأخلاق مع الجميع. هذا جانب. الجانب المهم اللي إذا تسمح لي يعني أخذ على عجالة، أنت ما شاء الله تبارك الله عليك حطيت أشياء أمامي
0: بريف
1: حاول ألحق، أكتب والله أكتب وراك علشان ألحق، ما خليت شيء اللي حطيته يعني مثل اللي تقول يلا علق عليها كلها، لكن دعني أخذها بالأهم ثم نأتي على المهم ثم نأتي على ما تفضلت به. أولا جزيل الشكر للكابتن والأستاذ فهد المفرج على خروجه وتوضيح لماذا تم استبعاد أبو الشامات، لماذا الموهبة القادمة اللي السمي صالح أبو الشامات اللي كنا نعتقد أنه يكون إن شاء الله من نجوم اللي يقدمه المنتخب في كأس العالم، ولكن تم استبعاده. الحقيقة أنا لم أسمع ما قال مفرج،
0: أكد أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة ولا يرتبط بأي جوانب انضباطية. قبل كان دونيس جايبها أوكي مش انضباطية ولكنها متعلقة بأمور اللياقة، الآن لا صارت فنية بحتة من مفرج.
1: وهوساوي أيضا،
0: نعم الاثنين،
1: انه استبعادها وساوي شوف انا مسرور جدا كاعلامي علشان ما نترك مجال للشائعات، مع احترامي وتقديري لكل القائمين على المنتخبات. يا اخي عندما تضع الدوله ولاه الامر يضعون الثقه فيك، فانت يا اخي تمثل في الحديث وزير الاعلام، في الاداره تمثل الحكومه، في الحماس والاخلاص تمثل الوطن كله، وبالتالي شكرا يا فهد المفرج تخرج. انا بالنسبه لي كانت مفاجأة كبرى، الآن أصبحت واضحة الكرة في مرماك يا صالح أبو الشامات، كيف أنك تهود بقوة وتثبت نفسك من ناحية اللياقة، من ناحية الانضباط، من ناحية الأداء، لأنك لاعب موهوب بس ربما أنك لاعب كسور. لاحظ أخوك أنه يفضل ربما اللي هو توأمك أبو شامات القادسية وليس أبو شامات الأهلي محمد، لاحظ أنه يفضل حتى أنه يشرك وسط وهمي، يشرك رأس حربة وهمي، يشرك يساند الدفاع. يعني لماذا فضل توأمك عليك؟ ليس لها أسباب شخصية إنما أسباب فنية، وهذه رسالة لكل اللاعبين إنه حتى وصلت المنتخب عليك أن تبذل أكثر وتتمسك بالخانة حتى تكون. أشكر مفرج لأنه وضح الأمور حتى ندحض الشائعات وندحض التبريرات اللي ليس لها داعي ويجب أن لا تكون، لأنه مع الاحترام للسابقين كان صمت مطبق وإحنا نتكلم عن ما نتلقفه من هنا وهناك. هذا جانب المفرج. نأتي على الجانب الآخر بالنسبة أيضا للجمهور السعودي. شوف إحنا ما يسمعوننا والله، قلنا أجانب يسمعونا سعوديين، وبالتالي هذه الفقرة ونحن في ساعة استجابة فضيلة للجمهور عامة. هذا الحكم البرازيلي ويلتن سامبايو اللي كان يأتي يحكم عندنا، والكثير من
0: كنت من محبينه ولا من منتقدين أنت الصراحة؟
1: والله شوف ما في حكم كامل، انا ما اجي واقول يا شباب اللي انتم مثلا ما تفضلونه لاخطاء اللي تلاحظونها ان اكون ضدكم، وليس لان انا ما افضله والله لا بين حسب ولا نسب ولا عرق ولا مذهب. اللي بيني وبينه انه من الدول الصديقه البرازيل. ويلتن سامبايو أمس في افتتاح كأس العالم، أولا كل بإدارة افتتاح كأس العالم، هذا يعني أنه حكم كبير وحكم ممتاز،
0: شكل ضغط كبير
1: بالضبط،
0: افتتاح والنهائي ترى زي بعض
1: بالضبط، واستقطابه أيضا للتحكيم عندنا أنه مو غلط، أنه بالعكس اللي استقطبوه سواء الرابطة أو اتحاد الكرة أو لجنة الحكام نقول لهم شكرا أنتم تأتون بحكم. ماذا عن إدارة سامبايو لهذا اللقاء؟ سامبايو أدانا بصراحة بكل حزم وصرامة وثقة ولياقة بدنية عالية قصدي. ممكن يكون فيه يعني هناك من يبدي بعض الملاحظات الفنية عليه، الكمال لله، يعني ما في حكم ما يخطئ، ولكن أتكلم إجمالا أنه أدار مباراة رائعة، ويكفي أنه شوف أعتقد أنه يقولون أنه ما طرد لا أعلم هو في حياته أو في الموسم الماضي إلا 6 حالات إشهار بطاقة حمراء. في المباراة هذه أشهر البطاقة الحمراء
0: ثلاث، نصها في المباراه،
1: نعم في مباراه وافتتاح كاس العالم. بعض الحكام لا يقول خله مشي خله مدري ايش، لا حكم كان حازم وكان واثق من نفسه وادار المباراه. لن نتفاجئ اذا استمر على ذات الاداء انه يكون من الحكام اللي يجرون نصف النهائي او النهائي. هذا جانب عن الحكم. ناتي عن السن، يعني انت قلت التشيك، طبعا سنذهب الى كوريا الجنوبيه وايضا المكسيك وجنوب افريقيا وايضا كوريا الجنوبيه، ولكن بتكلم على السن، انه لما ياتي حكم مدرب عفوا يدرب منتخب اللي في عمر 71 مثل جنوب افريقيا عمر 74، في نظام الحياه الان الحديثه هذا العمر اصبح ترى مثل كان في السابق هو منتهى ربما. والرسول الكريم اللهم صل على محمد يقول اعمار امتي بين 60 و 70، ولكن ومنهم من يتجاوز ذلك، ولكن مع الطب الحديث والرياضه والى اخره شوف جيسوس كيف يطامره بسن 71 ويتمرن مع اللاعبين سواء في الهلال او في النصر وكانه ابو 47 سنه او 37 سنه. انا اقصد انه رساله للمدربين الوطنيين وكل من يعمل في المجال الكروي السعودي، انه ترى الى في سن 70 انك تكون تستمر في العمل الرياضي وتدريب كرة القدم إنه ما هو غلط. أيضا في سن بالنسبة للأطباء اللي تقاعدون على سن 60، أنا لست من أنصار اللي يكون استشاري ما شاء الله تبارك الله، أصبح استشاريا في سن 50 و60 يقول أتقاعد على العمل، إلا إذا رغبة شخصية لأسباب نفسية صحية هذا، ولكن المفروض الأطباء إلى سن 90 دام ركوبه تشيله يستطيع يروح ويجي المفروض أنه يستمر ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أركز على جانب مهم في مجالنا الرياضي، أنه عدم الاستعانة بالخبرات اللي أعمارهم تجاوز 50 أو 60 أو حتى 70، أنه أعتقد أنه هذه من الأشياء اللي يجب أن تراجع. ودليلنا في ذلك يعني أنه ما حصل في الآونة الأخيرة من تكليف بالمقام السامي الكريم للأستاذ عساف أبو اثنين، عساف مسلم أبو اثنين، اللي يعمل في أمارة محافظة الدرعية، وأيضا الأستاذ أبو نايف سليمان القناص الخبير اللي في أمارة الرياض، أنه بعد التقاعد وبعد فترة من التقاعد يعود للعمل، وهو ما شاء الله سواء عساف أو سليمان القناص كلاهما بصحة وعافية يعودان للعمل عندما احتاجهم العمل واحتاج الخبرة أنهم يعودان للعمل. هذا في المجال الرياضي وغير الرياضي بالنسبة لنا كسعوديين، من خلال الرياضة نوصل رسائل للجميع أنه يا أخي ترى السن مجرد عمر، الصحة بعضهم ممكن يكون لا قدر الله حاجة إعاقة في الثلاثينات أو في الأربعينات أو في الخمسينات ولا يستطيع العمل، ولكن يستطيع العمل وهو في 70 أو 80، الله يمتعه بالصحة والعافية والقوة في كل مجال. هنا في المملكة العربية السعودية أتكلم على السعوديون ومقيمون، أيضا لأن المقيمين جزء لا يتجزأ من هذه البلاد. بالنسبة أيضا نأتي على الشباب، يقول صالح رحت للشياب ونسيت الشباب، لا ما نسيت الشباب. مثل ما شاهدنا أنه الله يمسيه بالخير ومتعه بالصحة والعافية الأستاذ الكابتن خليل الزياني، وهو يستدعي النجم الكبير نجم النصر محيث الجمعان عام 1984 في الثمانينات، يستدعي للمنتخب الأول السعودي لكرة القدم بعد استبعاد ماريو زقالو والجهاز الفني بعد دورة الخليج اللي كانت في مسقط عام 1984، ويذهب خليل الزياني بجانب هذا الجناح الأيسر الفذ صاحب 17 سنة واللي هم حيث الجمعان ويشركوا، نشاهد انه ايضا في بعض المنتخبات من اللاعبين باعمار 17 و18 سنة، معناته انه يا شباب انه ترى مرحلة النضج والمشاركة على مستوى كرة القدم، ونتكلم ايضا حتى على مستوى بصراحة الانجازات، لانه اجيب مثال ترى عندما اضرب بامثلة خارج النطاق الرياضي دليل ان احنا كمجتمع كروي نحترم المجالات الاخرى اللي شاركوا في مجال العلم والفيزياء اعتقد او الاحياء وكذا في مسابقة عالمية، بناتنا وعيالنا يمثلون المدارس السعودية وفازوا بجائزة عالمية في اكثر من 70 دولة على مستوى العالم في الفترة الاخيرة. كل هذه من الامور نقول يا شبابنا بقدر ما نحترم اللي اكبر منا سنا، بقدر ما نشجع ونحفز ونحترم الموهوبين والمتميزين من الشباب. هذا في الحديث بصفة عامة عن ما لاحظته أمس. نأتي على مباراة الافتتاح، المنتخب المكسيكي كان هو فارضا أداءه من البداية، هو من فرض أداءه على المباراة، حتى والمنتخب الجنوب أفريقي أنه يحاول ويسعى والآخري، ولكن لم يكن بمقدوره أنه يعمل شيء أمام منتخب بصراحة مستضيف، منتخب متمكن، خاصة وكانت أمام الثالثة ثابتة أنه كان لا يحقق الفوز في افتتاح كأس العالم، المرة الثالثة ثابتة مع خافير أجيرو، أنه نشاهد أنه حقق نتيجة جيدة جدا من خلال الفوز في هذه المباراة، وأيضا أشدنا بالحكم.
0: لاحظ أنه صار أبو عبد الله بقاطعك في نقطة المباراة هذه، حادثة حصلت فيها المباراة يمكن ما شاهدها الجمهور أو ما انتبه لها، خذها خطافية كذا ما دقق ولا ركز وش اللي حاصل. رومان مولينا كشف عن فضيحة شاهدتها مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، ما أدري تسميها فضيحة فنية، نقل تلفزيونية، إعلانية، اضطر الحكم البرازيلي لإيقاف اللاعبين أثناء توقف فترة شرب المياه لأن قناة فوكس الأمريكية كانت لا تزال في فاصل إعلاني، استؤنف اللعب لاحقا والقناة لا تزال تبث الإعلانات. هذه الاستراحات ليست كما قيل لصحة اللاعبين، بل وضعت خصيصا للإعلانات وجني الأموال. هذا يعني فاصل فني كذا إذا حبيت تعلق عليه أبو عبد الله. طبعا في أقاويل ذكرت أنه مش صحيح القرار اللي صدر من الفيفا بإيقاف المباراة كل 25 دقيقة للشرب والقنوات هي اللي استغلت هالوقت للإعلانات، والأكيد إنه ما وقف عشان فوكس قررت تسوي إعلان بنص المباراة.
1: شوف شوف شوف، احنا كنت اتفرج مع ناس ما شاء الله

0: بارك الله
1: فيك. استغربنا نطلع فاصل ايه،
0: كانوا ايه في يعني فيهم النصراوي وفيهم الاهلاوي وفيهم الهلالي، هذا على الاقل اللي رصدتهم البارح. ومن الناس اللي ما شاء الله تبارك الله يعتبرون خبراء في مجالاتهم، قالوا انه الامريكان وضعوا هذه كما كانوا لو كانوا يتعاملون مع كره السله او مع كره القدم الامريكيه اللي يعطون فيها الفواصل الاعلانيه والكوارترات، يقول كانهم يشيرون الى تقسيم المباراه الى 4 أشواط بحيث انه يكون في استراحه قصيره جدا لشرب الماء، ولكن هي مثل ما تفضلت.
1: نعم احنا في عصر الرأسمالية الكروية كذا.
0: والله شوف الدليل الان ما حصل، شفنا شاهدنا انه اللي حصل بالنسبه للحكم الصومالي كيف استقبل استقبال الابطال وهو من افضل حكام افريقيا، ومن ثم هو حتى شكله ما شاء الله انا حسبه كانه ممثل يعني
1: اللي وزعوه
0: انيق وكانه رياضي يعني كل الصفات الموجوده فيه هذا الحكم. نعم كل الصفات موجوده فيه، وذلك تم استبعاده لاسباب ما ادري لا اعلم ماذا اسميها، ولكن بصراحه اللي يديرون نظام الهجره في امريكا شوف ترى يمكن يمسكونها علي، يقولون السبب طلعت البرنامج مع معاذ العتيق انت وياه ما تذكرون امريكا والله يبهل لو جينا زايرين، لكن ان شاء الله من غير شر ما نتعدى المملكه العربيه السعوديه
1: بإذن الله. بقول لك على نقطة ثانية أبو عبد الله، يمكن لو بتلاحظها معي في جدول المباريات. طبعا اليوم خلينا نشوف كنتائج والمباريات اللي لعبت حتى الآن. المكسيك جنوب أفريقيا هذا في اليوم الأول الافتتاحي، بعدها كوريا الجنوبية والتشيك. المكسيك وجنوب أفريقيا انتصرت المكسيك 2-0، كوريا الجنوبية انتصرت على التشيك 2-1. اليوم عندنا البوسنة والهرسك ضد كندا، الساعة 10 راح تلعب. لو لاحظت لي على جدول البطولة حتلاحظ حاجات غريبة الصراحة في الجدول. أغلب منتخبات أوروبا بتلعب في مواعيد مثالية لجماهيرها، 8 بالليل 10 بالليل 11 بالليل، وهي نفس المواعيد اللي متعودين يتابعون فيها الكرة طول السنة. في المقابل جماهير آسيا وأفريقيا مضطرة تصحى الفجر أو تجلس سهرانة لحد الصبح عشان تتفرج على منتخباتها. الأغرب أنه الموضوع ما يأثر على الجمهور بس، لكن عشان تبث المباراة في 9 مساء بتوقيت أوروبا أحيانا يتم لعبها في 2 أو 3 عصرا في أمريكا، يعني في عز الحر والشمس. هذا بالتأكيد مش أفضل شيء لجودة المباريات أو اللاعبين نفسهم. في النهاية واضح أن حقوق البث والسوق الأوروبي هم أصحاب الأولوية الأولى، لكن السؤال إذا كان كأس العالم بطولة عالمية فعلا، هل من الطبيعي أنه تكون راحة المشاهد الأوروبي أهم من ملايين المشجعين في بقية أنحاء العالم؟
0: لا شوف هذه طبعا تحكمها كثير من الامور اللي فوارق التوقيت والى اخره، لكن اذا اردت الحقيقه خلينا نتكلم على حاله الطقس والى اخره. اولا مع الاحترام والتقدير لامريكا وكندا والمكسيك، لا اعتقد ابدا وانا لست قطريا انما منصفا للدوله الشقيقه قطر انه لن ياتي لن تكون هذه البطولة أفضل من السابقة التي قيمت في قطر وحققت نجاح من قطع النظير، وأيضا إن شاء الله اللاحقة اللي ستقام أيضا في دولة المغرب الشقيقة المملكة المغربية الشقيقة وأيضا في أسبانيا 2030. لكن في مجمل الأحوال أقول إن شاء الله 2034 تكون هي البطولة اللي لم يأتي قبلها إلا بطولة قطر، وأيضا ما يخالف يأتي بعدها إن شاء الله بطولات نتمنى بخير الجميع، ولكن لو كان لنا في الأمر شيء ما يقام أي بطولة مثل بطولات هذه في شمال أمريكا لفوارق التوقيت، وأيضا لسوء حالة الريات الملاعب وأيضا لسوء حالة الطقس في كثير من المدن. ليتهم أقاموها مثلا مثل سان دييغو كاليفورنيا يكون الطقس فيها جميل، أو أقاموها في ولايات يكون الطقس فيها جميلة، ولكن لهم حساباتهم اللي ما نتدخل فيها. في مجمل الأحوال أنه كثير الملاحظات اللي تعرضوا لها كثير من اللاعبين وأيضا الضيوف الزائرين من ناحية الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية.
1: بجيك في مسألة التذاكر هذه فيها برضو هيصة وشيل وحط، ولكن خلينا نروح طيب كذا بشكل سريع للافتتاح عشان نعرف يا جماعة الخير إلى أي درجة نادي القادسية يمتلك قدرة فنية واستكشافية رائعة. هذا كينونيز اللي سجل في الافتتاح، جوليان كينونيز، أول مشاركة مونديالية.

0: هي له، مع انه انتقل للقادسيه عمره تقريبا 25 26 سنه، قبل القادسيه زيرو مباراه دوليه، اول مباراه دوليه في مسيرته بعدين انتقال للقادسيه بشهرين، لم يتم استدعائه في 2018 ولا في 2022. بالمناسبه تضم قوائم المنتخبات ال 48 المشاركه في نهائيات كاس العالم 2026 48 لاعب من دوري روشن السعودي، وهذا سادس اكبر وجود للدوريات العالميه في المونديال اللي تستضيفه امريكا في هذه السنة. يضم المنتخب السعودي 24 لاعب من الدوري دوري روشن مع حارس العلا محمد العويس، إضافة إلى سعود عبد الحميد نجم نادي لانس الفرنسي، وتواجد بقية اللاعبين 23 الآخرين ضمن 18 منتخب من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا، مما يعكس التنوع الكبير للاعبين الأجانب في الدوري. خلينا نشوفهم كالتالي اللاعبين: منتخبي البرتغال والسنغال، يتواجد العدد الأكبر من لاعبي دوري روشن خارج المنتخب السعودي ضمن منتخبي البرتغال والسنغال. يضم البرتغال قائد المنتخب وفريق النصر كريستيانو رونالدو مع زميله في الفريق جواو فيليكس ومنافسهما في الدوري روبن نيفيز لاعب الهلال، ويضم منتخب السنغال قائد المنتخب كاليدو كوليبالي مدافع الهلال مع جناح النصر ساديو ماني الى جانب حارس الاهلي ادوارد مندي. ثنائي البرازيل والجزائر، البرازيل أطلق حملة لكأس العالم بوجود لاعبين من الدوري السعودي كذلك المحترفين للمرة الأولى، هما لاعبي الأهلي والاتحاد روجر إيبانيز وفابينيو، وحصل الجزائر على نجمي الأهلي والاتحاد أيضا الجناح رياض محرز ولاعب الوسط الهجومي حسام عوار. الاستدعاء المتأخر أيضا لمحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أخيرا استدعى مدافع الفتح مروان سعدان لتعويض غياب اللاعب نايف أكرد بعد تعرضه الأخير للإصابة أثناء التحضيرات. انضم مروان سعدان إلى مواطن ياسين بونو حارس الهلال في قائمة أسود الأطلس لمنتخب المغرب. 12 منتخب استعان 12 منتخب في مونديال 2026 بلاعب واحد من دوري روشن كالتالي: إنجلترا إيفان توني، فرنسا ثيو هرنانديز، الأورغواي اللي راح نلعب ضدهم بإذن الله الاثنين داروين نونيز، كوت ديفوار فرانك كيسي، تركيا مريح ديميرال، غانا كريستوفر بونسوبا من القادسية هذا في غانا، المكسيك خوليان كينونيز، واسكتلندا جاك هندري من الاتفاق، ومصر نبيل دونجا من النجمة، العراق علي جاسم من النجمة، الأردن علي عزايزة من الشباب، وبنما أورلاندو موسكيرا من نادي الفيحة. يشارك لاعبان أيضا خاضا منافسات الموسم الماضي في الدوري الدرجة الأولى، أولهما يوريان غاري لاعب أبها اللي صعد مع فريقه في نهاية الموسم إلى دوري روشن خلاف وجود محمد العويس الحارس مع المنتخب السعودي، وخسر العويس مع فريق العلا بطاقة الصعود من ملحق دوري الدرجة الأولى. وش تعني لك هالأرقام وهالمشاركات، كمية هالمشاركات أبو عبد الله؟
1: ما يحتاج، ما شاء الله تبارك الله. أنت على ما قالوا مثل اللي ذبح الذبيحة وصلخها وفصلها وقال تعال يلا كمل، ما خلاص ما شاء الله تبارك الله، انت كفيت ووفيت، وانا اقول صح لسانك بس على ما ذكرت، وانه جيد انه يكون حتى من دوري يلو عندنا لاعب يلعب. أن هذا كان له فاتوره كبيره، كان له يعني ثمن كبير انه يعني انساق عليها ودفع فيها مليارات حتى يكون مثل هذا الثلاثي اللي كريستيانو وفيليكس ونيفن. وأيضا تتكلم أيضا على مثلا إيبانيز وفابينيو ولا مروان سعدان وياسين بونو ولا عوار ومحرز ولا ثيو ولا كيسي ولا غيرهم من اللاعبين، لا شك أنهم تتكلم أيضا عن
0: ما راح يمر عليك يومين لو بشايف لاعب من دورينا.
1: بالضبط بالضبط، أنهم يكونوا موجودين، وهذا حتى بقدر ما يخلق متابعين بقدر ما يكون يعني لها سمعة في كل مرة يتكلمون. أنا أمس أسمع عندما سجل الهدف وكنت بالمصادفة أسمع التعليق الإنجليزي يعني الأطفال معزوم عندما الأخ الدكتور سلطان المورقي تكلم أنه قال هذا الهداف الدوري السعودي وهذا يلعب مع نادي القادسية إيسترن، حتى حدد قال إيسترن سعودي أريبيا في الشرق المملكة العربية السعودية. وشوف مثل هؤلاء اللاعبين عندما يسمعون يشاركون في الدوري السعودي يعطون قيمة للدوري السعودي. أنا أتمنى صادقا يأتي اليوم اللي يكون لدينا نحن نجوم بمثل هذا المستوى يشاركون في الدوريات الأوروبية، يشاركون في الدوريات إن شاء الله الأمريكا اللاتينية، المهم أنهم يشاركون على مستوى تمثيل للكرة السعودية، وأيضا يكونون رافد كبير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خاصة ونحن يعني نستضيف الكثير من اللاعبين ونعطيهم الفرصة ربما يصل إلى 8 لاعبين في الفريق، وهذا يأتي على حساب من؟ على حساب اللاعب السعودي. ولكن متى كان هناك اللاعب السعودي يشارك خارجيا، بالتالي يصبح الخيارات موجودة خارجيا ولا نتأثر بكثرة اللاعبين الموجودين. هذا أمر يجب أن يتم المفاضلة فيه والمحاسبة فيه بطريقة تخلق توازن بين تواجد اللاعبين العناصر الأجنبية الكثيرة في الدوري السعودي، سواء في دوري روشن أو دوري يلو، وأيضا يجب أن يقابلها عدد كبير من اللاعبين اللي يكونون يشاركون خارجيا. أنا من أكثر الناس سعادة ما كنت أتمنى سعود عبد الحميد يعود لا للأهلي ولا للنصر، ونقول معصي النصر ومعصي الهلال، هذا اللاعب لا نريده يعود، نريد أن يبقى حتى يصل 33-34 ومن ثم يكون الخيار له، يريد أن ينتهي في الاتحاد حيث بدأ، أو يريد أن يعود ليختم مسيرته في الهلال حيث انطلق إلى إلى إلى أوروبا. ولكن يعني العين مفتحة، ما نبي يجي النصر أو الهلال. وطبعا أقول كلام ذا، أنا عندي الأخ المصراوي الدكتور إبراهيم سليمان الهلالي عفوا، وعندي أنا الأخ المصراوي محمد علي المكي الغامدي هنا، يعني جالس أمام نصراوي هلالي ومبين لهم يعني نمسك العصا والوسط، قال لا لا نعطي كل
0: شيء. لا روحك روحك السعودية الطاغية ما شاء الله مع مشاركة المنتخب اليوم في
1: هذا الحسن حظي من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: 70 مشجع و1000 تذكرة لدعم الأخضر، إن شاء الله نشوف على كمية اللاعبين اللي ذكرناهم والعدد الكبير المشاركين من دوري روشن بإذن الله يوازيها منتخب يعكس هالتطور اللي وصلت له الكرة السعودية. ف70 ألف مشجع و1000 تذكرة لدعم الأخضر واصل فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم جهودة لدعم الحضور الجماهيري للمنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم 2026 من خلال مبادرات تستهدف تعزيز المساندة في مدرجات الأخضر خلال مشواره في البطولة. قام الاتحاد بنقل 70 مشجع على نفقته الخاصة يمثلون رابطة مشجعي المنتخب السعودي بهدف ضمان حضور العناصر الأكثر فعالية في قيادة التشجيع ومعازرة اللاعبين في المباريات. كما خصص الاتحاد السعودي 1000 تذكرة في كل مباراة يخوضها المنتخب على أن يتم توزيعها حصريا على الطلاب السعوديين المبتعثين في دول إقامة المونديال وعائلاتهم، في خطوة أيضا تهدف لتوسيع قاعدة الحضور الجماهيري السعودي والاستفادة من وجود الجاليات والطلبة السعوديين في الخارج. هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الدعم الجماهيري للأخضر في كأس العالم وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين من خلال حضور جماهيري سعودي مؤثر في المدرجات، بما يسهم في مساندة المنتخب لتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركته العالمية. بإذن الله موعدنا يوم الاثنين في أول محطة يحط فيها الأخضر في هذا المونديال ضد الأوروغواي، بإذن الله نشوف مستوى مشرف. وخلونا نأخذ برضو توقعاتكم وتعليقاتكم على ما جرى في مباريات المونديال منذ انطلاقة افتتاحه الكبير صراحة والهيوج كان صراحة في أمريكا في هذا الملعب الرائع.
1: سم الله عدوك، بس أبي ما نغفل عن كوريا الجنوبية، يعني نحن في هذا المونديال آسيويون أيضا، إذا ما حقق النتائج أتمنى آسي تحقق، وبالتالي يعني إذا تسمح لي تعطيني فرصة بس
0: أكيد
1: في المناسبة نتكلم عن كوريا الجنوبية.
0: أبد أبشر، وبكرة بعد أول طلة لفريق خليجي أو عربي، غدا قطر ستواجه سويسرا 10 مساء، والولايات المتحدة الساعة 4 ضد منتخب البرغواي. بعد الفاصل بإذن الله بنعود فيها أبو عبد الله وبنتكلم بقى أشيرها هذا بكتب كوريا الجنوبية.
1: وبدأ صديقي النصرية بقول هدف الشيك ترى شبيه بهدف الجامي الأوت
0: عشان الجامعة عربية التماس
1: هذه من باب المداعبات النصراويين الحين نبلش لنا واحد يقول حمادي متعصب، لا لا بس الهدف كان شبيه هذه علشان أبو عمر المكي هنا راعي بشير
0: بنعود له هدف تشيك يلا سجلت
1: شبيب هدف لجامي الاوت
0: 0-11-40-5-3 شاركونا هل هو كان مثل هدف لجامي بعيد عنه، كيف شفت الافتتاح المكسيك جنوب افريقيا، كيف الحكم البرازيلي اللي طرد نص اللي طردهم في مسيرته الموسم الماضي، كوريا الجنوبية اللي ذكرها ابو عبد الله كذلك راح نعود له باذن الله بعد الفاصل. 0-11-40-5-3 خليكم ويانا عبر اثير اذاعة الرياض في الصداقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53 عشان تنضمون إلى حسن والأصدقاء عبر الاتصال. بس خلينا قبل كذا نسمع تقرير عبد الملك القليب اللي عده بخصوص النظام اللي يتحدث صراحة في نقاط مهمة كذلك مهمة بالنسبة لكرتنا السعودية. نسمع ونرجع.
1: في خطوة مختلفة لتحسين تنظيم القطاع الرياضي، بدأ سريان نظام الرياضة والذي يعد إطارا تنظيميا شاملا للقطاع الرياضي في المملكة ليحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب الكيانات وأوضاعها والأفراد المشمولين بأحكامه نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي. ويسهم النظام بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار بالقطاع مع مختلف القطاعات وفي مختلف المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية القطاع الرياضي وتطويره. ويطبق النظام على الكيانات الرياضية كاللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات الرياضية والروابط والأندية، شاملا أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، إضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وكذلك تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين. ويسري على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتديها والمراكز والمعاهد الرياضية والأكاديميات، وتنظيم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.
0: حياكم الله مجددا. 011-40-53 حتى هذه اللحظة لعبت أربع منتخبات من أربع قارات مختلفة: المكسيك من أمريكا الشمالية، جنوب أفريقيا من أفريقيا، تشيك من أوروبا، كوريا الجنوبية من آسيا. ما في منتخب أمتع عين المشاهد إلا كوريا فقط. أبو عبد الله ترى ما ذكر كوريا وسجلناها هنا على الهامش. كرة آسيا أصبحت تتفوق على بعض القارات يا حسن. حياك الله حسن على التليفون.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مساء النور.
2: بارك الله فيكم، قبل الله منا ومنكم في يوم الجمعة الفضيل المبارك.
0: آمين يا رب.
2: أولا متفائل جدا كمشجع سعودي للمنتخب رغم صعوبة المجموعة صراحة، يعني مع بطل طامح يحاول يرجع للمونديال يتوج لإسبانيا، الأوروغواي العناصر اللاتينية الحديدية في الملاعب والرأس الأخضر المنتخب. يعني تابعت المباراة مع مصر وكان هجومي قوي جدا. فإن شاء الله متفائل بوجود دونيس، لأنه تكتيكيا والرتم من الدوري السعودي منتخبنا تكتيكيا ممتاز
0: يا رب
2: قوي. فأنا متفائل هذه البطولة بإذن الله أن نخرج بتمثيل مشرف بعناصر لها خبرة وعناصر جديدة وجوه جديدة
0: بإذن الله. مباراة السنغال ترى أعطتنا شكل مختلف الصراحة، في تفاؤل.
2: لا أكيد أنا متابع الحمد لله الكورة،
3: يعني
0: قولي حسن.
2: مع الدوامات وتوقيت فرق التوقيت عن أمريكا، فهذه بنعاني بصعوبة شوي الله يعين، بس نرتب الجدول للدوامات إن شاء الله بحيث أن ما نخلط هنا وهنا يضيع علينا التعب. متفائلين إن شاء الله، أول المنتخب السعودي وثانيا إن شاء الله منتخبات الخليجية وبعدها العربية. بالتوفيق إن شاء الله. حبينا نشارككم. شكرا
0: تسلم
2: لكم.
0: تسلم يا حسن، شكرا جزيلا.
2: ونأخذ جميعا على مجهود.
0: يا هلا أبو عبد الله، جيتك في ما تبي. انتهت أجمل مباراة، ومباراة كانت يعني صراحة أجمل من الافتتاح 100 مرة. استمتعنا جدا في مباراة واندفاعية كانت رهيبة صراحة. نشكر صراحة كوريا الجنوبية على المنتخب الممتع الآسيوي، وفوز مستحق جدا، وممكن كانوا حتى يعني يخلصونها من البداية.
4: طبعا زميل معاذ، لو كان احضرت مشاهد وقلت له شاهد المباراه وفق القرصان، لا اعتقد ان اللي يلبس القميص الاحمر هم التشيك والقميص الابيض هم كوريا الجنوبيه، والعكس كان صحيح. الكوريون كانوا بالقمصان الحمراء والتشيكيون كانوا بالقمصان البيضاء. منذ بدايه المباراه اللي فرض نفسه، فرض اسلوبه، لعب بثقه، لعب بقتاليه، لعب بإتقان، ولاحظ قيادة وطنية. يعني المدربون الجهاز الفني الوطني اللي مع كوريا الجنوبية هو من فرض أسلوبه، هو من بادر. وفي الدقيقة 60 تأتي ربما الفرصة الأولى على طريقة لجامي، رمية الآوت اللي سجل فيها الهدف على النصر اللي يسميه هدف يعتبر استروبي، هدف استروبي. هو صحيح أنه ارتقى لها قائد رقم 7 قائد منتخب التشيك وسددها برأسه إلى آخره في خضم غابة من السيقان أتكلم اللي موجودة، ولكنه ارتقى ارتقاء يعني ساقا حملته أكثر من السيقان الكورية اللي كانت تبذل مجهود أكبر ولعب الكرة برأسه من رمية تماس ومن نفس تقريبا النقطة اللي لعبها لجامي في مباراة الهلال والنصر. لذلك أتكلم الهدف اللي جاء هدف كان يعتبر مفروض ما يأتي وفق سير المباراة، ولكن هذا في الدقيقة 59-60، في الدقيقة 66 يستطيع المنتخب الكوري الجنوبي يعود وفق هجمة منظمة، ومن ثم في الدقيقة تقريبا 79-80 يأتي بهدف النصر الكبير اللي حقق المنتخب، منتخب الكوري تسيد المباراة وكان المنتخب الأفضل بقيادة سونغ اللي هو مهاجم توتنهام رقم 7 اللي أدى مباراة جيدة جدا. وبالتالي مثل ما منتخب الكوري الجنوبي في عام 2002 أعتقد اللي حقق المنتخب الرابع المركز الرابع، المنتخب الياباني والمنتخب الكوري الجنوبي من آسيا، المنتخب المغربي من أفريقيا، أتوقع لهذه المنتخبات الثلاثة أن تمضي إلى على الأقل ربع النهائي لم يكن نصف النهائي والنهائي. وبالتالي نتمنى نشاهد نهائي إن شاء الله إذا حصل المنتخب السعودي، هناك من رشح المنتخب السعودي الفوز بكأس العالم يقول هذا متفائل جدا
0: يا رب.
4: لكن لا، أنا أتكلم أنه نشاهد ربما من أفريقيا المنتخب المغربي مؤهل يصل المباراة النهائية، اليابان أولا ثم كوريا من المنتخبات
0: الآسيوية. ترى الأرقام والمؤشرات تشير إلى أن كوريا الجنوبية صاحب الأكثر عدد مشاركات وصاحب الأكبر نسبة تقدم في دور المجموعات، وصل هو الرابع في 2002 وهو صاحب أكثر مشاركة في آسيا 12 مشاركة لكوريا الجنوبية، بعد 8 مشاركات اليابان، تليه المملكة العربية السعودية 7 مشاركات، إيران، أستراليا، مشاركتين لكوريا الشمالية، مشاركتين لقطر، مشاركتين للعراق. بقول لك على حادثة أبو عبد الله حصلت خلال تدريبات منتخب كوريا الجنوبية استعدادا لكأس العالم، التقط فيها الميكروفون كان مفتوح حديث جانبي بين عدد من الصحفيين اللي كانوا يغطون التمرين. الحديث تضمنت تعليقات ساخرة تجاه قائد المنتخب الكوري سون هيونغ مين وبعض اللاعبين، من بينها أنه يركض وكأنه قائد فصيل في الجيش، هؤلاء الذين لم يذهبوا حتى للجيش. وبمجرد انتشار هالمقطع بدأت موجة من الانتقادات من جماهير المنتخب اللي رأت أنه مقيل تجاوز حدود النقد الرياضي إلى السخرية الشخصية. هذه الحادثة تجعلنا نؤكد على أمر مهم في العمل الإعلامي، هو الفرق بين النقد وبين السخرية. النقد هو جزء أصيل من العمل المهني والإعلامي، مطالب بتقييم الأداء وتحليل القرارات وطرح الأسئلة الصعبة عند الحاجة، لكن السخرية تنقل الرسالة إلى مساحة مختلفة جدا، لأنها تجعل الشخص محور التعليق بدلا من التركيز على المشكلة. أبغى تعليقك هنا أبو عبد الله.
4: شوف هذه يعني نجيبها، بس لا يعني أن نبرر لجماهيرنا مثل الحملة اللي صارت على مثلا سالم الدوسري فترة من فترات، ركلة الجزاء نقول يا سالم لا تنفذ، نتفق مع الجميع فيها. أما السخرية والتقليل من اللاعبين، يعني شوف يظل سونغ وقبله اللاعب رقم 16 اللي كان من اللاعبين اللي آذوا الشباك السعودية كثيرا، نسيته، الهداف التاريخي لمنتخب كوريا، يحضرني اسمه بارك سونغ. لا سونغ هو اللاعب الكابتن الحالي اللي مع فريق توتنهام، ولكن أتكلم عن اللاعبين الكبار أيضا. كثير من التعليقات على كريستيانو رونالدو اللي من الجماهير البرتغالية اللي يقولوا مفروض يكون في لاعب يعني صغير السن هو اللي يكون كريستيانو من اللاعبين الاحتياطيين. يعني شوف التعليقات تأتي على كريستيانو رونالدو، تأتي على سونغ، تأتي على سالم الدوسري، تأتي على غيرها من اللاعبين. دائما اللاعب كل ما تقدمت فيه المراحل من العمر الأفضل له، حتى لا يتعرض كثير من الانتقادات لأنه لا يشارك أساسيا بل يبقى على دكة البدلاء نص ساعة ربع ساعة حسب ظروف المباراة. لكن في مجمل الأحوال أنا لست أنتقد يعني التصرفات الكورية تجاه قائد منتخب كوريا واللاعب التاريخي واللاعب اللي يمثل كوريا الجنوبية في الدوري الإنجليزي اللي هو سونغ من نادي توتنهام. لست مع التعليقات والسخرية هذه أبدا.
0: جميل، خلنا نأخذ فهد على التليفون. حياك الله فهد.
3: أهلاً والسلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاك الله بالخير، تحياتي لك لأبو عبد الله.
0: مسيك بالنور.
3: الأستاذ القدير صالح الحمادي، فهد العجلان.
0: احنا مكرم، هلا فهد.
3: عزيزي أنا أتمنى بالنسبة لمنتخبنا إن شاء الله التوفيق والمنتخبات العربية. لكن إذا ما توفقنا أو ما كتب الله سبحانه وتعالى نتجاوز الدور الأول، يجب أن ما نقصوا على المنتخب ويكون هذا إعداد لبطولة آسيا.
5: كلام جميل.
0: نعم. يقول كلام جميل وفعلا هو الأهم، وهذا اللي ذكره دونيس.
3: أبو عبد الله أجمل، أكيد إنه يعرفني زين أبو عبد الله.
5: ما يحتاج ما يحتاج. سفاد الله يحييك.
0: طيب
3: الله يسلمك أبو عبد الله، وفرصة سعيدة إني سمعت صوتك وتشاركت في هالبرنامج الرائع، روعة بوجودك يا أبو عبد الله. طبعا فهد العجلان كنت يوم الأيام رياضي وأعمل في المجال الرياضي.
0: الله يحييك، نورتنا أستاذ فهد.
3: أي نور وجودك، طول لي عمرك. فكنت أتمنى إن شاء الله إذا ما حصل إنه يكون فيها توفيق للمنتخب، إنما نقصوا عليه ويكون إعداد لبطولة آسيا القادمة اللي إحنا نطمع إن شاء الله أننا نحققها بإذن الله.
0: بإذن الله.
3: وتحياتي لكم جميعا.
0: شكرا لك.
3: وخصوصا لأبو عبد الله، الله يعطيه العافية. شكرا
0: جزيل الشكر.
3: مع السلامة.
0: هذا اللي ذكر دونيس أبو عبد الله يمكن كان واقعي صراحة في تصريحه، قال المشاركة هذه لازم تكون مشرفة، أنا هدفي إنه نحقق كمنتخب كأس آسيا.
5: 100% مع الأخ الأستاذ فهد العجنان اتصل لي مشي عليه بالخير، وكافة المستمعين من كافة الانتماءات، وأيضا أنه يجب أن تكون واقعية حاضرة المنتخب من خلال المشاركة في كأس العالم. بعضهم يجي يقول يا أخي وش جاب آسيا الكأس العالم، يعني هل تكون كأس العالم تحضير لآسيا؟ نعم تكون، ويجب أنه يعني في الأمور هذه أنه ما نتفائل. نعم بالتوفيق، وأنا مع الأخ حسن اللي قال متفائل جدا عندما اتصل، يجب أن نكون متفائلون، ولكن أيضا في ذات الوقت أنه لا قدر الله جاءت النتائج بطريقة غير مرضية يستفاد من هذه التجربة، خاصة ونحن نتكلم احنا جون شهر 6 في دورة الخليج قبلها، وبعدها حيكون أيضا كأس أمم آسيا لأول مرة في المملكة العربية السعودية، واللي احنا 3 مرات وصيف 3 مرات أبطال، يعني من الناس اللي شار لهم البنان في آسيا، وبالتالي تحقيق هذه البطولة مطلب. لكن نتمنى أنه حتى وإن لم يتأهل منتخب للدور التالي، على الأقل يكون قدم كرة جميلة، قدم مباريات تجعل اللاعب السعودي محل احترام العالم فنيا، وتكون المنتخب السعودي أيضا محل احترام ويتقدم أيضا في التصنيف العالمي من خلال مشاركة في كأس العالم، ويكون نعم الهدف الأكبر والهدف الأهم والمنتظر هو البطولة المقبلة استضافة كأس أمم آسيا إن شاء الله
0: بإذن الله. منتخبنا الوطني واصل الخميس تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس استعدادا لمواجهة منتخب الأوروغواي الاثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المونديال
5: الواحد الصباح. صحيح
0: بإذن الله. طبعا الملعب اللي جرى التمرين عليه اللي هو ملعب Q2 بمدينة أوستن تحت إشراف دونيس، حيث بدأت تمارين الإحماء، 3 تمارين التمرين ثم تمارين الاستحواذ، وهذا الشيء اللي شفنا في المباريات الودية ركز عليه دونيس بشكل كبير، المثلثات، التمريرات القصيرة السريعة في منتصف الميدان، وإذن الله إن شاء الله أنها هي اللي توصلنا. أبو عبد الله متفائل إن شاء الله
5: الله تعالى، ويعني ذكريات شهر العسل ما شاء الله في أوستن أذكر اللي مريتها.
0: يا سلام يا سلام.
5: عاد متى مع أم عبد الله الله يمتعها بالصحة والعافية.
0: كم كانت سنة كم كانت؟
5: سنة ما هي بعيدة واجد.
0: طيب.
5: بأوقات النوم ولا نشيل وقت النوم نطرح السلم.
0: لا عطني تاريخ، يعني كانت سنة كم؟ ثمانيناتي نهاية السبعينات.
5: لما فاز المنتخب كأس آسيا.
0: ما شاء الله.

0: الثامنة 88.
1: ما شاء الله ولو محتفل صح أجل ما شاء الله تبارك الله.
0: الله يهنيكم إن شاء الله. كانت جولة في أمريكا.
1: سلام
0: عليكم. أوستن، أوستن مدينة جميلة ولكنها حارة وطقتها كان في ظروف تحتم أزور أوستن. وقتها زرتها ضمن جولة تقريبا 60 يوم في أمريكا في تلك الفترة.
1: نعم بإذن الله غدا.
0: متفائلين أن المنتخب الجزائري يعمل نتائج، يعمل نتائج جيدة، يقدم مستويات جيدة على الأقل حتى وإن لم يحرز نتائج.
1: يا رب إن شاء الله. كندا والبوسنة والهرسك اليوم الساعة 10 مساء، غدا تلعب الرابعة مساء الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي، قطر ضد سويسرا تمام 10 مساء. عندك تعليق حول النتائج هذه او المباريات هذه كيف تكون نتائجها؟
0: نتمنى نشاهد مباريات جيده وتحكيم جيد، ونتمنى قطعا للمنتخب. متاكد القطريون يهمهم المنتخب السعودي، ونحن يهمنا منتخب قطر ومنتخبات العربيه الشقيقه انها تشارك بصوره مشرفه، وكذلك بالنسبه لنا في اسيا المنتخبات الاسيويه، يعني احنا مع العرب ومع منتخبات اسيا من هنا قاريا ومن هنا انتماء مع الأخوة الشقاء العرب. وأنا متأكد المنتخب مثل ما المنتخب السعودي له كثير من الجماهير، نحن أيضا من جماهير منتخب قطر في مباراة المقبلة إن شاء الله تعالى أنه يستطيع أن يقدم نتيجة إيجابية أمام المنتخب السويسري.
1: كل يوم فيه تقريبا عدة مباريات بأوقات وتوقيت مختلفة، كل ما فتحت ذا الشاشة بتلقى لك مباراة. يعني يوم الأحد برضو انطلاقت مباريات كبرى، كذلك البرازيل المغرب، هولندا اليابان. تكلم عن مباريات بتنطلق بإذن الله بدايتها الأسبوع راح تكون مثيرة، وبإذن الله إن شاء الله نتائجها تكون يعني ممتعة بالنسبة للمشاهد، ونعلق عليها كذلك في الصدارة. كل الشكر لكم. شكر لك أبو عبد الله، ما قصرت الناقد والإعلام الرياضي الأستاذ صالح الحمادي.
0: تسلم أستاذ معاذ، شكرا جزيلا.
1: شكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا أنتم رأس المال مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة. شكر خاص لعبد العزيز الجبر مخلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم حافظكم الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. في هالحلقة نستكمل موضوعنا اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي اللي كان عن القراءة، وقلنا إن تحديد الهدف منها هو اللي بيدفعك لها، وقلنا إن القراءة العميقة في الكتب الثقيلة ما هي مجرد تسلية ومتعة مثل ما يظن كثير من الناس. وأبي أنبه لنقطة أظنها مهمة، وهي إن كل مهمة ومنها القراءة يكون فيها جهد ومشقة لازم أننا ناخذها بجد، لكن مع ذلك نحاول نستمتع بأدائها وفي أثناء أدائها. بل الحياة بكبرها لازم ناخذها بجد ومع ذلك نحاول نستمتع بها وفيها. فالقراءة لو الواحد خذها على أنها جد في جد، وأنها واجب ومسؤولية وفرض، وأنها فقط للفائدة، ممكن يحس أنها حمل ثقيل فينفر منها. وإن ظن أنها متعة وتسلية ولذة فهو ما راح يقرأ، لأن المتع والتسالي اللي ما تحتاج بذل جهد كبير مثل القراءة كثيرة، فبيقول وش اللي حادني أجل على القراءة. فالصواب أنه يقرأ علشان يستفيد ويتنور ويتعلم ويتذكر في الوقت نفسه أنه يستمتع أو يحاول يستمتع متعة البحث والاكتشاف وإشباع الفضول المعرفي. طيب الآن ننتقل من السؤال اللي طرحناه الحلقة الماضية، وهو كيف أقدر أخلي القراءة عادة، إلى سؤال وش أقرأ. بعض الناس ودهم يقرون بس ما يدرون وش يقرون ومن وين يبدون، والإجابة حسب هدفك من القراءة يتحدد لك وش تقرأ عنه. لكن بشكل عام إذا كنت ما قريت من قبل أو كانت قراءاتك قليلة، فمن الخطأ من وجهة نظري أنك تطب في الغويط على قولتهم من أولها وتقرأ محتوى صعب أو كتب كبيرة أو مجلدات. ونرجع لتشبيه القراءة بالرياضة، هل اللي عمره ما سوى رياضة يصلح من أول يوم يجري، أو مفروض يبدأ بالمشي وبعد فترة هرولة ثم جري؟ فممكن الواحد يبدأ بقراءة مقالات ثم صحف ثم مجلات ثم كتيبات أو كتب صغيرة أو خفيفة ومسلية أو روايات، لين تنفك العقدة إذا صح التعبير وينكسر الحاجز اللي بينه وبين القراءة وتنفتح شهيته لها. ثم مع الوقت شوي شوي يطور قراءاته كمن وكيف. طبعا أبعد جوالك عن متناول يديك، ويستحسن بعد حتى عن عينيك، بس أذنيك عادي، لأن الجوال مشغلة لا تقاربها مشغلة. إذا هو جنبك كل شوي بتترك كتابك وتفتحه، فخله بعيد حبه يزيد. هذا في حال كنت تقرأ من كتب ورقية، وإذا كنت بتقرأ كتب إلكترونية من جوال أو جهاز لوحي فالأفضل أنك تكون في مكان ما فيه نت، لأن جهازك اللي تقرأ منه بتنشغل به وبمنصات التواصل المحملة فيه، وما أظن وضع الطيران بيفيد لأنه بضغطة زر يروح، فما في فائدة. ولو قريت في مكتبة، سواء مكتبة البيت إذا عندك أو بمكتبة عامة، فهو أفضل، لأنها تفتح نفسك وتعطيك جو يساعدك على القراءة. لما تشوف الرفوف شايلة ما لذ وطاب من الكتب تحس إن الجو جو قراءة. مثل الرياضة، لما تمارس الرياضة في نادي رياضي مثلا تتحمس لأنك تشوف الأجهزة وتشوف الناس يتمرنون، فتحس إن المكان هذا مهيئ خصيصا لهالشيء، وإن وجودك فيه غلط إذا ما سويت الشيء اللي لأجله سوي هالمكان. أشكركم على المتابعة. كان معكم محدثكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي. مع السلامة.
1: خارج الصندوق.

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. تعد رحلات الاستقبال

0: استكشاف للكهوف والهايكينج من أعمق التجارب التي يمكن أن يعيشها الإنسان، فهي لا تقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل تمثل انتقالاً داخلياً نحو الهدوء واكتشاف الذات في قلب الطبيعة. تتجسد هذه الرحلة في تلاقي نشاطين متكاملين، الهايكينج الذي يقوم على السير في المسارات الطبيعية بين الجبال والأودية، واستكشاف الكهوف الذي يأخذ الإنسان إلى أعماق الأرض، حيث تتشكل العجائب الجيولوجية. مع امتزاج هذين العاملين تتحول الرحلة إلى تجربة متكاملة يعيش فيها الإنسان لحظات من التحدي والاكتشاف، فيشعر وكأنه يعبر عن سطح الأرض وطبيعتها بأسرار مخفية.
1: لا يخفى على الجميع أن أكبر منطقة بركانية بالعالم هي في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة جبال السروات، يعني من قريبا من حدود اليمن إلى الحدود الشمالية، مجزأة على بضع حرات، يمكن أكثر من 20 حرة، وكل حرة فيها مواقع مختلفة تختلف عن المواقع الأخرى، ما بين مثلا كهوف وما بين مناطق فوهات بركانية وما بين لابات.
0: تكمن أهمية هذه التجربة في أثرها العميق على الإنسان، إذ تمنحه قوة بدنية من خلال الحركة المستمرة وراحة نفسية تنبع من التواصل مع الطبيعة، ومع مرور الوقت تبدأ روح المغامرة في الظهور، فيتعلم الإنسان كيف يواجه الصعوبات بثبات، ويكتسب وعياً جديداً بجمال البيئة من حوله، فيدرك أن الطبيعة ليست مجرد خلفية للحياة، بل عنصر أساسي فيها.
1: والله أولاً أهمية استكشاف مناطق المملكة العربية السعودية، المناطق السياحية اللي ممكن ما يوجد لها مثيل في العالم. فمثلاً لو تكلمنا عن الفوهات البركانية والبراكين، عندنا البراكين البيضاء اللي هي يمكن تكون نادرة بالعالم. يقول بعض الخبراء أنه يوجد في العالم 6 براكين بيضاء، من ضمنها 3 براكين بيضاء موجودة عندنا في حرة بني رشيد ما بين منطقة المدينة ومنطقة حائل. كذلك عندنا الفوهات البركانية، مثلا فوهة الوعبة اللي تعتبر أكبر فوهة في الشرق الأوسط.

0: طبعا الأعداد احنا عندنا رحلتين، مثلا رحلة هايكينج أو هي الصعود الجبلي، ورحلة البراكين واستكشاف الفوهات البركانية. كل واحدة يكون لها يعني طابع معين. فمثلا عندي رحلة هايكينج، أول شيء مثلا أشوف الأجواء، يعني هل الجو مناسب لصعود الجبال، مثلا أحدد التاريخ يوم كذا. الموضوع الثاني مثلا المسار، عندي جبل أدرس صعوبة المسار، طول المسار، اللياقة، لياقة الفريق اللي معي، هل هي مثلا تتحمل هذا المسار أو لا. البراكين تختلف، مثلا الفوهات البركانية قريبة من الهايكينج ولكنها تحتاج احتياط أكثر، لأنها غالبا الفوهات البركانية تكون خطيرة شوي. الكهوف تختلف عنها تماما، فمثلا تشوف الفريق اللي معك بعضهم يكون مثلا عنده ضيق تنفس، بعضهم يكون عنده فوبيا من الأماكن المغلقة والأماكن المظلمة. ندرس حالة الكهف، مثل هل فيه انهيارات، مثلا هل هو معرض لانهيارات، هل فيه مثلا حيوانات مفترسة، فيحتاج دراسة. مثلا الطريق المؤدي إلى هذا الكهف، فأحيانا بعض الطرق تكون صعبة جدا، يعني تخيل 10 كيلو مثلا 10 كيلو متر بالسيارة، بالوضع الطبيعي تأخذها مثلا 5 دقائق، في المناطق البركانية والحرات ممكن تأخذ منك 2 إلى 3 ساعات.
1: تنطلق الرحلة بخطوات ثابتة على مسارات الطبيعة، حيث تتنوع الأرض بين صعود وانحدار، ويشعر الإنسان تدريجياً بأنه يبتعد عن العالم المعتاد. يرافقه الهواء النقي، وتحيط به مناظر طبيعية تبعث في النفس الطمأنينة، ومع كل خطوة يزداد ارتباطه بالمكان وكأنه جزء من هذا المشهد الواسع.
0: في البداية أولاً إعداد الفريق، إعداد لياقي، يعني يكون ما يروح معك إلا شخص أن تثق من صحته، تثق من مثلا لياقته، يعني تعرف الشخص جميع حفيات صحية. يعني بعضهم يكون مثلا عنده لا قدر الله أمراض مزمنة، بعضهم يكون عنده كذا، فأنت تستبعده من الفريق، خاصة إذا كانت الرحلة شاقة وصعبة. أول بعدها يكون التجهيز للرحلة بما تحتاجها الرحلة، مثلا إذا كان عندك رحلة يوم أو رحلة نص يوم أو رحلة يومين، تأخذ استعداداتك الكاملة. الهايكينج طبعا يحتاج تجهيز كامل من لباس ومن حقيبة ظهر ومن عصا ومن أحذية الله عزكم، يعني تكون خاصة للجبال، وعصي وجميع التجهيزات. يعني إحنا ما نتعاون بأي شيء من التجهيزات، لأن أحيانا أن تطلع رحلة مثلا أنت مقدر للرحلة هذه 5 ساعات، لا قدر الله صار في ظرف يمكن تمتد إلى 15 ساعة 20 ساعة، فأنت تأخذ احتياطاتك. مثلا أذكر مرة طلعنا رحلة كان مقدرين أنها يمكن تأخذ 7 ساعات، أخذنا 24 ساعة، لأن واحد من الزملاء حصل له ظرف في أعلى الجبل، جلسنا 24 ساعة. فأنت تأخذ احتياطك وأكثر من الاحتياط، خاصة في الغذاء الماء والأكل وزي كذا.
1: عند الوصول إلى الكهف تبدأ مرحلة مختلفة تماماً، حيث يواجه الإنسان ظلاماً عميقاً لا يبدده إلا ضوء مصباحه، ومع التقدم في الداخل تنكشف له تشكيلات صخرية مدهشة صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين.
0: مبدئياً حنا نشوف ندرس حالة الكهف أول، هل فيه مثلاً آثار سباع، لأنك أحياناً تدخل كهف أول مرة تدخله ما تدري كم طول المسافة، ما تدري إيش اللي يحدث لك داخل الكهف، فأنت يعني تدرس جزء بس من اللي ممكن يصير لك داخل الكهف. لكن الحمد لله يعني على كثر ما دخلنا من الكهوف ما لاحظنا أي شيء، لأن غالباً أن الحيوانات المفترسة إذا الإنسان دخل الموقع هذه ترحل من الموقع هذا. ثانياً أغلب الحيوانات يكون دفاعي، ما يكون هجومي إلا إذا كان فيه مثلاً لها أطفال ولا كذا، طبعاً حنا نبعد عن الحاجات هذه. الشيء الثاني مثل أي شيء تلقاه بالكهف أو بالجبل، سواء ثعابين أي حيوانات اتركها، لأنك أنت اللي جيتها في محيطها. أحياناً نلقى مثلاً ثعابين خطرة جداً نتركها، ما لك حق لأنك أنت اللي جيتها في موقعها.

0: في خضم هذه المغامرة يبقى الالتزام بقواعد السلامة أمراً لا غنى عنه، إذ يتحرك الجميع بحذر محافظين على تماسكهم كفريق ومستخدمين أدواتهم بوعي. يدرك المستكشف أن الطبيعة رغم جمالها تتطلب احتراماً ويقظة، وأن النجاح الحقيقي للرحلة يكمن في العودة منها بسلام.
1: أعضاء الفريق أول شيء نسوي لهم اختبار على اللياقة، مثلاً نوديه مثلاً الجبل يكون صغير، اللياقة البدنية، الاستعداد يكون خالي من الأمراض المزمنة، بعدها تبدأ اللي هي المستلزمات الشخصية من الأحذية الله يعزك، وهذه أهم شيء عندنا اللي هي الأحذية الجبلية، التجهيزات كاملة، العصي، الشناط، يعني مستلزماته كاملة، استعداداته النفسية. يعني بعضهم يكون هو وده يطلع من الجبل، وده يطلع لكن ما عنده استعداد نفسي إنه يطلع، يمكن إذا وصل نص الجبل ولا نص الكهف قال خلاص برجع. فحنا نشوف يعني ندرس وضعية المشارك.
0: لا تخلو الرحلة من صعوبات قد يواجهها الإنسان، فالتعب والإرهاق من خلال مسارات صعبة وظروف غير متوقعة، كما أن الظلام داخل هذه الكهوف وضيق بعض الممرات يضيفان عنصرا من التحدي. ومع ذلك فإن هذه الصعوبات هي ما يمنح هذه الرحلة القيمة ويجعل تجاوزها مصدر فخر واعتزاز.
1: أحيانا يكون تحديات مثلا خارج عن الإرادة، مثلا تحديات جوية كذا، طرق تكون صعبة كذا، لكن الحمد لله يعني الأمور ميسر، خاصة في بعد جمعية درب، فيه جمعية درب اللي هي تكفلت في رصف المسارات التاريخية والأثرية ومسارات الهايكينج في المملكة، والحمد لله قطعوا شوط كبير وريحوا هواة المشي والهايكينج في رصف هذه الجبال. فمثلا في منطقة الرياض رصفوا عدة مسارات، منها خشم المنجور، ومنها خشم حصان، ومنها في حوطة السبير، كذلك في الجنوب في الطائف في القصيم، مناطق كثيرة صراحنا صارت لهواة المشي والهايكينج، حتى والإنسان ما عنده هواية إذا شاف المسار يمشي فيه على طول.
0: عند نهاية هذه الرحلة يعود الإنسان محملا بتجربة غنية وقد تغير شيئا في الداخل، لكنه يشعر بقوة أكبر وثقة أعمق ويحتفظ بذكريات لا تنسى. لقد تعلم من الطبيعة دروسا في الصبر والتعاون، واكتشف من خلالها الجمال الحقيقي الذي يكمن في التفاصيل التي لا ترى إلا بالمغامرة.
1: كمستكشف إذا حطيت برأسك هدف واستكشفت الموقع هذا، أول شيء أنك ترتاح نفسيا. الشيء الثاني تستكشف حاجة ما كان أحد يتوقعها. يعني أحيانا إذا كنا في مجالس وقلنا أن في مثل مناطق بركانية بالمملكة، بعض الناس ما يصدق. يعني أنا كنت أصدق أن فيها مناطق بركانية وكوب بالشكل هذا إلا بعد التقاعد، بعد ما انطلق في رحلات الهايكينج والاستكشافات.
0: تظل رحلات الاستكشاف للكهوف والهايكينج تجربة إنسانية متكاملة تتجاوز حدود الترفيه لتصل إلى عمق التأمل والمعرفة. إنها دعوة للإنسان أن يخرج من دائرة المألوف ويخوض غمار التجربة ليكتشف أسرار الطبيعة، بل أسرار نفسه أيضاً. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الأستاذ مساعد بن حيت المستكشف للبراكين والكهوف ولرحلات الهايكينج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخطعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. في أمان الله.
2: من العالم. من العالم. أرقام الرؤية.
3: بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة

0: 2,476,000,000 ريال متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89% مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني 4-2 لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم
4: التغير المناخي.
5: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.
6: أرض الحكاية.

أنا لست مجرد أرض ترى، أنا ذاكرة تسمع. إذا أرهفتم الصمت، أنا روضة مهنة حيث لا تموت الحكايات، بل تختبئ في صدور الرمال تنتظر من يصغي. مرت علي قوافل وبقيت أنا، مرت وجوه وغابوا وبقيت أنا، لكن ذلك اليوم لم يكن كغيره من الأيام. كنت أرتجف، نعم الأرض ترتجف، ليس خوفاً بل انتظاراً. كنت أشعر بثقل الخطى القادمة، أسمع وقعها قبل أن ترى، وأحفظ نوايا أصحابها قبل أن تقال. هنا اقتربت القلوب قبل السيوف، واصطدمت الإرادات قبل الأجساد. رأيت رجالاً وجوههم لم تكن تبحث عن معركة بل عن نهاية للفرقة، ورأيت آخرين يحملون ثقل الماضي ويخشون ولادة الجديد. في صدري اختلط الغبار بالدم، واختلط الخوف بالإيمان، لكن شيئاً واحداً كان أوضح من كل شيء، أن هذه اللحظة لن تكون عابرة، وأن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا.

0: في عام 1324 للهجرة كتبت على أرضي حكاية اسمها توحيد الراية.
1: ليست كل المعارك تقاس بعدد السيوف، بعضها يقاس بما تتركه في روح التاريخ. وهنا في هذه البقعة من نجد وقعت معركة روضة مهنا، واحدة من المعارك التي لم تغير مسار القتال فقط، بل أعادت رسم ملامح الجزيرة العربية. بعد أن استعاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله مدينة الرياض، لم يكن ذلك نصرا نهائيا، بل بداية طريق طويل مليء بالتحديات. نجد في ذلك الوقت لم تكن أرضا موحدة، بل كانت ساحة تتنازعها القوى، قبائل، ولاءات، ومصالح متشابكة. وفي الشمال برز خصم قوي يملك النفوذ والرجال والهيبة. كان الصدام حتمياً، لكن الملك عبد العزيز لم يكن يقاتل بعشوائية، بل كان يتحرك برؤية. رؤية تقول إن هذه الأرض تستحق أن تكون كياناً واحداً. في ليلة سبقت المعركة لم يكن النوم سيد المكان، العيون مفتوحة والأفكار أبعد من ساحة القتال. بعضهم كان يفكر في أهله، وبعضهم كان يرى الوطن الذي لم يولد بعد. ومع أول خيط للفجر انطلقت الشرارة، تحركت الصفوف وارتفعت الرايات واشتعلت الأرض تحت وقع الخيل. لم تكن معركة طويلة، لكنها كانت مكثفة، كأن الزمن انضغط داخلها. الرجال يتقدمون ثم يتراجعون فيعودون، ليس لأنهم لا يخافون، بل لأن ما خلفهم أكبر من خوفهم. وفي لحظة سقطت هيبة خصم طالما أرعب خصومه، لحظة غيرت ميزان القوى، ليس فقط في ساحة المعركة، بل في عقول من كانوا يراقبون وينتظرون.

معركة روضة مهنة لم تكن نهاية صراع، بل بداية تشكل وطن. لقد أرسلت رسالة واضحة أن مشروع الوحدة ليس فكرة عابرة، بل قدر يتقدم بثبات. ومن بعدها بدأت موازين القوى تميل، وبدأت ملامح الدولة تتشكل خطوة بعد خطوة، حتى اكتمل الحلم.

أنا روضة مهنا، ما زلت أحفظ الخطى وأحرس الصدى. هنا مر رجال لم يطلبوا أن تروى أسماؤهم، بل أن يبقى ما صنعوه حياً. من بين الرمال حيث لا شيء يرى، لكن كل شيء يصنع، ولدت لحظات لم تكن مجرد معركة، بل كانت بداية طريق. طريق اجتمعت فيه القلوب قبل أن تجتمع الرايات. هنا كتب فصل من تاريخ هذه الأرض، فصل لم يحك بالحبر، بل كتب بالثبات، بالإيمان وبالرجال.

ومع كل خطوة نحو الوحدة كانت الحكاية تكبر حتى أصبحت وطنا. وهنا تنتهي الحكاية، لكن الأرض تبقى شاهدة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

أرض الحكاية. أرض الحكاية. إعداد مشاري المسعودي، التعليق الصوتي عبد الرحمن الثنيان، حورية سباعي. أرض الحكاية. أرض الحكاية. إخراج عبد المحسن راشد آل سران.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب لكم عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدنا أن يكون معنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم

0: تم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
1: حياك الله أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بهذا اللقاء، خصوصا أن موضوع اليوم مهم لأنه راح يعطينا لمحة واضحة عن الاتجاه القادم للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بإذن الله.
0: موضوعنا اليوم عن مؤتمر مهم جدا اسمه جوجل آي أو 2026. كثير سمعوا بالاسم لكن يمكن ما يعرفوا وش هو هذا الحدث وليش صار حديث التقنية خلال الأيام الماضية، والأهم وش الجديد اللي أعلنت عنه جوجل هذا العام. بداية، ما هو مؤتمر جوجل آي أو، وهل هو مؤتمر للمطورين فقط أم يهم المستخدم العادي أيضا؟
1: تمام، جوجل آي أو هو المؤتمر السنوي اللي تعقد جوجل للمطورين، لكن في الحقيقة ما عاد مؤتمر تقني ضيق يخص المبرمجين فقط. في السابق كنا نسمع فيه عن تحديثات أندرويد، أدوات المطورين، خدمات السحابة، وبعض التحسينات في تطبيقات جوجل. لكن في السنوات الأخيرة خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي صار المؤتمر أشبه بنافذة نرى من مستقبل منتجات جوجل كلها. يعني لما جوجل تعلن في هذا المؤتمر عن تحديثات في البحث أو جيميل أو يوتيوب أو جيميناي أو النظارات الذكية، فهذه ليست أخبار للمبرمجين فقط، هذه أشياء ستصل إلى المستخدم العادي، طالب، الموظف، صاحب المشروع، صانع المحتوى، وحتى رب الأسرة. وفي مؤتمر 2026 الرسالة كانت واضحة جدا، جوجل تريد أن تجعل الذكاء الاصطناعي موجود داخل كل شيء تقريبا، وليس كتطبيق مستقل فقط. جوجل وصفت المرحلة بأنه دخول إلى عصر الجيميناي الوكيلي، أي الذكاء الاصطناعي القادر على المساعدة والتنفيذ بشكل أوسع داخل المنتجات اليومية.
0: لو أردنا نلخص مؤتمر جوجل آي أو 2026 في فكرة واحدة، ماذا نقول؟
1: أقول الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة اسألني وأجيبك إلى مرحلة كلفني وأنجز لك، وهذا هو التحول الكبير. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشات بوت، تسأل، اكتب لي رسالة، لخص لي مقال، اقترح لي أفكار، لكن الآن جوجل تتحدث عن ذكاء اصطناعي داخل البحث وداخل البريد وداخل الملفات وداخل التسوق وداخل المتصفح وداخل النظارات. يعني بدل ما يكون جيميناي مجرد تطبيق تفتح وتسأله، سيصبح طبقة ذكية موجودة حولك في خدمات جوجل، يساعدك في البحث، يقرأ السياق، يقترح عليك، ينظم لك، وربما ينفذ بعض المهام نيابة عنك. جوجل أعلنت في I.O. 2026 عن نماذج جديدة مثل جيميناي أومني وجيميناي 3.5، وعن أدوات ووكلاء وتجارب داخل جوجل سيرش وجيميناي وشوبينج ويوتيوب وجوجل AI Studio وأنتي جرافيتي.
0: ذكرت كلمة مهمة وهي وكلاء. كثير نسمع الآن مصطلح AI Agents أو الوكلاء الذكيين، من المقصود بها ببساطة؟
1: خلينا أشرح لك بمثال، وهذا الكلام سبق وتحدثنا عنه في الحلقات الماضية. الشات بوت العادي مثل موظف استقبال ذكي، تسأله يجاوبك، تطلب منه صياغة يعطيك صياغة، لكن غالبا أنت اللي تنقل الكلام وتفتح التطبيقات وتنفذ الخطوات. أما الوكيل الذكي أو الـ Artificial Agents أو الـ AI Agent فهو أقرب إلى موظف عنده قدرة على الفهم والتنفيذ. تقول له مثلا رتب لرحلة قصيرة للرياض، ابحث عن فندق مناسب، قارن الأسعار، حضر لجدول، وارسل لي ملخص. ليس جوابا فقط بل خطوات، يفهم الهدف، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لنا نتيجة. وهذا ما تحاول جوجل تعزيزه في منتجاتها الآن. الذكاء الاصطناعي لا يكون مجرد مربع دردشة، بل يدخل في البحث والبريد والتقويم والمستندات والتسوق وحتى النظارات الذكية. طبعا ما زلنا في بداية الطريق، يعني ما يعني هذا أن نعطيه صلاحيات مطلقة، لكن هذا الاتجاه واضح جدا وقادم بقوة.
0: خلينا ندخل في جيميناي، ما أبرز ما أعلنت عنه جوجل بخصوص جيميناي في 2026؟
1: أبرز شيء هو الإعلان عن نموذجين مهمين، الأول جيميناي أومني والثاني جيميناي 3.5 فلاش. جيميناي أومني هذا نموذج متعدد الوسائط بشكل أكبر، يعني يتعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو. جوجل ركزت على أنه يستطيع إنشاء وتعديل الفيديو من خلال المحادثة، تخيل، هذا مهم جدا لصناع المحتوى والتعليم.

0: تقييم والإعلام. جوجل تقول إن جيميناي أومني يستطيع الجمع بين الصور والصوت والفيديو والنص كمدخلات، وبعدها تنتج فيديو عالي الجودة مبني على معرفة جيميناي بالعالم. أما النموذج الثاني اسمه جيميناي 3.5 فلاش، وهذا مهم لأنه يركز على السرعة والكفاءة. جوجل وصفته بأنه نموذج يجمع بين الذكاء المتقدم والقدرة على العمل السريع، خصوصا في مهام الوكلاء والبرمجة. وهنا الفكرة ليست فقط من النموذج الأذكى، بل من هو النموذج القادر على العمل بسرعة وبتكلفة أقل وداخل منتجات يستخدمها الناس يوميا.
1: انت ذكرت الفيديو، وهذا يهمنا كثير في البودكاست، اليوتيوب، المقاطع القصيرة والتعليم. كيف ممكن جيميناي أومني يغير صناعة المحتوى؟
0: لو أخذنا صانع محتوى أو معلم أو جهة إعلامية، الفيديو عادة يحتاج كتابة فكرة، صح؟ ثم تصوير، ثم مونتاج، ثم مؤثرات، ثم تعديلات. جيميناي أومني يحاول اختصار جزء كبير من هذه الرحلة. الفكرة أن تقول مثلا اصنع لمشهد قصير يشرح فكرة الأمن السبراني للأطفال بأسلوب كرتوني، أو خذ هذا الفيديو وعدل الإضاءة. شوف أنت قاعد تطلب منه طلب، عدل الإضاءة، اختصر إلى نسخة مناسبة للتيك توك مثلا، أو حول هذا النص إلى فيديو تعليمي بسيط. طبعا نحن لا نقول أن هذه الأدوات ستلغي الإنسان المبدع، لكنها ستقلل الحواجز. المعلم راح يقدر ينتج محتوى تعليمي أسرع، صاحب المشروع يستطيع إعداد إعلان أولي، البودكاست يستطيع تحويل الحلقة إلى مقاطع مرئية أكثر جاذبية. لكن هنا نحتاج وعي، كلما صار إنتاج الفيديو أسهل صار التزييف أسهل أيضا. لذلك لازم نتكلم عن التحقق والحقوق والشفافية.
1: خلينا نتكلم عن جوجل سيرش. البحث هو قلب جوجل، ما التغيير الكبير الذي أعلنه؟
0: تمام، جوجل سيرش يمر بتحول كبير. الفكرة لم تعد فقط أن تكتب كلمتين ويعطيك روابط، الآن جوجل تريد أن يصبح البحث تجربة ذكاء اصطناعي كاملة. في مؤتمر 2026 أعلنت جوجل أن AI مود في البحث سيعتمد على جيميناي 3.5 فلاش كنموذج افتراضي عالمي مع قدرات أقوى للبحث الذكي والوكلاء والمهام المعقدة. بمعنى آخر، بدل ما تبحث عن أفضل برنامج سياحي في لندن ثم تفتح 10 روابط ثم تقارن بنفسك ثم تنسخ الملاحظات، قد تطلب من البحث خطط لي يوما مناسبا لعائلة في لندن، ميزانية متوسطة مع طفلين، قرب المواصلات، فيعطيك خطة ويقارن وقد يبني لك جدول وتصور كامل. جوجل كذلك تتحدث عن صندوق بحث جديد أكثر ذكاء يقبل أسئلة أطول، يعني تسولف ما تقدر تكتب بس كلمتين وتمشي، تعطيه برومبت كامل، مدخلات متعددة مثل النص والصور والفيديو، يعني تقدر تربط البرومبت بصور أو بنص أو فيديو أو ملف مع تجارب مرئية وتفاعلية داخل البحث نفسه. صفحة جوجل سيرش الرسمية بعد IO وصفت البحث الجديد بأنه يجمع نماذج جيميناي المتقدمة وقدرات الوكلاء ومعلومات العالم في مكان واحد.
1: هل معنى ذلك أننا سنودع البحث التقليدي؟ يعني خلاص ما نحتاج الروابط والمواقع؟
0: لا، مش بهذه البساطة. البحث التقليدي لن يختفي فورا، لكن طريقة استخدامنا للبحث ستتغير. سابقا كان البحث مثل مكتبة ضخمة تعطيك رفوف الكتب وتقول لك يلا تفضل ابحث. الآن جوجل تريد أن يكون البحث مثل مساعد بحث، يجلس معك، يسألك، يلخص لك، يقارن ويعطيك مسار واضح. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، المواقع والمصادر لا تزال مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج مصادر يعتمد عليها، والمستخدم الذكي لا يكتفي بالإجابة المختصرة، خصوصا في المواضيع الحساسة، الطب، القانون، المال، الأخبار والدين. لذلك نقول للمستمع استفد من الذكاء الاصطناعي في البحث، لكن لا تتعامل معه كحقيقة نهائية دائما، اسأل عن المصدر، قارن وراجع المعلومات المهمة.
1: من الأسماء التي تكررت في الأخبار هو جيميناي سبارك، ما فكرته؟
0: جيميناي سبارك هو من الإعلانات اللافتة فعلاً، لأنه يمثل فكرة المساعد الاستباقي. بدل ما تنتظر المستخدم يسأل، يبدأ المساعد في متابعة السياق، تذكيرك، اقتراح أشياء، وربما تنفيذ مهام بشكل متواصل. وكالة AP وصفت جيميناي سبارك بأنه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين بشكل استباقي في أداء المهام نيابة عنهم. خلينا نعطي مثال بسيط. لو عندك سفر، قد يساعدك في متابعة الرحلة، ترتيب المواعيد، تلخيص الرسائل المتعلقة بالسفر، اقتراح تجهيزات، أو تنبيهك إذا تغير شيء. هذا قريب جدا من فكرة الموظف الذكي اللي تكلمنا عنه سابقا في خوارزميات، لكن هنا ليس برنامجا منفصلا فقط، بل داخل منظومة جوجل.
1: أحد المستمعين قد يقول: أنا لست مبرمجا ولا أعمل في التقنية، وش يهمني في كل هذا؟
0: أكيد يهمك كثير، لأنه هذه التقنيات ستدخل في الأشياء اللي تستخدمها أصلاً: البحث، البريد، اليوتيوب، صور، خرائط، تقويم، مستندات، الجوال. الطالب قد يستخدمها في شرح الدروس، تلخيص المحاضرات، تنظيم المذاكرة. الموظف قد يستخدمها في تلخيص الاجتماعات، كتابة الإيميلات، ترتيب الملفات. صاحب المشروع قد يستخدمها في متابعة العملاء، إعداد عروض، تحليل تعليقات، وكتابة محتوى. صناع المحتوى قد يستخدمها في توليد أفكار قص المقاطع، تحليل الجمهور، تجهيز السكريبتات. صار كل شخص عندنا الآن عنده جوجل أكاونت، عنده حساب على جوجل، فأصبح جوجل شكل أو منظومة ذكية أو أكثر ذكاء. الذكاء الاصطناعي هنا لن يكون رفاهية، سيصبح مثل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أداة يومية نستخدمها بشكل تلقائي.
1: ذكرت أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في خدمات جوجل اليومية، ماذا عن جيميل، دوكس ويوتيوب؟
0: جوجل أعلنت حزمة واسعة من التحديثات عبر منتجاتها، ومنها تجارب مثل Ask يوتيوب، تحديثات مرتبطة بالجيميل والدوكس والكيب، وتجارب تسوق ذكية مثل Universal Cart، إلى جانب جوجل بيكس وأدوات محتوى وتحقق. القائمة الرسمية في من جوجل تضمنت 100 إعلان من IO 2026، وهذا يعكس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصورا في تطبيق واحد. خلينا نترجم هذا عمليا. في جيميل قد يساعدك في فهم الرسالة المهمة، صياغة الردود، تلخيص سلاسل البريد الطويلة، وربما تذكيرك بما يحتاج متابعة. في دوكس يساعدك في كتابة التقارير، إعادة الصياغة، بناء المسودات، وتحويل الملاحظات إلى خطة. في يوتيوب الفكرة أن تسأل داخل الفيديو أو عن محتوى القناة مثلا: ما أهم 3 أفكار في هذا الفيديو؟ شيء خرافي حقيقة. أو هل تكلم الضيف عن الذكاء الصناعي في التعليم مثلا؟ يعني بدل ما تشاهد الفيديو كامل تسأله إيش اللي داخل أو محتوى هذا الفيديو. وهذا مهم جدا للتعلم، يعني بدل ما نشاهد ساعة كاملة لتبحث عن معلومة، يمكن أن تسأل وتصل بسرعة.
1: سمعنا أيضا عن جوجل أنتي جرافيتي، الاسم غريب قليلا، ما فكرته؟
0: تمام، أنتي جرافيتي هو من أهم الإعلانات للمطورين وصناع التطبيقات. الفكرة أنه في منصة تطوير تعتمد على الوكلاء، يعني بدل ما يكون مطور وحده يكتب كل شيء، يبدأ يوجه وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدون في بناء التطبيقات، الاختبار والتصحيح، وربما إنشاء واجهات أو أدوات. جوجل ذكرت أن أنتي جرافيتي جزء من انتقال المطورين من البرومبت إلى الفعل، وأن جيميناي 3.5 فلاش يوفر محركا سريعا لسير عمل الوكلاء الحقيقيين. كما أعلنت أن جوجل AI Studio عن دعم Vibe Coding لتطبيقات أندرويد وتكاملات مع جوجل Workspace وتطبيق جوال AI Studio.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذن مستمعين الكرام، جوجل IO 2026 يعطينا رسالة واضحة: المستقبل ليس فقط شات بوت نكتب له سؤال، بل مساعد ذكي يعيش داخل الأدوات التي نستخدمها يوميا، يساعدنا في البحث، الكتابة، التعلم، التسوق، صناعة المحتوى، وربما تنفيذ المهام. لكن كما ذكر الأستاذ مصطفى، القوة تحتاج وعي. استخدم التقنية، جربها، استفد منها، لكن لا تنسى الخصوصية، الصلاحيات، والتحقق من المعلومات. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. مصطفى على هذا الشرح المبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، وشكر موصول لمستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا أن نتعامل مع هذه المرحلة بوعي. الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة جدا، لكن يحتاج استخدام ناضج ومسؤول.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية. يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 0138179991. كانوا معكم فارس المذيع الافتراضي، إلى أن نلقاكم في حلقة

0: جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: خوارزميات مع مصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود. في دقائق.

0: في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس وليس أن تتفوق على الآخرين.
1: تمام السادسة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل عبد العزيز الجبر. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. أمير القصيم يدشن ثمان مشروعات للطرق بالمنطقة بتكلفة بلغت 104 ملايين ريال. المملكة تشارك في الدورة 26% للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. إحباط تهريب نحو 47 ألف حبة إنفنتامين مخبأة في شحنة أجبان بمنفذ الحديث. سكن تفوز بجائزة إيفي السعودية 2026 المتخصصة في التسويق والاتصال. نجاح الخطة التشغيلية لقطار الحرمين لحج هذا العام بنقل أكثر من مليون مسافر. الإدارة العامة للمرور تعلن عن تعديلات في اللائحة التنفيذية للمركبات ذاتية القيادة. المنتخب السعودي للفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2026 بالسويد. أخيرا في هذا الموجز، المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
4: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم أرحب بضيفي الكريم الراوي حمد الزيد. يا مرحبا أستاذ حمد.
1: يا هلا والله أستاذ طلاع، يا مرحبا، أرحب فيك وفي مستمعي ذات اليوم.
0: سعداء بسماع صوتك أنت يا حمد، تعتبر من
1: طال عمرك الله يبارك فيك،
0: تعتبر من فئة المثقفين ودائما نلتقي فيك في الصوالين الأدبية وتهتم كثير بالشعر النبطي وخاصة بالرواية، ودنا نسمع منك.
1: ما عليك زود، يا هلا والله مرحبا، سعيد جدا أخوي طلاع باستضافتي في هذا البرنامج الناجح والجميل بشهادة جميع المهتمين، وأنت رجل حقيقة تشرفنا وتشرف بلادي المملكة العربية السعودية في جميع المحافل المحلية واللي كذلك المحافل اللي خارج بلادنا العزيزة.
0: نسعد دائما بمشاهدتكم ونعتبره وسام على صدورنا.
1: الله يبارك فيك.
0: زين حمد، أنت في البدايات اهتميت بالشعر النبطي،
1: صحيح،
0: خاصة منطقة القوعية، منطقتك يعني ديرتك.
1: نعم صحيح.
0: من زاملت من الشعراء أول، من يعني نبيك تسولف لنا عن هالأمور هذه؟
1: والله أبدا، فيه ناس من سواء من شعراء محافظة القوعية ومسي عليهم بالخير، وفيه غيرهم، وحقيقة فعلا مثل ما تفضلت انطلاقتي من الشيء هذا، لكن أنا انطلقت كذلك عن طريق اهتمامي بإذاعتكم الجميلة والكريمة، منها برامج المرحوم إبراهيم اليوسف مثلا، قصة وأبيات اللي كانت تذاع وتم طباعتها في 3 أجزاء، ونستأذنكم في قصيدة أحد رجالات الملك عبد العزيز صقر العتيبي اللي كلها تنضح بالوفاء و بالحكمة. هذا صقر العتيبي أورد له المرحوم إبراهيم اليوسف في كتابه الزائد الصيت،
0: نعم،
1: الصوابيات رثاء في زوجته، وكانت

0: شابة وله منها طفل اسمه مشعل، وتوفيت شابة ورثاها بهذه القصيدة التي سوف تسمعونها إذا أمكن.
1: تفضل.
0: يزيد فضلك. صقر العطاوي العتيبي في رثاء زوجته، وهو من أحد رجالات الملك عبد العزيز المخلصين، نقول رحمة الله عليه ورحمة الله على الملك عبد العزيز المؤسس الذي هو رحمة لنا جميعا كسعوديين.
1: صقر
0: العتيبي يقول: جر العطاوي من ضميره ونة. وش يصير في الونة هذه؟ تصبح بها خضر الورق يباسي، قم سو فنجان وكثر بنه، هات الدلال وقرب المحمال،
1: سلام
0: القبر جدد والعمد شالنه،
1: لا حول
0: ولا قوة. وعين في مشعل وزاد ماشي على الذي لامش، لكن طفل المهل لامش انا عاتي، ما صاب ابن عدوان جاني منه، حقي وحقه بالعلم تواسي، يعود موز ناعم في الكنه، تسقيح حيل درب يمكن ناسي، يا كثر ما في خاطري وكن من خوف لا يدري فيه الناس. هذا يعني من ضمن القصائد اللي اشتهرت. وكذلك عندنا قصيدة يعني ممكن نجيبها باختصار شديد، ذكرها المرحوم محمود النافع في كتاب شعراء الزلفي، وهي تحكي عن حقيقة صبر أبانا وأجدادنا في طلب لقمة العيش. راحوا في أوائل الأربعينات الهجرية اثنين من أهل الزلفي، من الزلفي إلى الأحساء، وعملوا في أحد المزارع، واستاجروا لهم غرفة اللي يحوف البيت، اللي يحوف البيت يعني اللي يتابع البيت ويرتبه ويعبي الزير اللي هو البرمة معروف الزوجة.
1: نعم.
0: لكن الاثنين كونهم شباب ابتدوا حياتهم بلقمة العيش، ما كان عندهم المبلغ الكافي للزواج، وبالتالي هم من يقومون على ترتيب بيتهم وغرفتهم وأمورهم. فأحدهم دخل وصديقه كان يعبي الزير اللي هو البرمة، فقال له الأبيات هذه فيها حكمة وفيها صورة اجتماعية معينة واقتصادية. يقول: ما دمت تشرب من البرمة مالك عن البيت منهاج، وان طعت شوري فخذ حرمة، وانته عزوبي ومحتاج. رد عليه قال: العرس اللي معه درمة، درمة يعني دراهم،
1: اي
0: العرس اللي معه درمة يطاوعك كل هالراجل، وكبدي من الدين به ورمة، ادخل وافكر بمخراجي. هذه من ضمن
1: اسلم
0: الصور. عندك كذلك
1: الوطني، وش قلت فيه الوطني؟ وش عندك
0: الوطني؟ هذه قصيدة في المرحوم الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، يرحب فيه خالد بن سعود الكبير ويقول: يا مرحبا ترحيب في البدو بالجو، اللي مزونه ضاح كاتن بواكي، غر ترزم رحمة ما بهن سو، غرقانت بين الثرى والسماكي. متى جتهم؟ جتهم عقب ما غيم الجو وبطو، وروت غذية ثيابهم والدكاكي، يا مرحبا باللي به الدار تزهو، ويزول عنها حزنها والتشاكي، ترحيبت من خاطري كنها ضو، حكيتها بالشعر عل التحاكي. يعني هذا من ضمن القصائد اللي ممكن نقول انها يعني فيها جزالة.
1: نعم.
0: في الوقت نفسه قافيتها من القافية الجميلة اللي ما كل شاعر يقولها، مثل ما استمعت واستمع المستمعين الكرام.
1: نعم. انت ذكرت ان لك علاقة قديمة بذات الرياض ومن متابعينه، وكنت
0: نعم صح
1: والتابع إبراهيم اليوسف رحمة الله عليه.
0: نعم صح.
1: إبراهيم طبعا قدم البرامج الشعرية، قدم له الكثير. نعم. جميل. وش حفظت أنت من خلال ما قدمه إبراهيم؟ كان يتعب على جمع التراث
0: نعم نعم. إبراهيم اليوسف رحمة الله عليه كان يقدم برنامج جميل اسمه قصة وأبيات، وأورد حقيقة

0: ردات، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وترفع رأسها إلى السماء ما في شك. لكن بعد ما انتقلت إلى الحياة العصرية في جدة، الجدران الأربع ترفع رأسها سقف، فقالت يا بويا وجدي مع الصبح مطلع، وجد الضماية اللي على المحيام، يعني مشتهية ضمية، داجا نراجا ثم راحا مع القاع ما قدمهن غير الدرك والمضامي. هذه جوزة سمرة تقول كأنها تتوحد القصيدة، مع أنه قصيدة اسندت لوالدها، لكن سمرة بعد مبدعة في الشعر، فقالت يا بنت حطي فوق ساهيك نعناع، كب البداوة والبلش والجهامي، ترى البداوة ما تجي لك بالإسناع عسرة ولا تبني لها لا سنامي، رحتي في جبان الحطب والبهم ضاع، ولي الحمير ملاوذة بالظلام تكرم من السمعي، وإذا رجعتي للعرب عقب مفزاع، ولي ضيوفك مشتهين الطعام. هذا من ضمن القصائد اللي أوردها المرحوم إبراهيم اليوسف، وقد تميز باسم برنامجه الموسوم قصة وأبيات.
1: نعم، وقدم برنامج البادية، وقدم عدة برامج في إذاعة الرياض رحمة الله عليه. نعم. زين، أنت في منطقتك طبعا فيها مجموعة من الشعراء، خاصة أنك عايش بالقوعية وعايشت الكثير من الشعراء والرواة، أنت تشوف في قلة هالحين بالرواة عن ذي قبل
0: الأيام هذه؟
1: أي نعم،
0: صح فيه قلة في الرواة لسبب بسيط، وهو ممكن نقول أن ملكة الحفظ مع الوقت ومع السنين تبدأ تتناقص، لكن ملكة الحفظ أول عندي أنها أكثر من الآن، لأن الراوي يرتبط ارتباط كبير جدا بملكة الحفظ. فملكة الحفظ هذه، يعني حتى عبد الله بن خميس رحمة الله عليه له رأي في الموضوع، يقول أن القرية أو الريف غنية بالشعراء عكس غيرها.
1: نعم،
0: لذلك نلاحظ مثلا بعض الأماكن الجانب الجغرافي فيها كثرة الجبال والأودية والبساتين تعطي أخيلة للشعراء أكثر من غيره. فشوف الآن الشاعر هذا وهو يوصف الآثار الباقية من آثار أهله، وهو الشاعر العتيبي، يقول أنا على غمرة مع العصر مريت، غمرة يعني مكان.
1: نعم،
0: يقول أنا على غمرة مع العصر مريت ورجلي تبى المجلاس والقلب عيا، أنا على غمرة مع العصر مريت ورجلي تبى المجلاس والقلب عيا، واللي تبيه النفس كيف يتهيأ، ياهي خرابة كل حي بهمه، يا فزعة الله كيف صارت كذية، عقب الرجال اللي لهم بالوفاء صيت، أهل الكرم والمرجلة والفمية، وجلست كابد عبرتي والتناهيت وأنا على مهاف نفسي بلية، مثل كذا.
1: جميل، وش غيرهم من الشعراء اللي تحفظ لهم أو القصص الجميل؟
0: والله فيه سلمك الله، عندك بعض من الشعراء الذين حقيقة أبدعوا وأمتعونا بقصائدهم الخالدة والجميلة، مثل قصيدة إبراهيم بن جعيثن، قصيدة غزلية جزلة.
1: وش يقول فيها؟
0: يعني ممكن المفردة الأولى نبعدها، لكن هو يقول يا أهل الهوى حذرة تمرون، الموت فيه مركزات الخيام، فيه المهار اللي بلا سرج وعنان بنحور له المودة علامة، بغيت أطيح بدربهن يا بن جمعان، مير الله أبرك جارني بالسلامة، لولاي صايم والعرسيم سيان، واخشى يقول فلان خرب صيامة، لهج فيهم هدف الذيب سرحان، وابخي لهيب الجاش وابرد غرامة، لا شك داري قلت فلان وفلان أهل الحكي اللي بالقفة والنمامة. هذا الشاعر من أهل روبرت السدير، لحق على الركائب وعاش تقريبا عمر يفوق 100 سنة، 103 تقريبا،
1: اللي هو ابن جعيث إبراهيم.

0: جايثن؟
1: إبراهيم بن جايثن من أهل روضة سدير، والقصيدة هذه لا تزال تغنى سامي، لأنها تعرف بعض الشيء ممكن يصير هجيني أو منكوس، لكن بعضهم يميل أنه يغنيها سامي.
0: أي نعم، المسحوبي يجي سامري.
1: نعم
0: نعم، ومن الشعراء المبدعين الشعراء البارحة ليلي عسى الله يعود.
1: نعم، وله قصائد كذلك فيها حكمة.
0: نعم، عطنا إذا تحفظ من قصائد الحكمة، لأنه هو شطحات بالغزل.
1: نعم صحيح، فيه في قصائد الحكمة، مثلا عندك مرشد البذال من شعراء الكويت،
0: مشهور ومعروف،
1: يتكلم عن الجانب اللي هو فيه الاستعجال وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فهو في قصيدته بدايتها يقول: الشر تحدثها الوجيه الوكيحة، الشر تحدثها الوجيه الوكيحة، سبت هبيلا تبتلش فيه عقب. هذه من ضمن المقطوعات حقيقة الهامة والجزلة.
0: أسلم، وش اللي عندك من قصص الشعراء؟ يعني أنت ما شاء الله دائما تتحدث، ولكنك تتحدث عن مقطوعات، دائما تورد أمثال. حنا نبي قصايد أو قصيدة مع قصة مع كذا، أنت اشتهرت بهالجانب هذا ما شاء الله عليك.
1: والله يوجد طال عمرك في الجانب هذا، يعني مثلا عندك طال عمرك قصيدة حقيقة أوردها المرحوم عبد الله بن خميس.
0: نعم،
1: لعقاب العواجي. أوه. وامرأة تتغزل في زوجها وتنتظر عودته فقالت له: يا عقاب، يا حبس الضعن باللي قشين.
0: نعم،
1: يلي حريبك بالهزيمة يمنى عين تذيب الخيل يوم الأكاوين، نور العيون بغيبة الشمس عنا، هو سالم ولا رموه المعادين، يا عقاب خبرني ترايت من. هذه قصيدة
0: المرأة.
1: فرد عليها: يا بنتي اللي عن عشيرك تسالين، حنا لنا حي يسألون عنا. بيّن الآن الوضيحي دائما يجي في مكان قفر يقول أركيلهم: يا بنت وانت تعرفين، وكم واحد من راس رمحي ولنا، ومنا حليلك طاح بين المثارين في ديرة فيها الوضيحي بثنة. هذا من ضمن القصائد.
0: أي واللي جدعنا عن شوق 30 وكم خير من راس رمحي يونا، يصف المعركة. ولو قصائد جميلة اللي يقول منها: يونتي بقص الضماير لهدها.
1: نعم،
0: يونتي بقص الضماير لهدها، لرقبت مشراف المراقيب تزداد، ونت عجوز مات منها ولدها، رملا ضعيفة مالها غيرها أولاد.
1: والله شوف القصائد الوجدانية للأمانة أحيانا الحزينة، يعني مثل عندك محمد بن مهلهل بن شعلان.
0: نعم،
1: له قصيدة وجدانية شوي مثلا، فيقول لك: يشبه الفرس نفسها يا طويل العمر ولا يهنون المستمعين، إذا شافت ظلالها تهوز تبدأ تتحرك، قدم راسها فظلالها نفسه يقول: الله من قلب هموم التمسة مست إحبال مهاوزات رضله، طس السبيل من أصفر اللون، طسه الشاذ اللي يجري عن القلب علة من كيس قرمن ضاري ما يدس، تلقاه مجدوع على جال ملة، لا شفت ظل الناس بارك تعسه، ولا جنبك شر المخاليك خل، لو عندنا من غيبة الأيام رسة ألادمي مصروح نفسه يدله. ترى فيه بيت أضيف للقصيدة هذه بعض الرواة ما يفضله، ممكن يقول إنه في قصيدة ثانية، لكنه: ولي عجوز كل حي تعسه، حتى الهبيل من العرب جايز، يعني قصده من الدنيا
0: المنية،
1: حتى اللي ما له عقل ما سلم.
0: نعم،
1: في قصيدة يا أستاذي الكريم فيها تشبيه جميل، يعني عندك الآن الكفرات الخلفية للسيارة الكورونا فيها مثلث جاي عكس.
0: أي
1: القصيدة هذه أنا أتوقع والله أعلم أنها نسبت لأكثر من شاعر لجزالتها، لكن الآن نسمعها وما في مشكلة، بعد ما نسمعها نحدد اللي قالها. وشي القصيدة: راكب اللي مخرج ليه خنزير وهوى، ركبوا له من ورا شمعتين وعكس تاج، متر في مترين مستبر من كل سوى، حايب الحطاب ما سمك الراعي كرس، يعني حايب الحطاب بمعنى ان السياره هذه مين متقلبه خندقه. هاي محطاب ما تم راعي كراج انقرص له بالثلاثه مع الطلعه عوي ذي بنطار دينهم ربيت النعاج ثابت ما يختلف كل ما لف انزوى وارتفع ثم ارتخى مثل طائرة المراج كم غشق المروف الشاف قدامه ورا الجيب إذا طلعته من الزفلت وعرضته للجلد يبدأ المرو الحصى الأبيض يضرب في الرفارف الأمامية والخلفية كم غشق المروف الشاف قدامه ورا مثل شختور بردي تقفاه العجاج من وت اللي مطين عنها له ولهم نوى من بعد طول المسافة يبي فلة حجاج مثل كذا.
0: جميل جميل جميل.
1: السلام يا أبو مسعود.
0: وش عندك بعد أبو زيد؟
1: والله طال عمرك يعني ممكن أحيانا بعض القصائد اللي تحزن يعني ما ودك يعني إنك تقولها.
0: أنت ترى القصيدة هذه قلت بالأخير بقول من هو الشاعر أو من نسبة
1: له. والله هو للأمانة هم قالوا الأكثر من شاعر لكن ممكن
0: أكثر الروايات
1: سبب جزائي بسبب جزالة القصيدة أحيانا ممكن بعض الناس ينسبها لشاعر معين فهي بعض الناس مثلا يقول أنها تناسب طرق بخوت المري مثلا جزالتها وطرقها كذا تناسب قصيدة قصائد بخوت المري
0: أعتقد أن قصيدة بخوت اللي لها علاقة بالسيارات اللي هي قصيدة الفرت
1: إيه
0: اللي وازنين بلوفها وهي يقول انها بدويه
1: ما عندك طال عمرك حمد بن هادي المسردي
0: ممكن هذا من هذا من طرق حمد بن هادي المسردي
1: لا طيب حمد بن هادي المسردي هذا طال عمرك شاعر يعني يطلب دائما لقمه العيش ويتطلبها ودائما الوجدانيات تاتي في المعاناه يقول طير بلا جنحان ما يدرج الحوم وذيب بلا ناب يشوف العزاير ما تنبدي الشكوى على بوم ولد بوم لو كان في ملكه ذنوك وتجاج ويا بعد فرق العود الازرق عن الثوم وطويق ما هو مثل بعض الجدال بس مثل كذا هذه الحمد هذه المسجد اللي توفى عام 11 واذا تبي نختم بقصيده عقاب بن معدل السالي من اهل الحفنه
0: لا تونا جيب القصيدة بس تونا ما باقي علينا وقت شوي
1: تمام
0: بس خلنا نقف شوي عند حمد المسردي مرت عليك قصيدته اللي هو أطول بيت بالشعر النبطي اللي هو يراك من طيارة ماطورها في
1: وصف السيارة في زورة وعندك المال كم ساس طمان ونعلاه والفقر كم حطة مرابع صنافي هو دائما قصائده زي ما تقول في الجانب هذا وهي جزلة وحتى عبد الله حمير القحطاني في احد كتبه يقول شكرا يا جاش على ان اهديتينا هذا الشاعر العظيم في مقطوع لعبد الله الاعلامي الجميل
0: عبد الله بن حمير
1: نعم فهي حقيقه يعني شكر جميل فعلا لهذه المدينه اللي هي مدينه جاش التابعه لتثليث لاهدت الشعر الشعبي هذا الشاعر الجزل والفريد من نوعه
0: الفريد يقول
1: أحيانا
0: لك
1: بعض الشعراء لا يشبه إلا نفسه أستاذ أبو متى
0: نعم هو الشاعر حمد اشتهر بشيء بشعراء بين شعراء المحاورة
1: يقول نعم
0: يقول لك إنه أسرع شاعر بالرد يعني الرد معه ما ياخذ ثواني من يقول الشاعر بيت أي سرعة بديهته وكان سريع بديهة يعني هو من الشعراء المشهورين واشتهر أيضا بأطول بيت بالشعر النبطي أنا للأسف والله ماني حافظه كنت أحسب أني حافظه إيش قلت السهلي
1: خلنا نرجعك هذا عقاب بن معدل السهلي هذا من أهل الحفنة الحفنة اللي قبل المجمعة وراح طبعا مثله مثل غيره لطلب المعيشة راح الكويت ورجعوا يقول طالبك من مدك وفضلك تهبلي ما لن يعز النفس عن درب حقران وعن عازة نحتاجها عند خبلي وعن عازة نحتاجها عند بخلان ونفس على الحقران ما تنجذب لي حلستنا متبع به الهون وتهان وكم واحد عريب جد وكم واحد عريب جد وشبلي اجبرته العازة على فلان وفلان مثل القصائد هذه
0: انت
1: انها تطلع من معاناه.
0: انت حمد الزيد انت متخصص بالقصائد هذه اللي تختار ابيات من او الابيات المشهوره للشعراء ودائم تذكرهم وتذكر قصه القصيده، وبعدين الشعراء الكادحين هم اللي اكثرهم انت تتكلم عنهم،
1: يبدعون فعلا فيهم ابداع، وكذلك الناس اللي نقدر نقول مثلا اشتهروا بالمكارم الاخلاق والمراجل وشبة النار، دائما يصير عندهم الابداع هذا لان خبراتهم يوميا عنده شبة، فتصير عنده مثل ما تقول زي الجامعة المفتوحة على مدار السنين، فهو نفسه القصائد والملكة اللي عنده تزداد مع الوقت.
0: جميل.
1: يقول ان الملكة توقف عند حد معين طبعا غلطة.
0: نعم.
1: يعني عندي ان الملكة ممكن مع الوقت تزداد عند الشاعر ويبدع اكثر واكثر.
0: جميل حمد.
1: نعم.
0: حمد انت ما كتبت كتاب عن الموضوع هذا؟
1: والله ما كتبت، لكن الأمانة في كتاب الآن انتهيت منه وهو عبارة عن مخطوط.
0: نعم.
1: وإن شاء الله أنه بيرى النور قريب في مثل الأشياء هذه
0: فيها
1: انتهيت منها الحين كمسودة انتهى.
0: يعني فيها المختارات هذه
1: فيه مثل كذا، لأن في ناس كثير من الأصدقاء إذا شافوا الشيء هذا مثلا يقولون والله هذه تراها يفضل أنها تكتب، يفضل على يعني مدى طويل، يعني أجلس مع ناس في شمال السعودية وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها فكلهم رغبوا الشيء هذا، قالوا لابد من تدوينها، وهي فعلا إذا ما دونت ممكن تروح
0: اللي هي
1: يعني مثلا الآن عندك الآن أبيات سألوا عبد الله بن خميس عنها في قمة الروعة
0: اللي هي
1: في كتاب من القائد، هذه الآن الأبيات هذه شوف كيف سبحان الله يوقف شعر الرأس، يقول لا تصك باب الهم عود وهجة وقت بهيامي غدا كلها نعوج، دنيا تعذبني على غير حجة وشلون ترفعني عن القاع وتموت، مثل كذا.
0: جميل، مثل اللي يقول لو أهني اللي من العقل مسلوب وإن شفت لك.
1: نعم.
0: عاقل ترى الهم دابه إن دق بهاجوس ما يسمع الطوب واللي انتبه ما جابت الورق جابه، لكن القصيدة.
1: نعم.
0: هذه رويت لأكثر من شاعر، أنتم كيف تتعاملون مع مثل المواضيع هذه اللي مثلا
1: الرجوع مثلا والتأكد، يعني مثل بدر الحويفي الحربي أعجب يعني بأبيات مثلا وسأل عنها ولقى من يقولها، وفي الوقت نفسه بدر الحويفي نفسه يقول دخلت أحد الأسواق الشعبية بدون ذكر المدينة،
0: نعم
1: وإن كان ذكر المدينة، يقول بعد ما دخلت أحد الأسواق الشعبية يقول جاء شاب يركض وحب راسي، يقول بعد ما نزلت من السيارة، أنت يا بدر الحويفي الحربي.
0: نعم.
1: وهو من أهالي قصيم وهو شاعر سكن، فيقول أن صار بيني وبين قريب لي قريب له يعني ممكن من الدرجة الأولى بن عمه وكذا، فكنت ناوي أني ناوي به شر وكذا، لكن تذكرت بيتك، ترى الشعر الشعبي احيانا انا شخصيا اشوف انه ممكن يعلق كيافطات في المرافق الصحيه والنفسيه والطبيه والجامعيه، ما يمنع الشعر الفصيح والشعر الشعبي.
0: عجيب.
1: لان الان اذا شفنا القصه هذه ممكن نرغب اكثر واكثر، مثلا يقول
0: اي
1: اني انا الان حالف اني احب راسك، قال من انت؟ يسال بدر الحويفي، قال اول شيء خلني احب راسك بعدين اعلق، فحب راس بدر الحويفي، قال ليش؟ قال والله أنا كنت ناوي شر أحد أقاربي لكني ذكرت بيتك، قال وشو يعني بيات بدر الحويفي الحربي كثيرة، قال البيت اللي تقول فيه لو كل ما ثارت عجاجة تحزم تهت الطريق وكل عائلة صدمته، مثل كيف.
0: جميل، وحنا بعد يا حمد الزيد لو انت عندنا قريب بالاستديو كان حبينا راسك انا ومخرجنا عبد الرزاق الحمدان على هاللقاء الممتع والاختيارات اللطيفه. اعزائي المستمعين، ما تبقى معنا من الوقت الا ان نشكر الراوي حمد الزيد، ونشكركم على كرم المتابعه انا وزميلي عبد الرزاق الحمدان، هذا طلع العموديه، حيكم الى لقاء اخر ان شاء الله.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً

كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية اللهود واليب اللي كانوا يفلتوهم من اللهود ناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تسالي البحر، منتجات بحرية تحضر من السمك والروبيان بعد تجفيفها بطرق معينة حتى تتحول إلى تسالي جاهزة للأكل، عمل يمر بعدة مراحل تبدأ باختيار الأنواع المناسبة وتجهيزها لين توصل للشكل النهائي المعروف. وضيفتنا اليوم الحرفية معصومة الفتيل.
5: التسالي البحر لو سمك مجفف، روبيان مجفف، كانوا يسموه حلق الأيام القديم، يسموه حلق، وبعدين احنا سميناه التسالي البحرية. أيام القديم يجيبوه من البحر وعندهم بكثرة، لا ثلاليج لا فريزات لا شيء، فوين يحطوه؟ يشقوه يملحوه يركبوه فوق في الشمس.
4: أيوه.
5: الشمس الصيف القوية، وخلاص يتجفف. لما يتجفف يشيلوا، يعني يخزنوه لأيام الشتاء، يسموه زاد المسافر. ناس يسافروا به، يروحوا بالسفر، وناس يخلوه في البيوت
4: ما يسافرون فيه إلا إذا جففوه.
5: إيه أكيد. إيه لما يتجفف يسافروا فيه، لأنه خلاص مملح ومجفف، خلاص ما يخرب أبد. إيه يعني زي ما تقولي تحافظ عليه الملوحة والتجفيف، يسافروا به.
4: طيب في منه أنواع كثير ولا هو نوع واحد؟ لأن أنا أشوف عندك هنا ما شاء الله روبيان، وعندك الصاف، وعندك مقشر وغير مقشر، كيف تسوونه؟
5: عندنا شحدود، وعندنا جنم، وعندنا صافي، وعندنا صويفي، وعندنا روبيان مقشر وروبيان مقشر، وفي نفس الوقت بعد عندنا سمك صافي مبلح مقطع شرايح. هذا نقشر اللي ما يحب يقشر السمكة، احنا نقشرها إليه ونقول له عندنا سمك مقطع.
4: طبعا اللي عندكم المقشر يأكلونه كأنه مكسرات، واللي مو مقشر يعاملونه كأنه حب، لأن أنتم مسمينه تسالي البحر.
5: صح.
4: احنا الحين جبنا الأنواع هذه، كيف نسويها من أول ما تجيبينها؟ كيف تشتغلين عليها؟
5: أول ما نجيبها من السوق،
4: ايه؟
5: نجيبها ونشقها، نشق السمكة كلها، خلاص نخليها مفتوحة. ليش؟ عشان تضربها الشمس، علشان لا أحد يقول والله السمكة أنا ما أضمنها نظيفة مي نظيفة، خلاص ذكي معروفة نظيفة. شوفي هذيك مفتوحة، وناخذها وننظف التيم كرام اللي في البطن وكل شيء، بعدين نغسلها، بعدين نملحها، بعدين نركبها في الشمس.
4: كم يقعد بالشمس؟
5: على حسب الشمس، إذا في رطوبة مو حلو 10 أيام 8 أيام بس.
4: طبعا تعلقونها كأنه منشر.
5: إيه أكيد. إيه. نعلقها في بلاستيك وننشرها فوق الحبال.
4: طب أنتوا بس تحطون لها ملح، ما تحطون لها بهارات؟
5: لا ما يحطوا بهارات، بس أنا أوقات أحط في الروبيان بهارات. أما السمكة ما يحطوا فيها بهارات.
4: طيب وش الأنواع اللي تحطينها من البهارات؟
5: أحط في كركم، ليمون، فلفل مخلوط بس.
4: طب كيف أنت تختارين السمك لما تروحين السوق؟ كيف تختارين السمك والروبيان اللي يصلح أنك تجففينه وتسوينه تسالي البحر؟
5: أنا أختار السمكة النظيفة الشحيطة القوية، اللي هي السمكة الصافية، يعني فيها بلوح، فيها لحم. في يجيش سمك ما في لحم ما يصلح، كيف هو ما في لحم بتروح تجففيه؟ فما يصلح، يعني الشمس شوي يتقلص من الشمس يتجفف له. حتى الروبيان لما أجيب الروبيانة كبيرة وسطية تتقلص من الملوحة ومن الشمس تصغر. فالسمكة بعد لما أروح أختار لي سمكة فيها لحم علشان الشد الملوحة، الشد الشمس.
4: طب تجفيف السمك نفس تجفيف الروبيان ولا يختلف؟
5: يختلف، السمك أزيد ينضل في الشمس، الروبيان ما ينبل وقت واجد.
4: إيش معنى؟
5: ما أدري ما يتحمل شوي، بس نحطه في الشمس ونشيله.
4: يعني كم تقريبا؟
5: يومين ثلاثة.
4: ايه؟
5: هذا الروبيان. وأما السمك لا، ياخذ وقت.
4: طيب أنا الحين أشوف يعني ما شاء الله بعد ما جففتي وسويتي وكل حاجة واستوى بالشمس، تبدين تكيسينه. شلون تكيسينه؟
5: أكيسه خلاص، هذا كيلو كيلو أكيسه بكيس. وهذا كيلو وهذا كيلو قبل التجفيف. قبل ما أجففه أول أشوف الكيلو، بعدين لما زي ما تقول يبس وخلص كايسته، حطيت عليه استيكر حق التسالي البحرية وخلاص وعرضنا للبيع.
4: ليش أنت تاخذين كيلو القياس تاخذينه قبل ما تجففينه؟
5: علشان لا يصير في دمتي له. علشان
4: ليش لما تجففينه يقل الكمية ولا؟
5: يقل أكيد. أكيد شوفي الحين العباية لما بمايها فقيلة
4: صادقة
5: نشرناها جفت ما فيها وزن، فناس يجوا يقولوا لي مو كلهم بعض من الناس يقولوا والله هذا خفيف هذا كذا في كم جرام، قلت لهم والله هذا حسب الكيلو، على حسب الكيلو إيه، وبعدين ما حد يجبر أحد. بس لا ما شاء الله الزباين حلوين حلوين، ما حتى أهل البحرين هذا الوقت بالذات قالوا لي نمبس امبربيان مجفف، فقلت لهم أني صراحة هالوقت فيه بس مو متوفر كمية واجد.
4: يعني أنتوا تسوونه أكثر شيء بالشتاء ولا بالصيف؟
5: لا بالصيف.
4: إيه
5: بالصيف، في الشتاء ما يستوي. يخرب ما نسوي في الشتاء.
4: إيش معنى الشتاء؟ عشان ما في شمس يعني ويجففونه وكذا؟
5: إيه ما في شمس والمطر يخربه.
4: إيه؟
5: يعدم عدام المطر. إيه ما يستوي في الشتاء أبدا، لازم في الصيف.
4: طب أنت الحين لما تجففينه وخلاص وعلى حسب الزباين والطلبات وكذا، كيف تحفظينه؟ هل مثلا تحطينه في مكان بارد ولا عادي خلاص هو زي المكسرات تحطينه في أي مكان؟
5: لا والله حطه في الفريزات. الأول مساكين هالأول حطوه في درامات، في درامات يسكروا عليه وما شاء الله يعني يطلع ريحة إلى خنينة. إيه فالحين أنا حطه في الفريزات صراحة عشان لا يخرب. ما في في الصيف حاجة ما تخرب، كل شيء يخرب.
4: طب أجل كيف أخذه معي بالسفر إذا أنا بمسك خط؟ كيف أخذه معي في السفر؟ أخاف إنه يخرب.
5: ما علي، أنتي بتاخذي في الخط مثلا في الطيارة ما يخرب.
4: إيه؟
5: ما يخرب أبدا، وتروحي هناك وبتستخدميه بتحطيه في الثلاجة. لا ما يخرب. ياخذوا يودوا جدة، ياخذوا الرياض، ياخذوا القصيم، ياخذوا له حائل، وياخذوا ينبع، ما يخرب.
4: طب هو ما شاء الله باقي عليه طلب إلى الآن زي أيام أول ولا قلت؟
5: لا ما شاء الله أكثر.
4: ما شاء الله.
5: الأول يسووا في البيوت والناس ما تدري عنه.
4: هي.
5: يعني كل بيت ببيته ويبيعوا الأول، بس مو بهالنظافة، مو بهالترتيب. شوفي الحين ما شاء الله يقول لي مجيب، مرتب، حليو ونظيف.
4: إيه انا اشوفه ما شاء الله حتى اكياسه تلقلق على قولتهم، لانه يمكن ايام اول ما كان فيه ادوات واشياء كثيره تخليهم يرتبونه ويحفظونه مثل ما هو موجود الان.
5: صح، كان الاول زي ما تقولي مشعرر في الاكياس، مو مرتب زي كذي. الحين وفروا علينا اكياس حليوين بلاستيك وغير بلاستيك، فجيتني رتبته ليش؟ أطرب للزبون، عشان الزبون لما يشوفه يرتاح، شوف نظافته وترتيبه.
4: نقدر نطبخه مثلا مع الرز ولا لا بس ناكله كسناكات كمكسرات كأنه فشار؟
5: لا، ويا الرز الأبيض وليمون وبصل ودهنة ينكل.
4: لا ينطبخ يعني معاه؟
5: لا تاكلي يابس.
4: أوكي.
5: في ناس يعني زي ما تقولي الكبار اللي ما فيهم أسنان كذي يسلقوه يحطوه على الرز، الرز بيرد بيصير شوي بخار وبيلين، لما يلين ياكلوا. في ناس يسوي الحمصه، يسووا له حمصه، يحمصوا له حمصه وحطوا المقطع ده، وهذا اللي مو مقشر اللي قلنا عنه ينقنقوا عليه يقشروا وياكلوا،
4: ياكلوا مثل الحب نقشره وناكله.
5: ايوه ياكلوا زي المكسرات. ونفس الشيء الربيان بعد، اللي مو مقشر ياكلوا زي المكسرات، والمقشر يسووا ببرياني وكبسه ومحموس ومموش، كل شيء يسووه بها.
4: طيب أنا مستغربة يعني أن بالعادة الأشياء البحرية فيها ريحة البحر، لكن أنا شوف هنا شوف الأكياس جنبي، هذا قلتي لي هذا إيش؟
6: صافي.
4: هذا الصافي. ما فيه الريحة القوية، فيه ريحة بس مو ريحته قوية. صح. مثل ريحة السمك الفريش.
5: ليش؟ لأن أغسل غسال كويس وأملحه ملاح كويس، السمكة أفتحها فتاح. ليش؟ عشان تضربها الشمس. لما تضرب هالشمس خلاص راحت الريحة، ما في لا حساسة لا زفارة لا شيء. شوف ريحته ما شاء الله.
4: إيه؟ طب تحطين فيها كمية كبيرة من الملح ولا لا يعني اللي يكفي؟
5: اللي يكفي. إيه؟ لأن الناس واجد ياهم ضغط.
4: إيه؟
5: وما يحبوا المالح، ما يبغوا يضروا نفسهم بعد. هو صحي أقول لك، أقولش مو صحي، لا زيوت لا بهارات لا شيء، بس الحين أنا أقلل الملوحة إلى اللي ياهم الضغط علشان يأكلوا له بالراحة له.
4: وتبقى تسالي البحر واحدة من المنتجات اللي ارتبطت بالبيئة البحرية وأساليب الحفظ القديمة، ويعكس جانباً من الخبرات المتوارثة في الاستفادة من خيرات البحر ليبقى جزءاً من الموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال وحافظت عليه عبر السنين.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيلي، إخراج محمد العبود.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
8: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
7: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
7: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
11: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاصية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في صوت. الو الو، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا ومرحبا فيكم كل اللي يسمعوني عبر اثير اذاعه الرياض. انتم تستمعون الان لبرنامج اشياء كثيره اللي جمعنا وياكم كل جمعه من 7 الى 9 مساء. يعني يا جماعة لا تشوفون قبل شوي العبود يمكن 5 دقائق رافع يده بس عشان يعطيني إشارة اللايف، يعني أنت على الهواء يا سعود. يا هلا ومرحبا، منورين يا جماعة، يا أهلا وسهلا لكل اللي يسمعوني عبر أثير إذاعة الرياض من كل مكان، من حول المملكة، من البيت، من السيارة، من المكتب إذا مداوم، اللي مداومين الجمعة، من الجوال، من أي مكان. المهم أنك تسمعني وتستمتع معي في هذه الساعتين الجميلة اللطيفة الخفيفة اللي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قدر المستطاع أحاول أنها تكون يعني ساعتين سعادة بالنسبة لكم، نعيشها ونضحك سوا وننبسط. ويعني المهم فهمتوها؟ فأهلا وسهلا فيكم مستمعين في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. كل جمعة لنا موعد ننتظره، نترك فيه مشاغل الأسبوع شوي على جنب ونجتمع مع بعض في ساعتين نعيش فيها أجواء مختلفة، نشارك تفاصيل بسيطة لطيفة ممتعة لكنها تصنع لحظات جميلة تبقى معنا إن شاء الله. أنا واحد منكم يا جماعة، الساعتين هذه دائما بالنسبة لي أعيش ذكرياتها ليومين قدام، يعني ساعتين مقابلها يومين أتذكر فيها بعض الاتصالات الحلوة، ضحكة الناس، التعليقات اللطيفة اللي تجينا من اتصالاتكم، دعواتكم، يعني ما تتخيلون إيش كثر أنا يعني أستمتع وانبسط لما أسمع محمد العبود مخرجنا الجميل الراقي دائما والمبتسم لما يقول لي كمية الاتصالات كبيرة يا سعود. أنا أعيش كمية سعادة بس من هالجملة

إكس تويتر سابقا، هذه بنعيش سنين نقولها إكس تويتر سابقا أو تويتر إكس حاليا، لأن للحين مو مستوعبين الفكرة، أو اللي يسمعونا كذلك من خلال تطبيقنا المميز، تطبيق سعودي راديو بلس. يلا جاهزين نقول الأرقام يا جماعة؟ يلا كل واحد يجهز جواله، يجهز تليفونه، يجهز بيجرة، اللي هو المهم أنك تشاركنا وتتصل ونستمتع سوا. الفكرة يعني وناسة وطهبلة على قولتهم. إذاعة الرياض، يلا أعطوني خبر يا جماعة. بس أنا ترى أحس فيكم، ما أسمعكم الحين لكن أحس فيكم، فأعطوني خبر إذا أنتم جهزتوا جوالاتكم عشان تسجلون الأرقام اللي راح أقولها الحين. ها قولوا لي جاهزين؟ أكيد. ما علي، نعطي فرصة بس للي توه ها جواله شوي يعني إيه جهزت. طيب يلا يلا نقول الأرقام الحين يا جماعة، للي حابة وحابة تشاركنا في هذه ساعتين اللطيفة والجميلة. فاللي حاب أو حابة تشاركنا على الأرقام 013-811-7991، هذا الرقم الأول، أو تقدرين تشاركينا من خلال الرقم 013-811-7992. ترى الاختلاف فقط في آخر رقم، يعني الأول ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. وعلى فكرة احنا في كل حلقة عندنا موضوع مختلف، فحلقتنا اليوم موضوعها جميل ولطيف، ويعني نعيش من خلال ذكريات حلوة في كل 4 سنوات، وكذلك نعيش اللحظة السنة هذه وش محضرين. مرة ثانية أذكر بأرقام البرنامج، اللي حابة وحابة تشاركنا وما لحق يسجل الرقم على 005، بغيت أقول رقم جوالي، 013-811-7991، أو 013-811-7992، هذه الأرقام اللي نستقبل من خلالها اتصالاتكم الجميلة. بوشوق، من اللي معنا؟ فاطمة، أهلا وسهلا يا فاطمة، منورتنا. طيب كل التحية أكيد لفريق العمل اللي رافقنا بحماس في كل حلقة، من الإعداد طبعا ترافقني الزميلة ياسمين سهيمي يعطيها العافية، وفي الإخراج المبتسم دائما واللطيف والودود والبشوش والرائع والمميز والمختلف دائما محمد العبود. ترافقنا كذلك اليوم من الكنترول متدربتنا المميزة اللي أتوقع هذه الحلقة الخامسة معانا، فاطمة، منورتنا يا فاطمة. وكالعادة كالعادة كالعادة كالعادة يا جماعة، معكم من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. ساعتين نبيها تكون منكم وفيكم، نسمعكم أكثر ونشارككم أكثر ونعيش أشياء كثيرة على اسم البرنامج تكون جميلة مع بعض، فخلوكم معنا. رسميا أشياء كثيرة يبدأ الآن. نروح وياكم لانطلاقات الحلقة، وبعدها راح أطرح سالفتنا لليوم، سالفتنا لليوم، وبعد السالفة طبعا يعني راح ناخذ اتصالاتكم الجميلة. فنذكر اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-7991، أو 013-811-7992. طيب أوكي، بس لحظة. أيوة، حلوين. يلا، في كل مرة نتأمل فيها اللي يصير حولنا نشوف أن كلمة الطموح ما عادت مجرد كلمة، صرنا نشوفها في المشاريع، في الإنجازات، في الحضور السعودي في مختلف المجالات. طموح يبدأ بفكرة ثم يتحول إلى عمل ثم إلى إنجاز نفخر فيه. في الرياضة تحديدا صار اسم المملكة حاضر في أكبر المحافل العالمية، وأصبح الرياضي السعودي ينافس ويحقق الإنجازات ويرفع راية الوطن

0: في مختلف الميادين. وهنا أنا ما أتكلم عن كرة القدم فقط، بل ألعاب كثيرة يعني شاركون فيها نجومنا من الرياضيين السعوديين. اليوم إحنا نعيش مرحلة جديدة من الطموح الرياضي السعودي، ونترقب مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم 2026. نتذكر لحظات الفرح اللي صنعتها الكرة السعودية في قلوب الجماهير، نتذكر كيف أن الإيمان والطموح قادرين على صناعة اللحظة الاستثنائية، وكيف أن الكرة منحتنا كثير من الذكريات الجميلة. بإذن الله نعيش أفراح جديدة هذا العام، ونشوف منتخبنا الوطني يقدم الصورة اللي تليق باسم المملكة، ويسعد الجماهير السعودية اللي كانت وما زالت دائما السند الأول والداعم الأكبر للأخضر السعودي. كل الأمنيات لنجومنا بالتوفيق، وللجماهير السعودية بالفرح والسرور يا رب، ويكون القادم أجمل بإذن الله. فاصل ونرجع وياكم ومع الاتصالات.
1: اللي نحتاجه اليوم سوي كل اللي عليك، تحضر بروح وكل شغف، عط كل اللي عندك، خلك قد الشعار، التفت شوف من جاك، قدامك وراك، حاضرين متعنين، ما يوقفهم شيء، وكلهم بصوت واحد

يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم عبر اثير اذاعه الرياض كل جمعه من 7 الى 9 مساء. خلونا نقول سالفه حلقتنا لليوم عشان بس المتصلين يعرفون وش السالفه اللي بندردش فيها. وسالفتنا اليوم حلوه صراحه وممتعه، يعني فيها كذا فعاليات وحركات بركات، غير طبعا اللعبه اللي نلعبها معاكم بعد السالفه. بس نذكر بارقام البرنامج اللي حاب او حابه تشاركنا على 0138111791 او 0138111792. هذه الارقام اللي من خلالها فاطمه يعطيها العافيه تستقبل اتصالاتكم، وإن شاء الله قدر المستطاع أن نقدر ناخذ أكثر عدد من المتصلين اليوم. يلا يا جماعة حلوين. بس نوضح فقرتنا أو سالفتنا لليوم. واضح أن أجواء كرة القدم دائما غير، خصوصا إذا كان الحديث عن وشو؟ عن كأس العالم، بطولة تجمع العالم كله. مدن كثيرة توقف عشان هذه البطولة، تتغير معها جداول ناس كثيرة، تصنع ذكريات تبقى لسنوات طويلة. كل واحد فينا عنده قصة مختلفة مع كأس العالم، مباراة ما زالت عالقة في بالك، أو هدف كل من عاد المقطع رجع له نفس الشعور والحماس والإيجابية اللي تعيشها، مثل الهدف المميز والجميل، هدف سالم الدوسري في الأرجنتين اللي أسعد ملايين السعوديين، بل الخليجيين، بل العرب كلهم. صنع واحدة من أجمل اللحظات الرياضية في تاريخنا، أو احتفال عاشة المشجع مع أهله وأصحابه أو منتخب ارتبطت في ذكرياته خلال البطولة. طبيعي جدا، أوكي أنا بشجع المنتخب السعودي، هذا منتخبي الوطني، لكن كثير منا يعني عنده مثلا ميول لمنتخبات معينة يشجعها بسبب لاعب معين فيها، بسبب حجم الإمكانيات اللي موجودة في المنتخب. طبيعي جدا من الآن نتوقع منهم نجوم أو منهم أبطال كأس العالم لهذا العام، خاصة مع كمية المنتخبات اللي مشاركة في هذا العام كحالة استثنائية. بالنسبة لنا كسعوديين أكيد اليوم نعيش حماس مختلف مع تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم، وننتظر بكل شغف وحماس مشاركة الأخضر وتمثيله للمملكة في أكبر محفل كروي في العالم. إن شاء الله الموسم هذا مثل ما صار الموسم الماضي يكون موسم استثنائي ومختلف بإيجابية، طبعا هذا اللي نتمناه. بدال ما نفوز في مباراة نفوز أكثر إن شاء الله ونوصل إلى مراحل متقدمة. أنا شخصيا ما يعني ما أطلب من لاعبينا طبعا أنهم يوصلون للنهائي، رغم هذه رغم أنها

0: هذه أمنيتي طبعا، لكن قد ما تقدرون يا جماعة، قد ما تقدرون يا نجوم المنتخب السعودي، نبغى نشوف موسم على مستوى عالي وراقي جدا. طيب وش سالفتك يا سعود؟ طيب وش بنسولف عنه اليوم؟ بنسولف عن الذكرى الحلوة اللي ما زالت عالقة في بالكم من كأس العالم طوال السنوات الماضية، في مباراة معينة، في هدف معين، فوز تاريخي، أو حتى أجواء المشاهدة في البيت، في الاستراحات، في المقاهي، في أي مكان. وكذلك نبغى نشوف توقعاتكم مع الأخضر في كأس العالم هذا العام، وش تتوقعون بدون ما ندخل بالتفاصيل الكروية والفنية؟ هذا مو لنا يا جماعة، هذا للبرامج المتخصصة بالكرة والرياضة. حلوين، أنا أبغى أعيش معاكم الأجواء اللي يعيشها المشاهد لكأس العالم وين ما كنت طبعا تحب تتابع. أنا أبغى أشوف كل واحد كيف جوه مع كأس العالم، هل مسوي ديكورات وحركات بركات في البيت ولا لا، والله من النوع اللي يحب يتجمع في استراحة مع أخويا. يعني كل واحد له مود خاص فيه، مثلي أنا صراحة لا والله، خلوني في البيت أتابع بهدوء واستمتع بالمباراة يعني بتفاصيلها بدون الإزعاج. ممكن بعض المباريات اللي فيها فعلا كذا حماس وزي مباريات المنتخب، لا والله نبغى الجمعة الحلوة هذه اللي خاصة إذا كان ختامها قوي. الله الله يديمها يا رب. نذكر من جديد بأرقام البرنامج وبعدها ندخل وياكم للاتصالات. اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو شو اسمه 013-811-7992، هذه أرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا. مين معانا أول اتصال يا أبو شوق؟ أبو أحمد. ألو
1: ألو، السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا وعليكم السلام، أهلا وسهلا أبو أحمد، شونك؟
1: أهلا مساكم، الله يعطيكم العافية، بهنيكم على هالبرنامج الرائع الموفق العظيم، وبدي أهنيكم على هالمتدربة الرائعة، يا أخي سموها متمكنة.
0: الله الله الله الله الله الله الله، فاطمة معانا كذا شكلها حتى بعد التدريب بتكمل ويانا. تستاهل تستاهل والله.
1: بنتي فاطمة وثبات ثبات، تكلم ما شاء الله بكل ثقة. موضوع الحلقة هو
0: قبل موضوع الحلقة، أبو أحمد أنت من وين؟
1: أنا من الرياض.
0: لا من وين؟
1: أنا فلسطيني.
0: أنعم وكرم، أنعم وكرم، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا،
1: يا حياك الله،
0: يا هلا، منورة الرياض، أجل منورة
1: بوجودكم بهلها، الله يحفظكم ويسلمكم،
0: الله يبارك
1: علينا وعليكم العز والأمن والأمان.
0: آمين آمين يا رب. يلا قولي
1: يا سيدي، موضوع الساعة وكأس العالم. السعودية خطت خطوات ثابتة جريئة قوية وهزمت بطل كأس العالم.
0: نعم.
1: هذا يعني أن لديكم ولدينا إمكانات وطاقات كامنة جبارة نحن لا نعرفها.
0: صحيح.
1: الأهم من هذا هو الثقة بالنفس، أني أكون واثق من نفسي وأضع الهدف أني ما أروح إلا وكأس العالم بجيبي
0: بإذن الله.
1: Love it or leave it على ما قالوا، يعني أنا بأي طريقة بدي أروح، خلي الهدف تبعك عالي جدا.
0: صحيح.
1: لا تخلي الهدف أني أوصل للمربع الذهبي أو المربع الثماني، لا خليك تقول بدي أجيب كأس العالم. أنت هزمت نفسي وخليته يطلع حواليه ومش عارف شو يعمل.
0: صح.
1: إذن عندنا قدرات كامنة جبارة، اثق بالنفس. زائدا يا سيدي، كأس العالم والله إنه فرصة لتلاقي الثقافات، إنهم يعرفونا، يعرفوا كرمنا، يعرفوا قهوتنا، يعرفوا عاداتنا، تقاليدنا، لباسنا التقليدي، تعاملنا، الضيافة، كرم الضيافة اللي عندنا. هذه فرصة نفضل فيها ما لدينا، وهي يعني ربح إن شاء الله. ربي الله يحيينا وشوف كأس العالم في الرياض وشوف العالم كله يرفع اسم الرياض والسعودية عالية
0: بإذن الله. أبو أحمد قول لي أنت كيف أجواءك مع كأس العالم، كيف تتابع؟ كيف
1: أنا كنت زمان أشجع ألمانيا، أحب الماكينة الألمانية وبحب لعبهم القتالي الرجولي، لكن بعد ما شفت الأرجنتين طاحت قدام السعودية، لا والله قلبي وهواي كله مع الأخضر.
0: الله الله الله الله الله الله الله، يستاهلون والله، وانت كفو ان شاء الله، وان شاء الله زي ما قلنا يعني نتوقع من الاخضر هذا العام شيء مختلف باذن الله
1: جدا. الكل يتوقع.

0: ذلك وبالتوفيق بالأخضر يا رب ويسعد مساكم.
1: لسه ابو احمد وين رايح؟ تعال تعال نبغى نلعب.
0: ايه بقول لفاطمه انا ماسك خط يا بنتي وناس عشان هي حطيتي على خط اتكلم وسولف طيرت النوم من راسي. يسعدكم والله
1: وياك يعني يا رب،
0: فرصه طيبه وجميله برنامجكم هذا بحفز وبخلي الواحد
1: الله يبارك يعني
0: يكتح الزناد ويتكلم بما يعتمد في جعبته.
1: طيب ابو احمد يلا نلعب.
0: نلعب.
1: طيب اشرح لك اللعبه بشكل سريع، خمس اسئله خلال 30 ثانيه لازم تجاوب عليها، كل سؤال اجابته بحرف مختلف. تمام،
0: كل سؤال اجابته بحرف مختلف.
1: راح اقول لك الحرف بعدين السؤال وانت تجاوب.
0: تمام.
1: حلوين
0: حلوين قوي.
1: يلا عطني روح يا سعود.
0: روح يا سعود.
1: ايوه
0: بالنهار.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الألف، كم عدد أجنحة النحلة؟
0: أربعة.
1: أربعة. باء، الفاكهة اللي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي. وسهل سهل.
0: نسبة عالية من فيتامين سي، الفاكهة اللي تحتوي على
1: محمد أبا
0: برتقال.
1: سين، كم عدد الألوان في قوس القزح؟
0: سبعة.
1: وتفكر بعد. نون، طائر جارح.
0: نسر.
1: لام، فاكهة صفرة حامضة. يلا
0: صفرة حامضة. ليمون.
1: ابو احمد
0: لحظة يعيد او يعيد.
1: لا شوف، انت قلتها صح لكن بعد ما انتهى الوقت، لذلك يا ابو احمد سامحني.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية، طول عمرك.
0: الله يعافيك ويسلمك، في امان الله.
1: على راسي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. يا هلا ومرحبا. يلا يلا يلا يلا ابو شوق عطني اللي بعده. طيب نذكر بارقام البرنامج يا جماعه، اللي حابه وحابه تشاركنا على 0138117991، او تقدروا تقدرين تشاركينا على 0138117992. وسالفة حلقتنا طبعا لليوم يا جماعة عن كأس العالم وأجواءها، نبغى نشوف كيف تعيشون أجواء كأس العالم ابتداء من أمس. ألو عبد الرحمن.
3: مرحبا ومسهلا.
1: أهلا وسهلا.
3: هلا والله وغلا يا سعود.
1: حي الله أبو دحيم، شلونك؟
3: والله بخير الحمد لله.
1: طيب إن شاء الله. طيب.
3: الله يطول عمرك.
1: من وين تكلمني عبد الرحمن؟
3: من الرياض.
1: أدعم مترم. يا هلا وسهلا.

0: مداحم
1: يا مرحبا يا شو.
0: يا هلا ومسهلا. قول لي حدثني وش في جعبتك عن كأس العالم وأجواء كأس العالم وكيف تعيشها وين تحب تتابع المباريات؟
1: والله كأس العالم السنة هذه يعني تعرف أنها وقتها يعني شوي مش ولا بد أي بس بالنسبة لمباريات المنتخب ما منتخب مع الشباب
0: في الاستراحة
1: لازم جمعة ولازم فهمت قبلها أجواء حماسية و الله يشرفهم إن شاء الله يشوفون شيء بإذن الله السنة هذه
0: بإذن الله. وين تتوقع يوصل المنتخب؟
1: والله أنا متفائل صراحة لأنهم بعد مباراة الأرجنتين ما في شيء مستحيل صراحة.
0: صح.
1: يعني بس هو لو يشدون حيلهم بس ويبعدون عن الضغط والجماهير ويفكرون بالفروقات والمستويات هي 11 لاعب ضد 11 لاعب.
0: صح.
1: المنتخب اللي فاز بكأس العالم يا شيخ.
0: أنت فايز عليه. صادق.
1: فايز عليه يا شيخ. مستوى نتيجة بعد مو مستوى مو بلا أقول مثل ما تقول ضربة حظ لا والله أدى المنتخب وكفو وجابها.
0: صحيح. طيب.
1: الله يوفقهم يا رب العالمين.
0: آمين آمين. يلا نلعب.
1: يلا يا سعود.
0: عبد الرحمن.
1: لبيك.
0: قولها.
1: روح يا سعود.
0: الله عليك.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الدال شيء نحط فيه الملابس.
1: دولاب.
0: دولاب أو دالوب أو يلا. زين حجم حجر كريم.
1: زمرد.
0: زمرد خاء.

0: حيوان محرم أكله، كرمك الله والسامعين.
1: خفاش.
0: لا حبيبي ما على كيفك، غيره.
1: ليه خفاش مو محرم أكله؟
0: ما في فتوى، ما شفت أنا، بس خلى المعروف.
1: خاء.
0: إيه حرم عليك.
1: خنزير. خنزير.
0: صح النوم. مداحم.
1: سم.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: يعطيك العافية عبد الرحمن،
1: الله يعافيك،
0: نورتني وسعدتني يا حبيبي اتصالك وشاركني دائما.
1: نعم
0: على راسي، اهلا وسهلا. ابراهيم، الو ابراهيم.
3: ايوه هلا.
0: هلا وسهلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. من وين تكلمني؟
3: من الرياض.
0: انا لا لا اوكي، الى الان الوضع رياضي بحت.

0: يا حظ الرياض اللي ابراهيم منها. اهلا وسهلا يا ابراهيم.
1: الله يحييك. هلا والله.
0: طول عمرك، شلونك؟
1: والله تمام الحمد لله،
0: دوم ان شاء الله. على وين رايح؟
1: والله جالس خوي يقول لي نروح مكة وانا معي يا اخي.
0: شلون؟
1: اقول له خوي يقول نروح عمره وانا اقول له لا يا اخي.
0: الشيطان لعبن براسك
1: يا اخي، مباريات وكذا، وبعدين الخط من الرياض لمكة يبغى له بنزين، ويبغى
0: له طال عمرك ترمس شاي او ثلاجة. أيوة. شاي وحب شمسي وامورك طيبة، ما تحس بالوقت الا انت واصل هناك. ولو وصلت هناك ان شاء الله واعتمرت تدعي لي.
1: ابشر والله.
0: تبشر
1: اذا صمت لحد الحين 50% ماني صامل.
0: طيب بالتوفيق ان شاء الله يا ابراهيم. عطنا، ها، بما انك تتكلم عن كأس العالم واجواء كأس العالم، كيف تحب تتابع الفعاليات والمباريات؟
1: والله احب بعد المغرب.
0: ايوه.
1: اجهز اروح اجهز لنا جلسه في المقهى ونتابع ولين تخلص المباريات ونروح.
0: المباريات اللي بعد 12 في الليل ايش وضعك فيها؟
1: من بعد نتابعها ما في
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: اي أيوة والله.
0: طيب على القوه، على القوه ان شاء الله. مين تتوقع البطل هذا العام؟
1: انا كذا
0: انت البطل، انت اكيد انت بطل ما يحتاج.
1: انا اقول البرتقال البرازيل، البرتقال البرازيل.
0: البرتقال ناكله طال عمرك.
1: والله ما ظنيت.
0: البرتقال معليش، العذر منك. طيب ابراهيم يلا نلعب. يلا عطني روح يا سعود. الو.
1: ايوه
0: عطني روح يا سعود.
1: روح يا سعود. يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الألف، أعلى جبل في العالم.
1: الهملاي.
0: ألف هملاي.
1: الثروات.
0: الثروات. إبراهيم ركز شوي، تكفى. تبي نصيحتي إبراهيم؟
1: أيوة.
0: لازم تروح مكة يا أخوك.
1: والله.
0: أيه ضروري. أبى أتوكل على الله وامسك الخط وإن شاء الله إنك تروح وترجع بالسلامة.
1: جبال الثروات، ما هي جبال الثروات؟
3: أنا توني جاي والله، جاي ما أنا والله ما أدري، أنا والله ما أدري، أنا مسكين، أنا على باب الله طال عمرك، تكفى يعني.
0: يعطيك العافية إبراهيم. ألو نايف.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا نايف.
4: يا هلا.
0: أكبر جبل في العالم الثروات.
4: الثروات.
0: أي صح النوم إبراهيم. شو اسمه نايف، شلونك؟
4: الحمد لله
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلمني؟
4: من الدمام.
0: أنعم وأكرم، هلا بالجيران، يا مرحبا ومسهلا.
4: يا هلا.

0: نايف
1: سم
0: سم الله عدوك. قول لي كيف تتابع كأس العالم وأجواءها معك؟
1: والله الصراحة كأس العالم اللي هنا في أمريكا ما عجبني، كما افتتاح

0: ايه
1: قال سهولة المتابعة والتذاكر وكل شيء.
0: خليك
1: ما أعرف ما أعرف.
0: يعني بتروح تتابعها هناك الحين. طيب انت في الشرقية الحين في الدمام، كيف بتتابعها في الدمام؟
1: والله ما أدري، في ناس في التيك توك يقولون بيفتحون بثوث وبتابع معهم الصراحة.
0: حلو. طيب من تتوقع البطل السنة هذه؟
1: في هذه السنة
0: اي
1: أحس، والله أحس،
0: مم.
1: ما أحس إنها من الدول الأوروبية،
0: ايوه
1: أحس إنها من أمريكا كذا ولا جنوب أمريكا.
0: زين خلاص، الوعد ان شاء الله بعد كأس العالم نشوف رأيك صح ولا. خلاص
1: إن شاء الله ما
0: نلعب،
1: في نلعب يا
0: انا داري انك داك تبي تلعب. يلا عطني روح يا سعود،
1: وشو؟
0: قول روح يا سعود.
1: يا روحي يا سعود.
0: لا مو يا روحي انت، انا خقيت كذا. لا روح يا سعود.
1: روح يا سعود.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الألف، أعلى جبل في العالم.
1: إيفرست.
0: الله عليك. شين مركبة كبيرة للنقل.
1: شاحنة.
0: شاحنة. ثاء جهاز يبرد الأطعمة.
1: ثلاجة.
0: قاف وش الحيوان اللي ما يملك هيكل عظمي؟
1: ألف وش ال
0: قاف قاف قاف الحيوان اللي ما عنده هيكل عظمي، حيوان بحري.
1: قنفذ البحر.
0: قنفذ البحر. هو في قنفذ في البحر بشوق، بما انك يعني راعي بحر.
1: لا
0: في قنفذ في البحر.
1: قنديل. قنديل.
0: قنديل البحر. وللأسف انتهى الوقت،
2: راح الوقت. حاول مرة ثانية يمكن الحظ يحن عليك.
0: يعطيك العافية يا نايف على راسي. أوه يا قدمي. ألو.
3: هلا والله.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف الحال؟
0: أهلين مرحبتين. كيف الحال آسيا؟
3: الحمد لله بخير. شو أخباركم أنتم؟
0: قبل ما نبدأ بس
4: قسم بالله إن شفت صداقة شفتي لا أكسر جوالس لا تبقينا.
0: آسيا.
3: طبعا.
0: كيف الحال آسيا؟
3: الحمد لله بخير.
0: كيف كأس العالم وياك؟
3: ولا شيء.
0: ولا
3: ماني جنب، ماني من الكورة.
0: مرة. المنتخب طيب على الأقل؟
3: والله عادي على عيني راسي، لكن ما هي بجوي دلوقتي.
0: يعني الكورة بوادي وانتي بوادي.
3: صحيح زي ما قلت.
0: عين الصواب. صح عليك. أبد.
3: بعدين بس السؤال، وش هذا اللي ريحك شلي؟ قسم بالله لكن خسرت انا ما ادري.
0: لا هذه لان تعودت ما اشغلها الا مع آسيا، فعشان كذا بديت فيها.
3: اوكي. شخصنا يعني الموضوع.
0: عشان مره ثانيه تدقين كل حلقه، ما تسحبين علينا شهر ما ادري اسبوعين.
3: اوكي تمام.
0: حياك الله يا آسيا.
3: الله يحييك.
0: نلعب؟
3: يلا نلعب عشان تكون سهله بس.
0: عشان اشغلها مره ثانيه. يلا قولي.
3: يلا تفضل يا سعود.
0: أو روح
3: يا سعود.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف القاف، الحيوان اللي ما عنده هيكل عظمي.
3: حيوان اللي ما عنده هيكل عظمي بحرف القاف.
0: اي
3: شو اسمه ذاك؟ قرد. اتوقع
0: قرد. خش والله.
3: ها؟
0: قرد. ها؟ عافية.
3: هلا
0: متعودة. لحظة
3: واضح اني خسرت.
0: ها؟
3: واضح اني خسرت.
0: شوفي اذا سمعتي المقطع هذا اعرف انك خسرت.
4: قسم بالله ان شفت صداقة شفتي؟ لا اكسر جوالس لا تبقينا شفتيني.
0: يعطيك العافية يا آسيا.
3: يا هلا
0: نورتينا. اهلا وسهلا على راسي. يا مرحبا. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138117991، أو تقدرين تشاركينا على 0131117992. ألو نوال.
5: أهلين. خف على البنية يا سعود.
0: خف على دقة واسطة دقة بالدافعين.
5: الله ما عرف الله يستر عليها. ما
0: نوال انتبه يا نوال. شكلي بقى نوال.
5: هلا
4: بالله ان شفت صداقة شفتي لا اكسر جوالس لا تبكينا.
5: أجل ما ندق الأسبوع الجاي.
0: لا
5: أوريك.

0: الأسبوع الجاي مو موجود أنا.
1: ما بعد أجل أنا بعد.
0: ما في برنامج الأسبوع الجاي عشان نوال ما راح تدق. نوال كيف الحال؟
1: كيف حالك؟
0: طيب إن شاء الله.
1: شو أخبارك؟
0: طيب نعطيها الشرقاوية شوي بس.
1: يلا خذ.
0: يلا. لحظة ضيعتنا. الله نوال.
1: الله هلا.
0: كأس العالم.
1: والله شوف أنا كأس العالم ما تابع فيه إلا منتخبنا إذا طلع وش المباراة النهائية بس.
0: بس يعني أنت تسحبين على كأس العالم وفي المباراة النهائية تفتحين التلفزيون.
1: يا سعود كأس العالم يعني حين وقت اختبارات عندنا وأوقاته جدا مزعجة يعني نصايف الليل.
0: إيه شايفة شلون المشكلة مباراة المنتخب
1: يعني
0: الجاي الساعة واحدة
1: واحدة الفجر وفي وسط الاختبار يعني يوم الثلاثاء يعني تخيل أسهر وأروح لك وأنا أنام في لجنة الاختبار.
0: إيه لا مشكلة
1: وأنا أراقب
0: مشكلة.
1: أخلي
0: طبعا أنا شفت أحد
1: البنات يغشون
0: أحد الجهات أرسلوا الموظفينهم أن في اليوم هذا راح يطبقون نظام العمل المرن، فدعوة لكل الجهات هذه يا جماعة نبغى في يوم المباراة. بس طبعا الاختبارات لا وضعكم غير أنتم يعني.
1: لا لا
0: سووا الاختبارات في الليل على في الليل.
1: لا لا لا ولا نبغى يأجلون وقت الاختبار لأنه صعب على الطلاب يعني الصباح بدري يكونون مخهم شوية يعني
0: صح
1: فريش يخلصون ويرجعون بيوتهم يرتاحون يذاكرون المادة اللي وراها. فأتمنى إن شاء الله من كل قلبي صراحة أتمنى لمنتخبنا يعني التوفيق والسداد، وأهم شيء نبغى الروح حتى لو ما فازوا بس يحسسونا إنهم رجال داخل الملعب إنهم الروح الروح الروح القتالية حتى لو ما فازوا ما راح نزعل عليهم إذا ما فازوا، ولكن أهم شيء الروح الروح وما غيرها صراحة يعني راح تفرق كثير. وانا متفائله زي ما قال الاخ اللي قبل شوي انا متفائله بس ما راح اقول لوين يوصل بس عندي تفاؤل.
0: بنشوف منتخب ان شاء الله يعني متالق هذا العام ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله. فهو الحين في مرحله بناء خلونا نصبر عليه، هو في مرحله بناء
0: طولنا وحنا نبني
1: وش نسوي بعد
0: يبينا نغير المقاول كذا.
1: ما يخالف ما يخالف سعود نصبر احنا عندنا طيب. امل ان شاء الله نحصل
0: بالعكس
1: البطوله
0: بالعكس نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله
1: تروي عطشنا هالسنين كلها صراحه فعلا محتاجين بطوله احنا صراحه
0: باذن الله. طيب واكيد قبل اكيد بس نتمنى لطلابنا وطالباتنا كل التوفيق في اختباراتهم
1: الله
0: يوفقهم ان شاء الله ويحققون ما يتمنون. وتكفين نوال كذا وانت واللي حولك بعد ادعي لي لان عندي انا بعد اختبار مهم ومصيري الاسبوع الجاي
1: يا رب بدعي لك في الصلاه لين تتوفق ان شاء الله وتحصل الدرجات اللي انت تبيها وبس وش اسمه تنجح وتحصل ابغى حلاوه.
0: ابشري اذا جبت فول مارك
1: ابد ما ليش فول والله ما فول والله ناقص المهم الحلاوه يجي طيب. لحد باب البيت
0: ابد ابشريبي والله ابشريبي
1: ما تقصر طول وافي وافي
0: يلا نوال
1: الله يا سعود
0: يلا
1: بفشل اليوم بعد.
2: جاهز ترى ما فيها مجامله 30 ثانية تكشف لنا كل شيء
0: عادها شرقاوية ما تعرفينها بزعل قاف في الحيوان اللي ما عنده هيكل عظمي
1: قنديل البحر
0: قنديل البحر صاد عكس كلمة سهل
1: صعب
0: باء عاصمة فرنسا
1: باريس
0: راء شيء نحط عليه الكتب يا سهل
1: رف.
0: ها
1: رف.
0: غين من الطباع المنبوذة يا كرهي
1: غبن لا
0: منبوذة غيبة. منبوذة
1: غيبة
0: لا
1: وشو من الطباع المنبوذة
0: طبع غين. طبع مو حالة طبعا
1: ما عرفت فشلت أنا
0: لا والله ما فشلتي لكن
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة
1: توقعت
0: نوال
1: هلا
0: هذه خسارة رقم كم؟
1: 6 شكلها ما 7 ولا حد
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا يا نوال يعطيك العافيه نورتينا على راسي
1: يا رب يوفقك ان شاء الله
0: امين امين امين امين امين يا رب. وليد الو
3: يا مرحبا
0: اهلا وسهلا
3: وليد محمد الحربي حبيبي معكم مكه
0: انعم مكرم يا هلا ومرحبا بهالمكه
3: يا مرحبا حياك الله
0: على راسي

0: هذا
1: وليد
0: ان شاء الله ما تركب علي حقت نايف حمدان اليوم
1: نشوف الحين نشوف يبين بس اول شيء عطنا اجواءك في كاس العالم كيف
0: باذن الله انتظروا الكاس مطار الرياض باذن الله
1: ها
0: اقول في الرياض ان شاء الله باذن الله بيجيبون
1: الكاس في الرياض ان شاء الله
0: نعم
1: يا رب الله يسمع منك
0: نعم
1: بتروح الرياض عاد انت ولا
0: وين
1: بتروح الرياض تستقبلهم
0: نعم باذن الله
1: ان شاء الله
0: يجيبون الشباب باذن الله
1: ان شاء الله يا رب باذن الله
0: باذن الله قدها
1: يلا
0: قدها الشباب باذن الله
1: طيب نشوف انت بتاخذ الكاس الحين ولا لا
0: نقول ان شاء الله
1: يلا جاهز
0: جاهز
1: عطني
0: عندي مستشارين ترى ما عليه بدخل
1: ها ابو شوق هذا هو وليد هو اللي يقول جايب مجموعه مستشارين ها
0: نعم
1: طيب نشوف يا وليد يلا عطني
0: روح يا سعود
1: يلا بسم الله
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت
1: يلا بحرف الغاء او الغين من الطباع المنبوذه
0: غل
1: لا لا
0: غدر
1: لا
0: غل
1: لا
3: غيبة
0: لا
3: غرور
1: الله عليك سين كم ثانية في الدقيقة
0: 60
1: 60 ميم كائن بحري
3: محار
1: كاف نبات يستخدم في الطبخ
3: كزبرة
1: واو عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية
0: واشنطن
1: والله العظيم يعني المستشارة بدعت
0: نعم
1: المستشارة بدعت وهذا الإهداء للمستشارة مو لك حبيبي وليد يا أهلا وسهلا نورتنا يا حبيبي على رأسي أهلا وسهلا يا مرحبا طيب ناخذ بريك شوي نتنفس بالريقنا يا جماعة وبعدها إن شاء الله نرجع لكم أكيد اتصالاتنا كثيرة ومشاركات جميلة كالعادة مثل ما تعودنا من مستمعينا طبعا للتذكير يا جماعة يعني بما أني أنا استرسلت ما شاء الله مع المتصلين أنتم تستمعون لبرنامج أشياء كثيرة عبر أثير إذاعة الرياض اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام 0138117991 أو تقدرين تشاركينا على 0138117992 نطلع وياكم لفاصل نسمع وليد الشامي

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. يا هلا والله ومرحبا ومسهلا فيكم. نذكر يا جماعة اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام وهي 0138117991، أو تقدرين تشاركينا على 0138117992. قبل ما نرجع للاتصالات نروح لفقرتنا الأولى لليوم وهي فقرة
1: معلومة على السريع. سمعت عن
0: إذا في كلمة تختصر المشهد السعودي اليوم فهي التألق، لأنك لما طالع الأخبار والإنجازات خلال الأشهر الماضية تحس أن المملكة مو قاعدة تنافس في مجال واحد فقط، بل في عشرات المجالات في نفس الوقت. لما نتكلم عن الاقتصاد، تصدرت المملكة دول مجموعة 20 في نمو منظومة الشركات الناشئة، وتصدرت إقليميا في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق مؤشرات عالمية متخصصة. في الرياض دخلت العاصمة ضمن قائمة أفضل 50 منظومة للشركات الناشئة عالميا، كما جاءت ضمن أكثر الأسواق جاذبية لمراكز البيانات في المنطقة. ولما نروح للبحث العلمي والابتكار، ترأست المملكة المنتدى العالمي للابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة، كما ترأست مجلس البحوث العالمي للمرة الثالثة، وحصلت على عضوية الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلونا نروح للتصنيفات الدولية. حافظت المملكة على تصنيف ائتماني مستقر عند مستوى A3 من وكالة موديز، كما حصلت على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأسيوي للتايكواندو وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للملاكمين. وفي السياحة، دخل منتجع ديزرت روك ضمن قائمة أجمل فنادق العالم لعام 2026، كما دخلت المدينة المنورة ضمن قائمة 32 وجهة عالمية جديرة بالزيارة في 2026. ونروح إياكم للنقل والطيران، فحققت شركة مطارات الرياض 4 جوائز عالمية، وحصل تجمع مطارات الثاني على الاعتماد الكربوني الدولي ل5 مطارات. أما في الإعلام واللي إحنا نحدثكم من خلاله، حققت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركز الثاني عالميا في فئة أفضل برنامج إذاعي ضمن جوائز التميز الإعلامي.

0: 2026. وإذا رحنا وياكم للخدمات اللوجستية، فازت سال السعودية للخدمات اللوجستية بجائزة التميز في الحلول اللوجستية والابتكار في سلاسل الإمداد. ونروح وياكم أكيد للمياه، حصدت شركة سعودية لشراكات المياه 3 جوائز عالمية، كما فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة ب3 جوائز أخرى ضمن جوائز ستيفي العالمية. والتعليم والعلوم، حقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز آسيوية، وحصد منتخب الأحياء 6 ميداليات دولية، وحقق منتخب المعلوماتية ميداليات وجوائز في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبينما عاد منتخب الرياضيات بميداليتين ذهبية وميدالية برونزية من أولمبياد البلقان. أما المنتخب السعودي للعلوم والهندسة فحقق المركز الأول عالميا في مجال الحوسبة الحسابية والمعلوماتية، إلى جانب 24 جائزة دولية في معرض آيسيف 2026. ولما نروح للرياضة، حصد فريق السعودية 82 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة. وفي التعليم مرة ثانية، وفي الجامعات السعودية، حققت جامعة الملك خالد وجامعة حفر الباطن وجامعة أم القرى وأكاديمية الطاقة والمياه 10 الميداليات والجوائز الدولية في معرض آيتكس العالمي للابتكار والاختراعات. وأخيرا في القطاع الصحي، حقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المركز الأول في المملكة في نشر الأبحاث العلمية، كما حصلت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود على اعتماد النموذج الصحي الرقمي الأمريكي. شايفين يا جماعة، لما نشوف هذه الإنجازات كلها مع بعض، نشوف قصة واحدة، قصة وطن قرر أنه ينافس العالم في الاقتصاد، في العلم، في الرياضة، في الابتكار، في الجودة، جودة الحياة. كل جائزة هنا وراها باحث اجتهد، كل ميدالية وراها شاب أو شابة سعودية آمنوا بحلمهم، كل تصنيف عالمي وراه عمل تراكمي وجهد مستمر. ولهذا اللي يلفت النظر تنوع الإنجازات من المختبر إلى الملعب، من الجامعة إلى الشركات، من المستشفيات إلى المطار، ومن الفكرة إلى المنصة العالمية. هنا نفهم معنى أن يكون للوطن رؤية، رؤية المملكة 2030، أن يصبح التألق عادة أن يصبح التألق عادة والإنجاز ثقافة والطموح سقفه وعنانه السماء. المملكة تتألق دوليا لأن أبنائها يتألقون دائما. فهذه معلوماتنا لليوم، أو معلوماتنا لليوم كذا بشكل مفصل عن إنجازات الوطن في الفترات الماضية. فكل التوفيق طبعا للجميع ولكل القطاعات على يعني ومزيد من التقدم والتطور بإذن الله. يا هلا والله ومرحبا. ألو أفراح.
1: هلا أخوي.
0: يا هلا ومرحبا.
1: كيف الحال؟
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: شخبارك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: طيب إن شاء الله.
1: يا ربي لك الحمد.
0: دوم إن شاء الله. فرح.
1: هلا.
0: وين تابعين مباريات كأس العالم أو كيف أجواءك؟
1: والله شوف، أنا شوف، أنا تابع المباريات وتابع زي كذا، ويوم الخميس تابعت. لكن هذه اللي على الساعة 1 ولا على الساعة 3 الفجر، لا والله بكبر المخدة وأنام.
0: أكبر المخدة وأنام؟
1: والله صراحة وقت متأخر ما بسهر عشانها.
0: عندك دوام بكرة شيء؟ يعني اليوم اللي بعد
1: دوام، بس أنا ما أسهر وقت كده آخر الليل.
0: بس يعني المنتخب يعني على الأقل بلس يوم واحد.
1: لا ما وقت زي كده، لا والله يسود.
0: يعني ما في فايدة، ما أقدر أقنعك.
1: ما مرة لا.
0: طيب يلا، جل بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله.
1: بالتوفيق يا رب.
0: المباراة اللي بعدها ترى وقتها كويس، يعني يصلح لك.
1: مي مشكلة، أيوة إذا وقت كويس وأنا ما آخر الليل، لا والله.
0: إن شاء الله. طيب يلا يلا يلا يلا نلعب.
1: روح يا سود.
0: على طول.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا أعطيني بحرف العين مدينة في القصيم.
1: عنيزة.
0: عنيزة. طاء عضو في داخل جسم الإنسان.

0: اي حرام عليك، جنب الكبد ما في فايدة. أفراح
1: هلا
0: كالعادة.
1: وش أسوي؟
0: كم مرة خسرتي؟
1: كثير.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: يعطيك العافية.
1: يا هلا
0: أهلا وسهلا، نورتينا يا أفراح على راسك. ألو نايف.
3: ألو هلا والله أخوي سعود.
0: يا هلا مرحبا، عليكم السلام.
3: معك نايف الحربي من الرياض أخوي سعود.
0: أنعم وأكرم، يا هلا بنايف.
3: مالك زود.
0: هلا مرحبا. لحظة
3: نايف زين الوصايف ها؟
0: يا زينك. حلالة يا مشاف زولة حلالة لا يا حظ الرياض اللي سكن فيه ضوا. يا حظ الرياض اللي نايف منه فيها.
3: الله يسلمك سعود. أول شيء يا سعود أتمنى من الله العلي القدير إنه يوفق سعود في اختباره يا رب.
0: آمين يا رب.
3: عاد ويا ويلك لو ما تجيب هدية لنايف، دعيت لك.
0: أبشر بي والله، بس خلني أجي بس على الفول مارك.
3: والله والله بيك سالم، بس يا سعود والله يوفقك، يعني مذيع متألق وأتمنى لك التوفيق والله.
0: على راسي، الله يطول بعمرك يبارك فيك.
3: إي والله. اختبار وين، في الشرقية ولا في الرياض عشان غششك؟
0: لا لا لا لا لا توهقنا وحنا على الهواء. ما احنا ما نغش، وان شاء الله فالنا البيرق على قولتهم.
3: الله يوفقك. لا الله يوفقك،
0: طول عمرك. طول
3: غشمرة الدعوه، غشمرة
0: غشمرة. اي والله. طيب نايف، كيف اجواء كاس العالم معك؟
3: والله الحمد لله، يعني بدا اليوم كاس العالم، امس عفوا شفت المباراتين صراحه. بس يا سعود المشكله الوقت. يعني تخيل يوم صليت الفجر واروح اشوف المباراه الثانيه اللي هي كوريا وقل يا نايف ايش بعد، كوريا وتشيك. والمباراه الاولى صراحه حلوه، شوف المنتخب المكسيكي قادم.
0: اي بدنا لاعبنا هذا بعد اللي سجل اول هدف.
3: اي
0: نونيز اتوقع.
3: اي نعم نعم صحيح. لا لاعب متمكن صراحه، ولاعب مميز صراحه، وجاب هدف خرافي بكل امانه.
0: صحيح.
3: وبعدين صراحه القادسيه صراحه انا هنيهم، يعني مو مجاملك سعود، ينقون نقوه.
0: صحيح.
3: اللاعبين ما شاء الله عليهم، يعني المسؤول عن الاحتراف وذا انا ارفع له عقالي صراحه. لاعبين مميزين، لاعبين القادسيه
0: انا اتوقع القادسيه الموسم الجاي يعني لهم حضور مختلف عن كل السنوات.
3: اكيد المرة. اكيد مليون بالميه ان شاء
0: بطولة.
3: الله يوفقهم.
0: بطوله بطولتين اذا ما خاب ظني، يعني بما اني يعني يعني خبراوي وكذا فلازم يعني.
3: اكيد.
0: طيب
3: الله يوفقهم.
0: طيب يا حبيبنا نايف، يلا نلعب.
3: تفضل. يلا يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الطاء. عضو داخل جسم الإنسان.
3: عضو داخل جسم الإنسان. طبلة الأذن.
0: لا لا مو بكيفك.
3: لا لا، عضو داخل جسم الإنسان.
0: اي جنب الكبد.
3: يس.
0: فتش.
3: الطحال.
0: طحال. اي عين. مدينة في القصيم قلنا.
3: عين.
0: اي
3: عيون الجوا.
0: يلا ذال حشرة ذكرت في القرآن.
3: ذال ولا زاء؟
0: انت
3: سعود ما سمعت كلام والله،
0: هو قضى الوقت اصلا.
3: ذباب.
0: الذبابة.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية نايف.
3: الله يحييك.
0: بالتوفيق لك يا حبيبي. على راسك.
3: الله يوفقك في اختبارك، شد حيلك ولا تستعجل، وسم بالله وفالك التوفيق إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. حبيبي حبيبي نايف، أهلا وسهلا. أبو حميد. ألو.
4: هلا مرحبا بك.
0: يا هلا وسهلا، كيف الحال؟
4: الله يسلمك عفيف والله بخير إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله.
4: معكم. أكيد إن شاء الله طيبين وبخير. ما دام جوكم بخير احنا بخير.
0: يا حبيبي محمد، وين تكلمني؟
4: اكلمكم من قريب منطقة من المدينة المنورة، قريب منها بس مو بالمدينة،
0: يعني
4: قريب منها
0: يعني المدينة.
4: اي نقول المدينة. نعم.

0: والله مباراة المنتخب بنتابعها لأنه
1: طبعاً هذا المنتخب لازم نتابعه. ورسالتك بنوصلها للمنظمين.
0: والله يا صراحة التنظيم أنا شفت ما مقاطع من التنظيم.
1: سيبنا لا لا يعني خلي التقييم على التنظيم على جانب، إحنا ما لنا شغل فيه، علينا من أجواءنا إحنا وفعالياتنا كيف ينظمون هذا.
0: لا هو انتهى الاستاذ بس يعني على مستوى صراحة يعني حتى لو صارت فيه بعض الأشياء لكن على مستوى يعني.
1: صحيح بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا ولكل المنتخبات العربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يلا أبو حميد
0: 30 ثانية نقول وروح يسعود.
1: بتفوز ولا كالعادة؟
0: والله شوف أنا الأسبوع الأول ما فزت بس أنا حظي زي حظ فرح صراحة.
1: لا.
0: لكن بقول إن شاء الله إني بفوز.
1: إحنا اللي حظنا حلو فيك يا محمد.
0: الله يسلمك. أنا خاصة إن يعني فيه دماء جديدة عندكم في الإذاعة زي كذا ف. يعني نتعلم حنا منكم يعني إن شاء الله إنه مستقبلا نكون في الإذاعة دي عندكم في الرياض أو الشرقية أو في الغربية إن شاء الله.
1: يلا نلعب.
0: يلا بسم الله روح السوق.
1: روح
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الألف الحيوان اللي يطلق عليه ملك الغابة.
0: أسد. أكيد
1: أسد. لام جوهرة بحرية ثمينة.
0: لؤلؤ.
1: نون الطائر اللي ما يقدر يطير.
0: نورس.
1: ما يقدر يطير.
0: الله مستعان. نون.
1: أي طائر النورس يحلق حلق. شو ما يطير. ها.
0: طب حنا بنقوله عشان إنه يبدأ بحرف النون.
1: أي عطنا ما يطير.
0: طب هو المشكلة البطريق ما يجي بالباء لكن روح للي بعده خلينا نشوف اللي بعده.
1: ما في بعده. نون الطائر اللي ما يقدر يطير.
0: حرف هو ما هو طائر شكله.
1: أبو حميد.
0: يعني حاجة. يا حرف يا حاجة زي كذا يعني.
3: يا رب الحق.
0: النهار.
3: يا رب الحق.
1: يعطيك العافية أبو حميد. أبو حميد.
0: هلا.
1: كم مرة خسرت؟
0: خسرت الأسبوع اللي راح والأسبوع هذا. كنت أتمنى إنه يعني السؤال يعني يجبر لكن إن شاء الله بالتوفيق لك باختباراتك
1: يا حبيبي.
2: خسارة رقم كم؟
0: وبالتوفيق لكم إن شاء الله.
1: حبيب شكرا لك يا محمد على راسي أهلا وسهلا. أبو العز ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا.
4: الله
1: حي الصوت.
4: يا هلا بك.
1: كيف الحال؟
4: خير نعم الله.
1: نورتني يا حبيبي.
4: نور نورك
1: الله. من وين تكلمني؟
4: من الرياض الله يحفظك.
1: أنعم وكرم يا هلا ومرحب.
4: أنعم بالجميع. يا مشاف زولا حلا لا لا يا
1: حظ الرياض اللي سكن في ضوء. عزيز
5: كم
1: سمى الله عدوك. كيف أجواء كأس العالم؟
5: وعال العال الأجواء. توفيق إن شاء الله للمنتخب. مشاركة تاريخية بإذن الله.
1: بإذن الله. أنت تحب تتابع في البيت في الاستراحة في مقهى وين؟
5: لا والله في البيت ومضبطين حاطين الجداول مرتبين الدنيا
1: لا
5: الشباب.
1: لا لا لا معلقين. أيه. الإعلام
5: أيه.
1: حلو. متزوج؟
5: لا والله لسه ادعي لي.
1: إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله ونتمنى لك يعني بالقريب العاجل إن شاء الله تتزوج. أجل أنت كذا شهر ونص ما حد بيشوفك من العائلة الأسرة.
5: ما أخذ إجازة وخلاص.
1: طيب بالتوفيق إن شاء الله. طيب يلا نلعب.
5: يلا توكلنا على
1: الله. قول المعتاد.
5: ترى ما أعرف وش اللعبة الصدق.
1: اللعبة 5 أسئلة كل سؤال إجابته بحرف مختلف 30 ثانية.
5: يلا توكلنا على الله.
1: يلا قول روح يا سعود.
5: روح يا سعود.
1: روح.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف النون الطائر اللي ما يقدر يطير.
5: نعامة. النعامة.
1: باء شيء اللي يمكن أن يحمل سفينة كبيرة.
5: باء يمكن يحمل إيش؟
1: سفينة كبيرة.
5: الباخرة. لا الباخرة لا
1: لا لا شيء يشيل سفينة كبيرة بحرف الباء.
5: البحر.
1: بحر صح. النوم. جيم اسم الشخصية الفكاهية المشهورة.
5: جحا.
1: عزيز.
5: جحا.
1: عزيز.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.

0: عافية.
1: خسارت؟
0: ها؟
1: ترجو حظ الشخصية المشهورة.
0: والله العظيم إني أنا اللي فزت فيك. إيه أنت جاوبت أصلاً، جاوبت يعني خلينا نقول جاوبت 3 من أصل 5.
1: يلا
0: طول عمرك.
1: المرات الجاية إن شاء الله.
0: أبشر أبشر يا عزيز. تحية لك ولكل الشباب اللي حولك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: يا مرحبا. ألو يا زن.
2: يا هلا ويا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا زن؟
2: الله يحييك.
0: طيب إن شاء الله. شلونك؟ والله بشر بخير وعافية الحمد لله. يا أخي
2: سعود
0: قول.
2: القرض اللي بتاخذه كثر الناس اللي عطني هدية بنجاح كم تاخذ؟
0: أنا شوف أنا قلت لهم إذا خذيت في المارك فأنا بتعمد إني أنقص درجة.
2: إذا كذا كويس
0: حلينا المشكلة، ما عاد فيها قروض ولا
2: شيء. الحمد لله.
0: تصدق والله حطيتها في بالي أنت، والله خلاص ما عاد بوعد أنا.
2: إي والله.
0: تدعي لي أنت ما عاد ولا؟
2: لا أنا أدعي للكل، الله يوفقك.
0: طول عمرك، طول عمرك يبارك فيك. يا زن من وين تكلمني؟
2: مكة المكرمة.
0: نعم مكة. يا هلا ومرحبا. يا زن كيف أجواءك مع كأس العالم؟
2: والله أولا نتمنى الأمنيات، نتمنى المنتخب منتخبنا، نتمنى دور 32 دور 16 حلو مقارنة بالمشاركات الماضية. المنتخب هذه المرة يعني حتى في الأخيرة كان أعطانا انطباع وكذا أنه قادر أنه يمشي، أنه المرة هذه مش أول وثاني، في أفضل ثالث بعد، فنقدر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: دور 32 دور 16 هذا حل
0: بإذن الله، بإذن الله قادرين إن شاء الله بروح المنتخب إن شاء الله أنهم قادرين. أنت كيف تتابع؟
2: أتابع على عندي في الغرفة.
0: أنا في البيت يعني بيتوتي.
2: أي في البيت.
0: مسوي لك أجواءك وأمورك طيبة.
2: يا سلام، لا أحد يجي ينظر علي ولا أحد يجي يحل، ماشي هذا الحال.
0: ممتاز ممتاز، الله يونسكم بالعافية إن شاء الله، ويكون موسم مختلف من خلال طبعا متابعتنا لها للمنتخب.
2: اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أنت إيش منتخبك؟ ما علمتني.
0: كيف إيش منتخبك؟ سؤالك غريب.
2: أوكي غير المنتخب السعودي. توقع تمني غير التوقعات.
0: والله شوف يعني بما أن يعني كريستيانو ما شاء الله الموسم هذا خذ بطولة، خذ الدوري وسبقها ببطولة، فيعني ما يمنع أن نتمنى له يعني أنه يأخذ كأس العالم عشان يقفل خلاص يعني يقفل مشواره بنجاح مميز. لكن عاد على التوقعات الله أعلم، يعني ما شاء الله مع تعدد المنتخبات هذا الموسم راح يكون في مفاجآت، وهذا اللي أنا أتخيله. أنا أشوف أتوقع الأرجنتين راح يطلع من البداية، تخيل
2: الأرجنتين ما هو
0: من البداية بيطلع، لأن في ردة فعل بتصير خلاص، هم خذ البطولة فرحوا وميسي مرة طيبة لبس البشت، خلاص الموسم هذا ما رح يعطيك نفس العطاء اللي كان في الموسم الماضي.
2: عندك بعد يعني منتخب البرتغال في 2 من الهلال وفي 2 من النصر.
0: نعم.
2: وفليكس وكريستيانو من النصر ونيفيز وكان فيدلو من الهلال،
0: صحيح
2: حلوة كذا 4 ميداليات ذهبية، حلو
0: يا رب يا رب. أبدا أبدا. بالتوفيق لكل المنتخبات بالذات العربية طبعا، نتمنى لهم التوفيق. يلا نلعب.
2: بسم الله.
0: يلا
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا جيم اسم شخصية فكاهية مشهورة. محضر ها الشيء اللي ما تقدر تشوفه لكنه موجود في كل مكان.
2: شيء ما تقدر أشوفه موجود في كل مكان.
0: بحرف الهاء.
2: طاحت علي والله.
0: حرام عليك.
2: ها؟
0: اي
2: ظل
0: يا ابن الحلال.
2: الكومن
0: موجود حولك حواليك بس ما تقدر تشوفه، تحس فيه بس. ها؟
2: انتظر انتظر الكومن
0: تنتظر
2: الزمن. ما في هلال هلال ما في.
0: حتى الكومن حتى الكومنت كاتبين لك بس.
2: هلال هواء هواء. احس فيه. طيب هذا احس فيه، هذا احس فيه.
0: يا أقول تحس فيه، أنا اللي ساعة أقول لك تحس فيه تحس فيه بس ما تشوفه.
2: أنت
0: صح صح صح.

0: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية حبيبي يا زين.
2: الله يعافيك. أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا.
2: شكراكم.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا، مع السلامة. طيب يا جماعة، بس ناخذ بريك كذا، فاصل غنائي، نريح شوي ونرجع لكم إن شاء الله. مكملين اتصالات، خلاص ما رح نطلع فقرات كلها اتصالات، ورح نفصل فقط وقت أذان العشاء ونرجع لكم مكمل اتصالات بعد. فحلقتنا اليوم إلى آخر ثانية، إلى آخر دقيقة، عشان عندنا الأغنية القفلة، بتكون إن شاء الله كلها اتصالات قد ما نقدر إن شاء الله، ناخذ عدد جيد من الاتصالات. أقول الرقم بشوق ولا ما يحتاج؟ اللي حاب أو حابة تشاركنا يا جماعة على 013-811-7991 أو 013-811-7992. نروح وياكم ل الله يقدمي جابر الكاسر. يلا

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي يجمعنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9 مساء. اهلا وسهلا بالجميع. الو معتصم.
1: يا هلا ومرحب.
0: حي الله الشيخ، كيف الحال؟
1: الشيخ من رباك خير، الله يسعدك، طمنا عين.
0: طول بعمرك يا رب، ابشرك بخير وعافيه. معتصم من وين تكلمني؟
1: من الرياض يا حبيب قلبي.
0: تقصر على الرادو بس؟
1: انا برا ما اسمع من الرادو.
0: انا قاعد اسمعني والله العظيم، اني قاعد اسمعني.
1: طب اصبر
0: يلا، على ما تقصر نشغل لك هدايا.
1: زين،
0: كلك حلا.
2: لا يا مشاف زولا حلا، لا لا يا حظ الرياض اللي سكن في ضواحي.
0: معتصم
1: يا هلا ومرحب.
0: يا هلا فيك. أقول لي كذا، وش جوائك في كأس العالم؟
1: والله الحماس ألف، بس يعني اللي خرب الحماس سوء التنظيم.
0: سوء التنظيم الأوقات.
1: الأوقات لا، متعودين عليها، كنت أنا مخلصين دوام فندور أي شيء نطفش منه
0: عادي. يعني أنت من النوع اللي تسهر على المباريات، ما عندك مشكلة؟
1: أي
0: طيب، الله يونسك بالعافية
1: يا حبيبي.
0: وش توقعاتك للمنتخب إن شاء الله؟
1: برتغال.
0: اقول لك للمنتخب، توهقنا.
1: لا، هو المنتخب السعودي جايبها من غير شيء.
0: الله تو تقول البرتغال. طيب
1: لا، منتخبنا فوق كل شيء، ولكن
0: نعم
1: في لعيبه.
0: ان شاء الله. لا لا، نتوقع ان شاء الله المنتخب.
1: احنا اذا ما ربحنا الكاس يكفي المشاركه، هي الربح الكبير.
0: لا لا، ان شاء الله نوصل لمراحل متقدمه. بيروح لاعبينا.
1: انا ماني سعودي، ولكن
0: انعم واكرم فيك.
1: التعامل ان كان من حكام الله يطول بعمارهم، ولا ان كان من مواطنين، ولا ان كان من شعب، ولا من كان من اي جهه، يخليك تتشرف انك تمثل هالوطن.
0: دامك في السعوديه طال عمرك، انت واحد منا وفينا، ما يحتاج.
1: اي والله، ما عليكم زود،
0: يطول عمرك يا رب.
1: يا حبيب قلبي
0: معتصم،
1: يا لبيه
0: لبيت في منى ان شاء الله.
1: وياك
0: نلعب.
1: يلا روح يا سعود.
0: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا عطني بحرف الهاء الشيء اللي نحس فيه بس ما نشوفه.
1: شيء نحس فيه ما نشوفه. الهواء.
0: الهواء زين. مادة زيتية نستخدمها في الطبخ.
1: زيت.
0: زيت. ميم اسم ولد بحرف الميم.
1: محمد.
0: محمد. يا اسم بنت.
1: يارا.
0: يارا. طاء عكس الخبيث.
1: معليش تكرر.
0: عكس الخبيث.
1: عكس الخبيث. طيب.
0: وانت طيب.
1: طيب.
0: وثلاثين ثانية وخمسة أسئلة انت جاوبتها، يعني ايش اقول لك؟
1: ما عليه. يكفيني اسمع الصوت الطيب.
0: كفو.

0: هلا عليك
1: يا حبيبي.
0: يعطيك العافيه معتصم بالتوفيق يا حبيبي.
1: يا حبيبي
0: اسعدتني باتصالك. اهلا وسهلا يا مرحبا. اوكي مكملين طبعا وياكم برنامجنا ان شاء الله الى الساعه 9 اشياء كثيره عبر اثير اذاعه الرياض. ننتقل وياكم لاذان العشاء في مكه المكرمه.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

توزن به أعمالهم وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم. وقلت يا رب في كتابك المجيد وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسدين. يا رب سبحانك اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. طبعا يعني الحماسة كبيرة أن نستقبل أكثر عدد من الاتصالات اللي طبعا نضيف للبرنامج وللحلقة كالعادة. البرنامج قائم على اتصالاتكم الجميلة اللطيفة اللي فعلا تضيف للبرنامج رونق مختلف. مين معي أبو شوق؟ زينب. ألو زينب. أهلا وسهلا زينب، كيف الحال؟ زينب معي ولا مع الأسف؟ صوتي قطع زينب. ألو زينب، اطلعي من الكهف يا زينب. والله ما نسامع شيء. عطني أوصاف. ألو أوصاف، نرجع لك زينب بس روحي مكان في شبكة. ألو أوصاف. أوصاف.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا قدمي يا وصاف،
1: مساء الخير.
0: وين الغيبة؟
1: كيف تلعبني معك؟ يعطيك العافية.
0: مزعلينك؟
1: لا لا، ما يجي نكون لك الخير.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله كل حال.
0: دوم إن شاء الله، دوم يا رب. الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: قولي لي كيف أجواءك مع كأس العالم؟ متابعة ولا لا ما تهمك؟
1: والله ما هو ذاك المتابعة، لكن احنا مع الناس،
0: مع الناس،
1: مع المنتخب،
0: مع المنتخب. بتابعين مباراة المنتخب ان شاء الله يوم 16؟
1: ان شاء الله ان شاء الله. ولا البقية تراني من جنبها ما
0: تابع الباقي. طيب بالتوفيق اكيد ان شاء الله للمنتخب والمنتخبات العربية.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. اوصاف نلعب
1: ان شاء الله. روح يا سعيد.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الطاء، عكس الخبيث.
1: طيب.
0: طيب عين، كلمة تعني عظة.
1: تعني عظة.
0: عظة.
1: عبرة.
0: عبرة، أيوة. راء اسم ولد.
1: رياض. رائد.
0: ألف، الشيء اللي لازمك طول عمرك.
1: إيه؟
0: الشيء اللي لازمك طول عمرك بحرف الألف.
1: حرف الألف لازم، ليش ما فهمت
0: شيء معاك طول عمرك.
1: ألف.
0: حرام عليك.
1: والله.
0: أوصاف. أوصاف.
1: طول.
0: أوصاف.
1: أيوة أيوة.
0: أوصاف. أوصاف.
1: أيوة معك معك.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: 25.
0: يا جبنا اللي يعترف. دامها رقم 20 أجل يا وصاف، سامحيني يعني.
3: بالله إن شفت صداقك شفتي؟ لا أكسر جوالس، لا تبقينا شفتيني.
1: طيب طيب عليك.
0: أهلا وسهلا يا وصاف، مع السلامة. يا هلا مرحبا. مين يا أبو شوق؟ هبة. ألو هبة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيفك؟ كيف الحال؟
0: يا هلا مرحبا.

0: كيف الحال؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله بألف خير.
0: دوم ان شاء الله. هبه، من وين تكلميني؟
1: انا من الدمام الشرقيه.
0: ما اسمع والله.
1: الدمام الشرقيه.
0: الدمام بس انت من وين؟
1: انا الاصل سورية.
0: انعم وكرم، يا اهلا وسهلا بحل سوريا. من زمان والله ما حد شاركنا من سوريا.
1: الله يخليك ونعم فيك.
0: الو هبه.
1: الو، ايوه معك.
0: مرحبتين، كيف الحال؟
1: الحمد لله والله بألف خير.
0: ها، كيف كأس العالم واجواءها معك؟
1: كيف
0: كأس العالم واجواءها؟
1: والله ما لي كثير بالكره، بس يعني هي الاجواء بشكل عام متحمس، يعني نشوف الجميع مبسوطين، اكيد الواحد ينبسط يعني، بس ما لي كثير بالكره.
0: بتابعين مباريات المنتخب السعودي طيب او المنتخبات العربيه؟
1: اكيد بالمنتخب السعودي صراحه، كوني هنا يعني اكثر شيء بسمع عن النصر، عن القادسيه، عن يعني ايوه النوادي اللي هنا.
0: جميل جميل. طيب يلا هبه،
1: يلا بيتيني.
0: اعطيني يلا. اعطيني المعتاد، قولي روح يا سعود.
2: روح
1: يا سعود.
0: يلا
3: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الألف، وش الشيء اللي لازمك طول عمرك، معك طول عمرك؟
1: الاسم.
0: اسمك الخرط. أيوة اسمك صح. خاء، الحيوان اللي يستخدم خرطومة لشرب الماء. يو سهل.
1: فيل. فيل.
0: أوكي أنا قلت خاء، آسف. تاء، ممن خلق آدم؟
1: تاء بحرف
0: تاء. تاء أيوة.
1: تراب.
0: تراب. ميم، أداة نستخدمها لرؤية الكائنات الدقيقة.
1: الميكروسكوب.
0: مجهر. يلا دال، حيوان بحري ذكي بسرعة.
1: دلفين.
0: دلفين. الله الله الله الله،
3: طلعت أذكى مما توقعنا، برافو عليك.
0: هبة هبة هبة
1: تفضل معك.
0: لحظة لحظة لحظة،
4: طنشيهم طنشيهم، اقهريهم احقريهم، غصبكيهم احضريهم،
0: اقلب الماء عليهم،
4: اربكيهم اهزميهم، حيريهم.
0: شكرا يا هبه.
1: الله يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا، على راسي.
1: سعد كلامك.
0: مرحبا. الو احمد.
5: ارحب.
0: ارحب ملايين.
5: الله يبقيك.
0: كيف الحال يا احمد؟
5: بخير ابشرك.
0: دوم ان شاء الله. من وين تكلمني يا احمد؟
5: اكلمك من جنوب المملكه، جيزان.
0: أنعم وكرم، يا هلا ومرحبا.
5: الله يطول عمرك.
0: أهلا وسهلا.

0: الله الله الله الله. احمد
1: ارحب.
0: ترحب ملايين. كيف الحال يا احمد؟ امورك طيبه؟
1: والله خير يا رب لك.
0: دوم دوم يا رب دوم.
1: اللهم
0: كيف اجواء كاس العالم في جيزان؟
1: والله قلب القلب ان شاء الله مع المنتخب السعودي ان شاء الله نحقق البطوله
0: باذن الله. يا رب يا رب الله يسمع منك ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب.
0: انت كيف تتابع البطوله؟
1: والله عن طريق الجوال.
0: عن طريق الجوال؟
1: ايه.
0: مالك اجواء كذا في البيت والاستراحه في مقهى مثلا؟
1: لا والله اني متغرب. انا متغرب في جيزان وعشان كذا.
0: الله يقويك يا رب. موفق يا حبيبي. موفق
1: يا حبيبي. وياك يا رب.
0: يلا نلعب
1: باذن الله.
0: انت تسمعني من وين الحين؟ من السياره؟ من الجوال؟
1: لا لا اسمعك من الجوال.
0: ما شاء الله. يلا يلا عطني روحي سعود.
1: اعطيك ايه؟
0: عطني روحي سعود.
1: روحي سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الصاد أول النهار.
1: صباح.
0: صباح. كاف فاكهة خضراء تؤكل طازجة.
1: كاف
0: فاكهة خضراء تؤكل طازجة كأنها رأس واحد أصلع.
1: حب حب.
0: حب حب. كاف
1: ما أعرف ترى.
0: أفا ماش واضح أنك مراعي فاكهة و...
1: شيء معقول.
0: أي. أحمد
1: ارحب.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية أحمد. شكرا لك يا حبيبي. نورتني. تحية لك ولكل أهل جيزان الكرام. عدي
3: حياك الله.
0: أهلا وسهلا يا عدي.
3: أرحب.
0: كيف الحال؟
3: طيب بنعم الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله. من وين تكلمني يا حبيبي؟
3: من ينبع.
0: أهلا وسهلا ونعم والله.
3: معك جو.
0: قول لي عدي كيف أجواء كأس العالم في ينبع وكيف أجواء كأس العالم مع عدي؟
3: والله أكبر من جنب وأني معه.
0: ما أنت حوالي الكورة شكلك؟
3: مرة
0: مرة
3: مرة
0: مرة مرة
3: مرة مرة.
0: طيب حتى المنتخب ما راح تتابع؟
3: إن شاء الله نتابع.
0: طيب إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. يلا عدي.
3: عدي يلا روح السوق.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتاع

0: خضره وكل طازجه
1: كم مثله
0: خضره خضره يا قلبي فاكهه خضره تؤكل طازجه
1: كرز
0: اقول لك خضره يا ابن حلال تعوذ من ابليس
1: كيوي كيوي
0: كيوي وحده لقياس القوه بالسياره دائما يقول لك السياره هذه فيها كذا حاء عدي
1: عداد بس سلامه
0: عداد اي عداد
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: يعطيك العافية.
1: عافيك.
0: أهلا وسهلا. ألو عايشة.
3: هلا والله.
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام.
0: تمام دوم إن شاء الله من وين تكلميني يا عايشة؟
3: من تبوك.
0: أنعم مكرم يا هلا أهل تبوك الكرام.
3: هلا والله.
0: عايشة كيف أجواء كأس العالم؟ في تبوك
3: والله صراحة حلوة
0: في فعاليات
3: الحمد لله بس يعني أقول لك مالي في الكورة
0: ما أي بس في فعاليات كذا مصاحبة لأجواء كأس العالم في تبوك ولا
3: لا والله
0: وأنت ما مالك في الكورة يعني حتى المنتخب ما راح تتابعينه
3: نعم
0: بلا صريحة طيب يا عايشة أنت داقة تلعبين صح
3: أيوة
0: يلا أعطيني يلا
3: يلا
0: قولي
3: وش اقول
0: قولي روحي سعود
3: روحي سعود
0: يلا
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت
0: اتحداك تجاوبين حاء وحده لقياس القوه
3: حاء
0: اي
3: حواء
0: وحده لقياس القوه حواء شنو حواء هذه لا
3: حراره
0: لا
3: شيء سهل طيب
0: لا ترى والله سهلة هو يشبه الحمار كرمكم الله لا لكن ها
3: أول مرة سمعت شيء اسمه حام من قوة الله
0: إيه شريتي سيارة قبل
3: لا والله
0: إيه لازم تشترين سيارة عشان تعرفين يعطيك العافية
3: الله يعافيك
0: عايشة
3: لبيك
0: يعني أنا أمون على المتصلين وعلى المستمعين صح
3: ايوه
0: وما يزعلون مني صح؟
3: يب
4: قسما بالله ان شفت صداقه شفتي؟ لا اكسر جوالك لا تدقين اشفقتيني عقب لي
0: شكرا
3: العفو
0: مع السلامه طيب مكملين وياكم يا جماعه في برنامج اشياء كثيره ودقائق قليله طبعا على ختام حلقتنا لليوم وسالفتنا اليوم عن كأس العالم وأجواءها وفعالياتها وكيف انطباعاتكم وتوقعاتكم عن المنتخب وش راح يقدم في هذا الموسم هذا حديثنا بشكل عام تكلمنا في فقرة معلومة على السريع عن إنجازات الوطن الذهبية اللي تعودنا عليها طبعا ما يحتاج بس يعني نرجع نذكر فيها دائما من خلال إذاعتنا المميزة إذاعة الرياض ومن خلال برنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة وما يكتمل إلا باتصالاتكم وتفاعلكم المميز والمختلف ألو إبراهيم
5: أهلا سهلا
0: حي الله الشيخ
5: الله حييك أهلا سهلا
0: كيف الحال إبراهيم
5: الحمد لله كيف أمورك
0: أبشرك بخير وعافية
5: آخر متصل معاكم أنا ولا كيف؟
0: لا لا لسه باقي ها اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة يعني على حسب
5: إن شاء الله
0: إبراهيم قول لي من وين تكلمني؟
5: من عنيزة
0: أنا عم كرم لا لا حلو حلو الحين النصاب اكتمل يعني تنوعت الاتصالات من حول المملكة فكل تحية لأهل القصيم
5: تسلم

0: اي والله ابراهيم
1: تم
0: سم الله عدوك. كيف اجواء كاس العالم بعنيزه؟
1: والله الاجواء عال العال، مستعدين لها ان شاء الله.
0: حلو. في فعاليات عندكم مصاحبه لكاس العالم كذا؟
1: اي ما احتاج، الكافيهات والاستراحات.
0: الله. وانت شخصيا وين تحب تتابع؟
1: والله في الاستراحه.
0: استراحه مع الشباب.

0: شباب الامور طيبه؟
1: ايه
0: معلقين الاعلام؟
1: ما احتاج، ايه كل الدول العربيه.
0: حلو، يلا بالتوفيق ان شاء الله للمنتخبات العربيه وبالاخص للمنتخب
1: منتخبنا الوطني اكيد
0: السعودي الوطني. طيب يلا نلعب،
1: يلا
0: عطني المعتاد.
1: يلا يا سعود،
0: يلا
2: حرك. جاهز؟ ترى
0: يا ويلك ما تجاوب
2: 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: وحدة لقياس القوة، ما راح أقول الحرف حتى.
1: حصان.
0: حصان، الله عليك. زين، اسم أطول حيوان؟
1: زرافة.
0: زرافة. ألف الغاز اللي نتنفسه للبقاء على قيد الحياة؟
1: أكسجين.
0: أكسجين. نقاف وعاء للماء؟
1: وعاء للماء.
0: أي.
1: قدر.
0: لا خلينا نقول لا للماء، شيء نشرب فيه الماء.
1: وعاء للماء،
0: شيء نشرب فيه الماي.
1: في أي حرف؟
0: قاف. حرام.
1: قاف.
0: آفا.
1: قاف. غلاس. ما في قاف.
0: غلاس صح بس.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية إبراهيم، نورتني حبيبي وسعدتني باتصالك. أهلا وسهلا. مين؟ عيدة.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كيف الحال عيدة؟
3: الحمد لله تمام.
0: دوم إن شاء الله. عيدة من وين تكلميني؟
3: من الطايف.
0: أنعم وكرم، يا هلا بأهل الطايف.
3: أهلين.
0: نورتينا.
3: نور نوركم.
0: ها، كيف متابعة كأس العالم ولا مو حوله؟
3: لا موني حوله.
0: مرة؟
3: مرة.
0: ولا حتى فعاليات شيء كذا؟
3: لا.
0: تودين العيال؟
3: كيف؟
0: تودين العيال؟
3: أبغى شارك.
0: طيب يلا هنشارك. أعطينا روح يا سعود.
3: روح يا سعود.
0: يلا.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين
0: صريحة.
2: ما
0: لحقت. يلا أعطيني القاف، شيء نشرب فيه الماء.
3: غلاس.
0: غلاس، يلا. ذا الشعور مفاجئ.
3: ويش؟
0: شعور مفاجئ بحرف الذال.
3: ذهول.
0: ذهول، واو. نبات عطري.
3: ورد.
0: ورد. ألف مادة تستخدم في البناء.
3: ما أدري.
0: ها؟
3: ما أدري.
0: معروفة، لونها رمادي. عيدة. راحت عيدة.
3: ما أعرف.
0: طيب شكرا يا عيدة.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
0: عطتني طوط طوط طوط. مين؟ عمر. ألو.
4: يا هلا يا مرحبا.
0: حي الشيخ.
4: الله يبارك فيك.
0: كيف الحال؟
4: والله الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمني؟
4: من المدينة منورة.
0: أنعم مكرم. اي والله أهل المدينة قمار. يا مرحبا ومسهلا. عمر
4: فيك. ارحب.
0: ترحب ملايين. كيف أجواءك مع كأس العالم؟
4: والله لك علي، بس متحمسين لمباراة المنتخب إن شاء الله.
0: بتتابعها؟
4: بإذن الله.
0: أكيد
4: بإذن الله، أكيد المنتخب عيوننا له
0: إن شاء الله. طيب بالتوفيق أكيد للمنتخب السعودي والمنتخبات العربية. عمر يلا نلعب.
4: بسم الله.
0: قول.
4: روح يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: أوكي، مين مكان للعلاج؟
4: مستشفى.
0: مستشفى. ثاء نبتة شوكية.
4: وش هو الحرف؟
0: ثاء نبتة شوكية. ثاء.
4: الله يبارك. ثاء. ثاء.
0: حرام عليك.
4: والله ما أدري
0: صراحة.
4: ثاء ثاء ثاء.
0: أنت إيش تأكل مع الدجاج؟
4: والله اقول مخي ضرب مع المكالمه، متوتر شوي.
0: لا ما في توتر ولا شيء، بالعكس اخوان والوضع بساط احمدي وناسه. عموما عمر كذا بخاطري اشغلها، معلش.
5: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود، سعود السعودي لك هبته هب الاسودي.
0: يعطيك العافيه عمر.
4: الله يعافيك ويحفظك.
0: طول عمرك. اهلا وسهلا. يا مرحبا.
4: يا
0: هلا مرحبا. تالين. الله. ألو تالين.
6: ألو.
0: مرحبا.
6: مرحبتين.

0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: قصري على الرادو يا تالين.
1: ايش؟
0: قصري على الرادو.
1: اوكي.
0: قصرتي؟ شو ضحك؟

طيب يا جماعة، بكذا احنا وصلنا وياكم طبعا لختام حلقتنا لليوم من برنامج اشياء كثيرة، واكيد شكرا لكل اللي اتصلوا وشاركونا وتفاعلوا معنا ودردشنا مع بعض ولعبنا سوا، وكانت صراحة ساعتين خفيفة لطيفة ممتعة بحضوركم وهو الاساس طبعا. شكرا لكل من شاركنا وما قدرنا ناخذ اتصاله، فنعتذر شديد الاعتذار من كل اللي ما لحقنا ان نرد عليهم او نرجع نتصل عليهم، وان شاء الله ان شاء الله الحلقات الجايه يكون لنا لقاء جديد باذن الله وياكم. طبعا الشكر الجزيل من الاعداد رافقتني في حلقه اليوم ياسمين السهيمي، وفي الاخراج محمد العبود، ومن الكنترول فاطمه يعطيها العافيه، وكان معكم من الاعداد والتنفيذ والتقديم محبكم سعود العقيلي. نلتقيكم إن شاء الله على خير في الأسابيع القادمة. إلى اللقاء.

التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. أمير منطقة القصيم يدشن 8 مشروعات حيوية للطرق. بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، الحقيل يفتتح منتدى المقاولين السعوديين والصينيين. إحباط وتهريب نحو 47 ألف حبة إنفنتامين بمنفذ الحديثة. ترامب ينتقد مذكرة التفاهم التي سربتها إيران لوسائل الإعلام ويؤكد بأنه لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شاركت المملكة في الدورة 26 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي انعقدت في مدينة طليطلة الإسبانية في من العاشر وحتى 11 يونيو الجاري. وأتت مشاركة المملكة في المجلس التنفيذي في إطار التزامها الدائم بالارتقاء بالتعاون الدولي تحت مظلة المنظمة الأممية وسعيها لتفعيل العمل المشترك بهدف تعزيز مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية والظروف الجيوش السياسية التي تؤثر على حركة السفر والسياحة. يبدأ وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل زيارة إلى الصين غدا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية وتقنيات المدن الذكية، إلى جانب افتتاح منتدى المقاولين السعوديين والصينيين بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين والمقاولين من البلدين. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن تنظيمات مرورية تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة من خلال تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تمكن هذه المركبات من التنقل واتخاذ قرارات القيادة تلقائيا دون تدخل بشري أو بوجود سائق. يذكر أن المركبات ذاتية القيادة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار مثل الكاميرات والرادار، وتعمل على تحليل البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي لتوجيه المركبة والتحكم في حركتها بأمان، وتتدرج مستوياتها من أنظمة مساعدة السائق إلى القيادة الذاتية الكاملة دون سائق. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بمحاولة تهريب حوالي 47 ألف حبة من مادة الإنفنتامين المخدر بعد ضبطها في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. وأجرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والقبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة. متحدث هيئة الزكاة

0: والضريبة والجمارك، حمود الحربي تحدث عن هذه الضبطية.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوفيقا لأبطالنا في زاتكا، استطعنا إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 ألف حبة من مادة الفيتامين الكبتاغون المخدرة. هذه الكميات عثرنا عليها في أحد الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة. فعند قيام أبطال زاتكا بإجراء التفتيش والمعاينة من خلال التقنيات الأمنية وأيضا من خلال الوسائل الحية، عثرنا على هذه الكميات داخل إرسالية أجبان محمولة على تلك الشاحنة، ولكن لله الحمد يقضت أبطازاتها مكنتنا من إحباط هذه المحاولة. هذا النجاح أيضا استلاه نجاح آخر مهم جدا بالتعاون مع شركائنا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمثل في إلقاء القبض على مستقبل هذه المضبوطات داخل المملكة. كل هذه الجهود ولله الحمد تأتي تعزيزا لاستراتيجيتنا في حماية مجتمعنا، أيضا التصدي لأرباب التهريب مهما تعددت محاولات تهريبهم وإحكام الرقابة الجمركية على كافة منافذنا الجمركية. أرباب التهريب عادة يحاولون يغيرون في طرقهم والتمويه على جميع أبطالنا في المنافذ، ولكن لله الحمد نؤكد أن جميع منافذنا الجمركية مستعدة لهذا الأمر. نحظى ولله الحمد بدعم من القيادة الرشيدة، لدينا تقنيات أمنية للفحص والمعاينة دقيقة جدا، أيضا وسائل حية، كذلك كوادرنا الوطنية المدربة والتي لديها الحدس والحس العالي والحس مسؤولية ودورهم في حماية هذا المجتمع وأبنائه وبناته. كل هذه الممكنات تعطينا دائما أسبقية على أرباب التهريب مهما حاولوا في تغيير طرق تهريبهم، ولكن لله الحمد نتصدى لهم بحزم ونقف أمام محاولة تهريبهم ونعزز أمن وطننا الغالي ومقدراته.
0: يشارك المنتخب السعودي للفيزياء في النسخة العاشرة من أولمبياد الفيزياء الأوروبي الذي تستضيفه السويد اليوم وعلى مدى 5 أيام بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يمثلون 40 دولة. ويمثل المملكة في هذه النسخة منتخب مكون من 5 طلاب من المرحلة الثانوية، جرى تدريبهم وتأهيلهم بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية. ونتحول إلى المدينة المنورة، حيث يواصل المركز الطبي الموسمي التابع لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة تقديم خدماته العلاجية والإسعافية لزوار المسجد النبوي الشريف وضيوف الرحمن في الساحة الشمالية للمسجد النبوي، وذلك للعام 5 على التوالي ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدمة خلال موسمي رمضان والحج. مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة اللواء أحمد البريدي متحدثا عن هذا المركز الموسمي والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.
2: في ظل توجيه قيادتنا الرشيدة حفظها الله وامتدادا لها، يقدم مركز الطب الموسمي خدماته امتدادا لمدة 5 سنوات متتالية في عدة أماكن مختلفة، والآن ولله الحمد يقدم خدماته في الساحة الشمالية من ساحات الحرم المسجد النبوي على بضعة أمتار لسهولة الوصول إليه من قبل زوار المسجد النبوي الشريف. ولله الحمد والفضل المركز الطب الموسمي يقدم الخدمات شاملة، سواء أول شيء منظومة صحية متكاملة بالاشتراك مع الشؤون الصحية والقطاع الخاص، والمركز الطبي الموسمي يقدم الخدمات العلاجية بشقيها الطارئة والأولية بالإضافة إلى التثقيفية والوقائية، بالإضافة إلى خدمات طبية مساندة تدعم عملية التشخيص وسرعة تقديم الخدمة للمريض. المركز يتكون من طوارئ، الطوارئ بها ما يقارب 10 سرة، واحد من الأسرة يقدم فيه الحالات الخدمة للحالات الحرجة، يوجد كل ما يحتاجه المريض لتقديم هذه الخدمة العاجلة، بالإضافة إلى العيادات الأولية 4 عيادات أولية وممكن مضاعفتها أو زيادتها إلى 6 حسب الحاجة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة لهذا تشمل المختبر الكامل التجهيزات لخدمة المريض وسرعة تشخيصه. وحول الله الحمد في المختبر المتقدم تم تشخيص حالات متقدمة كثير وتم حمايتها وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها.
0: وصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة، إذ قام المركز أمس الأول بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25 ألف فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

0: يا سامر جطيري متحدثا عن هذه المساعدات.
1: الأمداد في قطاع الأمن الغذائي لم يتوقف لحظة منذ التوجيه السلامي الكريم حتى الآن، ففي كل يوم بحمد الله عز وجل تدخل آلاف السلال الغذائية توزع في كل مناطق الاحتياج في غزة. أنا أستطيع أن أقول أن ما إجمالي ما قدمه مركز الملك سلمان منذ التوجيه السلامي الكريم حتى الآن الحقيقة تجاوز آلاف الأطنان، وربما وصل إلى أكثر من 15,000 طن تقريبا من المواد الغذائية أو ربما أكثر.
0: وصل أو انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي سربتها إيران لوسائل الإعلام، وأكد بأنه لا علاقة لها بشروط المتفق عليها كتابة، فيما تحدث مسؤول في الإدارة الأمريكية عن اتفاق قيد التفاوض مشروط بحسن الأداء الإيراني، وأوضح أن طهران لن تحصل على أصولها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها. يتواصل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان وبقاعه مع استمرار الغارات على عدة بلدات تزامنا مع عمليات لحزب الله باتجاه إسرائيل. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 310 غارات على جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير، قتلت خلالها 80 من عناصر الحزب. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو اليوم عن تقليص عدد قواته في بعثة حفظ السلام في كوسوفو، مرجعا ذلك إلى تحسن الوضع الأمني. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا الجنرال إليكسوس إن الظروف أو توفرت الظروف الحالية فرصة لتحسين حجم بعثة كفور وتموضعها، وأوضح الحلف أنه سيقوم بتقليص مدروس للعدد خلال العام الجاري، وذلك بشكل تدريجي تبعا للظروف الميدانية، مشددا على أن القرار يمكن عكسه في حال اقتضت الحاجة ذلك. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين: أمير منطقة القصيم يدشن 8 مشروعات حيوية للطرق. بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، الحقيل يفتتح منتدى المقاولين السعوديين والصينيين. إحباط تهريب نحو 47,000 حبة إنفنتامين بمنفذ الحديثة. ترامب ينتقد مذكرة التفاهم التي سربتها إيران لوسائل الإعلام ويؤكد بأنه لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد العيد، ودمتم في رعاية الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. فضاء ممتلئ بالألحان، مساحات تتقاطع فيها الذاكرة مع الصوت، نطل عليكم من خلال برنامج دوزان بقيادة فريق من زملاء المبدعين، ومن خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات الفنان المبدع، ومن خلال إعداد عماد العبد الله، ومعكم في التقديم ظافر الخثعمي، ومن الإخراج سعد بن تني. نفتح دائما من خلال برنامج دوزان مساحات تتقاطع

0: دوسة. ضيفنا الليلة مستمعينا الكرام صوت عرفة، يعني كيف يمد أو يمد للجملة الموسيقية وللفن مجال رحب، أيضا رسخ فكرة وإبداعه ووهجه في مجال الفن، صنع بطاقة فنية فيها من الإحساس والأداء، صاغ لنفسه هوية مختلفة، رحلة من الفن الجميل، من النقاء، من الإلهام. الفنان عمر الكعبي، حياك الله فناننا الجميل عمر.
1: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله.
0: يا هلا وسهلا فيك، أسعدتنا في برنامج دوزان.
1: بالعكس أنا سعيد والله وتشرفت والله بحضوري وإني أقدم يعني الشيء إن شاء الله اللي يرضيكم ويرضي المستمعين، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
0: يا هلا وسهلا فيك. دائما ما نرجع يعني نرجع للزمن الجميل، ومن خلال برنامج دوزان نقول دائما أنه في زمن حلو، يعني الفنان يلتقط فيه أنفاس الإبداع ويكون عنده نظرة أنا يعني أخذ ذاكرة الفن وأجمل ما في الفن. متى بدأ عمر يعني يتنفس الفن؟
1: والله أنا طبعا أغني من يوم أنا صغير، مسارة في المدارس وكذا في جميع المراحل السنية، بس يعني لقيت الدعم من الأهل والأصدقاء وكذا تحديدا تقريبا في عام 1991.
0: ما شاء الله. إيه؟ هذه كانت بصمة بداية إيه؟ انطلاقة عمر. إيه؟
1: يعني لقيت الدعم وكذا كان في أيام الحرب الخليج تذكر. وكان وقتها يعني مقفلين على أهالينا وكذا، وكنا بس نسجل الأغاني وكنا نسمع الأغاني الوطنية وهذا، فكان دائما نسجل وأنا وإخواني وكذا مع الأهل، فيجي مثلا إخواني الكبار وكذا يسمعون هذا صوت مين، هذا صوت عمر والله، وذا فلا تعال غنينا تعال كذا، فتعرف أنت لما يكون واحد ولد صغير ويلقى إخوان الكبار مثلا داعمين وهذا فتلقاه خلاص. فمن يومها أنا بديت خلاص أسمع الأغاني وأبدأ يعني إنه لا طور من نفسك. ايوه.
0: من اكتشف عمر في تلك المرحله؟
1: اخوي الكبير.
0: الله
1: ابو ترك الله.
0: يعني صراحه اكتشاف جميل. هل اكتشاف عمر جعل منك انك تسمع عدد من الاغاني في تلك الفتره، عدد من الفنانين؟ من اللي سمعت لهم في البدايات؟
1: والله خالد عبد الرحمن، راشد الماجد، في الحقبه هذول اللي هم طالعين كانوا متوهجين، يعني عباد الجواهر.
0: والله أنا صراحة يعني أنت ذكرت أسماء فنية لامعة، لكن لو عاد بك الزمن كذا نرجع للوراء شوي، يعني من الفنان اللي فعلا أنت دائم كنت تحرص على أنك تسمع أغاني بلافة؟
1: راشد.
0: طيب بما أنك قلت راشد، نبي نسمع شيء من فنانك المفضل راشد الماجد.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: وبعد هالأغنية الجميلة، أغنية المسافر للفنان راشد الماجد، وهالصوت الجميل بصوت فنان عمر الكعبي، ومن فقرتنا الأولى في زمن الفن الجميل اللي دائما ما يسعدنا أي فنان في ضيافتنا أن نسعد بهالفقرة، لأن نرجع بك للماضي ولا الجميل أنه وعدناك شوي للماضي، والأغنية قديمة جدا للفنان راشد. طيب عندنا فقرتنا التالية كلاسيكيات، يعني دائما ما نقول أنه في كلاسيكيات، يعني في أشياء في الزمن الحلو الفني ما ننطرب لها، يعني خاصة أنه نختار عمل كلاسيكي مثلا. أبرز الأعمال الكلاسيكية فعلا اللي أنت تعتبرها درس موسيقي بالنسبة لك.
1: والله الأغاني مو كثيرة يعني، ومتنوعة ما بين القديم والجديد ولكن في أحيانا تحس إن في أغاني ترسخ سبحان الله يعني في الذاكرة وتردد كثير يعني. أغاني جميلة جدا. أنا بالنسبة لي أحب أغنية جبرني الوقت الفنان عصام كمال.
0: السر في اختيارك لها؟
1: أغنية جميلة فيها تنوع في الطبقات، فيها يعني لحنها جميل، كلماتها حلوة، وأداها كان من الأستاذ عصام كمال رائع بعد، فأنا حبيت الأغنية هذه يعني.
0: الكلاسيكيات متعة خالصة للفنان عمر؟
1: يعني مش دائم، أنا أحب التنوع، أنا عرفت أحب التنوع، أحب الجديد أحب القديم، بس القديم دائما تحس أنه

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: جميل أنه المساحة تكون حلوة في الكلاسيكيات خاصة الفنانين بشكل عام.
2: نعم.
1: ودائما تكون الأغاني الكلاسيكية نوعا ما تكون حزينة شوي.
2: بالضبط. أيوه.
1: إحنا ما نبي نرجع للحزن، بنفرح.
2: لا لا يعني كذا وكذا.
1: هذا الجمال. وفي فقرتنا الممتعة من خلال فقرتنا كلاسيكيات، لكنه دائما ما نقول نتجه للشيء الملهم. خليني كذا ناخذ يعني أغنية فعلا تحب تسمعها وتتمنى أنها تكون لك أنت كفنان.
2: والله الأغاني الجميلة كثيرة الصراحة، بس الأغنية اللي أنا حسيت أنه أو تمنيت أنها تكون لي هي أغنية إذا مو قد الكلام الفنان الكبير عبد الرشيد.

0: بالفعل تحس ان هالاغنيه تتمنى انها تكون لك وانك غنيتها وانها تكون كلماتها من البدايات عند عمر.
1: اي الأمانة
0: كلماتها تلامس روحك؟
1: تلامس روحي وكلمات جميله و احس انها عمر يعني زي ما تقول.
0: الله يعني عادة ما تكون هالأغنية فيها إحساس فائق حتى كلماتها نوعية الكلمات الخيال الواسع اللي فيها بعد يعني شيء جميل للفنان.
1: حتى لما أغنيها مثلا أغنيها أنا يعني بإحساسي أنا
0: بإحساسك أنت. الله ترى إحساس الفنان شيء مختلف تماما. إحنا إحساسنا في البرنامج مختلف. نبي نسمع شيء من أغنية عبد الله الرويشد إذا مو قد الكلام. نسمعها ونرجع لكم في دوزة.

0: وبعد هالأغنية الجميلة بصوت فناننا عمر الكعبي، يعطيك العافية على هالصوت الجميل، أسعدتنا والله.
1: بالعكس
0: يعني أداء ممتع صراحة
1: يا حبيبي والله،
0: يعني روحك الجميلة فيها صنع إبداع، وهذه إبداع الفنان روحها لما يغني الأغنية ويطلعها بجمال الإبداع اللي فيه. ومن خلال فقرتنا عمر القادمة، فقرة ممتعة دائما ما نحرصنا على ضيوفنا أنه نقدم فيها شيء مختلف. جاهزنا جاهز لل

0: الفقرة
1: أكيد جاهزين
0: مستعدين. يلا حكي أغاني فقرتنا القادمة، يعني من خلال حكي أغاني لو قدر للفنان عمر من خلال هالفقرة. خليني قبل أن أسأل محاورنا فيها، لكن لو قدر لك أنه فعلا هالأغاني اللي بتختارها لنا فيها أغاني تلامس عمر، كذا تتمنى أنك أنت تأديها بصوتك، تتمنى أنها أيضا ضمن ألبوم عمر.
1: في أغاني زي ما تقول
0: غير الأغاني اللي بتختارها لنا. إيه
1: أكيد.
0: إيه يعني نبي حنا نقول نرجع بك للشريط الحلو.
1: والله في أغاني كثيرة يعني، والواحد خاصة لما تكون الفنانين العمالقة يعني زي
0: من الفنانين
1: محمد عبده، عبد المجيد، رابح جميل. رابح يعني ما بين الماضي والحاضر.
0: الله.
1: رابح. إيه.
0: عبد المجيد
1: عبد الله انا قلت، وبرضه الله يرحمه ابو بكر سالم.
0: الله. إيه. هاد كله صغير، هذه من الاغاني. الله.
1: الاغاني المخلده زي
0: فعلا. فعلا هالاغاني لما البوم الذكريات تستذكرها وتستحضرها في مناسبات، في احتفالات، في حتى في وجودك مع الأصدقاء، كيف يكون شعورك وانت تأديها بأمانة؟
1: والله لما تأدي أو تغني أغاني للعمالقة زي هذول، يا يعني أنك تغنيها صح أو لا تغنيها، أنا أشوف كذا، عرفت كيف؟ يا يعني أنك تأديها مثلا بالأداء الجميل والأداء اللي يلامس الجمهور اللي يلامس، ولا خليها يعني لأصحابها.
0: الله. لأن لمساتها مع الفنانين اللي أدوها مختلفة. ولكن في فنانين صنعوا، يعني في من الفنانين الكبار غنوا لفنانين آخرين، يعني عبد المجيد غنى لمحمد عبده، والعكس أيضا، يعني تحس أنه
1: أي أنا أقول لك غنيها صح.
0: الله.
1: هذا هو، أو لا تغنيها.
0: يا سلام. طيب بما أنه إحنا الآن نبي الجد الآن. أنا شفت، أنا قايل لك
1: يعني.
0: إحنا خليناك الحين عايم ورجعنا لك اللي نبيه.
1: طيب نختار أول أبكي سنين وأيام.
0: الله. طيب نبي نسمعها مستمعين الكرام، ونرجع لكم نكمل مع ضيفنا الفنان عمر الكعبي في برنامجكم دوسة.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: ومن هالأغنية الجميلة بصوتك يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: والله يا أنت لمست الإحساس اللي فينا للفن، الروح الفن الجميل. يعني أنا أستمتع بالفنان اللي يعطي الأغنية إحساسها الجميل. فيعطيك العافية، استمعنا لأغنية رائعة بصوتك.
2: هذا وسام معتز فيه والله.
1: يعطيك العافية. أنا بأمانة يعني في بعض الأصوات الجميلة اللي تسعد فيها وتتمنى لها أنها تقدم أيضا مزيد من الإبداع في المجال الفني. طيب، في بعض الأغاني تحتاج إلى أداء طويل، إلى صوت طويل. هل تعجبك الأغاني الطويلة في الأداء في الكلمات، ولا أبغى أحتاج الأغاني اللي تلامس أنا مشاعري وأيضا تناسبني أنا كصوت؟
2: لا، الثانية.
1: ليش؟
2: أنا أحب الأغاني اللي تلامسني وأحس أني أنا أديها حتى لو كانت مثلا أحيانا تكون طويلة وتلامسني عادي، ما عندي مشكلة. بس أميل أن تكون مثلا كلماتها بسيطة وتوصل، عرفت
1: الله.
2: كيف؟ إيه، ولحنها جميل.
1: يعني أنا بضرب لك مثال، فنان محمد عبده أغنية يا العيون اللي تصيب ولا تسمي، سمي أغنية سمي، كلماتها جميلة. ويعني لو أنت يعني أي فنان ممكن يأديها بصوت أجمل بعد، وما في بعد محمد عبده، لكن ممكن يأديها بصوته هو اللي يناسب. كيف تجد أنه النوع من الأغاني المباشرة، خلينا نقول الطربية بشكل واضح، مو اللي كلاسيكية بعد حزينة يعني، فكيف تجد الفنان عمر في هالجانب؟
2: من أي ناحية يعني؟
1: يعني أنا الحين من ناحية الأغاني المكبلة مثلاً. إيه. فهل تجد إنه فعلاً روح يعني عمر موجود فيها؟
2: موجودة، نعم.
1: تناسبك بشكل كبير.
2: تناسبني، أحبها. المكبلة يعني أحياناً نشوف مو كل الأغاني، بعض الأغاني.
1: بعض الأغاني.
2: عرفت كيف؟ إذا حبيتها. أحس إني يعني خلاص أعيش جوها.
1: الله، وهذا عيش تعيش الجو، هذا هو. هذا اللطيف في الموضوع.
2: وأغنيها الحمد لله، إذا حسيت نفسي إني أنا أديتها خلاص، رضيت عنها خلاص.
1: الله،
2: غنيت قدام الناس. لا
1: أنت أعطيتنا الحين جو جميل. طيب يلا رشحنا ثنتين الآن من الأغاني الجميلة اللي تحب تغنيها.
2: ممكن نختار غلطة زماني، وهي أغنية عدنية، لحن شعبي، فمان الجرح.
1: طيب نبي نسمعها، ونرجع لمستمعينا في برنامج دوزان، نسمع أغنية تبكي سنين وأيام ونرجع لكم. مستمعين
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام فمان الجرح. الله الله والله الجروح واجد بس إيه. عاد
2: عجبتكم بس
1: أكيد يا ليت اللي طبطب على الجروح. طيب يعني دائما ما يكون للفنان أيضا أغاني يتمنى أن يغنيها ويتمنى أنها تكون ضمن ألبومة وأيضا ضمن يعني حتى جلساته اللي يؤديها. طيب بعض الأغاني عمر نحتاج فيها إلى أنه يكون أدائنا أيضا بجلسات بدون فرقة موسيقى وبدون. هل أنت من النوع اللي يحب الجلسات بالعود؟
2: إيه أعشقها.
1: الله إيه. تجد نفسك فيها، تجد أنه عندك مساحة رائعة جدا تلامس إحساسك الصادق من خلالها
2: كثير.
1: أبرز الجلسات اللي أنت يعني فعلا يعني مع أصدقائك ولفت نظر البعض منهم في أدائك وحتى الأغاني اللي تغنيها.
2: كثير والله كثير الجلسات والأورج برضو يعني أحيانا ما يقيدك، عرفت كيف؟ لما يكون مثلا بآلة موسيقية وكذا
1: إعداد مسبق وفرقة
2: بالضبط. يعني مثلا الأورج مثلا يعطيك بيس والكوردات وكذا يعني خليك تعيش
1: الجو
2: عرفت كيف، وخاصة لما يكون يعني تغني مفلوت يعني زي كذا عرفت، بدون السول وبدون فتكون مرتاح أكثر. وفي بعضهم كذا يعيشون أحيانًا يعني أحيانًا تعيش الجو هذا.
1: أنت من محبي الجلسات فعلًا؟
2: أحب الجلسات
1: الخاصة الجلسات الشعبية.
2: جلسات شعبية يعني صراحة، بس إنه أحب الجلسات لما تكون جلسات طربية.
1: تستمع لآراء أصدقائك فيها؟
2: أكيد. بعد ما نخلص وزي كذا.
1: تأخذ آراءهم بكل
2: إيه؟
1: حيادية.
2: أخذ آراءهم كل حيادية
1: طيب يعني الجلسات أنت محب الجلسات فعلًا، وخاصة إنه يكون فيها الأداء مفتوح. طيب.
2: إيه نعم.
1: لم في أحد من أصدقائك يعني لفت نظرك صوته وكنت تقول له تعال غن مكاني؟
2: كثير والله في
1: أصوات حلوة.
2: والله في أصوات حلوة وبعضهم يقول لك يعني شوف هي ترجع للشخص. في بعضهم مثلا ما تكون عنده ثقة في نفسه، ما تكون عنده ثقة رغم أنه صوته حلو وصوته يعني جبار وأحلى من صوتك يكون أحيانا عرفت كيف، بس هو مثلا هو ما قد عاش الجو هذا يرتبك إذا جلس قدام المايك.
1: لأن ليش أنا سألتك عن الجلسات؟ لأن هي محور ارتكاز المبدعين، تجد أنه فيها مساحة حلوة للإبداع.
2: بالضبط أيوه.
1: وتعطي مساحة للفنان
2: وتنتشر أكثر
1: وخاصة أنه اليوم السوشيال ميديا تعطيك مساحة للإبداع
2: وجوه. طيب. حلو بعد
1: يعني من خلال الجلسات وش الأغنية اللي تحب تسمعنا فيها من هالجلسات؟
2: ممكن على جو الجلسات وكذا غلطة زماني.
1: غلطة زماني.
2: إيه.
1: الله غلطة زماني.

0: لانها جوها جالس
1: جوها.
0: الله شوف اني كيف اني جايبك من بعيد ومن بعيد. لا لانه فعلا الجلسات ممتعه. فبنسمع معك غلطه زماني وبنرجع لمستمعينا الكرام من خلال برنامج دوزان، نبي نسمعها بصوتك وادائك. يعطيك العافيه، نسمع وياكم مستمعينا الكرام ونرجع لكم مكملين في دوزان.

0: ورجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هالصوت الجميل وهالأداء الجميل لغلطة زماني. الله الله الله طربتنا. وين وين وين هالدعم
1: موجود؟
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: جميل جدا يعني شوف فعلا لما تكون الأغاني فعلا ذائقة الذائقة جميلة جدا في الاختيارات في الكلمات للفنان
1: مهمة جدا.
0: أنت في من خلال يعني خلينا نقول صيدك للكلمات والقصائد تلفت نظرك بعض القصائد تحب أنك تجرب أنك تغنيها حتى بألحانك؟
1: والله أشوف بالنسبة للقصائد أنا ماني ما أبحث عن القصائد كثير بأمانة.
0: الله
1: أنا أحب أسمع.
0: الله
1: إيه أنا أحب
0: ليه يعني ليش ليش بس أنك تحب تسمع ما تبي يلفتك شيء مختلف؟
1: والله أنا بحكم أني فنان وأحب أغني ف يعني لما تجيني مثلا الكلمات أو أسمع الكلمات يشدني اللحن برضو أحسها كذا لا ناقصة جهة بلحن عشان أنا أتقبلها.
0: بس دائما ما
1: أنا
0: يكون
1: كذا
0: إيه بس دائما ما يكون للفنان يعني لابد يكون عنده صيدة حلوة في بعض الكلمات
1: أكيد
0: وبعض القصائد.
1: أكيد تحس مثلا في مثلا جاك لحن مثلا كويس والكلمات مش كويسة فما برضو لازم تكون هي مكملة البعض. عرفت لازم تكون هي مكملة البعض. إذا الكلام كويس لا تقول لا لحنه أو خليه تلحن أو بلحنه تمام كذا أنت برضو تحفظ القصيدة بشكل أكبر وتلامسها بشكل أكبر وخلاص يعني تصير ترددها كثير وتحفظها وتعجبك.
0: اللحن مؤثر في الفن في الأغنية
1: أيوة
0: تحديدا. جربت أنك تغني بعض الـ الـ الـ الأغاني بلحن مختلف؟
1: إيه جربت بس
0: كيف؟
1: أمانة ما يحضرني
0: بس أنا كانت تجربة ناجحة. ترى أنا ناجحة
1: حلو
0: ممتع.
1: إيه حلو ممتع لما يجي مثلا بلحن ثاني وتستشير مثلا فيها إيش رأيكم كذا والله حلو فهذا شيء برضو يعطيك دفعة برضو تمام وإنك تلحن وإنك يعني تجتهد وتقدم شيء حلو ممكن يوصل ليش لا
0: صحيح ولا حتى إنك لما تأخذ آراء زملائك أصدقائك في مجال المجال الفني حتى أيضا من أصدقائك اللي معك يعني فيكون التجربة مختلفة. دائما ما يكون عند فنان عمر يعني أغاني أيضا أنها تلامس الوجدان لكنه بشكل مختلف. خليني أخذ معنا مثلا الأغاني الوجدانية والأغاني الوطنية. بناخذ الوجدانية وبناخذ الوطنية لكن الوطنية نبدأ فيها عادة ما يكون فيها روح الفنان أيضا طالع بإحساس صادق.
1: بالضبط إحساس صادق. وهذه شوف الأغاني الوطنية طبعا تختلف عن كل الأغاني
0: لأنه إحساس مختلف.
1: إحساس مختلف يعني تحس أنت حتى تتغنيها تعبير مختلف من كل النواحي مختلفة الصراحة.
0: تأثر فيك الأغاني الوطنية بشكل كامل؟
1: تأثر أكيد.
0: الله وتحس أنه لما تكون أيضا في في في أحد المناسبات الوطنية تأخذ منحة آخر في بعض الأغاني
1: يعني تحس أن تغنيها العز الافتخار يا أخي
0: شعور مختلف.
1: شعور طيب مختلف.
0: يعني مجال الأغاني العربية يعني أديت فيه عدد من الأغاني. جربت أنك تغني الأغاني العربية؟
1: جربت بس تجربات يعني
0: بسيطة
1: يعني.
0: مالك فيها كثير ولا يعني الذائقة تختلف نوعا ما؟
1: بحكم أني خليجي فأميل الخليج أكثر.
0: بس في أغاني تبقى رائعة جدا يعني
1: أكيد
0: في العربية.

0: مع وضد انه لما تغني اغنيه مثلا غير لهجتك، فاذا قدرت تاديها فليش لا،
1: الخير واهلا.
0: اي
1: الله.
0: واذا ما قدرت يعني تندنها مع نفسك.
1: من الفنانين اللي تعشق تسمعهم من الفنانين العرب؟
0: عندك شيرين عبد الوهاب، ذكرى الله يرحمها، كثير والله.
1: تسمع لهم؟ تسمع لأغانيهم؟
0: إيه أسمع.
1: الله. ومتى يصفى جوك تسمع؟
0: والله على حسب،
1: لما تكون وحدك ولا مع أصدقاء.
0: ترى كل أغنية ولها جوها، عرفت كيف؟ إيه.
1: بس تصفالك في الوقت أحيانا يكون وقت يعني تقول أنا لما أكون دوزن مع نفسي.
0: شوف مثلا الصباح.
1: فيروز الصباح.
0: فيروز.
1: فيروز الصباح.
0: خلاص مرتبطة. إيه؟ عرفت فيه كذا يعني تحس.
1: الله عبد الحليم حافظ مسائي.
0: إيه والأغاني. إيه بالضبط عرفت. ففي أغاني كذا تحسها سبحان الله مرتبطة بأوقات معينة.
1: من الأغاني اللي أنت تحب تسمعها وتدندن فيها. يعني أعطينا أغنية كذا.
0: صراحة خاصة الأيام هذه.
1: يعني. أي الأيام هذه يلا.
0: أديلك فرصة أخيرة للفنانة الله يرحمها الكبيرة جدا ذكرى.
1: الله. يعني هذه تأديها بشكل.
0: أحبها وأحب أغنيها كثير.
1: الله. تغنيها كثير. هذه سؤال مختلف بعد.
0: ترى مو بالمعات الأيام هذه. لا هي نصص أنا. لا
1: المجال مفتوح.
0: لا عندي واحدة من بناتي بنت الكبير ليان،
1: الله يحفظها،
0: مساء عليها بالخير، تحب الأغنية هذه ودائما تسمعني إياها. يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة، يا بابا ترى هذه على صوتك حلوة.
1: الله. طيب نبي نسمعها، نبي نسمعها بصوتك، نبي نسمعها وتسمعها بنتك. يلا نسمعها ونرجع لكم مستمعين الكرام في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: صوت جميل يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: وما شاء الله يعني أداء ممتع
1: يا حبيبي.
0: وأنا أقول بنتك تستمتع كثيرا بصوتك وأدائك في هذه الأغنية تحديدا. يعطيك العافية.
1: الله
0: سعدنا والله فيك عمر. سعدنا بهالجولة والله الجميلة في برنامج دوزان. كلمة أخيرة توجهها لمحبينك ومحبي عمر الكعبي.
1: والله قبل محبيني أنا أشكركم صراحة وعلى الاستضافة وعلى الوقت اللي قضيته معاكم، وقت جميل جدا واستفدت منه الصراحة، وأشكر جميع القائمين على البرنامج هذا الجميل. أشكر الأستاذ حسن خيرات والأستاذ عماد العبد الله والأستاذ سعد بنتني.

0: وأشكرك طال عمرك.
1: أنا سعيد
0: لقاءك الجميل، وبصراحة أنا كنت سعيد اليوم.
1: أهم شيء أني ماني ثقيل معك بالحوار.
0: لا بالعكس والله.
1: حبيبي يعطيك العافية الفنان عمر الكعبي، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا في برنامج دوزان. الشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام ولطاقم العمل من خلال برنامج دوزان، من خلال فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون الموسيقية بقيادة حل الفنان حسن خيرات، ومن إعداد البرنامج عماد العبد الله، ومن الإخراج المبدع سعد بن تني يعطيك العافية. كان معكم في التقديم ظافر الخثعمي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات دوزان على أثير إذاعة الرياض وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. الفن في دوزان معكم دائما وأبدا، مساحة حرة للفن الأصيل.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة الرياض وعلى جوك في برنامجنا على الهواء. اليوم معكم إن شاء الله طيلة الساعتين القادمة من 10 إلى 12. اليوم سواليف، عندنا مواضيع ناخذ ونعطي معكم عشان برضو ناخذ آراءكم، نبي تفاعلكم. اليوم ويكند، على قولهم للويكند عيال. اليوم معكم في هذا الويكند، اليوم الجمعة، وكذلك أيضا إن شاء الله يوم الغد يوم السبت بنكون في برنامجكم على جوك، اللي كما عودناكم أنه يكون في الساعة الأولى موضوع نطرحه ونبي تفاعلكم ومشاركاتكم على 011-40-53، والساعة الثانية اللي هي الفقرة المحبوبة لديكم اللي هو كما عودناكم الاتصال والسؤال، تسأل على للمتصل اللي بعدك واللي بعدك يجاوب واللي يجاوب يسأل اللي بعده وإلخ إلخ إلخ إلخ. هذا الموضوع بناخذه إن شاء الله اليوم معكم، بس نبيكم اليوم تجهزون مسامعكم معنا. نقول مرحبا للكل اللي يسمعونا بالسيارة، إن شاء الله مشوار موفق وطول بالك مع الزحمة شوي إذا كان في زحمة، ونقول اللي طالعين مع عائلتهم طالعين يتمشون شوي، نقول إن شاء الله تقضون أوقات ممتعة وسعيدة، لكن لا تنسونا بالمشاركة. إضافة اللي يسمعونا في البيوت ولا في أي مكان إن كان أو حتى خارج المملكة العربية السعودية، نقول الله يمسيكم بالخير ولياليكم سعيدة، وناخذ موضوعنا بعد هذا الفاصل.

حبينا اليوم على قولهم الدنيا ملعة والجو عندنا لهب على قولهم في الرياض، لكن نقول يا بخت اللي بالجنوب واللي، لكن الله يخلي اللي اخترعنا المكيفات يا ابن الحلال والله. هذه التحية تقبلها من فريق العمل من التنفيذ والإخراج الفنان محمد العيد، ومن الإعداد جمال عتيبي وزميلتنا نوف الرخيم، ومن خلف المايك معكم اليوم خالد الحيدان. نذكركم برقم التواصل معنا 011 40 53. عندنا موضوع، وحس الموضوع ذا يعني يلامس ناس واجد، وخاصة اللي يقعدون في المجالس ولا بالاستراحات ولا في قاعدة وسط الأهل، ولا يعني تعرفون اللي يجلس كذا ويشخص ويبي يسوي فيها انه انا الفنان طبعا، ولا اللي بيلفت انتباه. وش جوك يلي تطول بالسالفة؟ في اشخاص يطول بالسالفة، الله لا يوريك،

يمط في السالفة، يقصر في السالفة، وأنت بالزبدة. أصبحنا وقتنا الحين وقت زبد، عطني الزبدة والله العلم سلامتكم. رحنا وجينا وطلعنا وفكينا الباب وسكرنا الباب وطلعنا ونزلنا وسوينا وفعلنا وتركنا، ويمطمط في ذا السالفة يروح. يعني يمكن سالفة قصيرة انه راح البقالة وهي الموضوع، وتلاقيه أخذ نص ساعة. في بعضهم يسويها زي قصة الكابتن ماجد زمان، عارف؟ ما يخلص إلا بعد 3 أيام، عارف؟ يعني تلاقي الناس قعدت وقامت وراحت، هو باقي باتل على السالفة. هذا الشيء تتوقعون أنتم مستمعين، هل هو نقص في يعني مهارة التواصل؟ أم بعضهم يقول لك لا والله أحب ألفت الانتباه، يعني يبي يلفت الانتباه، تروني أنا ليش أعطي السواليف وأعطي العلوم وأنا ما حد قدي. وفي بعضهم لا والله يبي إيش، يعني مسكين ما عنده المهارة، في يبي يكون كذا ملفت في الجلسة، ويبي إنه يقول سالفة، هو يعني زي اللي نكتون. في واحد سبحان الله يعني نفس النكتة أقولها أنا ويقولها فلان، ممكن تطلع حلوة من فلان ومني أنا لا، يعني تروها. وفي بعض الناس بدك إنه يسولف ما يسكت. هذا موضوعنا اليوم، نقول وجوك يلي تطول بالسالفة، هذا اللي أبي منكم تتواصلون معنا على 011-40-533. عاد حقين المجالس ما شاء الله الحين اللي يسمعونا يقولون والله كذا على طول، أول ما قلت السالفة يجي في باله واحد يتذكره على طول، والله يا فلان. وطبعا ما ودنا نتطرق الموضوع ثاني، لأن بعض اللي يطولون السؤال في ملحونها شوي، ولا إيش رأيكم؟ أبي قصصكم، سواليفكم، انطباعاتكم، قراءتكم، إذا في أحد متخصص في الأمور هذه يعطينا انطباعه أو نظرة العلمية. وفي كثير من اللي يسمعونا يبون يشاركون معنا، نقول الخط مفتوح معكم، ويا هلا وسهلا فيكم، ويكند يا عيال.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك.

0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في على جوك. اليوم موضوعنا ذكرناه لكم، وش جوك اللي تطول بالسالفة؟ يعني نبي نعرف وش جوك، وش وضعك، وش نفسيتك يا ابن الحلال وانت تطول بدا السالفة. حسنا مسلسل مكسيكي ولا هندي ما يخلص يا ابن الحلال، او قاعد تستحي تقول يا اخوي يخلص. 011-40-5-3 اول اتصال معنا ويقول عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ما ناح قمري وحام وما تغنى عليك الحمام.
0: ايه بدينا في الالغاز هذه، وش يطلع في الاخير؟
1: حياك الله حبيبي والله برنامج جميل جدا،
0: الجمال بصوتك.
1: يعني اذا كان السكوت من ذهب، اذا كان الكلام من ذهب، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب فعلا.
0: الله، هو ترى مشكلتك عارف ايش اللي لخبطك؟
1: ايوه
0: حق الحمام، عرفت.
1: لا والله بس حقيقه تشدني الموضوع، وفعلا الكلام هذا يعني مثلا ينطبق علي انا كشاعر وك
0: ما شاء الله
1: خطيب وك امسيه شعريه وخطب منبريه فعلا، يعني ان يعني بعض الاحيان تكون خطوتي 40 دقيقه يقول كثرت يا ابو طلال، بعض الاحيان لما نخليها 20 25 يقول كذا تمام، فعرفت ان كلما قل يعني
0: ودل.
1: ما يزين، ايوه ما قل دل احسنت.
0: هو هذا موضوع الخطبه، لانه تتسلسل فيه الافكار وتتسلسل فيه لكن بعض شوف احنا اصبح النمط التفكير عندنا شوي اختلف عن اول.
1: يا سلام عليك.
0: يعني المساعدات اصبحت والبرمجه العقليه اصبحت يعني ارتبطنا بانه الايجاز الايجاز الايجاز الايجاز، يعني فبعض الكلام يمكن يتكرر عدة مرات خلاص أصبح الناس عارفين يبون إيش الحكمة والفائدة، لكن إحنا نتكلم عن المجالس.
1: لكن صح صح كلامك صح والله.
0: المجالس في أوقات تقعد كذا عبد الله في واحد يمطمط في السالفة إلين ما يقتلها.
1: لا لا هو فعلا كلامك، يعني بعض أنا أعرف ناس يعني إذا تكلم معظم الجالسين يطلعوا، يعني ليش؟ لأنه رجل خلاص يأخذ الوقت كله وعلى غير فائدة أستاذي، على غير.
0: أي أنا معك خالد.
1: خالد حبيبي ما شاء الله. وبعضهم يا أستاذ خالد إذا تكلم والله ما ودك يعني حتى يعني يتوقف، ليه؟ لأن كلامه يعني أرق من النسيم وأنظر من روضة الروض الوسيم فعلا. شوف يعني إذا تتكلم كله كلامه حكم وكله يعني ملح وكله جميل جدا يعني، وبعضهم لا للأسف الشديد يعني. فكلامك يا خالد كلامك صحيح جدا.
0: هل هو تشوف أنت نقص في مهارة التواصل ولا حب للفت الانتباه؟
1: والله يشوف بعضهم يحب لفت الانتباه ويبقى

0: ماشي يفوق، وبعضهم لا هو كذا طبعه كذا السريع كذا على طول
1: ما يعرف يسولف،
0: لا ايوه ما يعرف، وبعضهم حتى يعني اذا كان في الجالسين يا استاذ خالد هي. يعني في ناس يعني قد يكون في ناس كبار في ناس لا يعني خلي الموضوع للجالسين برضو يعني ياخذوا يده، لكنك تاخذ الميز كله لا هذه صعبه. ففي ناس كذا يعني ما عندهم يعني ملكه فن الكلام يعني،
1: ممكن انه لا يخلي لو يترك يعني يفعل الموضوع يخلي الجميع يشاركون معه.
0: ايوه هذا جميل جدا كله يعني يتكلم، هذه كله يعني يريد بدلوي كلام صح.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا عبد الله على تواصلك، سعيد بسمع صوتك.
0: شكرا يا خالد،
1: اهلا اهلا وسهلا،
0: بارك الله
1: فيك، هلا وسهلا. عبد الله يقول انه يعني بعض الناس يمسك المجلس ولا يفكه. فهد السلام عليكم.
2: لا شاد شاد
1: اطلب معك اطلب معك.
2: السلام عليكم.
1: ارحب يا فهد، يلا حيا.
2: سعد
1: سعد ونعم يا سعد.
2: ما كلمتكم
1: في طوال سعد سعد تكلمنا من السبيكر، انت من السبيكر الجوال؟
2: لا والله ما
1: هو. اجل من وين؟ لانه صوتك ما هو واضح مره. تكلمنا من سماعه الجوال.
2: يمكن الجوال خربان او شو، بس تسمع الحين يا خالد؟
1: ايوه اسمعك الحين، تفضل قول.
2: اول شيء صلوا على الحبيب قلوبنا قلوبكم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
2: يا اخي انا رحت عند واحد من اقاربنا، شفت؟ ما
1: أيه.
2: الاقارب يعني بس كذا زياره في رمضان كذا، شفت؟
1: حلو.
2: وجيت حصلته هو اخوه وولده في المجلس.
1: حلو.
2: شفتهم ساكتين ساكتين ساكتين. عودت انا قلت يا ناس احد عنده قصه، احد عنده موقف طريف حلو كذا نضحك ونسولف. قالوا لا والله ما عندنا. قلت ليش انتم ملائكه انتم؟ ما عندكم قصص ولا عندكم مواد ولا. فصرت اسولف اسولف اسولف اسولف واعطيهم نكت وضحك. بعدين جاني خبر قالوا الادمي هذا ما هو صاحي.
1: ليه ما انت بصاحي؟
2: ايه هم يبغون يطلعوني في قلبي كله.
1: يطلعون ايش؟
2: يطلعوني في داخلي كله السوالف، يشوفون كيف وضع الرجال كيف.
1: هاي يقلبونك يشوفون.
2: اخي شوف شوف بقول لك يا خالد حبيبي.
1: سم.
2: اول شيء والله انك مبدع يا خالد.
1: الله يحفظك من لطفك.
2: ممكن المستمعين يحسبوني اعرف كل شيء، لا والله ما اعرف.
1: والله بسلامتك الله يحفظك.
2: الله يحبك في الله من برامج رمضان من قبل رمضان انت.
1: احبك الله اللي احببتنا فيه.
2: فشفت انا يعني اختبرت نفسي يعني اذا رحت مجلس خلاص اخدس اقعد اسكت.
1: عقدوك؟
2: اي والله حطموني. جلس اسولف يمكن 40 دقيقة.
1: بس ما شاء الله عليك. شوف اهم شيء ان السوالف انها تنبلع، ترى في بعض السوالف ما تنبلع.
2: بس ليش يقلبون كذا يشوفون؟ ما لها داعي يا اخي. بعض الناس يا خالد حبيبي.
1: هلا سعد.
2: بعض المجالس ما تدري. بس شوف شوف بقول لك شيء. الو
1: اسمعك اسمعك.
2: يقول فمن يعمل مثقال ذرة
1: خيرا يرى،
2: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: طيب
2: يعني استغربت منه ولا يعني ما حد قال لي نكته ولا قال لي سالفه ولا شيء ولا اقسم بالله ساكت.
1: طيب كرم وامش
2: يا اخي. بس اني والله في واحد منهم احبه في الله.
1: هذه مشكلتك انت الظاهر. شوف سعد سعد تعال تعال تعال خلينا نسولف عليك. سعد انت من النوع اللي تبهر السواليف ولا تعطيها مثلا؟
2: والله ابهر وسوالف ومواقف طريفه حصلت لك في الشارع، حصل لك موقف كذا، اكل موقف نبغى ندردش ونضحك ونسولف وكذا. هات صدق ان اخر شيء سوالي حضر
1: لا اله الا الله
2: قسما بالله يا اخوي خالد.
1: والله مره هذول وضعك صعب معهم. لكن لا الله يوفقك.
2: كيف طريقة سوالف كنت مجلس يا خالد نستفيد منك؟
1: لا انا من النوع اللي احب اجي واجلس واسكت الى ما اشوف.
2: طيب خالد حبيبي عندنا مشكلة في الإذاعة يا خالد.
1: ما ترى فنيا انا ما افهم فيه.
2: لا في خميس مشيت وبالاسمر وتنومة والله فيها وشوشة مرة ما اسمع شيء. لنا ممكن مشكلة عادي لعشر كامل تقريبا.
1: والله ما ادري بس خلنا نشوف نسال الشباب اللي عندنا. انا والله فنيا ما ادري عنها. لكن
2: بس يعني تكلمت شو اسمها ابراهيم المعيدي بالمشكله وقال ممكن ان شاء الله نحلها. يعني استخدم سياره ثانيه نفس المشكله وشوشه ما اسمع شيء.
1: والله ما ادري بس ما اعرف. انا ما افتيك في الامور الفنيه لكن نشوف الموضوع. اكيد انه الان يسمعون الشباب

0: عندنا، وال اكيد انه حريصين، لانه عندنا فوق يمكن 130 او 135 نقطه اذاعيه في المملكه العربيه السعوديه تصلها الاذاعه، لكن ربما يكون في خلل ولا في شيء، الله اعلم.
1: طيب انت لحالك ولا وحدك؟
0: لا لا لحالي ولا لوحدي. الله يحفظك يا سعد،
1: دعواتك كتير بالتوفيق يا
0: الله يوفقك ويسهل امرك. شكرا لك يا سعد على تواصلك. لا هنت، شكرا لك. ام ناصر.
2: نعم نعم.
0: سلام ابو ناصر. ارحب يا ابو ناصر.
2: ابو سمية، ترى انا ناصر سمية.
0: اها لحظه،
2: البشري الحربي الفقار القصيم.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم يا ناصر.
2: الكلام كل ما يكثر ترى يخرب.
0: لبيه
2: الكلام يبي وزن طال عمرك، والنصيحه ما مطلوبه، وانت جزاك الله خير، قل خير تغنم ولا اسكت عن شر تسلم. والمجالس بعضها الله يسر علينا وعليهم، ترى كل شيء محاسب، مرة الكلام محاسب وكل شيء. أنت إذا أديت شيء ينفع المواطن والوطن بالاجتهاد. نعم.
0: هو يا ناصر، احنا نتكلم على في بعض المجالس يطول الواحد في السالفة، فهمت؟
2: لا لا، ما هو طيب لا أبدا. والمجلس خلي يتكلمون الأكبر السن، ولا إيه؟ الله صغير، واللي يتكلم ما تقاطع ابدا لين ينتهي.
0: اللي
2: اداب المجلس،
0: احنا سؤالنا اكيد ان لكل مجلس له اداب وله حرمه، حتى المجلس عرفت.
2: نعم نعم،
0: في كل إيه؟ مكان. لكن نتكلم انه هل هو تحس انه نقص في المهاره في انه ما يعرف يسولف، ولا انه يحب يلفت الانتباه؟
2: لا والله، هم اللي شيء عن موعظه ولا عن علم طب، ولا انا باخذ كلامه بالقبول كل شيء. اما اللي يحط شمام على عمر على عثمان، او يجيب قصيده ما هو بدين يلمس احد، ولا ما مجبور فيه.
0: وش تقول له؟
2: والله اقول له مخطي، اللي تعرض امراض الامه مخطي. الانسان اما يدي شيء زين يبي اجر ان شاء الله من الله، والمسلم من يسمع، ولا يكسر لسانه. هذا اللي عند ابو سميح.
0: وفقك الله يا ابو سميح، ودائما راي حكمه، الله يوفقك ان شاء الله ويسهل امرك. لا هنت لا هنت ابو سميح،
2: الله يحفظك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. ابو سميح يقول انه يعني المجالس لها يعني انه المفروض انه يعني فيها ادبيات وفيها اداب للمجالس. 0011 40 53 للتواصل معنا على موضوعنا، نقول وش جوك اللي تطول بالسالفه؟ هل هو نقص في مهاره التواصل، ولا حب للفت الانتباه؟ ابو رياض.
3: السلام عليكم.
0: ارحب يا العديل.
3: مساك الله بالخير يا عديل الطيب.
0: حيا الله ابو رياض.
3: انت اخذت الصح انا اخذت المهبولة.
0: والله عاد كلك هذا من طيبك الله يحييك.
3: لا عشان كل انسان وحظه، يعني كل انسان وحظه.
0: لا لا، حظك زين، حظك في النور ان شاء الله.
3: ان شاء الله في النور ان شاء الله. بالنسبة للسؤال، ترى في المجالس ترى بعض الناس يجلس في المجلس طال عمرك، وفي 20 رجال ولا يخليهم يتكلمون، وسوالفه كلها طيخي بيخي، استغفر الله.
0: اهم شيء نطيخي بيخي.
3: صدق والله. وبعض الناس يسولف سوالف قصيره بس انها معانيها ثقيله، يعني صدق يعني تو خذ بكلام العقل يعني.
0: بس في بعض الاوقات مجالس تجيك تدخلها تلاقي تحس انه ميتم، ما فيها احد يسولف ولا احد يقول شيء، وممكن انت تبادر بالسالفه.
3: صحيح.
0: و
3: أنا دخلت مجلس قريب، يعني ما في أحد الجلسات، يمكن في 10 رجاجين من كل قبيلة، يمكن أقرب القبائل، فقلت يا جلس يمكن 10 دقائق ما حد يتكلم، يسلم حد يوجههم بعض، قلت يا ولد وش بلاكم أنتم؟ حد وقت من ربعنا؟ قال لا والله. قلت طيب سالف يا أخي، سالف ترى المجالس يقول لك المجالس مجالس، هذه صح ولا لا؟
0: صح.
3: فبدأت في السالفة، أنا قلت له يا جماعة ترى الدنيا ترى أنها الجوالات هذه ترى شغلة الناس وذي.
0: فتحت موضوع.
3: أيوه، عشان أنا أشوف النباع، يعني من اللي ترى الجوالات ترى فيها الشيء المفيد وفيها الشيء المضر. بتكفن يا شباب، أنتم يا شباب ما شاء الله عليكم، أنتم شباب المستقبل، أنتم ثروة الوطن، ونحن الشيبان خلاص الله يرحمنا برحمته. فعاد كنا سوالفي كنا جالس لهم، وقام شوي فضفور ومشت الأمور الحمد لله. أقول لك يعني
0: أنت من النوع اللي تطول في المجالس وتطول في السوالف؟
3: لا لا لا، سوالف قصيرة بس اللي يسولف سوالف طويلة ترى أنا والله ما أحب، يعني سوالف مترددة وسوالف فلان وسواء يعني ما لها معنى يا أخي، يضيع الوقت بالفاضي يا أخي.
0: أنا حب

0: حبيت خيطي بيطي. حبيت حقة خيطي بيطي.
1: لا انا
0: سواليف خيطي بيطي اللي تقول عنها.
1: يا استاذ خالد
0: سب،
1: في ناس يسمون يعطيك سالفته من يوم اصبح لين غرب من المغرب مثلا، هذه وش هذه ما صارت اسم
0: الله. هذا يمكن يبغى يلفت انتباه،
1: فتنتبه في شيء معقول يعني. انا حصل لي والله مثلا كذا كذا، انا حصل لي ضرب كذا، وقصر السالفه لما السالفه كل ما طالت كل ما شمقت يعني صدق يعني.
0: اها، وفي بعض الناس ما شاء الله عليهم عندهم طريقة طرحهم في السوالف ممتعة ما تمل منها.
1: بس أنا أقول لك إذا كان في شيبان كبار من 75 فوق خلوا السوالف لهم، يا أخي تستفيد منهم، تستفيد منهم هذا يعني مدرسة، هذا أكبر منك علما وثقافة وحضارة وكل الأمور. أما يجيك واحد عمره 20 سنة ولا 30 سنة يجيك سالفة، خلوا الكبار نستفيد منهم يا أخي في حياتهم اللي 75 سنة وأكثر، نستفيد منهم صدق يا أستاذ خالد.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
1: الله يعطيك العافيه، بارك.
0: شكرا لك يا ابو رياض،
1: الله يعطيك العافيه.
0: هلا وسهلا. نذكركم طبعا 011 40 5 3. سلطان،
2: الو السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام، حيا الله سلطان.
2: الله يحييك ان شاء الله، مساكم سعودي ومساكم سوالف حلوه على الاجواء اللطيفه.
0: جاء على اجواء لطيفه، من وين تكلمنا اول شيء عشان اشوف الاجواء اللطيفه؟
2: من الرياض الحبيبة، ونسمات الهوى العليلة.
0: الله،
2: ايه.
0: انت في الرياض معنا ولا وين؟
2: ايه اكيد جنبك. انا ابن حلال، انا قاعد اطلع احيانا السطح ناظر عليك واشوفك انت في الاستوديو.
0: يبدو انه انت شايل مكيف معك 24 ساعة.
2: والله يشوف، لا والله مو شايل، لكن نفس حلوة
0: وكذا
2: التبريد الجسدي يكون الله. متكيف مع الأجواء الحلوة.
0: هذا الظاهر أنك في الظهر وتشرب شاهي ومنزل الدرائج حقت السيارة.
2: لا بصراحة لا، مولع المكيف بس أنه شاهي. أي والله الدرجة أحس الناس يجيبوني ينظرون يقول هذا الشيء قاعد يشرب شاهي.
0: الله يجعل دائما السعادة ما تفارق يا رب. عطنا السلطان موضوع اللي يطولون بالسالفة بالمجالس.
2: والله شوف يا أخي، إحنا لازم ننتقد ونحلل صراحة المجالس الطرفين. أنا شايف أنه علينا إحنا رجال، بعد لازم تشوفون موضوع النساء يا أخي، لازم يعني عدل يعني. مو إحنا ترانا مظلومين يعني، تظلمونا يعني، سوالفنا طويلة سوالفنا قصيرة. بالعكس يعني كل واحد يدلو بدلوة، والمجالس طبعا يعني تكون سوالف حلوة ومريحة والاطمئنان وصلة رحم بين الأطراف طبعا، وأخذ يعني أخبار البعض. بالعكس يعني تكون جدا بسيطة يعني.
0: يعني تحب المجالس الرسمية أنت ولا اللي بسيطة؟
2: والله أنا الكل بصراحة، سواء شعبية رسمية دراماتيكية أنا معه، بس إنه طبعا بحدود كل شخص يعني، وحدوده طبعا ما يتجاوز حدود الشخص الآخر. بالعكس يعني بالنهاية المودة والرحمة.

0: يعني سعودي. أنا بصراحة دائما يعني أكون مجالس يعني من جميع العوائل، من جميع القبائل، من جميع الـ يعني المجتمع السعودي.
1: لا تروح سلطان. إحنا نقول اللي يطول بالسالفة.
0: إيه لا أنا أقول لك يعني فسوالفنا وحدة يعني. في يجيك شخص يقدر يسترسل بالسالفة ويقدر يحطها.
1: ما حصل لك موقف انك قعدت في مجلس ولقيت واحد مطول بالسالفة وقتلها وحياها ورجعها وطلع؟
0: إلا هذا على طول امد يدي للقهوة والشاي ووضل اتابع.
1: اوه يعني عندك طولة بال ما شاء الله عليك.
0: اي والله بالعكس يا اخي، نستانس ونسمع السالفة والآخرة وبعضها فيها اجزاء ترى، وبعضها نكملها اليوم الثاني ولا بعد اسبوع.
1: أنت تنبع يا رجل خوي سفر، فهمت؟
0: اي اكيد بالعكس يا اخي، مره انا ابسط اللي معي يعني
1: اكثر شكل نظام التسليك عندك شغال.
0: ايش لا انا اعلامي عرفت، علشان كذا كلها هندستي بالجامعه على الثاني.
1: يا لطيف. لا اقول لك من النوع اللي تسلك للواحد واجد يعني.
0: والله شوف انا لا ما انا شوف انا مو اسلك يعني، انا استمع بصراحه، لانه انا اشوف احنا كاشخاص يعني كل إنسان عنده يعني طاقة بالسوالف، فلازم أنا عندي يعني بيني وبين نفسي يعني أحتوي الجميع، فلازم أستمع للشخص ما أقاطع حتى لو كان سلفته طويلة. بالعكس يعني بس الطريقة يعني تكون حلوة وكوميدية، أقدر يعني مثلا أخذ فاصل إعلاني، أقدر مثلا يعني أنسحب بطريقة تكتيكية، لكن أنه أقطع ولا زي كذا لا، لأن كل شخص عنده وجهة نظر تختلف زي وجهنا ما تختلف يعني.
1: الله يديم.
0: وبالنهاية أتمنى إن شاء الله للجميع يا رب مسامع وسوالف حلوة تثلج الصدور وتبسطنا، وهذه بالنهاية المفترض أنها تكون سالفة، وأكيد أهم شيء ذكر الله والنصيحة بالصلاة والأشياء الحلوة هذه.
1: الله يجزاك خير.
0: نتمنى فيها المجتمع السعودي.
1: الله يجزاك خير. والله كنت بدور عليك بس إنك قفلت تقفيلة صح.
0: أي لا أبعد معليك. محكمة التقفيلة.
1: الله يعطيك. يلا وقتك سعيد يا سلطان، شكرا لتواصلك يا سلطان.
0: الله يسلمك، شكرا.
1: الله يحفظك. مستمرين معكم مستمعين الكرام في وش جوك اليوم يلي طول بالسالفة. هذه هل هو نقص في مهارة التواصل ولا حب للفت الانتباه؟ هذا موضوعنا اليوم اللي بناخذ عليه الاتصالات على 011 40 53. أعطونا سوالفكم ومشاركتكم بعد هذا الفاصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رجعنا لكم من جديد ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج على جوك. بدأنا من الساعة 10 ومستمرين معكم إلى الساعة 12 إن شاء الله الليلة. نرحب بكل من يستمع إلينا على أثير إذاعة الرياض. عندنا موضوعنا اللي بدأنا واخذنا مجموعة من المتصلين ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل. والجوك اللي يطول بالسالفة، نبي نسألكم هل هو تشوفون نقص في مهارة التواصل ولا حب للفت الانتباه؟ كثير من المتصلين اللي شاركوا معنا قبل الفاصل أعطونا انطباعات، ونرحب فيكم على 011-40-53. سلطان
1: كم؟
0: هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيا.
1: الله يجزيك سلام.
0: شلونك يا سلطان؟
1: بشرك على ما تحب.
0: شلونك مع المجالس؟
1: والله المجالس حلوة، سؤال حلوة، لكن في ناس سبحان الله عندهم أسلوب في السؤال، والله ما ودك أسكت.
0: حلو.
1: إيه والله. وفي ناس ودك يقفل السالفة. شو
0: شلون تتعامل مع اللي تبي يقفل السالفة؟
1: والله يا أخي بعضهم سبحان الله إنك تلمح تضغط على الجوال تسوي نفسك مشغول.
0: إيه.
1: وبرضه مواصل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: يمكن الرجال ما يعرف يسولف.
1: ممكن هو سلوب، قلت لك في البدايه هو سلوب.
0: اي
1: بعض الناس ما شاء الله تبارك الله ما انت كسكت من السوالف. والله في ناس طبعا كبار سن وصغار سن ما شاء الله، يعني في ناس سبحان الله سلوب ودك ما يسكت،
0: وهذول تحرصون على يعني عزيمتهم في العزايم ولا في المجالس ولا
1: خم.
0: اقول في بعض الاشخاص سبحان الله يكون عنده الروح هذه في كثير من المجالس يحرصون على وجوده.
1: اي والله اي والله في كثير جدا كثير، وفي ناس سبحان الله يعني ودك تكسر السالفه في طريقه.
0: تشوف انه هو يحب يلفت انتباه؟
1: ممكن ممكن، لا ما ظنيت والله يلفت انتباه بزي سالفته، وممكن ان احنا ننتقد ولا شيء، ممكن ان احنا غثيثين حتى بسالفنا. والله العظيم
0: انت ما قد صار عليك موقف قلت سالفه وحسيت العالم بدت تناظر بجوالاتها؟ بدت
1: والله شوف للامانه اقول لك والله صادق حسيت. والله
0: شلون؟
1: والله كنت اسولف مره سالفه ومندمج انا في السوالف وفجاه سبحان الله يعني وانا اسولف كذا حسيت يا ولد ان كل واحد يناظر الثاني ووده مسكت، عرفت؟ انا حسيت عرفت، انا حاولت اختصر السالفه ختمت السالفه سريع سريع وخلصنا الموضوع
0: وكرمت ومشيت.
1: ايوه.
0: لا اللي يخليك يبرد وجهك لما تقول السالفه فجاه كانوا 10 شوي الا صاروا 3 وانت تقول السالفه.
1: يا الله هذه بدك تنحاج.
0: ولا واحد يقطع السالفه يقول بلا جاهز القهوه وما ادري وش، عارف اللي يلف الموضوع هذول اللي يصرفون.
1: ها هذه صحيح
0: تقولوا انا وش قاعد اقول السالفه حقتي، تخيل تصر عليه بعد ما يقطعون تبي تكمل.
1: لا يا رجل خلاص بعد تكمل
0: راحت عليك الطيب.
1: اي في ناس صار عندك والله يسلوب في الالقاء ما شاء الله تبارك الله، والله ما ودك يسكت ما شاء الله لا قوه الا بالله.
0: اي وتحس يعني ان كلامه فيه حكمه وفيه معقوله وفيه معلومه، حتى في بعضهم سبحان الله الله يعطيه القبول يعني
1: القبول حتى يعني ما هو شرط انه يعطيك حكمه، ممكن ضحك.
0: اي
1: ودك ما يسكت،
0: ودك بالاشخاص دول في المجالس يكونوا موجودين دائما.
1: اي والله يا ريت والله
0: يا ريت والله، شكلك بعد ذيك السالفه ما عاد تبي تقعد. الله يحفظك الله يحفظك يا سلطان، شكرا لتواصلك معنا، شكرا لك. الله يحفظك. لا هند لا هند، سلطان شكله طاح في المطب نفسه، قال ايش يا حبيبي قلت سالفه وفجاه حسيت العالم بدأوا يمسكون جوالاتهم، بدأوا يا اخوي خلاص وضحت يعني لما تشوف العالم بدأت تمسك الجوال بدأت تحاول تقاطعك في السالفه، لما يجي واحد يسولف ويطول في السالفه تلاقي نقز فلان يسال فلان ها وشلونك شخبارك تمام، يعني خلاص خلك كلك مفهوميه لا تقعد الا تنشب تكمل السالفه، يعني تخيل يبغون يقطعون الموضوع ودخلوا في موضوع ثاني شو تقول زي ما قلت لكم اول يوم انك يكمل ولا لا ابو عبد العزيز؟ ها ابو خرجنا محمد العيد ابو عبد العزيز شكله يعاني كثير من القعدات هذه. وش تسوي إذا جاك الواحد طول في السالفة؟ كيف تقفل عليه؟ يقول أقفل عليه على طول. أي

0: ألمح له اختصر بعض الكلام. هلا وسهلا 011-40-5-3. سليم سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يلا حيا صوتك كذا سليم، ما هو واضح، تكلمنا من السبيكر انت ولا ايش؟ لا لا بعيد بعيد بعيد مره، ترى كانك تتكلم من محقان، فهمت؟ وبعيد بعيد جدا، قرب فك السماعه اذا طيب. في معك سيم اي كذا.
2: طيب طيب كذا كويس،
0: ممتاز جدا، تفضل يا سليم.
2: ممتاز جدا. الله يسعدك، مسي بالخير على استاذ محمد العيد المخرج والمستمعين جميعا.
0: اهلا وسهلا يا سليم.
2: كتبت لك استاذ خالد خاطر وانا اسمعك في الاذاعه.
0: الله.
2: في نفس الموضوع المشاركه تقول
0: ايش يقول؟
2: قيلة الامثال خير الكلام ما قل ودل، وزبدة السوالف في قل الكلام والسوالف ذوق، وزينها الايجاز والاختصار والهرج، والسوالف الطويلة بعضها لها عشق وعشاق، وفيها بريق، ولها في كل مرحلة لمعان، مراحلها مهما طالت فيها شغف ورسائل ومعاني تسلي الخاطر التعبان، تصلح للفاضيين اللي يعشقون السهر والسمر مع ذله وبراد، والمتلقين للسوالف تراهم أشكال وشرائح وألوان، يحكمهم العمر والموقف والوضع والمناسبة اللي فيها الكلام، والبعض عنده شغف ويحب الهرج والترترة دون زبدة كلام، ويمل من الجلاس اللي يضايقهم الرغي وكسر البربرة اللي ما لها خاتم وختام، هذا اللي ما ودك يسولف في كل زمان ومكان، والسوالف مهارة ولها ناس صنع للكلام، سوالفهم زينة وفيها حكمة وعبرة ورسالة وجمال. سلامتك.
0: صح لسانك، صح لسانك. أنت يا سليم شكلك من النوع اللي تدخل مجالس ما تحب تسولف واجد.
2: والله شوف، السوالف إذا فيها رسالة فيها عبرة فيها حكمة فهذه جميلة جدا، وتؤجر عليها وتوصل رسالة بليغة وتعرف تنتقل كلمات وعمقها. أضف إلى ذلك المجلس اللي تجلس فيه لازم أنت تعرف خانتك من الإعراف في هذا المجلس إيش المناسبة، يعني مو معقولة واحد مثلا يجي يقعد يسولف ولا يتبسم ولا يضحك في مثلا مناسبة عزاء لا سمح الله.
0: إيه لا لا هذه ما تركب.
2: إيه ولا زي كذا وحاجات زي كذا، ويعني لو فيها كيانات ولا شخصية ولا كبير في السن لازم الواحد يعني يفكر قبل يتكلم، عرفت؟ يعني كل مناسبة ولها ظرفها ولها كلامها زي كذا.
0: صحيح صحيح صحيح. نعم. يا نعم. سليم عشت عشت يا سليم، وصح لسانك، موفق ان شاء الله.
2: مع السلامه.
0: هلا وسهلا يا مرحبا.
3: هلا والله مرحبتين.
0: صوتك بعيد.
4: ايوه حبك يزيد.
0: هلا ابو ريم.
4: الله يرحم والديك ابو ريمه.
0: ريمه هلا ابو ريمه.
4: كيف الحال يا ابوي؟
0: ايش اخبارك؟
4: الله يرحم والديك. سبحان الله، شوف النغمة ودك تطول معايا، زانت سوالفي لك هي. سبحان الله. ها
0: يا هو.
4: ايوه
0: من وين تكلمنا وريمة؟
4: اكلمك من فمي.
0: اقطع اتصاله. هذا هذا
4: من الدمام. من الدمام.
0: اهلا وسهلا ابو ريمة. على السالفة هذه انا عارف انه انت اكثر واحد يقاطعونك في المجالس.
4: لا والله لا والله ابشرك ما جيهم الدايم. كيف الحال؟
0: يلا حيا وريم يا مرحبا.
4: الله يرحم والديك.
0: والديك
4: شوف اخوك قول الشعب السعودي ولا العالم كله يحب قلة الكلام، ما يحب الاستماع واجد. ايوه كذا الله الله خلق الانسان كذا سبحان الله.
0: انت لما تجلس في مكان وتحس واحد طول في السالفه ايش تسوي؟ وسالفه كذا نايمه
4: بدون تزعل مني.
0: ايش دخلني ازعل منك؟
4: لا اي لو واحد معاه فلوس وكذا ومن التجار والله ما لو يقرقر علي فجاه.
0: محدد اهدافك. ها
4: ايوه ولا الوجه الحسن كذا فاهم.
0: ايوه
4: ايوه خلي قرقر يا شباب. بس واحد يعني ما يعني
0: وصلت وصلت. حبيب
4: سبحان الله بعضهم عنده علم بس ما عنده لقاء، وبعض الناس عنده لقاء ما عنده علم. سبحان الله نبرة الصوت العين الجوارح تخليك تتكلم أحيانا، تخلي الواحد يستمع لك. لا صرت لا والله فهمت.
0: إيه
4: إيوة يقول لا مهارة هي ترى.
0: بالضبط.
4: مهارتك ولنقم زي المجلس قاعد وتطالع الناس وبعين طيبة وباردة كذا يحبونك.
0: لا واسترسال في المعلومة وتخلي العالم يشاركونك وتربط المواضيع في بعض.
4: ما بختم لك صريح، لا يعني لو أنا في الحي حقكم وكذا وقلت اجتمعنا وقلت أوه صايرة مشكلة وشوف الناس عيونهم كلها كذا، بس لو أجيب فهم الناس
0: طريقة لفت انتباه يعني.
4: أيوة أيوة سبحان الله بعض الناس عندهم بعدين كثر القرقرة ما تصبح، أما القصيد ولا الأمثال ذا يقول كثر الكلام ما يصبح.
0: أبو ريما، ولو جاء واحد بهر في السالفة وصدته وش تقول له؟
4: شلون بهر يعني؟ أيوه أديله أنا على وجهه ما عندي أنا.
0: قوم يا واد قوم.
4: شوف الشوارع ايه.
0: لا لا محشوم محشوم محشوم.
4: الله يرحم والديك. يلا نراكم على خير.
0: حفظ الله ورعايته يا ابو ريما. حياك الله يا ابو ريما. هلا. هذا ابو ريما اللي ما تاخذه معك في مجلس، فهمت؟ هذا كاش يعطيك السالفة على طول. طيب. 011-40-5-3 للتواصل معنا وطرح آراءكم في موضوعنا اليوم اللي نقول وجوك اللي يطول بالسالفة. ياسر.
5: هلا السلام عليكم.
0: هلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. هلا وغلا.
5: شوف أنا اللي سبب اتصالي في مقدمة البرنامج، أنت قلت النكتة اللي يقولها شخص ويضحك كل المجلس، وفي واحد معهم في المجلس يقول نفس النقطة في مجلس ثاني
0: ما تضبط معه.
5: طيب إيش المعايير يعني؟ ليش يعني؟ هل هو على على على شكل الشخص ويتكلم لغة الجسد عنده، هل هو تعابير وجهه أو نبرة صوته، أو الناس ماخذين انطباع عن هذا الشخص أنه أصلا هو
0: كوميدي
5: نكتة. نكتة. أيوة. فأي شيء يقوله الناس تضحك. أنا فعلا هذا اللي شدني، من لأن من زمان أنا عندي التساؤل هذا. شخص يقول لك نفس السالفة عادي، وشخص يقولها بطريقة تخلي الناس يعني حتى بعضهم يقول كيف عيد زي المسرح. هذا جزئية. الجزئية الثانية في التطويل في السواليف في المجالس. لا أنا في موضوع يخص العمل اللي رئيس الله يذكره بالخير.
0: نعم.
5: كنت جالس معه قبل أو وأنا طالع من عنده على بداية برنامجك.
0: حلو.
5: في العروض لما أجي أعرض يقرأ العرض يقول لي يا أخي أعطني الزبدة
0: بالضبط
5: أختصر، لا أنا أشوف الموضوع كبير ولازم تعطي فيه تفاصيل ولازم اللي يقرأ العرض لازم يفهم إيش الخلفيات وش. لا لا لا لا الخلاصة كل العشرة الأسطر العشرين سطر اللي كاتب هذه أعطني كلمتين قصيرة نفاعة. فتنطبق على نفس المجالس. فيه ناس في المجلس ما تحب تسمع كثير، ما تحب تبغى الخلاصة، إيش عندك سالفة أعطني اللي حصل فيها،
0: أعطني الزبدة
5: أعطني الزبدة. أما البهارات
0: أيه.
5: والله أنا أحب اللي بهر والله يا أبو
0: حلو. بس في بس بعضهم ما يعرف يبهر
5: يا أخي. جدي على طول جدي جدي جدي.
0: لا لا بس في بعضهم جدي. يجيك يعطيك السالفة ويبهر عليها وتضبط بهاراتها، لكن في بعضهم لا يكبرها.
5: هو نفس الشخص اللي قلت لك في البداية اللي الناس تضحك عليه، هذا هو اللي بهر السالفة بطريقة صحيحة.
0: أنت شكل ودك تصير زي كذا، فهمت؟ ودك تأخذ الملكة ذي.
5: ولا عارف والله ما كذا سالفتي ما تشد، ما تضحك، ما أدري هل الكاريزما، هل هو هذاك عنده الحس التواصل اللي يدغدغ مشاعر الآخرين.
0: أي شكل ترى مهارات وملكة سبحان الله. شوف في بعض الممثلين يعني نقيس عليهم.
5: عادل إمام
0: مثلا طالع بوجه العالم ضحكوا، فهمت؟
5: بس بس بس تشوفه بس يقول أي كلمة. والله أني أذكر مقطع في كان يتكلم عن حاجة مأساوية، كان يتكلم عن حاجة مأساوية جاب الرأي فيها يعني الموضوع ما له أي علاقة بالكوميديا، وهو يتكلم عن الحاجة المأساوية تحس انه كوميديا يعني. هذه سبحان الله الكاريزما عند الناس تختلف من شخص لشخص.
0: هذه من الله. شوف ممكن تقابل اشخاص تشوفهم تكلم معه اصلا من يوم يقول السالفه تضحك يعني، ممكن حتى لو يسولف
5: صحيح فعلا. طيب أنا بقول لك حاجة بعيد عن الموضوع. أنا قبل أو بداية الأسبوع أو الأسبوع الماضي كنت أسمعك أنت وطلال في برنامج واحد.
0: بالضبط.
5: نفس البرنامج.
0: لا لا لا، أنا وطلال في برنامج.

0: برنامج اسمه تعاليل، لكن زميلنا رايد مقدم إجازة، فإحنا جينا مكانه على أساس إنه نأدي الواجب ونلتقي فيكم وتمشي الأمور.
1: الله يسعدك، أسعدتنا. بعد أنت بعد ترى عندك طلعات، ما قلت مع طلال تعطي ذبات على المتصلين وتضحك عليهم.
0: هي هي لا ما نضحك عليهم، هي الفكرة يا طول عمر إنه نعطي جو للاستماع، إنه يعني الأمور دائما ما يكون المتصل يحاول دائما إنه يطلع من المود اللي هو فيه.
1: فعلا مو جدية على طول، جدية إيه؟ جدية مشكلة
0: تأخذ وتعطي معهم. فإحنا يعني على قولهم إحنا هذه إذاعتكم وهذا مكانكم، وشكرا لكم إنكم قاعد تستمعون لنا وتشاركون معنا. فإحنا على قولهم نبي إنه الواحد يتصل ويشارك وهو مبسوط.
1: أنتوا الله يعطيكم العافية، وبالعكس تعطونا جو ويمضي علينا الوقت، يعني نقضي يوم كامل جدية.
0: شوفك توك طالع، توك طالع من عند مديرك وزابد لك قال عطني الزبدة، فهم؟ شوف شوف شوف، ترى في تكنيك معين في بعض المسؤولين أو المدراء، يبي الزبدة أول شيء تقول له كذا كذا، إذا دائما اختر الزاوية اللي تجذبه، جذبته تبدأ يدخل معك في التفاصيل، فهمت؟ في بعضهم زي كذا التكنيك، في بعضهم لا، في بعض المدراء تفصيلي دقيق، يبي يعرف انه كيف وصلنا لهذا المبلغ او هذا العرض. لكن في بعضهم يقول لا والله انا عندي ميزانيه كم، تقول له 10 ريال. 10 ريال طيب كيف، فهمت؟
1: تبدا انت جبتها. انا شخص تفصيلي ولا اصلح لكل الناس، تفصيلي احب التفاصيل الدقيقه.
0: لا اقلب الايه مع مديرك، طالما انه مديرك يبي
1: الخلاصه،
0: يبي العنوان، عطى العنوان زي ما نسمي احنا في الصحافه المانشيت، فهمت؟ في أوقات يقول يجيك العنوان كذا عريض وجذاب يخليك تقرأ الخبر.
1: نعم
0: فهمت؟ فهذه مهارة وتقدر تكتسبها، يعني ما هي بصعبة ترى، طالما أنك الممتاز أنك أنت بدأت تعرف نفسك وين الأشياء، اللي مكامن القوة اللي عندك ومكامن الضعف. في أشخاص أطراف ثانية تحتاج إلى أنك أنت لازم أنا أفهم الشخص اللي قدامي، طالما أنه في تعامل مستمر بيننا، فمديري ما يحب الكلام الكثير، يبي إيش؟ الخلاصة.
1: نعم.
0: أبو فلان كذا كذا كذا، أوكي بسم الله تعال، يبدأ هو يدخل معك في تواصل.
1: يسمونها في حقين السوشيال ميديا الهوكات، تحط له الهوك وهو بيمشي معك.
0: الله يا هوك، عيش عيش ياسر، روح مدام يوم الجمعة ها، يلا
1: على طول. الله يسعدك،
0: الله يقويك، شكرا لك ياسر.
1: هذه ثاني مشاركة لي في حياتي في الإذاعات.
0: أجل أول مرة شاركت معي وهذه الثانية؟
1: لا والله أول مرة كان قديمة في برنامج صباحي لها أكثر من 20 سنة، وهذه المرة الثانية كل علشانك يا خالد.
0: لب قلبك، الله يحفظك. لا هنت لا هنت ياسر، شكرا لك.
1: مع السلامة.
0: هلا هلا هلا هلا وسهلا. أبو عبد أوصاف، هل أول مرة يعني أخيرا عنصر نسائي شارك معنا عشان يعطينا انطباعهم هم كبنات في مجالسهم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أوصاف.
2: مساء الخير يا خالد.
0: مساء النور،
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا. هاي أوصاف، وجوك مع اللي يطولون السالفة ذولا؟
2: خير الكلام ويقل ودل.
0: لا أعطينا أنتم يا البنات أو العنصر النسائي.
2: أحيانا في بعضنا يعني تحب صدر المجلس لها هي والجلسة.
0: إيه؟
2: يعني لما يكون عندنا جلسة سواء من صديقات أو جارات أو في يعني أحيانا اجتماع بين النساء.
0: إيه؟
2: نلاحظ أن فيها واحدة يعني ما تحب أن حد يقاطعها في الموضوع.
0: حلو.
2: تحب هي تتصدر الجلسة بما فيها. طيب عندك ناس يحبون يطرحون رايهم، يحبون ياخذون راي الاخر، ما هو بس في المجلس لك انت بس،
0: وتنزعجون منها.
2: والله مسمينها كداره هذه.
0: تصعيد ذا.
2: في بعضهم اذا خلاص خلصت الجلسه وبداوا بنات يعني يلاحظون قالوا هذه كداره، خلاص طولت المساله، ليش ما تعطي الناس ياخذون دورهم في الموضوع؟
0: تقولون في وجهها ولا لما تروح؟
2: لا مو في وجهها عاد، لا صعبة.
0: ايه شغل الغيبة.
2: لما تروح يقول هذه ايش فيها هذه؟ تحب تلفت الانتباه لها.
0: يعني انتم تشوفون لفت انتباه.
2: ايوه الموضوع يعني انا اقول لهم خلوها تاخذ وقتها، يعني ما نقدر لانها كبيرة شوي.
0: ايه
2: تحب يعني، لكن فيما بيننا يعني في موضوع حساس نبغى ناخذ الراي والراي الاخر من الجلسات. إذا كان فيه مشكلة تبغى واحدة تطرح مشكلتها وتبغى موضوع تبغى حل في هذه المشكلة، ما تبغى بس واحدة تجاوبها والثانية كلها تسمعهم بس.
0: عاد أنتم ما شاء الله عليكم جوكم.
2: أي أكيد يعني نبغى يعني آراء كثيرة تطرح الموضوع نأخذ منها الحلوة في الحوار هذا، لكن أحيانا في جلسات لا والله يعني كل واحدة تأخذ دور خاص للموضوع، اللي عندها رأي تطرحها، اللي عندها اقتراح، اللي عندها شيء موضوع، لكن أول ما نجلس خلونا بعيدين عن الكلام في الناس أو الغيبة في فلان أو فلانة، لا نحن عندنا نطرح موضوع نبغى نستفيد منه سواء في مجال عمل أو في مجال دراسة أو في مجال موضوع آخر، أما أننا يعني نأخذ نعطي في كلام الناس لا.
0: نتفق
2: في هذا الموضوع كلنا
0: الله يعني بالعكس
2: واحدة طرحت الموضوع خلاص
0: ماجورين عليه
2: ايه نبدأ فيه، كل واحدة تقول رأيها تطرح القرار أو تطرح الرأي الآخر خلاص حتى نطلع بنتيجة في الموضوع أو في الجلسة هذه
0: بارك الله
2: بدون
0: فيك.
2: أي تعدي على الآخرين
0: يا سلام يا سلام.
2: فهذه هي الجلسة الناجحة، لكن في بعضهم يقول لك يعني نادرا ما تكون فيه واحدة يعني شوية تقاطع شوية تقول لا أنا الرأي عندي أنا شوية خذوا حلولي أنا يعني
0: ايه لا لا هذا
2: ما تخلى الجلسة من هذه الأشياء وفك. لكن أحيان يعني لا نتفق من الأول لا واحدة تقاطع تصغي للثانية تأخذ موضوع قصير تقول رأيها خلاص تخلي الدورة الثانية تقول رأيها في الموضوع
0: يلا الله يقويكم إن شاء الله وشكرا لك يا وصاف على تواصلك
2: يعطيكم الصحة والعافية شكرا لكم جميعا
0: هلا وسهلا
2: شكرا.
0: من ماجد نايف
3: هلو هلا والله
0: هلا يا نايف شلونك
3: الله يحييك أخي صالح
0: يا مرحبا
3: الله يحييك
0: لا يكون برضو زي خوينا ياسر مداوم توك طالع
3: لا والله لا أنا
0: جلزي
3: أتمشى بالدرعية
0: الله عدنا في واحد كلمنا اسمه سلطان يقول أحييكم من الأجواء الجميلة أنا توقعت أنه بالجنوب ولا في مكان كذا قال في الرياض
3: أي أجواء جميلة 40
0: طيب هات يا نايف كيفك مع اللي يطولون بالسوالف في القعدات والمجالس والأماكن
3: والله يعني أنا ضد الشيء هذا في خالد لأن الصراحة اللي يطول في المجلس أنا أتوقع أنها بلوثة الانتباه لها وكذا مع احترامي طبعا للجميع بس برضو الناس اللي حولك راح يملون يعني من الموضوع يعني كل الكلام لك أنت والشخصك لا الناس تبي تأخذ تعطي تتكلم مثل أنت أخي خالد تعطي موضوع أنا يا نايف أعطي موضوع الثاني كل الكلام لك لا أشوف إنه ممل صراحة وجهة نظري إن شخص يملل الناس فيه وإنه بنفس الوقت يشد الالتفات يعني يبغى الناس كلها تسمع له هذا لا فأنا أشوف إنه في عنانية شوية يعني
0: أوقات ما عاد تقعد مرة ثانية إذا فلان فيه
3: لا والله ما أحب أقعد قل ليش أنا يملل تمل من نفس الجلسة لو كان أنت خالد عندك موضوع نايف عنده موضوع في أشياء ما إحنا بعرفينها عرفت
0: إيه؟
3: الشخص هذا مكيف يعني مسيطر على الكلام كله لا ما يصير انا ماني مع النقطه هذه لان صراحه فيه ملل ونفس الجالسين برضو ما ياخذون راحتهم بالكلام وحنا مجتمعين عشان نسولف ونستانس وهو اخذ كل شيء لا انا ضد الشيء هذا
0: يعني انت تقول والله العظيم يا جماعه بالله تكفون اذا كان احد يبي يسولف يحاول يشارك الاخرين بالسوالف لا يخليها في بعض الأشخاص عندهم مهارة ترى يا نايف في عندهم مهارة هي يعني تلاقيه في التواصل البصري في الجسدي في الصوت أوقات بعض الناس ودك يسولف ما يسكت ما شاء الله تبارك الله يعني الله أعطاه الملكة هذه وتلاقي ممكن كلامه جميل ولطيف حتى لو قصص أو حتى لو نكت أو مثلا مواقف تصير
3: وفي بعض
0: وفي بعضهم يبي يسوي مثل فلان فهمت؟
3: اي نعم صح
0: ولا يعرف يحوس الدنيا
3: فهو لا هو وطول في السؤال فلا فهذا شوف انه برضو الناس اللي معك بيسلفوني خالد يعني ما بتلسين يعني انت يعني تعطي خطاب رسمي ولا
0: لا لا نايف ما قد سولفت وحسيت ان سالفتك للبيع
3: والله كثير
0: يجيك واحد بالأخير يقول سالفك البيع يا نايف
3: يلا فتح سومو على طول
0: هذا تحس وجهك بارد يبرد وجهك
3: مرة والله
0: الله يسعدك يا نايف، وسعيد بسمع صوتك.
3: والله سعيد

0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يلا
1: واشكر الاخ اللي فرد الصلاة ويعطيكم العافية
0: الله
1: والله.
0: يحفظك الله يحفظك، زميلنا المخرج محمد العيد، شكرا لك يا نايف، شكرا شكرا. ما زلنا مستمرين معكم في على جوك المتصل، صراحة فوق يعني أحيونا وأحيو ليلتنا هذه الحلوة بأمانة، يعني اتصالاتهم مشاركتهم وتفاعلهم مع الموضوع. موضوعنا وش جوك اللي يطول بالسالفة، هل هو نقص في مهارة التواصل أو حب لفت الانتباه؟ نستقبل مشاركاتكم على 011-40-5-3. طبعا ناخذ أراءكم، بعض المواقف اللي صارت معكم، الأشياء اللي تحصل كثير من خلال هذه الأمور، في مواقف كثير الشباب قالوا، بعضهم قالوا قلنا سوالف وطلعت باردة مالها سنع. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك.
6: هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج على جوك واللي يجيكم مع أبر أثير إذاعة الرياض. نرحب بكل من أنضم إلينا إلى السمع في برنامجنا الليلة واللي بدأنا من الساعة 10 ومستمرين بإذن الله إلى الساعة 12. موضوعنا اليوم على جوك، نقول وش جوك يلي تطول بالسالفة؟ هذا موضوعنا اللي أخذنا والله في كمية اتصالات أكثر من روعة، يعني بصراحة مواقف وتعليقات من الشباب اللي سمعناهم، يعني في سؤال نقول هل هو نقص في مهارة التواصل أم حب للفت الانتباه؟ هذا الموضوع اللي احنا قاعدين نحكي فيه، في ناس صارت لهم مواقف وضحكنا معاهم وأبد، ونبي نسمع البقية الآن اللي ممكن يشاركونا على 011-40-53. إبراهيم،
7: هلا، السلام عليكم.
6: هلا وعليكم السلام، يا هلا وسهلا،
7: حياك الله، كيف حالك؟
6: شلونك؟
7: أبشرك بخير الحمد لله.
6: من وين تكلمنا إبراهيم؟
7: أكلمك من حايل.
6: هلا وسهلا بهالحايل.
7: هلا بك أكثر.
6: ها يا إبراهيم،
7: أتحدث معكم من الأجواء الجميلة.
6: إيه أنت الحين شوف حايل والشمال، يعني الليل عندكم زين ما شاء الله.
7: اي والله الحمد لله.
6: احنا عندنا ما شاء الله، قبل شوي الشباب يكلموني يقولون من الاجواء الممتعه والمدري شو، في الاخير طلع بالرياض درجه الحراره 40 مدري 38 ويقول اجواء ممتعه.
7: لا احنا والله احنا ما احنا بعيدين عنكم، لكن اجواءنا بالليل افضل من الرياض.
6: اكيد اكيد اكيد. عطنا علمك ابراهيم، وش رايك باللي يطول بالسالفه؟
7: اللي يطول بالسالفة ما كلكم، واللي يعني لما يكون معك ديسكنت والرجال قاعد يسولف معك،
6: طيب وش دره؟
7: يعطيك سالفة وانت ما تقدر تلتفت له طبعا، ينغز فيك ينغز فيك كل شوي، ينغزك يعني طالع لي وانا قاعد اتكلم. هذه مصيبة، يا ليت يتكلم فقط ويمسك المجلس اللي هو فيه ويسرد بالسالفة. لا المشكلة ينغزك، أنا ما أقدر ألف رقبتي يا أخي، أنا عندي ديسك. والله العظيم في ناس ترى كذا.
6: أنت صايرك الموقف ذا يا إبراهيم.
7: أي والله، يعني أنا قاعد أسمعك بأذاني، أنا ما أسمعك بعيوني عشان تبيني ألتفت لك أثناء التحدث.
6: طيب قم من جنبه وروح اقعد قباله.
7: مالي لك كذا أنا.
6: إيه؟
7: أحيانا تعرف يكون فيها البلوت قرب، فأنا أحجز المكان الأفضل.
6: أها.
7: أيوة عشان ألعب أول واحد.
6: إيه هذا لا.

0: في البلوت المشكلة ما يمديك تراقب الاثنين إذا أشروا.
1: أيوة
0: ها
1: اثنين لا ما أقدر أراقبهم. فكثير ترى اللي طبعا يحاول يعني بالمجالس يعني تلاقيه حتى أنه لما في بعضهم يبغى يدخل بالسالفة ما يعطيه مجال أنه أنه أنه بأنه يسولف سالفة ممكن بنفس الموضوع. فهو مستمر بالسالفة ورا سالفة ورا سالفة، بس أهم شيء لا ينغز. بس هذا أنا عندي هذا أهم شيء.
0: قل له وجه له، من هو اللي دائما ينغز كبو إيش؟
1: لا لا أنت بتجيب العيد.
0: لا لا إحنا نبغى نبي نهدي النفوس يا إبراهيم.
1: حساسين أخوي أنا والله حساسين. ما
0: حد فيها واضحة أصلا. اللي يعرف إن إبراهيم وعرف صوتك الحين يعرف نفسه اللي قاعد ينغزك يقولك ناظرني. طيب ما قلت له معي دسك قبل الحلال؟
1: والله يدري يا ابن الحلال. بس هذه لا، وفي بعضهم ترى دعنا من اللي عنده بعضهم سالفته يعني حقيقة، لكن في بعضهم والله يعطيك من الصواريخ يعني لدرجة والله صاروخ انه والله والله اكلمك جد. ولا وقريب حتى هذا طبعا ذكرت ان السالفة جرت الواحد شخص يقرب لي والله يعطيك صواريخ يعني حتى لا تصدق يعني براسك بينفجر. بالنهاية عطيته إياه كاش يا أخي خلاص يا أخي
0: خف علينا.
1: والله خف علينا، أنا شايف أن أنت غبي قدامك
0: محشوم محشوم. لا لا
1: مشاكل خلى على الله.
0: هذا زي ما يقول لك أرنب في فمه أسد، عرفت؟ أرنب معدي وفي فمه أسد.
1: أي والله
0: ها
1: أي والله أرنب والله ما عندك أحد وقاعد يعطيك مشاريع.
0: والمشكلة أنه ما أدري كيف بعضهم، لكن أنا إحنا نتكلم على بعض الأشخاص اللي ممكن يطول بالسالفة وما يعرف يسولف. هل هي نقص في مهارة التواصل ولا يبي يلفت الانتباه؟
1: والله يمكن عنده بعد عنده مشكلة يعني
0: ما يعرف يسولف.
1: ما يعرف يسولف، وكثير اللي ما يعرف يسولف المعلومية حتى أنه بعضهم إذا سرد لك سالفة والله أنك تنصت معاه وتستمتع حتى أنه بأسلوبه وطريقته يرغبك بالاستماع وتكملة السالفة. وبعضهم لا والله تحاول تصد عنه، تحاول تمسك الجوال، تحاول يعني سالفته أصلا باردة. يمكن ما هو السالفة هي يعني ممتازة وكذا، بس طريقته بالأسلوب
0: ما هو عارف كيف يطرحها،
1: هو يسرد السالفة ما عارف أن يطرحها، فهم؟ يعني فيها تعتع. وفي بعضهم لا والله مثل واحد من الزملاء أبو متعب طبعا ما أدري هو يسمعني ولا ما يسمعني، والله إذا تحدث سكت الجلسة كل
0: ما هو بيسكتها قد ما أنه يعني يجبرك على أنه يعني محبة أنك تنصت له. أسلوبه في طرحه في معلومته مسترسل في الفكرة يعطيك منها جوانب إيجابية. في بعضهم يخليك تشارك، في بعضهم يكون حي كذا،
1: نعم.
0: في بعضهم يمطمط السالفة لين يقتلها.
1: أي والله بعضهم والله فعلا يحوس السالفة كلها. لا وبعضهم يقول لك السالفة مثلا أنا سمعت السالفة هذه اليوم بعد يجي يوم ثاني يكون في شخص مثلا
0: عيدها.
1: غريب داخل يقول نفس السالفة والله فيها اختلاف يعني
0: إيه هذا يبهرها يجيبها ويحطها
1: يعني حاط عليها فلفل ويعني
0: أهم شيء أنها سالفة جائزة، فهمت؟ ما هي مشكلة.
1: إيه لا لا الأمور طيبة.
0: إيه عاد أنتم الشبات عندكم يا كثرها والسوالف فيها واجد.
1: وش نسوي يا رجل؟ والله أني جاي المعزوم، والله جاي المعزوم مكان راقي، والله أني جاي مخلينا العيال وجاي للشبة الآن واقفين عند الاستراع على فكرة.
0: إيه من هو خويك اللي نغزك من أول؟ شو اسمه؟
1: موجود ابو عبد الله. بس
0: يا ابو عبد الله كثر
1: ما يسمع.
0: ابو الحين
1: ما هو يمه ما عنده فهم، والله ما عنده فهم.
0: اجل اسمع اسمع، اول ما تدخل اقعد بوجهه كذا قدامه، فهمت؟ تحت عند اسمع اقعد عند التلفزيون عشان يناظرك من بعيد. قل وش تبي؟ قل لا ريحنا، انا عندي ماخذ حبوب المسكن الالام. قدامك العافية والف سلامة عليك إن شاء الله ما تشوف يعني باس يا رب.
1: شرفتك والله. أنا يعجب أن أنت بالذات
0: الله
1: يعني
0: يحبك.
1: والله إني أضحك حتى إنه بالسيارة يعني يمكن بعضهم يشوفه وأنا قاعد أستمع لك.
0: إيه.
1: والله أموت ضحك يعني.
0: الله يحفظك. هذا من لطفك.
1: الله يحفظك.

0: يعطيك العافية
1: وياك وياك يا إبراهيم، سهل الله أمرك. حاله سهل
0: وياك الله، ألف شكر يا بعد.
1: 011-40-5-3 للتواصل معنا وتعطونا آراءكم سواليفكم والمواقف اللي تصير معكم. مشعل سلام عليكم.
2: عليكم السلام، مساك الله بالخير حبيبي.
1: يلا حيا شلونك؟
2: الله يبارك فيك ويخليك يا حبيبي.
1: طمنا عنك. طيب. يخليك ربي يا مشعل
2: يا حبيبي. انت
1: ها انت من راعي الصواريخ ولا من نوع اللي؟
2: والله انا شوف الحين مستمتع مع ابراهيم، صح انه طول علي
1: ايه،
2: بس انا مستمتع بحديثي، يعني في اخذ وعطى وفي اسلوبه حلو وصراحه مشوق، وقصه من هنا وسالفه من هنا يعني كويس.
1: انت
2: بعضهم سبحان الله تلقى اسلوب يعني رتيب ومره، ويمكن السالفه انت سامعها وتحاول تلف يمين تلف يسار، الرجال مصمم لا تسمع.
1: في ناس ما ما ما ما يهدون. في واحد من المتصلين اول قال اذا مره مصخه قلت له يطب عليه كذا يقولها بوجهه، فهمت؟ يعني انت يا رجال السالفه هذه ما هي بصحيحه ولا شيء، فهمت؟ ولا من النوع اللي تجامل وتمشي؟
2: والله شوف هي حسب الشخص، لان في بعض الاشخاص انت تتحمد انه هو اللي يسولف.
1: ايه
2: بالعربي عنده اكشن كبير، يعني حتى السالفه لو انت سمعها قبل مثل بعض النكت تسمعها من شخص تحس انها ما لها داعي، تسمعها من شخص ثاني تحس انك كل مره تسمعها وكل مره تضحك،
1: ولو عادة 20 مره بتضحك.
2: ايه يعني في بعضهم سبحان الله اكشن الموضوع، تحس انك داخل فيلم
1: مشعل.
2: والعالم كله
1: مشعل.
2: وهذا يعطي كلمه من هنا وهذا يعطي كلمه من هنا.
1: مشعل انت انت انت من النوع اللي تسولف سواليف وتحس انها بارده؟
2: لا والله
1: بصراحه اي ابي الصراحه
2: انا اتعمد ان اوديها للجانب يعني اللي ونس، لان بالعربي احنا الحين ما اخفيك يعني احنا بالوضع الحالي ترى قليل اللي الحين يبي يسمع وقليل اللي يسولف، يعني الجوالات تلقى في الاستراحة يمكن تجلس 5 ساعات
1: كلن على جواله.
2: ايه كلن على الجوال، اللي سلفته كلكم ما يجي لك 10 دقائق اللي سلفته، بس بداية وشلونكم كيف حالكم وبعدين كلن وجوالكم.
1: يعني انت اللي تجلس تنكشف لان وتنكشف لان و...
2: ايه ليش؟ لانك بالعربي الجوال ملحوق عليه، والجوال تقريبا الحين صار في الاستراحة وفي البيت، وحتى عيالك الحين يمكن لو انت بتسولف معهم تلقى كل واحد بجواله،
1: يعني مهارة التواصل صارت ضعيفة.
2: اي والله فإذا مهارة التواصل صارت ضعيفة وبتجيب سالفة بعد ناقصة والله ما
1: انت من النوع اللي تعقد الشوش في القعدات شكلك.
2: يا حبيبي تخاف انا لابد مرات عطى واحدة وشوف ردة فعلي يا أخي، يمكن يطلع حديث جديد.
1: يا ابن الحلال جوي ذا، أنا من النوع اللي دائما أقعد في مكان أهد النفوس.
2: إيه فعلا الله يجزاك خير يا
1: أخي. الله يحفظك يا مشعل.
2: يا حبيبي سعدنا وترى أول مشاركة.
1: والله أهلا وسهلا. والله سعدتنا والله، وخلك دائما معنا.
2: يا حبيبي إن شاء الله تشرف.
1: حفظك الرحمن، شكرا يا مشعل.
2: شكرا يا حبيبي.
3: هلا
1: مشاعل.
3: الو
1: هلا وسهلا يا مشاعل، كيف حالك؟
3: والله تمام. مساء الخير استاذ خالد، صح؟
1: مساء النور. ايه
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
3: برنامجكم الجميل، فريق برنامجكم وسمعينكم جميعا.
1: من لطفك من لطفك يا مشاعل.
3: الله يسعدك.
1: انتم قعداتكم يا البنات.
3: انا توني فتحت يعني صدق لفتني الموضوع، حسيت انكم يعني حسيت الناس اللي يطولون سوالفهم مظلومين، فجيت ادافع عنهم.
1: ايه لا والله شكلك انت من النوع اللي تقعدين في القعده وتمسكينها من الف الى الياء.
3: لا لا لا لا شوف هو على حسب الشخص، في ناس ترى سوالفه طويله بس ممتعه، يعني صدق من كثر ما تستمتع معه ودك كل ما يخلص السالفه تقول له عيد لانه ممتع. احيانا تكون السالفه عباره عن قصه فيها فائده، في عظة، في عبرة، في شيء، يعني أنت تخلص السالفة حتى لو كانت طويلة بس تخلص أنت مستمتع وهو مستمتع والموضوع لطيف جميل بالنسبة لك.
1: هذول دائما موجودين؟
3: لا مش دائما صدق. لا هذا على حسب اختيارك أنت، اختيارك. وفي ناس عندهم

0: الله. لا بس ضروري يعني، مش ضروري كيف أقول لك إياها، ما تخلو جلسة، مستحيل تخلو جلسة أو مجموعة أو جروب من هالأشخاص، لازم يكون فيها واحد أو اثنين من هذول الناس. ترى متعة إنه لما يكون في واحد يطول السوالف، واحد لا ما يحب فيندمج مع المجموعة. ما أدري أنا توجع في بالي الموضوع هذا.
1: لا بس في بعض الأشخاص يا مشاعل، يعني أتكلم أنتم ممكن يعني في الرجال لما نقعد في بعضهم يعلك السالفة، فهمت اللي يمطمطها ويقتلها، وحتى لو فيها شيء حلو ما، ويبدأ يمسك القعدة ولا حد يتكلم ولا يبي.
0: هذا يرجع الأسلوب، هو والمشكلة مش في السالفة، مو بموضوع إنه سالفة طويلة وقصيرة، هو أصلا ما عنده هالمهارة.
1: طيب يعني هذا هو سؤالنا، هل هو نقص في مهارة التواصل ولا حب للفت الانتباه؟
0: إذا هو لفت للانتباه هو يلفت انتباه بشكل غلط، هو غلط. مفترض أن اللي معاه، المجموعة اللي معاه، اللي صابرين عليه، مفترض أنهم يعني يتونا يعطونا يعني قواعد.
1: ما يحصل عندكم يا البنات كذا؟
0: والله شوف أنا أقول لك، إحنا في في في في في قسم البنات وعند البنات جدا تسالف النساء بالعموم بالمجمل، فيه اللي طول السالفة، بس الأغلب الصراحة سوالفهم تكون مرتبة، يعني حتى لو طولتها ما تخلو من موقف، نكتة، مزحة، ممكن اللي معاه يساعدونها، يعني برضو الشيء بالشيء يذكر. تكون مثلا ماسكة سالفة طويلة فإحنا نقطع عليها بس بذرابة، عرفت، بذوق، يعني مش نقطع عليها. أنا ما أدري رجال كيف أنتم وضعكم، بس هي لو مثلا طولت السالفة وما حسيت بنفسها، يعني قاعدة مسترسلة، إحنا تجي واحدة لا طريقة كده مهذبة ولطيفة تقطع السالفة بشغلة ثانية، ولا أقطع كلامك إلا بالخير، وتقول لها مثلا صار كذا وكذا، فقطع السالفة بس بطريقة غير مباشرة، لما حس الموضوع خلاص بدأ ممل وطفش وشي ما فيه فايدة وشي. بس لا، طالما الإنسان ممتع وعنده شيء، يعني أنت قاعد تفهم وش قاعد يقول، وأسلوبه مرتب وسلس، يعني من يقدر يعطيك تسلسل كده للموضوع. في ناس لا يتعامل مع السالفة كأنه قفل حاجز، أنت ما تدري، هو يسولف، هو يقول قصة، ويدخل من موضوع في موضوع، في نكتة، في موقف، في شيء صار لليوم، في أحداث اليومية، يعني يخلص الوقت هو مستنزف، واللي معاه ما استفادوا شيء. في موضوع يرجع للشخص نفسه.
1: يا سلام عليك يا مشاعر، الله يعطيك العافية، وشكرا لك يا مشاعل على تواصلك.
0: شكرا لموضوعكم الجميل.
1: شكرا شكرا, شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا، يعطيك الف عافية.
0: يعطيك العافية، باي باي.
1: مشاعل تقول ما ندري، في بعض القعدات تحس اللي يسولف في ناقص قفص حواجز. ما ادري لكن عموما احنا موضوعنا مستمر، ما زلنا معكم، نبي نعرف اللي يسمعنا الان او انضم الينا للسمع. موضوعنا في موضوعنا اليوم نقول وش جوك اللي تطول بالسالفة. تعال أبي أعرف منكم بعض المواقف اللي صارت في القعدات، خاصة في الجلسات، سواء كان مجالس رسمية أو في قعدات يعني شبابية أو أصدقاء أو شيء. وفي بعضهم ما شاء الله عليه يحب يبهر في الأمور، ويحب يحلل السالفة ويجيبها يمين يجيبها يسار. فنبي نسأل، هل هو نقص في مهارة التواصل ولا هو يحب يلفت الانتباه أنه أنا يعني اللي متصدر القعدة والجلسة وشوفوني يا ناس؟ هذا كله نبي نعرفه معكم على 011 40 5 3. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: على جوك.

0: هلا هلا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم في برنامج على جوك، واللي اليوم فيه اتصالات ما شاء الله، وفي تفاعل كبير، وفي شغلات واجد. موضوعنا طلع والله كثير من العالم اللي متفاعلين معه. موضوعنا اليوم وجوك اللي تطول بالسالفة. هذا في الجلسات كثير من الشباب ومن البنات يعانون منها، من بعض الأشخاص اللي يقعد يطول بالسالفة ويطول فيها ويحلبها يمين يسار، يخليها لما توصل مرحلة أنه يمل الواحد من القعدة. على 011-40-5-3 إسراء.
1: أهلا حياك الله.
0: يا مرحبا، شلونك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك؟
0: تنقصي بس شوي من صوت الإذاعة اللي عندك.
1: انطفيت أنا
0: لانه في صدى عندنا
1: والان
0: ما ادري. تكلمينا من السبيكر انت؟
1: لا.
0: طيب اعطينا يا اسراء.
1: ايه شوف انا الان صوت زين.
0: ايه
1: انا تقريبا بعض الايام اسويها ان اطبطب لانه في انا اقدر اتكلم، بس في مجموعات كذا من مجرد ما أبدأ أتكلم أقول لي ليش ما أتكلم، يعني ما أدري يجي فصل أبدأ أطبطب بالكلام ما أدري إيش أقول.
0: ها يعني يصير عليك الموقف كذا؟
1: زي كذا ما أدري، يعني ما أدري، يعني قبل أحس كلام منضبط كلام زين، بس مجرد ما أبدأ بالكلام أحاول بسرعة، يعني أحس يجي فصل ودي
0: تتلخبطين وتنحاسين.
1: أيوة هذه، يعني وأحاول يعني أي شيء أحاول أوقف، لأن أنا ما نفهم وش أقول أنا أساسا.
0: لا عادي، بس إنه أنت لما يمكن هيبة العالم جالسين يناظرونك وقاعدين كذا ينتبهوا لك، حسيت إن العالم كله يناظرك وجاتك الروعة.
1: أي صح. لا وإذا كنت مثلا أتكلم أنا وشخص واحد مثلا لا عادي، صار في الطريق زين.
0: إيه
1: المجموعة كذا يعني
0: صرتي تسكتين خلاص.
1: إيه ودي بس ودي أي فرصة أسكتها، يعني أحاول أحد يقاطعني عشان أسكت، وأحاول أقرب بس لأني أشوف اللي قادم صايقين أصلاً. إيه أنا مضايق من نفسي أساساً.
0: لا لا لا لا ما تضايق، يعني أنت لما تقعدين مع أهلك وشغلات وزي كذا وتتعودين على هذا الموضوع، هو بس عشان يمكن السالفة زينة، بس إنه مع رهبة العالم يناظرونك هذا الموضوع ترى بسيط جدا، يعني ما يحتاج إنك أنت تتوترين. أنت لما تسولفين وعندك الجرأة تتكلمين، فمعناها إنه أنت عندك القدرة، لكن مع الوقت تتعدلين وتقولين السالفة وتسردينها. دائما حطي الأفكار في راسك وقوليها عادي كأنك تسولفين مع نفسك ولا مع واحد. يعني إذا أنت توترتي ناظري في واحدة وخلاص، وابدأ ابتلي في السالفة.
1: أيوة صح. هو يعني تقريبا أنا أحاول إني من الآن يعني كان من الناس إني قاعدة أتخطى هالمرحلة يعني.
0: لا
1: وأنا أشوف وفي كذا بنات إذا يعني صح إنه في بعض البنات يطبطبن، إذا شفتها كم مرة أبدأ أقاطعها، يعني إذا صار كم مرة تسولف علي وتبدأ تطبطب وكذا تدخل كذا تعطس الموضوع، عرفت يعني؟ هذه اللي أتضايق منها، أما اللي مرة واحدة يعني لا جرب شعوري يعني.
0: مع الوقت بتتجاوزينها بإذن الله يا إسراء، مع الوقت. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك يا إسراء.
1: عفوا. فيه بعد يعني مثلا الحين تلقى مثلا مجموعة مثلا كذا، يعني مثلا أكثرين أشخاص كثيرة يعني تبدأ فجأة يعني بجنبك واحدة مثلا من يوم تجلس لمين تقوم وهي بس بعد كذا تلخبط الكلام، وخصوصا إذا كنت تعرف إنه كذب الكلام هذا. أنا صرت ما أحاول إنه يعني إذا شفتها مرة ما في حل عادي أصارح، وإذا شفتها لا يعني إذا صارت كذا يعني أحاول ما أناظر بوجهها يعني. إيه يعني مثلا أدخل اللي بجنبي بالجهة الثانية أقول له شوفي شوف السالفة ما أدري شكون زي كذا، وأصير كأني خارج ما أصدق إن اللي بجنبي تدخل باللي بجنبها، بعدين أقوم خلاص.
0: يا زينك إسراء. لا أنت يا إسراء، الله يوفقك يا رب. هلا هلا هلا وسهلا يا إسراء، شكرا لك. 011-40-5-5-3 نقول ألو يا نايف.
2: هلا والله مرحبا.
0: يلا حيا، شلونك؟ وعليكم السلام، يا مرحبا شلونك؟
2: الله يبقيك وحييك وحيي الإذاعة المتميزة المتألقة.
0: الله يحفظك يا نايف. ها يا نايف، أبو إيش؟
2: أبو عبد الله معك، نايف من الأحساء.
0: ونعم، هلا الحسا حسانة،
2: حياك الله. لا
0: ولا مقيم هناك؟
2: مو كذا عاد، ما نمقط شوي الكلام، خلنا وسطيين أحسن.
0: عاد والله إن نحبكم.
2: الله يحييك.
0: ها نايف قول.
2: موضوعك صراحة جميل، وقد يعاني فيه أصحاب احنا عندنا ما شاء الله في الأحساء مجالس ولقاءات كثيرة يعني، لكن أنا أعتقد والله أعلم يعني في آداب للمجالس
0: أكيد
2: يليت الكل يلتزم فيها يعني، لا تمسك المجلس، لابد تستأذن من صاحب المجلس، لا تطول في السالفة، اختصر قدر المستطاع، استدل بقال الله وقال رسوله، يعني لابد الإنسان أنه يراعي هذه الآداب. حتى احنا كمعلمين مثلا لا تطيل على الطلاب، يقولون اعتقد ان القدرة الذهنية في الاستيعاب والاستماع ربع الى ثلث ساعة تقريبا، بعدها الذهن يكون شارد يعني.
0: اي بعدها شكرا،
2: الله ينور عليك. فالله يعيننا وياكم.
0: لا شوف اخوي نايف، شوف اخوي نايف الوضع وشو، انه فكرتنا اليوم نتكلم انه في جزئية محددة في الموضوع هذا، عارفين انه في آداب للمجالس ولها حرمة المجالس كذلك ايضا، ولها احترامها واحترام الكبير وتقدير الصغير وهذه الأشياء كلها يعني، لكن في بعض الأشخاص يعني من باب الميانة ممكن يبدأ يسولف وياخذ يعني يرتاح الطيب، فهمت؟
2: صح،
0: وبدأ يغرد، فبعضهم يطول في السالفة.
2: طبعا أنا ما أخلي، أنا قاطع.
0: هذا أنت؟
2: أي نعم.
0: وإذا يعني تعرف بهر في السالفة؟
2: لا ما أرضى، إن كان والله بيزود بهارات لا ما أرضى ولا أستمع.
0: هي حالاتها كذا،
2: الموجز المفيد ولا طال عمرك صاحب المجلس يفصل في الموضوع.
0: عاد أنت لا تشدها واجد، خل الرجال يعبر شوي.
2: طيب عبر، عطنا شيء مفيد، أما تبهر لا.
0: عاد أنت يا نائف ما قعدك شكل المجلس إذا ما في أحد يسولف،
2: لا لا لا بالعكس بالعكس، ترى أنا أحب البساطة.

0: والسواليف، لكن أقصد لا تمسك المجلس، حط غيرك فرصة.
1: هل تتوقع الأشخاص اللي زي كذا يحبون لفت انتباه يعني؟
0: ممكن ممكن والله،
1: ولا عنده نقص في مهارة التواصل؟
0: لا لا، هو اللي يطول هذا إنسان مبدع، يستطيع يمسك المجلس، لكن مو الكل يتقبل.
1: بس بعضهم يا أخي يعلك السالفة يقتلها.
0: والله أنا عن نفسي يا أقاطع يا أمشي،
1: أنا دمك
0: يعني
1: حار.
0: خاصة لو صار موضوع ما يهمني، أو موضوع يعني بنقول موضوع تافه مثل ما يقولون.
1: لا لا، بس انك انت لما تكونون قاعدين قاعدة شباب اصحاب زي كذا تعطونا بالوجه ولا؟
0: اي احنا لا، احنا ما عندنا، وحتى بعضهم يعيد نفس القصة كل اسبوع او في كل مجلس، اقول له لو سمحت سمعناها 20 مرة خلاص عطنا غيرها.
1: تبين اكملها؟ قول.
0: الله يعين. طبعا مجالس الرجال بعد غير مجالس النساء.
1: اي عاد البنات توهم شاركونا ما شاء الله عليهم، حاطين معايير تقول
0: لا كلهم يتكلمون، ما في حد يستمع الا واحده يمكن.
1: لا لا لا، كلهم يتكلمون وكلهم يسمعون بعض،
0: ما شاء الله يركزون مع بعض،
1: يعني تلاقي 10 يتكلمون كلهم سامعين بعض.
0: نعم نعم، احنا مستحيل ما نقدر نسويها هذه.
1: احنا يلا واحد يسولف لو يقاطع واحد ثاني شتت انتباهك.
0: صحيح، سبحان الله، هذه عاد قدرات.
1: ما تلاحظ ان حطينا عليهم بناية البرنامج عشان ما يمدم؟
0: احنا مدحناهم الحين. هذه ميزة عندهم ما هي عندنا.
1: الله
0: يسعد الجميع، والله يحفظ بلادنا وولاة امرنا. آمين. والحمد لله، هذه ظهور المجالس دليل الامن والامان ونعم الله علينا.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شكرا لك يا نايف ابو عبد الله.
0: شكرا لكم، شكرا لكم.
1: هلا هلا وسهلا، هلا وسهلا. 0 11 40 5 3. ما شاء الله النايف اليوم واجد عندنا، نايف ونايف والآن نايف.
2: مرحبتين.
1: هلا وسهلين.
2: الله يعافيك. يلا حبيب
1: يا مرحبا، هلا وسهلا بنايف، شلونك؟
2: الله يجمل حالك.
1: كيفك يا طويل العمر؟
2: خير، نجعلك بخير،
1: جعله دوم إن شاء الله. ها يا نايف، عطنا علمك.
2: علمك أنت
1: سم،
2: علمك طال عمرك. موضوع
1: موضوعنا يا طويل العمر، فيه ناس سبحان الله، نقول وش جوك اللي تطول بالسالفة؟
2: ايه تطول بالسالفة على حسب الموضوع،
1: في بعضهم يطولون ويمسك المجلس ما يترك مجال للآخرين.
2: ما نمسك المجلس، يمسكوا الرجل.
1: شلون يمسكوا؟ ها يا نايف،
2: يمسك المجلس
1: يا ابن الحلال، من يوم يقعد الى انت
2: على كيفه؟
1: كيف ما هي على كيفه؟ في اوقات رجال كبير في السن يسولف، ولا واحد ان تستحم
2: من كبير من زمان ما ايش في عادي، يعطيني سالفة يخسرها لي ويسكت في خير بيسولف.
1: وش تسوون؟
2: كيف وش اسوي؟
1: ها
2: يسكت، ما سكت سبعته وخليل، خلاه يقرقر مع ناس.
1: ما عندك وقت يا نايف؟
2: وقتها
1: انجاملات ترى ما هي بزيرة. لا بس في بعض الأماكن يعني تستحي وتتقدر الكبار.
2: يقول ما قل دل وزبتة الهرج نيشان.
1: الله.
2: ايه عطني عطني سالفتك والموضوع باختصار واسكت، لا تكثر كلام.
1: واللي بهرون.
2: اللي ايش؟
1: واللي بهر في السالفة.
2: اللي بهر هي على جوه منعطي هذه وجه.
1: الله المستعان، الله يستر عليك يا نايف.
2: لا لا يبهر كبير.
1: هي اذا بهارات تحل السالفه ما ما ما فيها مشكله.
2: شوف شوف، اذا هو واحد يعني كويس وسالفته كويسه بدايه هو يبهر شوي بمشي له ما علي.
1: حلو.
2: اما لقيت سالفته بايزه هو بايز بعطيه.
1: الله يوفقك يا نايف. لا هنت لا هنت نايف.
2: وياك الله يستر.
1: شكرا لتواصلك، الله يحفظك. هلا وسهلا، معنا احد؟ طيب بصراحه الوقت راح معكم بسرعه، شكرا بحجم السماء لكل من شارك معنا بالاتصال وبالاراء. الفكره يا جماعه في انه نبي ناخذ الاراء، هو يعني تعرفون ويكند وبرنامج اسمه على جوك، وناخذ ونعطي معكم، وناخذ علومكم، ناخذ سواليفكم في برنامجنا الليله وبكره ان شاء الله معكم من 10 إلى 12. شكرا بحجم السماء لكل من تواصل معنا وشارك معنا في البرنامج واعطانا من وقته، شكرا لك وشكرا موصول لكل اسم شارك معنا. اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله يوم الغد بإذن الله في تمام الساعة 10 في برنامج على جوك. هذه تحية تقبلها من فريق العمل من الإعداد نوفر خيم وجمال عتيبي، ومن الإخراج محمد العيد، ومن محبكم من خلف المايك خالد الحيدان. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم سمر.

لكم أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإخراج. ساعتين من الوقت نقضيها إن شاء الله معكم من الآن حتى الثانية صباحا، إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين ظل عليكم ومعاكم بإذن الله في هذه السهرة مع الناس السمار، الناس اللي يحبوا الليل، الناس اللي يحبوا الطلعات، الناس اللي يحبوا السفر، الناس اللي يسمعونا من خلال سياراتهم، اللي مسافرين طالعين لمكان أو راجعين من مكان، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا. والحقيقة ودنا نسمع أصواتكم كلكم، ودنا نفرح بمشاركاتكم جميعا، أنتم الناس الجدد اللي تسمعونا لأول مرة، وأيضا أصدقاء البرنامج اللي في كل حلقة يكونوا متواجدين للاستماع، مع أن البرنامج يجي في وقت متأخر من الليل. بالعادة الناس اللي عندهم شغل يكونوا متعودين أو خلاص تعودوا في قضية النوم ومسألة النوم أن الواحد ينام بدري، فلكم كل الشكر، لكم كل التقدير الحقيقة اللي تتابعونا دائما وتتابعوا هذا البرنامج. اللي يحب يشاركنا دائما أقول لكم، بما أن مسألة الإخراج عندي، فدائما أقول لكم أن أول ما تسمعونا طلعنا بأغنية أو طلعنا بشيء موسيقي دقوا على البرنامج. إذا أنتم تسمعونا يتكلم لا تدقوا، زي الحين في ناس يدقوا، لا تدقوا الحين، إذا طلعنا في فقرة في شيء دقوا. لذلك اللي يحب يتواصل معنا من الآن هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمر. الحين أقول لكم اتصلوا على هاتف البرنامج، والحين أقول لكم بدينا.

فيه سكون الليل حين تنكشف الحقائق التي يخفيها ضجيج النهار وتظهر الوجوه على حقيقتها. فكم من شخص كان قريبا منا فكلما أقبل عليه النجاح تغير وكأنه صعد سلما.

0: لمن وقطع آخر درجاته خلفه، وكم من رفيق كان يملأ المكان ودا. فلما تعثرنا في طريق أو أظلمت أيامنا، ابتعد وكأنه لم يعرفنا قط. بعض الناس لا يحبون الإنسان، بل يحبون ما يحمله من نجاح أو مكانة. فإذا خفت بريق الدنيا خفتت معه مشاعرهم، وهنا يأتي الاختبار الحقيقي للوفاء. الوفاء الذي لا يعرف في أيام الفرح، بل في لحظات الضيق، حين يبقى من يبقى ويرحل من كان حضوره مرتبطا بالمصلحة. ولكن الجميل أن في هذه الحياة قلوبا لا تغيرها المكاسب ولا الخسائر، وإني عرفت حبيبا ما تغير، رأى نجاحي فلم يتعالى، ورأى تعثري فلم يبتعد. كان كالقمر في الليل، لا يسأل السماء عن حالها ليضيء لها، بل يضيء لأنه وفي لطبعه. وهكذا هم الأحبة الصادقون، يبقون كما هم، لا تغريهم القمم إذا صعدنا، ولا يخيفهم السقوط إذا تعثرنا. فالجميل ليس من يأتي مع النجاح، بل من يبقى حين يرحل الآخر.
1: سمار،
2: أقسم بالله أني توقعت أن الناس كلها ذي تتغير علي إلا هالشخص هذا، لكن للأسف وشو تغير؟ فلا شيء يبقى كما هو، صدقني لا شيء يبقى كما هو. الناس اللي كنت أنت متوقع أنه مستحيل يتغيرون عليك، والله لا يتغيرون. فعليا في ناس كذا ما تتغير، لكن صدقني تغير شيء فيه، وأنا مستعد أبصم لك بالعشرة.
3: بينك وبين إنسان معزة، لكن ما تلقى منه تقدم، يعني ما تشوف منه تقدم، يعني مكانك راوح. فكتبت القصيدة هذه اللي تقول ما بجديد وكل ما قيل ينعاد، نفس الكلام اللي نقوله نعيده، وقت اللي قال لي بيننا فيه ميعاد، همسة مشاعرنا علينا عنيد. ليت الحسين في موقف الحب ينقاد، ونقول كل اللي نبيه ونريده،
4: ونترجم
3: اللي في حش الجوف وقاد، وناخذ ونعطي بالمعاني الفريدة. بس التمني صعب والحب يزداد في قلوبنا، واللي نقوله نعيده.
5: من ذاك اللي عرفته من أول، اللي لا غبت عنه جنني بإزعاجه، أنت غير اللي في قلبي تجول، أنت متغير ولا شك فيك حاجة، يطول غيابي عنك ولا ما يطول، ما أنت مهتم لوصلي ولا محتاجة.
6: الضغوطات تغير الإنسان بشكل مرعب، تلاقي فيه أطباع لا هي منه ولا تشبهه، تلاقيه شرس رغم حنيته وشرير رغم طيبته، تلاقيه ظالم وهو مظلوم. كم من واحد لطخت سود الليالي بياض قلبه، وخسر نفسها الطيبة كل من حوله، لأنه كان يجاهد قسوة الأيام.
7: شوف، يحز بنفس أي واحد أن رفيق العيش والملح يتغير عليه بيوم وليلة. هذه القصيدة جت من هالموقف. رفيقي الغالي والأيام قدام، أزعلتني واشعلت فيني وقايد، يحز في نفسي معك ذيك الأعوام اللي قضيناها بضحك وقصايد. لا تفرح بوضعك، ترى سود الأيام، وكره اليدارة تشوف النكايد. خسرت لك غالين ورجال انحشام، ومن أول لا ضقت كانوا سنايد. تقول أنا مشغول والعالم إزحام، وتوعد ولا به من وعودك فوايد. أنا حسبتك بالشدايد لي حزام، وأثرك معول ريح وقت الشدايد. عيب الرفيق يجيك ويرد منظام، والله ما هي من سلوم وعوايد. وعندي نصيحة من قبل عينك تنام، راجع ملفك لاحتضنت الوسايد، وتأكد الدنيا محطات وارقام، وان الوفا والمرجلة شيء كايد.
8: ليت انه صحيح ان الوفا زلة، فصدقها لو انها جاءت من غيرك. ايا وجه احب حيل واجلة، عسى الله من دموع عنادك يجيرك. تزل وتصد وكل نور يصد عن ظله، انا عذرك لو ما جات معاذيرك. ليه منه تغير صاحبك؟ قل له راح الله يحفظك ويحفظ تغيير.

عامل العالم بما يرضي غرورك، لا تساوم في وقارك والتمالة. لو يطول عمرك الفاني سرورك، كان معاشه على الدنيا ثكالة. قدم غيابك على باهة حضورك، صدت أعصامي ولم نافس كسالة. ولا تعلق في البشر روحك وشورك، لجل تمرض من جفاهم والتشالة. البشر متغيرة مثل شعورك، ماش دايم غير وجه الله تعالى.

0: أسج بعض الوقت، ما هو بكلمة، وعود كني ما عن الحال سجيت وأشوف كلش ثابت في محله، أنواق على أيام ما كني أقفيت، هذا ضحى شمسي وهذاك ظله، والليل رعشة ساريات المواكب.
1: سمي وش اللي تطلبينه وسويه، العنب اللي لا طلبتي يردك، كل ما يميني تملكه لك وخذيه، أنا هنا عايش لكيفك وودك، فصلت لك ثوب الوصل ولبستيه، يطلع مقاسه يا هوى البالع قدك، أخطي أصيبي في حبيب هويتي فداك، ماني موقفك عند حدك، أنا تلذذ في كلام حكيتيه وضيق من دم عند رفوقه خدك، انسي الفراق وما يضمه يحويه، أنا معك لو كل هالناس ضدك.
2: ليه أتمنى وش يفيد التمني، وليه أتكلم والملامح حكيت لك، حقيت بك هقوة وخيبت ظني، حتى دموعي من غيابك شكت لك، العيب ما هو منك العيب مني، تذكر عيوني يوم جيت ضحكت لك، الحين شوفها يوم صديت عني نفس العيون اللي ضحكت لك بكت لك.

0: الكلمة تضيء الظلام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: سمار، ما أحلى السمر على ضوء القمر.

اهلا اهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل اللي انضم للاستماع لبرنامج سمار، حياكم الله من جديد. والحقيقة بعد شوي بتكون إن شاء الله فقرة مشاركاتكم، لأن هنا عندنا في البرنامج في فقرة مخصصينها لمشاركات المستمعين، اللي صوته حلو ويحب يسمعنا صوته بأغنية، اللي إلقاءه جميل ويحب يقول لنا

قصيدة أو خاطرة. اللي يحب الشعر وعنده ميول في الشعر ويحب يسمعنا قصيدة من كتاباته، كل هذه الأشياء نسمعها في فقرة خاصة في هذا البرنامج، خاصة بمشاركات المستمعين. اللي يحب يتواصل معنا وما يعرف هاتف البرنامج نقول له، أو ما يعرف الواتساب الخاص لهذه الفقرة نقول له. تقدر تشاركنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية على رقم 0563404776، نسمعك وتسمعنا وبكل الطرق تقدر تشاركنا. وبخصوص مشاركاتكم لمتابعنا الحلقة الماضية، كنا نقول هالحلقة ما كانت المشاركات كثير، فقلنا لكم إن شاء الله نتمنى على الحلقة الجاية تكون المشاركات أكثر، وفعلا صارت أكثر في هذه الحلقة، فيعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا لكم. راح نسمع المشاركات، لكن تعرفوا قبل المشاركات في عندنا فقرة اسمها فقرة رأي، ومن الفقرة هذه نتكلم فيها عن موضوع، زي ما أقول لكم دائما هي الفقرة كأنها عبارة عن مقال، المقال اللي نلاقيه في الجرائد، نتكلم كل حلقة عن موضوع، الموضوع هذا يا يكون عاطفي أو يكون سلوكي. اليوم بتكلم عن موضوع، كلنا ندري أن الدنيا تتغير وظروف الناس وأحوالهم ومناصبهم تتغير، فيهم الشخص اللي ينجح ويرتفع لفوق ويعلى ويحصد الإنجازات، وفيهم الشخص اللي يتعثر تتجمع عليه الظروف يتبدل حاله، فيهم اللي يوقف عند نقطة معينة أو نجاح معين لا يتقدم ولا يتأخر. ولكن ما بين هالصراعات تلاقي ناس تتعلم منهم درس، ناس تقرب منك بس لما تكون قوي، لما تكون لامع، والناس تشاور عليك، تلاقي منهم الإشادات والكلام والمدح والإطراء والهدايا والعزايم وغيره، ولكن مجرد ما تتعثر أو يزول هذا المجد أو تفقد منصبك أو يروح مالك أو يجي غيرك مكانك، خلاص تتبدل مشاعرهم وتتغير ويتغير حتى تعاملهم، وكأن التقدير والإطراء ما كان لك ولا لشخصك، لا كان لمنصبك، لمكانتك، لفلوسك. وفيه البعض ما ينتظر لين مثلا تتغير ظروفك علشان يتغير عليك، لا هو مجرد ما يذوق النجاح أو حالته تتحسن أو يصير هو في منصب أو تتبدل أحواله، زمان كان يلجأ لك لما كان ضايق، لما كان زعلان، لما خلاص لما تبدلت أحواله خلاص يتغير عليك، وكأن وقت ما كان قريب منك كأن وقتها ما كانت أمامه خيارات إلا خيارات محدودة، أو كان بالأصح ما حول أحد وجاك. يذكرني بالشخص اللي يدخل محل وهو ما عنده إلا مثلا 100 ريال، وقتها ممكن في أشياء كثيرة يكون نفسه فيها بس ما يقدر يوصل لها، فتلقاه ياخذ أي شيء حتى لو مو مقتنع فيه على قد فلوسك. وانت كنت عنده من ضمن كلمة أي شيء، لين تعدلت أموره وحب يلغيك من القائمة. المشكلة ان اللي يتغير عليك ما يجي فجأة، لا بس ما عاد يسأل مثل أول، ما عاد يكون حريص على كل شيء منك، كلامك والحاجات الثانية خلاص

ردود صارت مختصرة بعد ما كانت سوالف طويلة. مواعيد ما عاد لها وقت. اهتمام يختفي شوي شوي. أسلوب مختلف. تحس مع أنك تتكلم مع شخص ثاني مو نفس الشخص اللي كنت تعرفه. المشكلة أنه أحيانا يكون صديقك أو قريبك أو زميلك في العمل اللي كان دايما قريب منك. ها؟ وأول ما يصير في منصب خلاص يبتعد عنك. السؤال هنا، هل النجاح هو اللي غيرهم ولا أن النجاح كشف شخصيتهم الحقيقية اللي كانت مخبأة من البداية؟ لأن بعض الناس إذا ارتفع صار يشوف نفسه فوق الناس وينسى الأيام اللي كان فيها يبحث عن كلمة، عن دعم، عن وقفة صادقة، عن شخص قريب. ينسى الناس اللي كانت معه يوم ما كان عنده أي شيء يقدم لهم، وكأن ذاكرته تبدأ من يوم نجح فقط. لكن الجميل في الحياة إن الأيام ما تثبت على حال، والإنسان مهما ارتفع يبقى محتاج للناس، ومهما قوي يمر عليه وقت يحتاج فيه من يسانده. عشان كذا أكثر شيء يستحق الاحترام مو الشخص الناجح، الشخص اللي نجح وبقى زي ما هو، ظل على نفس أخلاقه، ظل على نفس تواضعه، على نفس تقديره للناس. لأن المناصب تروح وتجي، الفلوس تزيد وتنقص، الشهرة اليوم لك بكرة لغيرك، لكن الأخلاق هي الوحيدة اللي كل ما مرت السنين زادت قيمتها. وفي النهاية ما راح يتذكر الناس كم كان عندك من مال، ولا وش كان منصبك، لا، ولا كم شخص كان يصفق لك، لا، لكنهم بيتذكرون كيف كان تعاملك معاهم وكيف كنت تقدر تساعدهم وكيف كنت تنظر لهم يوم كنت في القمة، وهل تغيرت عليهم لما تغيرت عليك الدنيا ولا لا. كم من مدير الناس كانت تشيد فيه، جواله ما كان يهدى لا ليل ولا نهار، ولما تقاعد صارت الأحبة بالقوة تتذكر برسالة في العياد. ولا كم شخص غني وكانت الناس حوله كثير لأنه يعطيهم كثير، لما تغير الظروف وتبدل الحال صارت الأحبة تخاف تلاقيه في مكان لا يطلبهم شيء من اللي عطاهم زمان. صدقني الناس ما تعرفها إلا وقت القوة والنجاح، يوم تتبدل الظروف وتنطفي الأضواء وتختفي المصالح، وقتها تعرف مين كان معك لشخصك ومين كان معك لشيء أنت تملكه. والأجمل في كل نجاح يحقق الإنسان أنه ينجح ويظل كما هو، بنفس أخلاقه ونفس وفاءه ونفس تقديره للناس.

0: حين تتبدل الأحوال عزيز المستمع، هل يتغيروا؟ هل النجاح والمال يغيرون الناس ولا لا؟ هل تغير عليك شخص بعد ما تحسنت ظروفه؟ صدمة الإنسان، صدمة الإنسان، هل هي أكثر في المال والمنصب اللي خسره ولا بالأشخاص اللي خسرهم من بعده؟ هل تتقبل ابتعاد شخص عنك من بعد ما تحسنت ظروفه؟ وأخيرا، كيف تتعامل مع الشخص اللي تغير عليك؟ هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمر. نروح نسمع مشاركاتكم ونرجع ومعنا اتصالاتكم.
1: مشاركات سمار.

ألا يا كوكبا بالليل لاح، سلاما ثم بادل للجراح، سأنظر ثم أذكر ثم أبكي، أسامر ضوءكم حتى الصباح. سلام الله من قلب معنى، وجال به الزمان فما استراح. سهام العشق تنكئ ما تبالي، تؤرقني تضيق بي الفساحة، ويعدلني المحب فلست يدري بأن الدمع يؤنسني الشراحة.

0: خاطرة
1: بعنوان
0: خذيني إلى عيونك، إلى أعماق قلبك، اجعليني بين حنايا ضلوعك، ضميني من برد الشتاء، اروي عطشي من حرارة الصيف، لملمي بعثرة مشاعري بحنانيك. خذيني إلى عالمك الجميل، خبئيني بين زوايا قلبك الكبير، علمني أسمع نبضاته الحانية، لا تتركيني وحيدة مع عصير البحار وقسوة الحياة. افتحي ذراعيك، إنني أبحث عن أمانك يا حبيبتي. لماذا تركتيني أواجه معارك الحياة وحيدة؟ أنت حبيبة قلبي، ستظلين الحب والأمان، بوجودك تشرق شمسي ويقرد قلبي فرحا وسعادة. خذيني إلى عالم لا ينتهي. كتابة وإلقاء نوال نمريحل.

0: سمار.
1: رفيقي يلي ما تغير قليّاب، رفيقي يلي ما تغير قليّاب، حتى ولو طولت ما عاد أشوفك، أنا مقصر وأعرفك درع وحزام، وتقدر ظروفي وقدر ظروفك، أواجهك في يوم ولا بعد عام، لا يمكن أنسى وقفتك ومعروفك.
2: تغير
1: ما تغير كالأيام.

0: القصيدة جديدة أو ما انتهيت من كتابة آخر بيت إلا قبل يمكن يومين، إبراهيم العازمي. البارحة يوم انفتح للشعر باب، أبيات أنظمهن بجهد وجدارة، شعر عساه يلوق الأصحاب للباب اللي لهم بالعرف مركز صدارة، من شان لحد يشك فيه ويرتاب من قبل يعرف شي يصدر قرارة. ترى دروب الطيب عسرات وصعاب، ما هي تجي لك بالحيل والشطارة، لابد ما تواجه مشقات وأتعاب ومدرب الإعلى، يصعب عليك اختصاره من لك سب للمرجلة قبل ما شاب مظن عقب الشيب يخلف مساره من هاب درب الطيب فيها الرجا خاب. أقولها لك في صحيحة العبارة، الطيب طلابه ولا المال حساب ولا الحر وكر ولا الحصاني يجحاره، كم واحد يسعى يبى الطيب ما طاب ويصير طيبه وسبايب دماره، يا صار ما يحسب المن عزه إحساب لو قدره ما شاف منه وقاره، كم واحد يبدي له الود كذاب وعقب العسل ذوقه بطعم المرارة، كل رجال أزوال ودقون وشناب وبالفعل كل له طريق وشعاره وشعاره. شعر إبراهيم العازمي. العازمي
1: البارحة كانوا كثير،
0: البارحة يوم انفتح للشعر باب.

محتاجها عيش اللي بقى من سنيني، مفكر بوصلك ولا خاف فرقاك، نخاف بس الفرق بينك وبيني، تخاف تذكرني وانا خايف انساك، مدام قلبك ما قدر يحتويني، حرام احبك واتبعك واتمناك، يكفيني من الحب رعشك.

0: مشت يديني ويكفيني من الحب طيفك وذكراك، أوعدني تنساني بزيني وشيني، وأنا أوعدك لو ما نسيتك أتناساك. امتنان تبوك.
1: أقول أنا ناسيك وماني بناسيك،
0: وأنا أوعدك لو ما نسيتك أتناساك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: نسعد بكم دائما حبايبنا المستمعين في برنامجكم سمر. الآن وقت اتصالاتكم ومعنا نوال. حياك الله يا نوال.
1: يا أهلا، صباح الخير.
0: يا صباح النور، أهلا ومرحبا.
1: يعطيك العافية بالغيث وقواك الله.
0: الله يعافيك ويسعدك يا رب. كيف الحال؟
1: طبعا الحمد لله بخير. هذه آخر حلقة في هذا العام. ها
0: يعني أنا الحقيقة ما ركزت على الموضوع، بس فعلا
1: فعلا آخر حلقة في هذا العام. يعني وياكم بخير
0: يعني وعافية. لو إني ركزت كان بأقول ألقاكم السنة الجاية إن شاء الله.
1: إيه
0: بس أخاف في أحد يصدق وما عاد يسمع البرنامج.
1: الله يجعل إن شاء الله خير اللهم أمين يا رب.
0: تفضل يا
1: ما شاء الله. يعني كل أسبوع تجيب لنا مواضيع جميلة ورائعة، ويعني إخراج وإعداد جميل جدا. الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويخليك يا رب. اليوم ايش بنتكلم فيه؟
1: تبدل الاحوال. تغير وتبدل الاحوال.
0: ايوه، حين تتبدل الاحوال هل يتغير يا نوال ولا لا؟
1: والله فعلا في ناس تتغير وناس تبقى على ما هي، يعني ما يتغيرون، لان يقول لك الاصيل ما يبدل شيء. في ناس ما شاء الله عليهم ذهب ما تغيرهم لا الكراسي ولا النجاحات ولا المال ولا الشهرة، وفي ناس لا. يعني يتغيرون، يمكن حتى على والدينهم يتغيرون.
0: إيه؟ طيب أنت لما مثلا تكوني في منصب وتشوفي الناس حولك مجتمعين وجوالك ما يطفى وكل شوي واحدة تكلمك بعدين يعني على قولتهم تترجلي عن هذا الكرسي أو هذا المنصب وتتفاجئ إن ما حد صار يتذكرك، بيش تحسي؟
1: أكيد الواحد يحس بالغبن وبيضايق، لأنه بيقول كنت أنا مصلحة.

0: لهم، أو أنا مثلاً على قولتهم سلم يصعدون لقضاء حوائجهم فيه، ومجرد ما انكسر هذا السلم أو طاح أو صار لأي شيء خلاص ما لهم حاجة فيه يعني. ففي يعني مثل ما ذكرت أنا في البداية، يعني حتى الحين أنا مثلاً أكون وصلت إلى مرحلة من المراحل وهذا تتواصل معي وتلك وغير وغير، مجرد مثلاً يصير فيني شيء خلاص ما حد يسأل. مثلا نقرب لك، مدام احنا في كاس العالم الحين يا ابو الغيث، نقرب لك اللاعبين القدامى، مجرد ما هذي يدفونهم.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: فعلا فعلا بالفعل.
0: يعني كم لاعب قديم يتذكرون، الحين ما يتذكرون يا بانجازات بلادهم واشياء واشياء على انديتهم. الحين اصبحوا في طي النسيان الا من رحم ربي.
1: صح. طيب صدمة يعني مثلا ان الواحد ترك المنصب او زال المال اقوى، ولا صدمته في الاشخاص اللي تغير عليه من بعد ما صار حاله كذا؟
0: لا، انا صدمة الناس اللي كانت ثقتي فيهم وأملي فيهم إن
1: ما يتغيرون.
0: إيه، أنصدم فيهم والله المنصب يعني حاجة عادية يعني تروح وتجي، والكرسي ما يدوم لأحد يا أخوي أبو الغيث.
1: صحيح بالفعل.
0: إيه، لو دامت لك ما وصلت لغيرك.
1: صحيح فعلا.
0: إيه، فأنا أنصدم في الأشخاص، ولكن بالعكس يا أبو الغيث أحيانا ممكن تغيرهم تبدلهم، هذا يعطيني درس إن أنا أعرف كيف أختار الأشخاص.
1: صحيح.
0: اي، لان جميل. في ناس تختارهم حق مصالح، لا، اختار الناس، اختار الشخص اللي انت تشوفه ده عضيدك في الشده وفي الرخاء.
1: وفي الرخاء فعلا. الله يسعدك. يا نوال، يعطيك الصحه والعافيه.
0: تحياتي للجميع ان شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا يا هلا. نوال قالت رأيها، نسمع حبيبنا حسن عسيري. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا طول عمرك؟
1: الله يخليك يطول في عمرك. يا هلا ومرحبا.
2: الله يطول عمرك.
1: الله يسعدك يخليك.
2: حبيت أشارك معكم اليوم في الكلام اللي قلته. يعني
1: حين تتبدل الأحوال هل يتغيروا؟
2: اي والله، والله انا شفتها في الواقع، يعني مع ناس من الزملاء. يعني كان مدير عندنا ما شاء الله جواله يدق ويتصل كل شوي، الان فجاه ما عاد احد يتصل عنه ولا احد يتصل عليه. ولا احد،
1: لانه طلع على تقاعد.
2: على تقاعد. لكن هو في نفسه ما زرع يعني محبه الناس له.
1: يعني ما فكر بمثل هذا اليوم.
2: اي والله. اي والله انا شفتها. واحد نفس الحكايه برضو، قرب تقاعده والعالم كلهم ما حسبوا انه يروح. عرفت؟ سبحان الله يا أخي، يعني زي العمل وذا، لابد أن الواحد يزرع محبة مع زملاء، يزرع محبة مع الناس.
1: صحيح.
2: لأن يا أخي على قولهم كان هذا الكرسي اللي تجلس عليه.
1: فعلا فعلا، وهذا الكرسي زايل.
2: إي والله.
1: ما يبقى إلا تعاملك معهم، أخلاقك معهم، مواقفك معهم.
2: والله إني أذكر يا أخ بالغيث، أذكرنا واحد يعني مدير منصب، والله انه دخل معانا في مجلس ان كل قام يسلم عليه، كلهم راحوا له، ما هو خلاهم هم يمر عليه، كل جاي يبغى يسلم عليه. فاساله ما انا ما لحقت على وقته. قلت يا اخي ايش هذا؟ قال والله هذا الرجل انه يوقعنا حتى المعاملات برا، انه في الدرج في اي مكان بابه مفتوح ما يدخله.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: الامر الثاني نحتاجه في اي شيء يقول ابشر حاضر. شفت العالم كلهم قايمين له يسلمون عليه، فردتهم سبحان الله، قلت غريبه ايش اللي جاكم عليه؟ قال يا اخي هذا زرع محبة لنا، والله لكل واحد يحبه.
1: سبحان الله. وشتان ما بين الشخصيتين، ما بين هذا وهذا.
2: اي والله.
1: اي يعني والله شتان ما بينهم، يعني فعلا فيه ناس لما يطلع من المكان انت تحزن عليه، وفي ناس تقول يا اخي متى يطلع يفكنا.
2: اي والله ان هذا اللي حاصل.
1: سبحان الله. الله سبحان الله. الله يسعدك يا اخوي حسن، يعطيك الصحه والعافيه.
2: شكرا
1: جزيلا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: ألو.
1: ألو.
0: هلا ومرحبا.
1: مرحبتين.
0: كيف الحال يا عبير؟ عبير شخبارك؟ عبير الصوت يقطع، الشبكة مو تمام. أنت على الهواء الحين بس الشبكة مو تمام معنا. كيف الحال؟ إيش تحب تشاركينا فيه يا عبير؟ ألو عبير؟ عبير؟

0: الاتصال مع عبير ما كان تمام. رجعت لنا عبير. هلا عبير. ألو.
1: هلا.
0: مرحبتين. إيش تحب تشاركينا فيه يا عبير؟
1: حبة الناس. أحب.
0: أيوة. ألو. شكل الاتصال اليوم عند عبير مو تمام. شكرا لك يا عبير. دائما الناس يسألوا عن رقم الواتساب، حتى قبل شوي كان فيه واحد يسألني عن رقم الواتساب. نعيد رقم الواتساب عشان اللي عنده مشاركات صوتية يحب انها تظهر في هالبرنامج يسمع الرقم. تقدر تشاركنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية على رقم 056-340-8776. نسمعك وتسمعنا وبكل الطرق تقدر تشاركنا.

0: معنا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تهاني.
1: صباح الخير أستاذ بغداد.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا، حياك الله.
1: هلا بك أستاذ.
0: الله يخليك. إيش تحبي شاركينا فيه؟
1: كالعادة فقرة التعليق.
0: حين تتبدل الأحوال هل يتغير ولا لا؟ يعني كان وحدة جارتك وكنتوا دائما تجلسون مع بعض، وكل واحدة تشكي همومها للثانية وتتكلمون وكذا، بعدين توظفت وراحت فصارت تسحب عليك، ما عاد صارت هي الأولى، ما عاد صارت تتكلم معك، فهذا اللي احنا نتكلم عنه. حين تتبدل الأحوال يتغير ولا لا؟
1: والله فيه بعض المتغيرون للأمانة. بس بصراحة أنا عن نفسي لو مثلا تغير حالي مستحيل أن يتغير على الإنسان اللي معاي.
0: تتقبلي طيب هالتغيير؟ تتقبلي إن واحدة كانت صديقتك الله فرجها عليها وتغيرت، تتقبلي هالموضوع ولا لا؟ تحسي بحزن؟
1: لا، يعني هي تغيرت أحوالها، مثلا كانت من موظفة توظفت عادي، ما عندي مشكلة، ليش أحزن؟ بس إني أحزن مثلا تركتني.
0: إيه هذا هو اللي أنا أقصد، إنها تغيرت خلاص، ما عاد صارت نفسها الأولى.
1: إيوه هنا أنا أحزن، بس فترة كده وتعدي، يعني راح أحاول إني أنسى.
0: كيف تتعاملي معها؟ هل تذكريها تقولي لها تراك أنت كنت واحدة مقربة مني وكذا وبعدين تغيرتي، ولا خلاص تنسيها وتتركيها الحالة؟
1: ليش علي وليش؟ يعني انت كنت معاي وصديقتي وكنا مع بعض، ايش اللي غيرك؟
0: تعاتبيها يعني؟
1: ايوه، اذا شفت انها يعني هي يعني ما عندها ردة فعل ان هذا الشيء، انها بس تبغى ترتاح، يعني تبغى تبتعد عني. ما عندي خلاص، ترجع مستحيل اني اخليها ترجع في حياتي من جديد.
0: طيب شكرا جزيلا لك يا تهاني.
1: هذا بغيت ممكن اقول لك شيء؟
0: ايوه.
1: أتمنى أن موعد البرنامج لا يتغير حتى لو كانت في الدورة الجديدة
0: إن شاء الله، بس الموضوع ما هو بيدي يا تهاني. إن شاء الله، بس زي ما قلت لك الموضوع ما هو بيدي. شكرا جزيلا يا تهاني. حياك الله. هلا والله. يا هلا يا هلا. في أحيانا الناس تتغير عليك، شايف ولا لا؟ وبعدين بعد هذا التغير ممكن هو كمان يخسر الشيء اللي تغير علشانه فيرجع لك، فما أدري لما يرجع تجي على بالك هالأغنية ولا لا؟ لما يرجع لك بعد ما تغير عليك، بعد ما صار وصار وصار، تجي على بالك هالأغنية ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53 #برنامج سمر.

سمار قصيدة السهر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سمار لحن المشاعر

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم سمار، ومعنا أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فردا صحيح، نعم صحيح
1: صحيح.
0: كيف الحال يا أم شرف؟
1: ها؟
0: كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله ماشي الحال. تبن جاية من عزيمة، عزمان من مناسبة.
0: تنتظر الجاية من عزيمة؟
1: جيت على رأس برنامج مرة، قلت بروح خلاص. أنا رحت من عصر قلت
0: قولي تاني.
1: يعني عزيمة يعني مناسبة.
0: أيوة
1: جيت من عزيمة من مناسبة.
0: كنت في مناسبة فطلعتي بدري علشان البرنامج.
1: وكبعتهم قاعدين مرة يسولفون مع بعضهم.
0: ليه كبيت؟
1: ليه وقعد قلت بروح أنا داخل بالنوم بروح أنا.
0: قلت لهم أبغى أنام.
1: إيه ما علمتهم بالبرنامج. ما بهم يشاركوا.
0: صح ما تبغيهم يشاركون ولا ما تبغيهم يسمعوك وأنت تشارك؟
1: إيه.
0: علشان ما يقولوا هذه الطالع اسمها الأسطورة.
1: يعني في ناس سمعت قال والله سمعنا قتام لا أبغى أنا.
0: هذا الشيء
1: يعني أقرب لي. قال فكان الراجي كذا قلبناه على إذاعة الرياض، ما أدري سمعنا صوتك إنه والله إنها فلانة بنت فلان.
0: يعني أنت عندهم
1: ما أنا كاتم قتام لا دائما أسمع صوت زي صوتكم أقول هذه فلانة. يعني أنا استشهاد. لا
0: ايوه يعني لعبتي معهم على نفس الوتر.
1: ايوه مره كذبتهم. ما يعني
0: مو بس
1: وقال يعني تكذبنا والله ان انا اعرف صوتك.
0: قلتي لهم حتى انا سمعت نفس اصواتكم. سبحان الله
1: منهم يعني
0: انت قلتي لهم حتى انا سمعت نفس اصواتكم.
1: ايوه قلت لهم. قالوا لا احنا في الاذاعه ما نكلم بس يعني
0: بس نسمع
1: جوالات وهذا.
0: المهم انك
1: سمعتكم قلت هذا فلانه والله فلانه قال يعني تكذبنا والله يا ريت نسجلها هذه المره نسجل.
0: المهم انك كبيتيهم.
1: حتى لو سجلونه اكذبهم.
0: صحيح تمام.
1: ما لي شغل فيه.
0: اي والله ما لك شغل.
1: وبعلق على يعني الكبري هذا اللي يجي له مال ولا صح. مليونين ولا شيء.
0: ايوه يتكبر عشان يجي له مال. انا اذا جاني مليونين بتكبر.
1: يعني هذه اكلمها مرتين اذا شفتها هي مره ما عاد خلاص ما عاد اكلمها. أيوة. مره خلاص اذا كان شفتها هي يعني اقولها لي كذا تغيرت علي وايش بك. ولا شفتها مره هي خلاص ما عاد اكلمها.
0: ايوه يعني اذا شفتيها هي ما تكلمي. اذا شفتيها ما هي
1: ما تكلمها. طبيعتها هي الطبيعه. أيوة. ما تكبها.
0: اذا هي
1: يعني الطبيعه ما يتغير عن طبيعتها.
0: صح اذا هي عادي يعني. لكن اذا ما هي
1: حتى من شيء ما تغير عن جماعتي عن يعني صديقتي ما تغير عنها.
0: ما تتغير.
1: خلي نفسي احبها وهذا.
0: حتى
1: ليه تغير؟
0: حتى لو جاتك مليونين يا ام شرف.
1: سبحان الله
0: والله ما تسمعني. طيب حتى لو جاك مليونين يا ام شرف.
1: لا ما انا ما علمها اذا قال سمعت ولا شيء. اعطيها وانا ساكته بس ما تكبر ولا تقلع عنهم. لا
0: أيوة.
1: هذه اللي تجيني يومي وهذا ما ليه تكبر كذا.
0: صح الاصيل ما يتغير. ها
1: لازم اكلمها وانا ما تكبر ما تدسس عنهم ليه عشان فلوس. لا بس هذا ما علمه. كان جاني شيء ما علمه.
0: ايوه إذا جاك شيء ما تعلمون بس ما تتكبري عليه.
1: يا معلم
0: تخافي من الحسد صح؟

0: انت فاهم
1: بالله
0: الوضع.
1: منك بالله اقول ما لكم شغل، بس تقولوا على رزق عند ربنا.
0: صحيح، فاهم الوضع، انت فاهم الحياة، مدرك الدنيا.
1: ايوه يا
0: ايوه
1: خايفه يعني، وكل اللي قليل تعطينا. لا لا لا
0: لا لا لا
1: لا سمعوا عندي شيء، لا لا
0: ايوه
1: مره ما يشوفون الحاجه، كل مره
0: صح،
1: احسن شويه شويه شويه
0: شوية
1: شويه.
0: شوية. صحيح، شوية
1: ايوه
0: شوية. صحيح. الله يسعدك يا أم شرف،
1: شكرا.
0: تحياتنا لك.
1: انت بتغير برنامجك هذا؟
0: كيف؟
1: البرنامج بتغيره؟
0: أنا ما أعرف أغير، إي قالوا لي غير غيرت، ما قالوا لي غير خلاص.
1: ما أدري عرفتك الثمار هذا خلاص.
0: لا لا لا أنا ما أعرف، أنا ما أعرف أغير يا أم شرف.
1: ما أدري.
0: لا لا، شكرا لك يا أم شرف.
1: شكرا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله.

0: معنا أفراح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير.
0: صباح النور يا أفراح، حياك الله.
1: الله يحييك. كيف الحال؟
0: الله يسعدك. والله الحمد لله تمام، الله يحفظك يراك.
1: الله يخليك يا رب.
0: إيش تحبي تشاركينا فيه يا أفراح؟
1: اليوم راح أشارككم في قصيدة اسمها الصدقة الإلكترونية، وكمان في كلام في خاطري كذا أبغى أقوله إذا تسمح لي.
0: تمام، أوكي. تفضل.
1: حياتك جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل، حباك إله الكون فضل عطائه، فأنت بفضل الله تزهو وتبذل، فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل، ويطفئ فعل الخير رغبة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل. أتعلم أن البر للمال حافظ، فليس بمنقوص ولا يتبتل، وربك مبسوط اليدين يزيده، ويعظم أجر المحسنين ويجزد، فلست تنال البر دون عزيمة، فتنفق مما تشتهي وتفضل، تحس له في الصدر أنسا وراحة، كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل، يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل، تصدق في سر فتلك يمينه، تخبئ عن يسراه ما كان يفعل.
0: ما شاء الله عليك.
1: الله يخليك.
0: الله عليك يا أفراح، يعطيك الصحة والعافية.
1: يعافيك يا رب.
0: الله يخليك.
1: ومن بعد إذنك في كلام في خاطري حابة أقوله.
0: أتفضل.
1: أحلي.
0: أتفضل.
1: طيب أقول لها، بما أنه إحنا يعني إن شاء الله داخلين على سنة جديدة وإن شاء الله يا رب سنة حلوة وسنة خير على الجميع
0: يا رب،
1: وسنة تحقيق الأمنيات يا رب.
0: اللهم
1: ومن الآن أقول لك يا أستاذ كل عام وأنت بخير
0: وأنت بصحة وسعادة يا رب.
1: طيب الحاجة اللي أبغى أتكلم فيها، يعني أتمنى أني ما ندخل على سنة جديدة إلا والقلوب متصافية وأنه يكون الناس يعني صالحوا مع بعض، ما في أحد زعلان من أحد، ما في أحد يعني شايل في قلبه على أحد، لأنه بصراحة يعني أنا الحمد لله أنا أقول لك ما عندي مشاكل، لكن قاعد أشوف العلاقات اللي حولي صداقاتي والأشياء الثانية، يعني صراحة قاعد يعني الحلقات قاعدة تطول سنين فيها زعل، وأحيانا يعني المواضيع ما تستاهل إنه أزعل ولا تستاهل الزعل، لكن البعض الله يصلحهم يعني يضخموا الأمور ويكبروا المواضيع، والزعل هذا يتم سنين وقطيعة، فما يعني لا تجي السنة هذه لو الكل تصالح إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله يا رب. وتحياتنا لك يا أفراح.
1: يا هلا
0: يا هلا، حياك الله.

0: أبو مشاري.
1: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أبو عبد العزيز،
0: يا هلا ويا مرحبا، يا مساء النور.
1: الله صباحك، كيف حالك؟ طيب،
0: الله يسعدك ويخليك. يا هلا ويا مرحبا.
1: يا الله دائما إن شاء الله.
0: الله يطول بعمرك. والله الحمد لله تمام. الله يحفظك
1: أبو عبد العزيز. الليلة موضوعك صراحة يعني يكتب بما الذهب يعني.
0: يا حبيبي الله يسعدك.
1: إيه والله، ودائما مواضيعك اللي تختار كلها من حسن لأحسن.
0: جعل عمرك طويل يا أبو مشاري. الله يحفظك
1: إن شاء الله، ما أكثر.
0: يا حبيبي
1: أبو عبد العزيز، أن تقول تغيرات الناس الحين يعني بما من يعني الإنسان اللي بعد يكون عندما يغتني أو يمسك منصب يتغير عليك يعني.
0: صح.
1: فجأة هذا يتقمص شخصية غير شخصيته يا أبو عبد العزيز.
0: إيه؟
1: لأن الإنسان عندما يكون بحاجة الناس ما يظهر على وجهه الحقيقي، يظهر لك بوجه مزيف.
0: بالضبط.
1: فعندما يغتني ولا شيء، المال ولا المنصب هو اللي يبين لك يعني الوجه الحقيقي لهذا الشخص.
0: صحيح.
1: فالإنسان اللي معدنه طيب وهذا والله ما يغيره، لا مال ولا منصب، يبقى زي ما كان.
0: بالفعل.
1: والإنسان ضعيف اللي هذا اللي يعني ما هو كفو ولا هذا، فده هو اللي يتغير، لأنه عندما يكون بحاجة الناس يتودد لهم ويحاول أنه يكسب رضاهم وهذا، وعندما يغتني عنهم يتنكر لهم، حتى يتنكر لمن يفعل معه جميل يعني. صحيح. أنا أعرف ناس تنكروا الناس يفعلون معهم جميل يعني، صار هم العدو واللدود لهم يعني، لأنه عارف أن يعني ماضيه يعني إنه كان مر بظرف، وله عيب الإنسان الفقر إنه الإنسان يمر بمرحلة فقر ولا يمر صعب بأمور صعبة من حياة من هذه الدنيا، فالإنسان هذا تزيدك صلابة وتزيدك قوة.
0: صحيح.
1: ظروف، ترى تجارب الحياة هي المدرسة الحقيقية للإنسان.
0: صحيح. صدقت.
1: أنا أذكر لي واحد الله يذكره بالخير يعني، سمعت عنه هو الحين ما شاء الله تبارك الله، اللهم لا حسد، من الناس اللي الله معطيهم وهديهم يعني. كان يجي واحد شخص يعني إنسان أقل من عادي بنظري أنا ونظر الناس اللي يعني يأخذون الناس بالمظهر كذا.
0: إيه؟
1: إن فعندما يجي هذا الشخص هذا تلقى يقوم له ويستقبله ويعطيه اهتمام أكثر من الناس اللي غيره، أكثر من الناس يستحق من الناس اللي يستحقون الاهتمام. فأنا من باب الفضول وهذا يا أبو عبد يا أبو عبد العزيز.
0: نعم.
1: فهذا دليل على أن معدن أصلي، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله
0: من حال إلى حال. صحيح.
1: صح. فهذا تغيرت ما شاء الله أموره وزانت وهذا، فأنا يعني من باب الفضول قلت يا فلان يا أبو فلان، أنت أنا ما أبغى أذكر أسماء ممكن إني
0: حرج
1: ولا شيء،
0: لا
1: لذلك اختصرت.
0: صحيح.
1: فقلت يا أبو فلان، أنت شوف الشخص هذا عندما يجي تعطيه اهتمام أكثر من الناس اللي غيره، ليش كذا؟ قال يا إبراهيم، قلت نعم، قال هذا هو الصديق الحقيقي.
0: الله.
1: قلت ليش؟ قال هذا يوم أني كنت بحاجة من يقف معي هو اللي وقف معي، من اللي يثرني على نفسه.
0: الله.
1: هذا كان لو يكون جايبه 10 ريال قسمها بيني وبينه، أعطاني 5 ريال وهو 5 ريال.
0: يا سلام.
1: ليش؟ فالحين لو جاني وطلب مني أي حاجة ما أقدر أرد له طلب.
0: يا سلام.
1: فأنا يعني صراحة من الكلمة هذه يعني، وهو الشخص هذا معدنه طيب، والإنسان اللي معدنه طيب يبقى كما كان. يقول إن الكرامة إذا ما يسروا ذكروا من كان يلفهم في المنزل الخشني. يعني صراحة يعني هالشخص هذا ووجه له تحية يعني، شوفوا وقفته مع هذا الشخص، قال والله يا إبراهيم لو يجيني إلا أي حاجة يطلبها ما مستحيل أن يقول له لا، مع العلم أنه يقف معه واقف يعني ما يعرف هذا وهو يعني. فالإنسان أحيانا يقول راشد الخلاوي يقول قولوا البيت الفقر لا يمن الغنى، وبيت الغنى لا يمن الفقر.
0: عايز نشهد
1: أن لا لا لا تأمن أنك تصل لي القمة بالغنى فتنزل لي الحضيض، ولا تأمن أنك من الحضيض لي القمة، صح ولا لا؟
0: الله
1: أكبر. فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت الإنسان اللي عند ثقة تامة، الإنسان اللي معدن أصلي وسجية طيبة وهذا ما رايح يتنكر ولا يغير على المال ولا المنصب. فالناس فيغير، في ناس تقمص شخصيات غير شخصيات الحقيقية، في هذا قالوا تنكروا. فعندما يعود لك هذا يوم من الأيام ولا شيء، لا تعطيه اهتمام ولا أيات حاجة، ترى ما يستحق أنك تعطيه الاهتمام.
0: صحيح. خلّ
1: نزل لأدر أنزل منزل عندك خليه يا لأنه. فبعض الناس عندما تحترمه والله يا أبو عبد العزيز يحترمه بدون أي هدف بدون أي شيء، تلقاه يعني يشك بنفسه يقول ليش يحترمني؟ لأن ما هو ظن اللي ما هو ظن الاحترام والتقدير ما يتقبله.
0: أي أيوة والله.
1: هذا ما حبيت أيوة. أقوله وأسف على الأطالة
0: يا حبيبي،
1: دائما والله مواضيعك
0: ما فيه طالة ولا شيء. الله يسعدك
1: وتذكر، والله يسعد صباحك، وأسف على الأطالة وتحياتي.
0: لا أبد. الله يخليك. يا هلا يا مرحبا.

0: حفظك الله
1: يخليك، حياك الله.
0: يا
1: هلا ومرحبا استاذي، هلا ومرحبا. الشاعر الجميل والاخ والاستاذ الرائع ابراهيم العازمي، اللي دائما نسمع ابياته في البرنامج، كان معنا في المداخله. شكرا جزيلا لك يا ابو مشاري، وايضا شكرا لحبيبي الغالي الزميل الرائع وايضا المدير الرائع حبيبنا عبد الله الخمعلي. يا حبيب الله يسعدك ويخليك، تحياتي لك يا ابو سالم. هاشتاق البرنامج فيه فيصل ابو سعد. لا، قبل فيصل زهور الشوق تقول لا تنتظر من الحياه ان تمنحك الربيع، بل كن انت الربيع في عز الخريف. أزهر في البقعة التي وضعك الله فيها، واجعل من خطواتك أثر يفوح عطرا. القوة الحقيقية أن تنبت بين شقوق الصخر أملا، أو تنبت بين شقوق الصخر أملا، وتترك في كل روح تلامسها زهرة لا تذبل، ولا بد أن يزهر في قلبك ألف بستان. شكرا لك يا زهور الشوق. شكرا لفيصل ابو سعد اللي يقول لا يعاتبك الا شخص يحبك، فلو اراد ان يخسرك ما عاتبك. ويقول صباح الخير، وصلتني رساله. يقول فيصل أبو سعد صباح الخير، بكل تأكيد أغلب العلاقات مبنية على المصالح، وهم قليل صداقتهم وعلاقتهم خالية من مصالح، ولكن موجودين أصحاب المبادئ. تحياتي لك فيصل أبو سعد.

سمار. قصص المشاعر يرويها

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: سونار، لحن المشاعر.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم سمار، ومعنا الآن خالد الرحيل. حياك الله خالد.
1: صباحك الله بالخير أستاذ بالغير.
0: يا صباح النور والسعادة، يا هلا ويا مرحبا.
1: تحية لك وتحية للأفاضل المستمعين البرنامج.
0: الله يسعدك ويخليك يا خالد.
1: اللهم أمين. بالنسبة لموضوع البرنامج أستاذ بالغير.

0: يعني انا طال عمرك نقلت من مكان الى مكان، والمكان اللي نقلت فيه حطوني في منصب، تمام؟
1: ايوه.
0: فاول ما طال عمرك دومت عندهم كان هو دوام الليل اخر الليل، تمام؟
1: حلو.
0: فسبحان الله بعد فتره كذا جاني واحد من الشباب من الموظفين، تمام؟ قال لي والله اول ما شفتك، يعني اول يعني ما شفناه قلنا الله يكفينا شر هذا.
1: يا ساتر.
0: وبعد ما سبحان الله يقول يوم تعاملنا معاك كذا طلع الوضع طبيعي جدا، يعني سبحان الله يعني في البدايه شوف متخوفين من الشكل كذا شايفنا كل، لكن سبحان الله لما تعمقوا معاي كذا قال الله العظيم يا اخي سبحان الله افضل واحد مر علينا في شو اسمه.
1: ما شاء الله. هو مو بالشكل بس احيانا انه السكوت، احيانا الناس يمكن انت من النوع اللي تسكت كثير وكذا ف...
0: لا لا لا لا لا استاذ بغيت في العمل ما اسكت، انا في العمل ما اسكت بالعكس.
1: اي
0: اي لكن هو شوف سبحان الله يعني راحتك في المكان، تمام؟ الراحه النفسيه في المكان، تمام؟ تخليك تتعامل معهم كاخ.
1: طيب ما قد مر ما قد مر عليك مثلا شخص تغير عليك علشان جاه منصب او جاته فلوس او ما قد مر عليك؟
0: والله هذه كثير، هذه كثير ابو عبد العزيز.
1: إيه؟
0: يعني هذه كثير، هذه يعني المواقف هذه بالعكس يعني الواحد يشوف نفسه متعالي على الناس يعني. هذه بكثره اشوفها يعني واحد من الشباب قال انا لو امسك مدير كذا والله لا راح اتغير عليكم 180 درجه. والحمد لله ما حصل له يعني الموضوع.
1: انا كنت يعني بسالك سواها ولا ما سواها.
0: لا لا لا ما حصل
1: ما ما وصلت
0: ولا. انا اقول لك يعني الواحد يعني الطيبات الله شوف والله اني قلت من عنده مزعله كلهم صراحه، قالوا ليش ما جلست عندنا وليش فقلت يعني الحياه تغير يعني عارف كيف.
1: صحيح
0: الحياه تغير يعني الواحد انا اخوك يعني الواحد لا بد انه خلاص يجلس مكانه هذا ويحب يروح يغير في المكان الثاني وزي كذا.
1: بالفعل
0: فالواحد اخوك يعني ما يكسب الا الطيب، يعني
1: ما يكسب الا الطيب فعلا، وتعامله مع الناس ومواقفه معهم.
0: لما تقول لي انت تسكت كثير يعني انا والله شوف استاذ بغيت يعني حسب الموقف حسب كذا، لكن في العمل لا، في العمل
1: لا لا. انا ما اعرفك كشخصي، بس انا لما انت قلت من يعني هم كانوا خايفين من الشكل فقلت لك لا مو من الشكل، ممكن يعني شيء ثاني، فطر في بالي انه ممكن السكوت احيانا يخوف الاخرين من الشخص.
0: لا لا انا اشوف انا في العمل منطلق وش اسمي الحمد لله، وقبل الحمد لله قبل دوام بنص ساعه انا اكون في المكتب يعني عارف يعني استلم من زميلي قبل، يعني اذا جيت قبل الدوام بنص ساعه اقول له خلاص روح انا اكمل عنك.
1: الله يعطيك العافيه.
0: لكن في برضه يعني في نفس الموضوع هذا في محل في عندنا، تمام؟ انا متعامل معاهم من قديم، تمام؟
1: ايه
0: يعني محل حاله وما حاله، تمام؟ فاجيهم، تمام؟
1: أيه؟
0: كل شيء يجيب موظفات جدد يعني، تمام؟
1: ايه
0: والمشرف حقة المحل عرفتني يعني تعرفني، لكن في موظفه كذا طول عمرك ما تعرفني طول عمرك وطلبت وشوف تفسها وخايفه كذا ما ادري ايش شايف. فجيت بعد فتره كذا وراها تضحك وتبتسم هذا، فقلت والله ذي كلام احسبك يعني شكلك يخوف. فالحين سالت البنات قالوا لا هذا عميل وهذا مره طيب وهذا كويس وهذا
1: سبحان الله.
0: يعني شفتني ما اضحك
1: ولا الانطباع، يمكن الانطباع الاول الواحد يظلم الاشخاص فيه فعلا.
0: ايوه لا لا انا شوف طلبت وسكت يعني طلبت الطلب وسكت ما اخذت اعطيت معاه خلاص. صحيح. يعني انا ايوه فحسبت ان الموضوع طال عمرك شو اسمه يخوف كذا، فالحمد لله يعني
1: حبيبي يا خالد.
0: حاب أقول لك نعم. أنت والمستمعين الكرام كل عام وأنتم ألف خير
1: وأنت بصحة وسعادة،
0: سنة خير علينا وعليكم
1: يا
0: رب تصفي القلوب شو اسمه يعني القلوب المختلفة يعني بشكل عام، فالواحد يقرب وجهات النظر والأمور طيبة إن شاء الله
1: يا رب. إن شاء الله. شكرا لك يا خالد.
0: حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله. أبو صالح
2: يا مرحبا.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: يا مرحبا هلا فيك هلا فيك أخوي أبو الغيث.
1: قصر لي صوت الراديو.

0: إن شاء الله طال عمرك.
1: يا حبيبي طول لي في عمرك عشان ما نسمع الصوت بس يتردد.
0: صوتك يكفي يا أبو.
1: أنت اللي صوتك يكفي يا أبو صالح.
0: الله يطول عمرك.
1: جعل عمرك طويل. يا هلا يا مرحبا حياك الله.
0: الله يكون في عونك. أنت اليوم شايل أجمل بما حمل كله.
1: كل يوم مو بس اليوم.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يسعدك يخليك يا حبيبي. أتفضل إيش تحب تشاركنا فيه؟
0: والله ما أدري والله.
1: في حديث اليوم يعني ولا عندك شيء ثاني تبغى تقول؟
0: لا والله كل شيء ودي أقوله بس عاد اللي الحين يجي في خاطرك.
1: إيه كيف تتبدل الأحوال؟ هل لما تتبدل الأحوال هل يتغير ولا لا؟
0: مع الأشخاص يعني مع التعامل. إيه
1: يعني إيه يعني واحد كان دائما يجي يشتكي لك ودائما يجي يقول لك عن ظروفه ويقعد معاك ليل ونهار وبعدين تبدلت ظروفه خلاص حتى الاتصال ما عاد صار يتصل.
0: ها اي هذا انت جبت طاري الاتصال.
1: اي
0: يا ابن الحلال في شخص مره دق علي على سبيل المثال.
1: اي
0: يعني شخص دق علي ما رديت انا كنت مشغول عاد فعلا.
1: حلو.
0: وتتوقع بعد كم سنة ما دق علي؟
1: يعني قاعد كم سنة وهو ما دق عليك؟
0: 13 أو 14 سنة ما دق علي.
1: يا ساتر.
0: عشان أني أنا ما رديت.
1: عمر
0: إيه؟
1: يا ساتر.
0: ويقابلني ويشوفني وكل شيء.
1: طيب أنت كنت تبادر تدق عليه ولا كمان حتى أنت في 13 سنة ما دقيت؟
0: لا يمكن دق علي بوقتها أنه مثلاً بيسألني عن شيء أنا ما أدري إيش كان بوقتها لكن إيش مو كثير اتصال وكذا وهذا بس في ناس في نوعية يعني حتى من ربعنا وكذا وهذا نوعية اللي إذا ما دقيت علي خلاص ما عاد أدق عليك.
1: أيوة
0: ليش ما رديت علي؟
1: أيوة صحيح.
0: وفي ناس سبحان الله عكس يعني في ناس تتقبلها بصدر رحب عادي. يعني قدر الظروف كل شيء وهذا عادي ليه ما دقيت وكذا وهذا ما يسألك ما يقول ليش ما رديت علي البارح ما تشوف اتصالي ما عرفت علي شلون عادي ما يسألك.
1: في ناس كذا يعني
0: في ناس
1: سبحان الله في ناس يعذروا في ناس يقولوا ممكن كان عنده ظرف ممكن كانت نفسيته مو كويس.
0: لا شوف ابو الغيث في ناس سبحان الله اللي ما يسأل يقول ليش ما رديت علي البارح هذا ما ادري هذا يودك هذا متقبلك.
1: ايوه
0: انت فاهمني
1: فاهمك
0: ايه لانه عارفك كشخصك وهذاك المشكله عارفك كشخصك
1: صح
0: بس شفت شلون المعادله
1: ايه فعلا
0: ايه يعني ما وفي ناس يوم تقول لي الصدقات وكذا وهذا في ناس لا يقول لك خليه هو اللي يبادر هو اللي يجيني هو اللي يسير عليك عنده ربعه وحبايبه انت فاهمني ابو الغيث
1: اكيد
0: عنده ربعه وحبايبه وكل شيء وهذا اللي حواليه الدار اللي حواليه يعني ايش يقول هذا ليش ما يجيني زيهم.
1: ايوه
0: عرفت شلون لانك انت ما تبادر.
1: صحيح.
0: اللي حولك واللي حواليك عندهم حاجتهم
1: او اللي حوله هو عودوه إيه؟ على ان المبادره فيبغاك انت زيهم تكون تبادر.
0: ايه لا وهذاك يعني لهم مصالح.
1: ايه
0: انا مالي مصلحه.
1: صح انا اتعامل بالمثل.
0: ايه يا سلام عليك يا ابو الغيث. انا اتعامل بالمثل.
1: ايه فاهم عليك
0: يا اخي ابو الغيث حتى لو في السلام استقبالك لي اولا قسما بالله العظيم وشوف يعني ما يعني ابى اقولها يعني والله العظيم بصدق يعني سبحان الله يعني حتى لو استقبال حلو يا اخي يكفي يعني ابو الغيث يعني مستمعين الكرام يعني أول مرة يعني أسمع يكلمني وأسمع صوته وأنا زمان والله العظيم للأمانة مو يعني عشان أني أقول البرنامج وكذا لا والله للأمانة أسمع وقلتها له تحت الهواء والله يا أبو الغيث من زمان أسأل عنك
1: يا حبيب الله يخليك
0: ومن زمان أقول شنو أبو الغيث وأغلب المستمعين وهذا حتى تبديل البرنامج الحين يوم تقول أنت والله أني ما أدري مو بيدي.
1: اي صحيح
0: هذا اكبر دليل انك ما شاء الله عليك يا ابو لك جماهيريه
1: الله يسعدك تحبك. يا رب. الله يخليك يطول في عمرك
0: والله جد بدون مجامله يعني من اول ما انا زمان اقول اسمع ابو الغيث قلت لازم ادق عليه واسمع صوته
1: يا حبيبي عزيز وغالي.

0: الله يعزك
1: والله
0: الله
1: عزيز
0: يعزك.
1: وغالي ابو
0: الله
1: صالح،
0: يطول عمرك.
1: وشرفتني بهالاتصال طال
0: الله
1: عمرك.
0: يشرف مقدارك وطال
1: يا
0: عمرك، ومشكور ومشكور.
1: يا هلا ومرحبا، انت
0: الله
1: لك
0: والله
1: الشكر كله. يا هلا
0: الله
1: ومرحبا،
0: يطول عمرك،
1: حياك الله
0: يطول
1: حياك
0: عمرك.
1: الله. يا هلا ومرحبا.

0: شكرا لي يا ابو صالح، وشكرا لكلامك يا ابو صالح. معنا هيفا.
1: اهلين وسهلين.
0: مرحبتين.
1: يا هلا والله، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: اخبارك؟
0: والله طيبين. الحمد لله تمام. كيف الحال؟
1: الله يسعدك. والله بشرك بخير وصحه وعافيه، ربي لك الحمد.
0: الله يسعدك يا رب.
1: اكيد
0: الله يخليك ويسعدك يا هيفا.
1: الله يسلمك يا رب.
0: ها وش الجديد؟
1: ابد لين سلامتك
0: بالله.
1: ذكرني بالموضوع. كان
0: حين تتبدل الاحوال هل يتغيروا؟ تبدلت احوالهم. والله. الفقير صار غني، الزميل صار مدير، الجار اللي كنا نتقاسم احنا وياه الاكلة على الظهرية وذا صار فين، يعني ما عاد ندري وين دياره. هل يتبدلون يتغيرون ولا لا؟
1: والله يتغيرون. شوف الآن إن بزمن ما شاء الله قاعد يمشي الوقت بسرعة. يعني أنا الحين يمكن في ناس كثير قاعد تعاتب هيفا، تعتب عليها كثير. أنا بقول لك والله واحدة من البنات رسلت لي رسالة صوتية وشيء مهم، أنا حسبني في مخي رديت عليها.
0: إيه
1: يعني قلت أنا فتحت رسالتها أحسبني أنا في مخي إني أنا رديت عليها، فلاني أنا رد عليها في مخي. لقيت أنا اليوم تعاتبني تقول صار لي يومين أنتظر منك إجابة، تشوفين الرسالة ما تردين.
0: إيه
1: يعني مرة يفشل. بقول لك
0: كان قلتي لها كان قلتي لها والله العظيم إني رديت عليك في مخي، أنت ليش
1: قولي لها عندي فاية،
0: قولي لها ليش ما استقبلتي أنا رديت عليك بمخي. قولي لها الجوال احسن من مخي، انا رد عليك احسن من الجوال.
1: والله قالت والله صدقتني، قالت ادري بك وفهمتك، يعني تدري ان انا فاهم.
0: هي لو كانت ما تدري كانت ما دقت وما عاتبت، لان احيانا الواحد فعلا ياخذها في نفسه، ياخذها في قلبه وخلاص يختفي ويروح زي ما قال ابو صالح قبل شوي.
1: انا شوف انا الصديق يعني صديق اللي ينشغل وما عندي مشكلة، أو الناس العامية ما عندي مشكلة، لكن اللي قريب منك قريب قريب قريب كل يوم يتصل عليك، كل يوم ما أدري وش، كل يوم يعني كل يوم أنت معه، فجأة كذا تبدلت الأحوال.
0: أيوة
1: ممكن أشوف إنه من ناحيته إنه هل في ظرف صاير لشيء، لكن والله منه والطريق هذه توجع. هذه والله أنها توجع.
0: أيوة
1: يعني أنا صار لي موقف مع واحدة من البنات مرة كانت قريبة مني. لاحظت إني ليه؟ لأن من كثر ما كنت قريبة منها ومتعلقة فيها هي قلبت وصارت كذا
0: تغيرت.
1: قلت هاي فسحبي عليها، وسحبت عليها شوف الحين تدق علي مرد.
0: أيوة يعني اللي هي تغيرت أنت كنتي معها كويسة بعدين رجعت أنت تغيرتي.
1: أي ناس تغير
0: واحدة بواحدة.
1: مو تغيرت، اللي قمت أقول يعني لاحظت الناس اللي أنا أقرب منهم زيادة ينقلبون.
0: أيوة
1: كيف خلاص عاد قربين ابعدي نحاش يهربي.
0: صح
1: يوم هربت صركن الناس بالعقل.
0: طيب يوجع مثلا لما تحسي أن واحدة تغيرت عليك بسبب أن ظروفها تحسنت؟
1: ظروف تحسنت ما يعني مثلا زي ما قلت ترقية أو صارت رئاسة أو صارت كذا، ترى مو تحسن في الظروف ذا، مسكينة صار عندها مشاكل الدنيا والدين.
0: إيه
1: والله يعني ترقية وما ترقية صارت عندها مسؤوليات أكثر.
0: إيه أنت تقولي هالكلام علشانك
1: يبغى يروق.
0: أنت تقولي هالكلام عشانك صرتي مديرة فما تبغي الناس يمسكوا عليك الموضوع. تغيرت هيفا، تغيرت هيفا.
1: سلام عليك لأن قالتني.
0: قالوا لك هالكلام
1: كثير والله.
0: شفتي؟ شفتي؟
1: أي والله ما تغيرت السنة الموضوع وما في، إن كان في الدوام كان في وقت إني أنا قاعد معهم، الآن لا صار مديري كل دقيقة هيفا.

0: هيفا صار كذا، هيفا سوي كذا، هيفا فعلي كذا. صار ما في وقت والله. أجي أقول
1: لها المسؤوليات بس يعني.
0: الظهر أسحب عليها.
1: المسؤوليات زادت.
0: جدا. إيه والله المسؤوليات زادت، مشاكل زادت. تشوف أواعدها الظهرية وأسحب عليها. أنساها يا ليتني أسحب عليها، أنساها والله أنساها.
1: الله يعيني هيفا. طيب شكرا لك هيفا.
0: يا رب.
1: الله يخليك. يا هلا ومرحبا، حياك يا هلا وسهلا. هلا والله. من هيفا لتذكار. الو تذكار. هلا والله.
2: يا هلا، مرحبتين. صباحك بالغير.
1: صباحك سعيد، انت اخر متصله.
2: الله يسعدك، شكرا على التواصل يعني اني اشارك.
1: الله يخليك.
2: موضوع جميل كالعاده. والمواضيع هذه يعني متسلسلة، تنصب في طبيعة النفس البشرية، إنه الإنسان ممكن يعني يحدث منه تغيير مفاجئ، أو أنت تشعر بهذا الشيء نسبة يعني لنفسيتك، ممكن ما يكون هناك تغيير أساسا، ممكن أنت تشعر بهذه الأمور. فأنا فعلا أتفق مع المتصل الأخير هذا، إنه الوقت فعلا يعني صار كل شيء سريع، ما تقدر، الضغوط، الظروف، الناس الآن في الوقت هذا يعني في ضغط كبير، وفي نفس الوقت ما حد فاضل أحد، ما حد طايق أحد. ونلاحظ هذا الشيء بشكل مستمر يعني بشكل يومي، حتى ما بين الأفراد في الأسرة ما حد فاضل أحد. نيجي نتكلم عن هذا الشيء من ناحية المناصب والأمور هذه، وهل الناس هذه فعلا تغيرت؟ أعتقد ما أقدر أعطي حكم طالما أنه الحياة بهذا الشكل اللي أنا ذكرته الآن. ما أقدر أعطي حكم لأن الناس مشغولة، الناس تتغير تلقائيا، ممكن يكون تغيير نفسي.
1: طيب يعني. طيب حلو. طيب لكن اللي مثلا تكون صديقتك، تكون كانت دائما تشتكي لك، كانت دائما مقربة منك وكذا، وفجأة لما توظفت، لما صار عندها حاجة كذا، خلاص سحبت عليك، ما عاد صار زي أول، هل ينطبق عليها نفس الكلام؟
2: ممكن ليه؟ لأن الإنسان أحيانا متلقى نفسه ممكن يعطي نفسه الأولوية. أنا خلاص بهذا المنصب، إنه أنا بوضع مختلف عنك، أنا ممكن ما أعطيك من وقتي الآن نسبة للتغيير اللي صار. فأعتقد إنه حكاية المصالح وتغيير الإنسان من لا شيء فجأة كذا حسب الأمور هذه، هذا الشيء المستفز في الموضوع. لكن إنسان تغير بناء على منصب، بناء على شيء، هذه ممكن نعطيها يعني للوقت، للظروف، لأن الحياة أصبحت بهذا الشكل، وهو ممكن فعلا معذور لأن الوضع اختلف عنده، صار في موضوع ثاني، في محل آخر. لكن الإنسان اللي ما يجي إلا للمصلحة، إنه أنا معك في هذا الموضوع مختلف عن موضعي بكرة، أنا ممكن أخذ منك شيء ثم يعني أتغير فجأة، هذا يعني أنا ما أحب صراحة هذا الأسلوب، لأنه مبني على قاعدة إنه أنا على حسب المصلحة.
1: وإحنا ما نحب نقطع عليك يا تذكار، بس انتهى الوقت عندنا. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا للموضوع الجميل.
1: الله يخليك، تحياتنا لك يا تذكار.
2: يا الله.
1: مستمعي الكرام، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي على خير في أمان الله.

تدري وش أكثر شيء يخوفني؟ مو البعد ولا السنين ولا حتى أن الظروف تتغير. أكثر شيء يخوفني أني أتخيل يوم من أيامي بدونك. مدري وش سويت فيني، ومدري كيف قدرت تصير بهالمكانة كلها، وكيف صرت الشخص الوحيد اللي مجرد قربي يحسسني بالقوة، بالأمان، بالسعادة، شخص

إذا تكلم يرتب كل الأشياء المبعثرة بداخلي، وإذا ضحك حسيت إن الدنيا صارت أجمل. وأنا كل ما حاولت أوصف شعوري لك أحس إن الكلام أقل من اللي بقلبي، لأن اللي بداخلي مو مجرد إعجاب ولا تعود. اللي بداخلي شيء أكبر من الوصف، كل ما ظنيت إنه انتهى أكتشف إنه يزيد. شخص أشوفه مختلف عن الجميع، وإذا ضاقت الدنيا علي ما أتمنى إلا قربك. شخص ودي أقول له خذ عيوني وعطني من حبك قليل، يكفي وانت اللي قليلك مكثرة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما.

إمرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر.
1: كأس العالم.
2: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
1: كأس العالم.

سؤال تؤرقه الإجابة. في ذلك الليل الحالك توجهت إلى شرفة غرفتي لفتح نوافذها المغلقة ليحلق بصري إلى السماء وأحتسي إشراقة الحياة، أحتسيها من خلال نافذتي. كانت نافذتي تطل على شوارع المدينة الصغيرة، الأهالي والأشياء، كل شيء في سبات عميق، الحي مغمور بالهدوء. وقفت أستنشق هواءها العليل، لكن قلقا اعتراني فنظرت على إثره إلى ذلك القمر الذي فرش الأرض نورا ومد البحر بظلاله، وأنا وحدي أناجي الليل. ثم تساؤلات تدور في ذهني الشارد، أتراه يجيبني أم تلك كلمات عابرة تتلاشى مع هدير الأيام وهدير السنين؟ لماذا أصبح السيف كلمة يتداولها أصحاب الضمائر الميتة؟ تظل نبضات قلبي تستشرف الشمس وتشغف إلى الحقيقة فتخبرني إنها كلمات صادقة نابعة من القلب لا يعتريها شائبة.

ما إن تنطقها الشفاء حتى تترجمها العينان السوداوان فتخبراني بكل ما تحمله من شوق ومحبة وحنين للقاء. تظل تلاحقني تساؤلات، أتراه حقيقة أم حلم مصطنع؟ اصطنعه خيالي أم هي أحلام يقظة في وضح النهار؟

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لين ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك.

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعاليات.

0: رؤياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.